0: في أساس بيقوم عليه الغفران.
1: ليه بقى؟
0: أول حاجة الله قدوس وضد الخطية، وإحنا وقعنا تحت الخطية، والخطية جعلتنا مذنبين، والخطية حكمت علينا. فبالتالي عشان نتحرر من الخطية لازم نتفك من العقوبة، فعشان نتفك من العقوبة لازم واحد يسدد لينا العقوبة.
1: عارف افتكرت الآية اللي بتقول إنه ما يقدرش القوي، لازم واحد يجي أقوى منه يدخل بيت القوي يربطه وينهب أمتعته. أنا بالنسبة للخطية وإبليس أنا ضعيفة ما أقدرش أعمل حاجة، لكن لازم يجي واحد أقوى من إبليس وأقوى من سطوة الخطية عليا عشان يفكني.
0: بالزبط.
1: وده الدليل إن ما فيش حد يقدر يخلصني من الخطية غير الله نفسه.
0: في قصة بتقول إن في قاضي وقاضي محترم جدا ومعروف عنه العدل، والعدل أساس سلوكياته وأحكامه، ومش بيحابي حد ولا بيجامل حد. في يوم من الأيام القاضي ده لقي ابنه في قفص الاتهام، اتخانق مع ناس، ابنه أتلف أشياء كتيرة جدا، اتقبض عليه، اتوضع في قفص الاتهام. مين القاضي اللي قاعد على المنصة؟ الأب. مين اللي موجود في قفص الاتهام؟
1: ابنه.
0: ابنه. القاضي طبق القانون كما يجب أن يكون وحكم، لأن ده اتلاف، ما قتلش، ما سرقش، ده إتلاف للأشياء، فحكم بغرامة وعلى الغرامة. يعني الغرامة كانت ممكن توصل مثلا لمية جنيه مثلا، أنا بدي لك أمثلة، لا هو على الغرامة
1: لألف مثلا،
0: لألف مثلا، إن الشخص اللي أتلفت أشياءه مش بس يعالج الأشياء اللي أتلفت لكن يتعوض عن كل خسارة. فعلى المنصة كقاضي حكم، كقاضي حكم، وبعد ما أصدر الحكم أنه المتهم مدان، أولا مدان، ثانيا عليه حكم، ثالثا أنه لم إذا لم يدفع الغرامة
1: هيتحبس.
0: طب المتهم جوه القفص ما معوش فلوس وما معي أي حاجة، إذن لو ما دفعش الحكم باقي، لو دفع الحكم سقط وخرج. فالقاضي بعد ما حكم الحكم خلع روب القضاء اللي بيلبسه القضاء، قال إيه؟ أعطيت للقضاء دوره وللعدالة حقها، ولكن جاء دور الأب. بعد ما خلع روب القاضي القضاء نزل وبصفة الأب دفع الغرامة. في حكم علينا إحنا مش قادرين ندفعه، لكن في الغفران معناه إيه؟ مش بس تغطية وستر، مش بس حمل وإبعاد، مش بس محو، كل الكلام الجميل ده كله، لكن الحاجات الجميلة دي قامت على أساس
1: الدين كمان.
0: إن في إحنا خدنا الاتناشر معنى الجميل للغفران من خلال إن في واحد شال الحكم اللي علينا. فواحد يقول لي ليه؟ لأن في حكم علينا.
1: زي ما الله قدوس، عن إنه رفع الصق، محى الصق.
0: فلأن الله قدوس والإنسان خاطي، بس مش بس خاطئ، ده عليه حكم. لازم يتسدد الحكم ده. لازم يتسدد الحكم بمين؟ بشخص جدير وقدير. جدير من جهة سلوكه وصفاته، وقدير من جهة فعله. أن يقدر يعمل كده. لازم شخص له مواصفات معينة، لأن محدش يقدر يعمل كده. القاضي وبيدفع عن ابنه هو محدود بالقيمة المالية اللي موجودة عنده، بس لو وقع في مشكلة هو محتاج اللي يدفع عنه. لكن احنا محتاجين من الواحد مواصفات خاصة ان يقدر يسدد عنا الدين، يدفع او يرفع الحكم من علينا. بس هيرفعه ازاي؟ مش لانه ابعده، لكن الابعاد الحقيقي ان مفعول الحكم يتم يتلهي من عليا، انه ياخد مكاني، أن يحصل البدلية، أن يحصل استبدال. في قصة تانية، معلش، اتنين شبه بعض توأم، واحد كان تقي جدا، واحد كان شقي جدا. التقي جدا وصل لمرحلة ناجحة جدا في المجتمع، والشقي جدا وصل لمرحلة أن أصبح يرتدي بدلة الإعدام. التقي جدا قال ايه؟ اخويا هيموت، بس هيموت وهو خاطئ،

0: وهيموت وهو رايح جهنم لأنه رافض أن يعطي حياته للرب. اتقي جدا جي في يوم من الأيام لأنه شبه بعض توأم.
1: واو.
0: قرر أنه يوصل للسجن،
1: يروح
0: يطلب أنه هو يزور أخوه زيارة خاصة جدا. وفي الزيارة الخاصة قال له بص أنت هتموت، لكن المشكلة مش في موتك الجسدي، المشكلة في موتك الروحي. أخوه قاعد يعسل له في ربنا وسمح له، قال له ما عادش في وقت، كل اللي مطلوب منك هاخد ثيابك وهدي لك ثيابي، هاخد ثيابك وهدي لك ثيابي، لأنه شبه بعض جدا. اتقي جدا لبس البدلة الحمراء، والشقي جدا لبس البدلة بتاع أخوه. حصل استبدال بدلية. اتقي جدا تاني يوم جم خدوه نفذوا فيه حكم الإعدام، لكن الشقي جدا طلع وبعد ما عرف أن حكم الإعدام اتطبق في أخوه كتب جملة في غاية الأهمية:
1: اثنان
0: ماتا لأجلي، أنا المحكوم عليه بالإعدام، المسيح وأخويا. لازم مش بس أن يتقال لي مغفورة خطاياك زي ما البعض يظن، الله يقدر يقول مش محتاج يجي.
1: طب فين عدله بقى؟ دي المشكلة اللي بنقع فيها، أنه ما ينفعش الله يقول كده يعني عشوائيا مغفورة لك خطاياك. إذا كان القاضي البشري أصدر حكم عشان يحفظ للقضاء حقه
0: بالزبط،
1: فهل نتوقع من الله القدوس أقل من ذلك؟
0: بالضبط،
1: ما ينفعش.
0: الحاجة التانية، لو الله أصدر كلمة وقال لي مغفورة لك خطاياك، أعطى لنا الحق أن نتسيب
1: بالضبط
0: ونتمادى فيها، لأن شايفين أن الأمر ما كلفش ربنا. ما دي المشكلة اللي وقع فيها الأديان الأخرى، أنه الأديان الأخرى رخصت موضوع الغفران
1: على أي ملوش أساس،
0: ملوش أساس. صوم ويتغفر لك، يعني يقول لك إيه مثلا، أدي لك مثال أنا جاي منه الإسلام، يقول لك إيه من رمضان لرمضان غفران، خلاص هصوم رمضان يغفر لي رمضان اللي جاي، من عرفات لعرفات غفران، هصوم يوم عرفات يغفر لي اليوم اللي جاي. فالموضوع بقى إيه سهل،
1: بقى مقيدة،
0: مقيدة وفي نفس الوقت سهل. فالغفران مش مكلف، ايه كلفني ده؟ ما كلفش الله، كلفني انا حاجه بسيطه خالص، مجرد صيام. ايه صيام 10 ساعات في اليوم؟ طب ما كده كده في ناس كتير جدا بتقعد بدون اكل او شرب 10 ساعات في اليوم. الصلاه من الصلاه غفران، بهت معنى الغفران. وفي نفس الوقت لانه الغفران باهت بالنسبه لينا، ما عندنا ثقه ان اتغفر لينا، عشان كده يعيش الشخص طول عمره
1: مش متاكد
0: رغم اللي بيعمله، ما عندوش ضمان أبدي، لأن شايف أن التمن اللي دفع رخيص، شيء عادي. لكن الموضوع مش موضوع الله قادر يقول كلمة وينتهي الموضوع، لكن الله عايز يقول لي الخطية عملت فينا إيه، وعملت في قداسته إيه، وإزاي الخطية صعبة أمام ميزان قداسة الله. وعايز يقول لي أن الغفران اللي أنت حصلت عليه مش شيء رخيص، لأن اللي يجي بطريقة رخيصة
1: رخيص
0: يروح بطريقة رخيصة.
1: أنا نفسي كمان أنبه لحاجة، أنه كل الأديان الأخرى حضرتك زي ما ذكرت أن الحسنات يذهبن السيئات، يعني ده المبدأ حتى أيام الفراعنة كان بالزبط. الميزان العدالة
0: بالزبط.
1: بس ما ينفعش فعليا دلوقتي لو مثلا حد جه قتل ابنك أو بنتك أو اغتصبها أو عمل يجي ينفع يظهر في المحكمة المجرم ده ويقول أنا هبني مثلا مستشفى أو هبني ملجأ أو هتبرع بخمس تلاف بطانية للفقراء، هل الأب والأم اللي تقتل ابنه أو اللي اغتصبت بنتها يرضى بحكم زي كده؟
0: طيب خلينا، لو رضي وماذا عن الفقير اللي ما يقدرش يعمل؟
1: بالظبط.
0: يبقى حصل هنا إيه؟
1: خلل
0: في ميزان العدل.
1: بالظبط.
0: أولا الأسرة مش هترضى،
1: فالمبدأ من أساسه
0: خلل.
1: بالظبط.
0: مشكلة، لأن المبدأ معناه أن الله تجاوز حقوقه،
1: أن الله بقى شريك في الجريمة،
0: وأن الله بقى شريك في الجريمة
1: لأنه وافق أن العدل لا يطبق.
0: والحاجة الثالثة أن الله عمل تفاوت بين البشر. ليه؟ هديلك مثال، معلش يمكن بتكلم من خلفيتي.
1: فضل.
0: إذا كان الغفران مرتبط بالحج، فأصبح القادر ماديا
1: هو
0: يقدر يحصل على حاجة، والفقير معدوم ماديا محروم من حاجة. إذا كان الغفران مرتبط بصيام، إذا أصبح القادر جسديا يقدر يوصل لحاجة.

0: حاجة
1: والمريض
0: ضعيف جسديا ما يقدرش وهكذا. قيسي ده على كل حاجة. لو الغفران مرتبط بصرف مستشفى بناء مستشفى أو رصف شوارع أو بتاع، يبقى أصبح القادر ماديا يقدر يعمل، واللي مش قادر راحت عليه بقى. يبقى هنا حصل خلل وأصبح فيه انتقاء على أساس مادي أو قوة جسدية للي يتحصلوا على الغفران. الحاجة التانية إن الله هنا تعدى شيء مهم جدا. إيه هو؟ إن في الخطية أوجدت عقاب، فلو قال مغفورة لك خطاياه
1: بدون تسديد العقاب،
0: بدون تسديد العقاب، يبقى الله مش
1: قاضي عادل.
0: مش قاضي عادل. شفنا القصة، حكم ونزل دفع، ما قالش ده واسطة، ده ابني يا جماعة طلعوه عشان خاطر،
1: ما عملش حكم عشوائي
0: ولا حكم عشوائي
1: لكن...
0: ولا صغر الحكم. فقال ايه؟ ظلم الراجل. قالوا ايه؟ الازازة اللي اتكسر بكام؟ بمية جنيه، خد لك 50 واسكت. انت هتتكلم مع قاضي؟ لا، العدل أساس الملك،
1: أخذ مجراه.
0: عشان كده الغفران مكلف، ما احنا مش احنا اللي كلفنا، لكن عشان الله يقول لي مغفورة لك خطاياك كان لابد أن يدفع الثمن أولا. لأن احنا ما نقدرش ندفع الثمن.
1: هرجع تاني للمثل اللي ذكرناه من حلقات قبل كده، اللي هو السيد اللي كان له عبد مديون لي بكام؟
0: بعشر تلاف
1: وزنة،
0: ما يعادل حاليا 16 مليون دولار.
1: يعني مش في مقدورنا احنا كبشر ان احنا ندفع لله،
0: لأن الدين ضخم جدا
1: بالزبط.
0: وصل إلى حد الإعجاز لنا.
1: فالحلو في المسيحية اللي الرب بيقدمه إنه خلى البشر كلهم سواسية، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. لأن حضرتك كنت بتقول الفقير مع ضد الغني، الضعيف مع القوي، لكن الله أغلق على الجميع،
0: والعارف مع الجاهل.
1: بالزبط، الرب أغلق على جميع البشرية عشان يوجد هو الحل لكل البشرية.
0: بالزبط.
1: نقف قدامه كلنا متساويين،
0: فقير وغني،
1: بالزبط،
0: عالم وجاهل، ضعيف وقوي، الكل سواسية أمام الله، يتمتعون بغفران له معيار واحد.
1: بالزبط،
0: مش معايير مختلفة، مش بيطبق على الفقير حاجة والغني حاجة. له معيار واحد، لأن الله مش إله المعايير المختلفة.
1: الله عادل،
0: لأن الله عادل، إله مبادئ واحدة، معيار واحد يطبق على الكل. بكل أمانة قدام الرب، ما أعظم إيماننا المسيحي.
1: هللويا.
0: اللي جعل لينا إله عادل، واللي جعل لينا إله له مبادئ، واللي جعل لينا إله من أجل مبادئه تحمل ما لا نستطيع تحمله.
1: ودي حقيقة. وعارف افتكرت لما كنت بتحكي القصة بتاعت الولد اللي له أخ توأم، عارف الكتاب لما يقول تشارك الأولاد في اللحم والدم،
0: اشترك
1: هو أيضا في ذلك فيهما، أخذ نفس شكلنا. مع أنه قدوس
0: بالزبط.
1: وبلا خطية
0: بالزبط.
1: ويعني قداسة كاملة هو الله نفسه، لكن ظهر في الجسد عشان ياخد عقابنا كبشر
0: بالزبط.
1: وياخد عقابنا كإنسان. يعني ما فيهوش أي حل للغفران بعيد عن كفارة المسيح.
0: إذن الغفران موجود ومن حق كل إنسان، لكن الغفران له أساس. الأساس الأول اللي اتصنع عليه الغفران وقام عليه الغفران هو دم المسيح نفسه.
1: لأنه بدون دم سفك دم.
0: ليه دم؟ لأن الدم حياة.
1: بالظبط.
0: الدم حياة.
1: نفس الدم. الإنسان ونفس الحيوان في دمه.
0: والحاجة التانية حضرتك في الطب يقول لي كده، الدم هو شريان الحياة.
1: بالظبط.
0: إذا سفكت الدماء
1: خلاص
0: انتهى الإنسان. انتهت حياة الإنسان. عشان كده بيقول لك إيه؟ الحق بسرعة اديله تبرع دم، الحق بسرعة كيس دم، الحق بسرعة حط له دم. ليه؟ الموضوع مش في السائل، ان الموضوع ان الدم ده هو الشريان، زي ما النيل شريان الحياة لمصر، وبدون النيل تعطش مصر ويموت المصريين. الدم هو شريان الحياة، وبدون الدم لا توجد حياة. عشان كده الحياة عشان تسترد لينا، احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها موت أدبي روحي.
1: أيوة.
0: الله عايز يرد لنا الحياة، يرد لنا الحياة من خلال الغفران. بس يعمل إيه؟ يروح ضارب حقن الدم. إيه هو الدم؟ ما الدم بتاعنا ملوث، لكن هل ينفع يتنقل دم ملوث؟

0: لا
1: غسيل الكلى عبارة عن ايه؟ دورة الدم بتتغسل وبتتنظف. احنا لازمنا دم جديد يدينا حياة. اول اساس الغفران
0: هو دم المسيح.
1: دم المسيح. عبرانيين 9 آية 22، لو حضرتك الآية قدام حضرتك.
0: بيقول كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة.
1: الدم الغفران مرتبط بالدم. لا تقول لي صلاتك ولا صيامك لا زكاتك ولا صدقاتك لا عشورك ولا أعمال الرحمة اللي بتعملها ولا الطقوس اللي بتعملها تستطيع أن تنال من خلال الغفران. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. قلوسي 1:14
0: بيقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.
1: بدمه،
0: بدم الرب يسوع،
1: لأن فيه دم سال بناء عليه خدنا شريان الحياة.
0: هللويا.
1: غفران الخطايا. متى 26:28
0: يقولوا الرب يسوع وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.
1: دم مش بيغطي واحد. ليه المسيح وحده هو المخلص؟
0: ده سؤال. ليس بأحد غيره.
1: لأنه نوع تاني. ليس بأحد. بس ليه المسيح وحده هو المخلص لكل العالم؟
0: لأنه زي ما يوحنا قال هو ذا حمل الله
1: الذي
0: يرفع خطية العالم. ده الوحيد اللي كان يقدر يكفر بدمه عن العالم كله.
1: بالضبط. ليه؟ لأنه اتحاد روحي ما بين اللاهوت والناسوت. فحول العمل من عمل محدود واحد مقابل واحد تحول العمل إلى واحد يغطي
0: مقابل العالم كله.
1: في آدم مات الجميع
0: وفي آدم
1: لكن في المسيح
0: سيحيا الجميع.
1: سيحيا الجميع. ليه؟ لأنه يستطيع أن يكفر عن كل البشر. عشان كده يقول كده أنه دمي يسفك من أجل كثيرين يكفينه ويكفيك. صدقينه يكفي اللي بيشاهدنا واللي هيشاهدنا واللي هيشاهدنا ويكفي ملايين ومليارات من البشر.
0: العالم كله.
1: أفسس 1:17
0: يقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا
1: حسب لنا
0: نعمة.
1: لنا فيه في المسيح. ده الأساس الأول دم المسيح. في أساس تاني قائم عليه الغفران، اسم المسيح. يوحنا 2 رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 12
0: بيقول أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه.
1: اسم يسوع المسيح.
0: لأن ليس اسم آخر
1: أعطي بين
0: تحت
1: الناس
0: تحت السماء قد أعطي
1: لا
0: بين الناس
1: ولا موسى لا نوح ولا إبراهيم.
0: هللويا.
1: ولا أفلاطون ولا أي إنسان. اسمه يخلص زي يسوع لأن ليس اسم آخر.
0: أنت عارف أنت ذكرت الأنبياء، الآية اللي بعدها بتقول له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.
1: الأنبياء قالوا
0: كل
1: إيه؟
0: الأنبياء.
1: عارف الأنبياء في العهد القديم قالوا إيه؟ إحنا عرفناكم وعرفنا نفسينا سكة ربنا لكن الخلاص ملناش فيه. ليه؟ لأن الخلاص هو من خلال شخص واحد واسم واحد ليس اسم آخر. أعمال 13:38
0: بيقول إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذا أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدت.
1: عدد 34 وراء
0: إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة.
1: ولذلك
0: قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا. وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة إنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.
1: يعني ناموس موسى كان عاجز عن الخلاص لكن اسم يسوع فيه
0: يخلص.
1: الخلاص.
0: هللويا.
1: عشان كده بطرس الأولى 2 آية 24 و25
0: يقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن.

0: الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.
1: يبقى حاجتين قلنا عليهم، أساس الغفران قائم على دم
0: المسيح،
1: دم زكي طاهر مقابل دم فسد. الدم الفسد ما يعطيش حياة،
0: وده اللي بيقوله الكتاب، لا بأشياء تفنى بفضة وذهب لكن بدم كريم كمن حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
1: ده الأساس الأول.

0: ليس اسم آخر.
1: وهو نفسه قال كده، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني الرب ما عندوش سكك كتيرة ولا حتى سكتين، هو سكة واحدة، قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: نعم. الأساس الثالث صلاة المسيح نفسه على الصليب، يا أبتا
1: اغفر لهم
0: لأنهم
1: لا يعلمون ماذا يفعل.
0: على الرغم، شوفي يعني عجيب الرب بصراحة، رغم أن احنا أخطأنا بكامل إرادتنا والشرور صنعناها أمام عيني الرب القدوس، إلا أن المسيح كممثل لنا
1: دين عز
0: وكمخلص لنا يعطينا، يلتمس لنا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن أساس الغفران قائم على ثلاث حاجات: دم المسيح الكريم، اسم المسيح العظيم، صلاة المسيح المنجي الشفاعية لأجلنا. ما فيش أساس تاني. لا تتعب نفسك، لا تروح لطبيب، ولا تروح لواحد، لا تروح لمصلح، ولا تروح لنبي، ولا تروح لرسول، ولا تروح لفيلسوف، ولا تروح لمدرسة تنمية بشرية. الخلاص من شخص، الخلاص بشخص الرب يسوع المسيح وحده
1: وليس بأحد فعلا. عشان كده الغفران يعني مهم جدا ان احنا نفهم ونقدر ونستوعب قد ايه الغفران ده كان مكلف للرب يسوع، انه بنفسه نزل. عارف لما كتاب يقول يعطيكم السيد نفسه آية، الرب بنفسه، مش بعت ملاك ولا بعت رسول ولا بعت نبي، لكن الله نفسه جه وتجسد واخد صورة انسان عشان يحمل بنفسه وفي جسده خطايانا على الخشبة. فعارف لما كتاب يقول فعلت الشر عوقت المستقيم ولم أجاز عليه، ليه؟ لأنه فدى نفسي من العبور إلى الحفرة.
0: يقول كده قد وجدت فدية.
1: والفداء هو الوسيلة الوحيدة للغفران،
0: حياة مقابل حياة.
1: بالضبط. سفك دم المسيح على الصليب ده الطريق الوحيد اللي يمتعك بغفران أبدي. أشكرك جدا يا أخ أندرو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وصلوا هكذا.

أحبائنا مشاهدين قناة الكارما، أهلا ومرحبا بيكم مرة ثانية في حلقة جديدة النهاردة من برنامج إرسالية المسيح. في الحلقات السابقة اتكلمت مع حضراتكم في ضرورة وأهمية إطاعة أمر الرب، زي ما بولس الرسول فهم وقال إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. وقلت لحضراتكم مع بعض فهمنا إنه ده أمر إلهي، وأمر إلهي واجب على الكل، كل من يحب الرب هو واجب أن يطيع الأمر الإلهي، اذهبوا إلى العالم أجمع. وبعدين قلنا نمرة 2، أنتم شهودي، الرب محتاج أن نشهد عنه، ادانا الكثير وعمل الواجب اللي عليه، بينتظر مننا الواجب اللي علينا، هو أخبر، هو خلص، هو علم. محتاج إذا جاز التعبير إن إحنا كمان نقوم بدورنا، نشهد للآخرين عن محبة هذا الإله العالي الكبير القدوس الذي بحث عنا والذي تنازل إلينا أيضا. وقلنا في ضرورة تانية، إنه شهوة قلب الرب أن الجميع يخلصون. فإذا كنا عايزين نفرح قلب الرب بناس إبليس ضحك عليهم، عايزين نرجعهم تاني للرب عشان مصلحتهم ينقذوا من النهاية المرة اللي بينتظرها إبليس وجنوده مع بعض. وبعدين قلنا إن في ضرورة تانية، إنه ده الله أعطانا شرف أن نكون صوت صارخ في البرية، إن إحنا ننقل رسالة محبة الله إلى كل الناس، وإدانا هذا الامتياز إن تكون الكرازة بالإنسان، مش بأي خليقة أخرى، مش بملائكة، مش بحاجة من تحت الأرض ولا من فوق الأرض، بالإنسان، امتياز لينا وبركة لينا. الرب إدانا هذه البركة مش عشان نحتفظ بيها، لكن عشان نبارك أيضا الآخرين. هو قال أباركك وأجعلك بركة، عايزين نبارك الآخرين. إحنا مش رايحين نديهم عشان ناخد منهم، إحنا مش عايزين نروح نقول لهم إحنا لينا فضل عليكم، لا ملناش فضل، ده خير ربنا اللي عندي الكتير اللي ادهولي بهدف إن أنا أباركك كمان وديك من الخير اللي موجود عندي. الكرازة بالإنسان. قلنا تاني إنه حسنات الرب كترت قوي علينا، فيض خيره والنعمة اللي احنا عايشين فيها، وطول النهار بيحمي وبيعتني وبيرعى، على الرغم من تقصيراتنا، على الرغم من وحشتنا، على الرغم من جهلنا، على الرغم

مننا حتى أحيان كثيرة ما بنسمعش الكلام، لكن يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، بيمطر على الصالحين والطالحين. خير الرب فاض علينا كتير، مش عارفين نقول إيه، وبنردد نفس كلمات المزمور 116: ماذا أرد للرب العلي من أجل كل حسناته؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. وبعدين قلت لحضراتكم في ضرورة تانية، إن النتيجة الطبيعية للإيمان الكلام. آمنت لذلك تكلمت. إذا ما كنتش بتتكلم من فضلك راجع إيمانك، لأن النتيجة الطبيعية للإيمان أن تتكلم، أن تخرج ما في داخلك. أنت بتدي خير لآخرين، أنت مش رايح تشتم، مش رايح تهين، مش رايح تقلل احترام للآخرين، لا لا لا لا خالص، ده بعيد عن أفكارنا تماما. أنا عندي بركة، أنا عندي حاجة حلوة، أنا عندي حاجة غيرتني 180 درجة، نفسي كل الناس يبقوا زيي، يبقوا متغيرين، يبقوا حلوين، يبقوا كل خير موجود عندهم. أنا عندي، أنا بديك، مش عايز منك حاجة. قبلت أهلا، ما قبلتش أهلا وسهلا. إلهنا مش بيلوي دراع حد، لكن إلهنا بيترك الحرية لينا. هو إله الحرية اللي أعطانا حرية الإرادة منذ البدء، ولا يمكن أن يأخذها منا مرة أخرى. الخروج والدعوة للخروج هي لكل محبي الرب، كل من آمن بالرب وما عمله في المسيح يسوع واجب عليه. ويقول مع بولس الرسول: إن كنت أبشر فليس لي فخر، ده مش جميل أنا بعمله، ده مجرد إن الرب اداني بركة أنا طالع، وإذا ما عملتش فويل لي إن كنت لا أبشر. عشان كده عايز أنتقل مع حضراتكم في اللي موجود، التساؤلات الكتيرة اللي موجودة والأسئلة اللي مطروحة واللي نتجت عن إما جهلنا إما عدم شرحنا لما نعتقده، اللي خلى الآخرين يفهمونا غلط أو استخدمنا لمصطلحات مش مفهومة، خدنا كلمات لاهوتية كبيرة الآخرين مش فاهمها، وما بنشرحش ماذا نعني بهذه الكلمات، للدرجة إن احنا اتفهمنا غلط، ونتيجة الفهم الخاطئ اتقال علينا كلام واتهمنا باتهامات نحن منها أبرياء. عشان كده في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بمشيئة الرب سأطرح مع حضراتكم بعض الأسئلة اللي بنسمعها في الشارع واللي بتجيلنا واللي ساعات بتواجهنا وما بنعرفش نشرح إيماننا في بساطة الإيمان وفي المحبة المعهودة من المسيحيين وفي الوداعة زي ما علمنا الكتاب المقدس، أن تكونوا مستعدين أن تجاوبوا كل، ومن فضلك حط تحت كل 100 خط، يعني اللي يجي يسألك أيا كان جاوب في محبة. هو بيسأل مش فاهم، من فضلك عرفه. مش بيسأل مش فاهم فأنت تقول له لا مالكش دعوة، أنت عندك حاجتك وأنا عندي حاجتي وكل واحد يعيش في حاله، مش هو دي. خلينا في محبة، يقول اللي عنده وأنا أقول اللي عندي، ونسيب النتيجة دي مش بتاعتنا، النتيجة لله سبحانه وتعالى. هو اللي ينير البصيرة، هو اللي بيميز الغس من السمين، هو اللي يقنعني بالحق ويبعدني عن الباطل. دي مش مسؤولية من يتحدث مع الآخرين. أنت مش زي ما بيقول المثل البلدي كده، مش مغسل وضامن جنة. أنت قول اللي عندك ومالكش دعوة بالنتيجة. ما تجبرش حد على أنه يعتنق ما تعتقده، في حرية، بس قول. إذا جه حد يسألك من فضلك جاوبه، وعشان تجاوب لازم تبقى عارف، اوعى تضحك عليه، جاوبه بالحق اللي أنت تعرفه. ما تعرفش قول له مش عارف، هروح أذاكر واجيب لك تاني يوم الحل، لكن ما تفتيش وما تخترعش وما تدمرش الناس معاك، خاف من الله. عشان كده كان بيقول لنا الرسول انك تجاوبوا كل اللي عايزين يسألوكوا في وداعة وفي خوف. وداعة يعني ما تتكبرش عليه.
وداعا مش انت الاستاذ.

وهو التلميذ. وداع يعني مش انت اللي عارف وهو اللي بيجهل، لا ده انا عايز اوضح فكري عشان ما تفهمنيش غلط، عشان ما تقولش عليا تعبيرات خاطئه انا ما قصدتهاش نتيجه الكلمات اللي استخدمتها اللي بتعني معاني كثيره. انا عايز اوضح لك النهارده المعنى الواحد الوحيد اللي انا بقصده. هاخد اول سؤال النهارده، دعوه كتيره وتشكيك كتير في كتاب الله اللي بين ايدينا، في الكتاب المقدس، دعوه تحريف الكتاب المقدس. كتيرين بيقولوا ان كتابكم ده مش كلمه الله، الكتاب ده انتوا اللي عملتوه، انتوا اللي كتبتوه، انتوا اللي شلتوا وانتوا اللي حطيتوا فيه، مش هو ده الاصل اللي ربنا نزله من السماء. امام ادعاء زي ده انا ارد واقول ايه؟ في محبه، في خوف من الله ما اضحكش عليه، ماليش دعوه بالنتيجه اقتنع او لم يقتنع. عايز اسال اللي بيجي يسالني كده بيقول لي كتابك محرف، اقول له عيني حاضر، اين التحريف؟ حضرتك بتقول لي كتابك محرف، طب محرف فين؟ هل كل الكتاب اتغير؟ الكتاب عندي بيحتوي على 66 كتاب، انه كتاب فيهم اللي شملوا التحريف ولا كلهم شمالهم التحريف؟ ولا في الكتاب الواحد في جزء منه اتشال وجزء اتحط او اتغير او اتبدل؟ اين التحريف؟ الحقيقه لما بنسال كده محدش بيجاوبنا، ومعظم الاجابات تيجي تقول احنا ما قريناهوش، احنا ما شفناهوش، ده بيتقال لنا كده. عشان كده دعوتي النهارده لكل من يدعو هذه الدعوه ويقول ان كتابك محرف، بقول له من فضلك اتعب واشتري لك كتاب مقدس، معلش هتتكلف شوية لكن التكلفة اللي فيه تستاهل لأنك عايز تعرف الحق، فلو دفعت فيه فلوس ما تستخسرهاش لأن دي حياتك الأبدية متوقفة على 10-15 جنيه اللي انت بتدفعهم، لا قيمة للفلوس قدام القيمة اللي هتاخدها الآخر إذا كان ده حق ولا ده كان باطل. من فضلك هات كتاب اقرأ فيه، ولما تقرأ فيه خليك محايد، ما تدورش فيه على أين الأخطاء، ما تدورش فيه فين الحاجات المشقلبة اللي أنا مش فاهمها فأنا أدعي إن هي خطأ. تعالى بروح أمانة وروح عشان أنت نفسك تعرف الحقيقة، اقرأ بكل إخلاص والآخر ادعي سبحانه وتعالى. هل اللي بقراه ده دي كلماتك؟ دي إعلاناتك؟ ده حقك اللي موجه للبشرية كلها؟ ولا الناس دول عملوا فيه وشالوا وحطوا وغيروا وعايزين يضلوا الكثيرين؟ أنا ممكن أضحك عليك وأقول لك ده صح، وممكن تروح لواحد تاني يقول لك لا ده غلط، وتحتار ما بين الرأيين لأن الاتنين متخصصين والاتنين كبار والاتنين فاهمين، أمشي ورا مين؟ أنا بدعوك بأمانة ما تمشيش ورا حد، ولا ورايا اللي بقولك ده صح، ولا ورا غيري اللي بقولك ده غلط. لكن تعالى أنت بتفهم اللغة، الكتاب المقدس النهاردة موجود ب2700 لغة ولهجة، يعني أيا كانت لغتك أيا كان لهجتك هتلاقي كتاب بيخاطبك بأسلوبك. من فضلك اقرأ، وآخر النهار تعالى ادعي سبحانه وتعالى، قول يا رب ياللي شايف وياللي فاحص القلوب والكلى، ياللي عارف إعلانك فين، ياللي عارف الصح من الغلط، تعالى اهديني سواء السبيل. إذا كان هو ده صح ريحني، إذا كان هو غلط من فضلك حتى اللي قريته امسحه من دماغي تماماً. عارفين لما بنعمل في الكمبيوتر ديليت؟ يا رب اعمل ديليت، امسح كل اللي على الهارد ديسك اللي عندي وكأن شيئا لم يكن، بس ساعتها هكون عملت اللي عليا، هكون مطمئن لأن الحاجة اللي الناس بتقول عليها صح أنا اكتشفت خطأها مش من نفسي، ده الله سبحانه اللي أعلنها ليا. بأسيب معاك ديت، وقتنا خلص، معلش هنكمل بعد الفاصل في النقطة ديت، فتابعونا.

شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك تاني عزيزي المشاهد بعد الفاصل، وعدنا ليك. قلت قبل الفاصل وسبت معاك سؤال: أين التحريف؟ فين التحريف؟ ودعيت لكل واحد بيدعو بأن كتابي محرف: من فضلك اقرأ الكتاب بنفسك، ما تسمعش كلام حد، لا كلامي ولا كلام غيري، لأن احنا نقدر نضحك عليك بسهولة جدا. احنا عارفين أكتر منك، احنا متخصصين أكتر منك، من فضلك اقرأ أنت، هتلاقي الكتاب موجود بلغتك، اقرأ والآخر ادعي سبحانه وتعالى هو اللي يشاور ويقولك ده غلط اقفله، ده صح كمله. لأن الهدف بتاعنا مش ننتمي إلى فريق، لا لا لا خالص، أنا عايز أعرف الإله الحقيقي اللي في دنيتي دي مفروض أعرفه عشان هروح له بعد كده أقعد إلى الأبد معاه. يبقى لازم أعرف من هنا الحق. اوعى تفوت فرصة حياتك هنا، لأن هي اللي هتعمله هنا هو اللي هيتوقف عليه أنت رايح فين بعد كده. فما تزهقش من التعب والمصاريف إنك تبحث بنفسك وتطبخ لروحك وتتأكد بنفسك. إحنا ممكن كلنا نكون مغرضين، لكن الله الوحيد اللي بيحبك واللي عايزك تعرف حقه فين، وهو الوحيد اللي مش ممكن يكذب عليك. أنا ولادي أربيهم صح وعرفهم كل الحق، ولاد الجيران ما يفرقوش معايا، ما يهمونيش، عرفوا الحق أو ما عرفوش، الله سبحانه كده. أنت ابنه، هو عايز يعرفك حقه بالحق، فهو أكتر واحد هيشاور لك. أنا تلاقيني فين؟ اللي أنت بتقراه ده غلط، لا اللي أنت بتقراه صح، بعديها أنت تقرر. عايز أسيب مع حضرتك سؤال تاني لأي حد بيجي بيدعو إن كتابي محرف. عايز أقول له: أين صاحب الكتاب؟ كل كتاب له مؤلف، مفيش كتاب كده طلع من الهوى. وكتير بنؤمن إن هناك كتب سماوية، في كتب الله هو مصدرها. واللي بيدعو إن كتابي محرف بيؤمن إن الله هو اللي أرسل هذه الكتب، يعني الصاحب بتاع الكتاب بتاعي أو بتاع اليهود اللي هو التوراة اللي بنسميه العهد القديم أو العهد الجديد اللي بنسميه الإنجيل، الخبر السار، البشارة المفرحة، الصاحب ربنا. طيب أنا عايز أسأل اللي بيقول لي كتابك محرف: أين الله ساعة ما أنا جيت وبدأت ألعب في كتابه اللي ألفه؟ انتوا عارفين دي تخليني اشاور على ربنا واقول ايه؟ اقول هذا الاله ضعيف، استغفر الله العظيم. ليه ضعيف؟ لان انا لعبت في حاجته وما قطعش ايدي، ما قاليش لا، لان انا اقوى منه وهو ما قدرش يمنع اي تغيير او تبديل في كتابه. يبقى انا دعوة التحريف بتنسب لله صفة مش موجودة فيه. حاشا لله ان يكون ضعيف، ده هذا الإله كلي القدرة، ده هو الإله القوي اللي بيستطيع أن يحفظ كلمته مهما كان الزمن ومهما كان المحرفين والمزورين. فين الصاحب؟ بنسب ليه تاني تخمة تانية، صفة مش موجودة فيه، بقول عليه هذا الإله غير محب. يعني غير محب؟ لو أنا قاعد جنب حضراتكم وقصاد مني كوباية مية بتغلي، ودي أمر

لابني قاعد قدامي اقول له يا ابني ما تجيش تشرب من ديت. معناه ايه؟ معناه ان انا باعلن اعلان حب لابني ده، اوعى تيجي تشرب من الميه، لان النتيجه انا عارفها، انت مش عارفها، انت متعرفش دي سخنه 100 درجه ولا مش. فبديله اعلان محبه انه ما تجيش تشرب من هنا لان انا عارف النتيجه. تفتكروا حضراتكم هسيب اي واحد منكم يجي يروح غامز ابني كده ويقول له فلان النهارده الدنيا حر قوي، درجه الحراره 50 درجه مئويه، الكوبايه اللي قدام بابا دي متلجه، روح اشرب لك منها شويه. وتكون النتيجه لتغيير هذا الاعلان ان ابني يجي يشرب من الميه دي والنتيجه يموت. لو انا سكت وسبت اي واحد من حضراتكم يغير الاعلان بتاعي، يبقى انا مش بابا، انا مش همبني ابني، انا يسمع الكلام ما يسمعش الكلام، سمع كلامكم سمع كلامي، النتيجه هو يشيلها، يبقى انا مش بابا، يبقى انا مش محب. الاله كده، الاله اعلن اعلان محبه لينا. ادم اخطا، ادم سقط، ادم طرد من الجنه، والرب خلقه على احسن تصوير، ابدع في تصميمه وخلى تصميمه رائع للدرجه ان هو نفسه جلاله الحسن جدا، كل الخليقه قال عليها حسن، لكن جه في ادم وقال له حسن جدا. الله ابدع، ابدع في خلقتنا وفي تكويننا. معقول عشان الغلطه دي تكون النتيجه الراجل ده يتبهدل؟ لا لا لا لا، حرام، لا حرام. انا هوريله ازاي يرجع تاني الى هذا الفردوس المفقود. وبدا الله يعلن عن ذاته وعن خطته لعوده ادم وعيلته تاني للمكان اللي فقدوه بمعصيته. أعلن إعلان في الطبيعة، أعلن إعلان مع الأنبياء يروح يبلغوا آدم ونسله إزاي يرجعوا تاني لطريق الفردوس. أعلن في الكتاب المقدس إزاي نرجع تاني، إدانا الدستور اللي بيه نقدر نصلح نفسينا تاني ونرجع إلى الفردوس المفقود. يعني إعلان حب، يعني اللي فيه ده بحبكوا وعايزكوا ترجعوا لي تاني، اتفضلوا امشوا على الكتالوج ده. تفتكروا اي حد يجي ويغير في الكتالوج ويقول له بدل ما تستعملوا كده استعملوا كده، وتكون النتيجه يبوظ الجهاز اللي معايا، وتكون النتيجه دمار الجهاز اللي معايا؟ معقول لصاحب الجهاز يسيبه يتدمر وما يهموش؟ يبقى اله غير محب. أديكم مثال، كلنا بنسافر وبنسوق عربيات وبنمشي في المواصلات وفي إشارات للمرور، وساعات لما بنسافر بنلاقي في إشارة كده سهم يقول لنا الاتجاه بتاع البلد اللي جاية وكم كيلو، فخلاص أنا لو مش عارف الطريق بمشي على حسب السهم، السهم بيقول الاتجاه هنا ومكتوب اسم البلد اللي أنا عايزها ومكتوب تحتيها عدد الكيلومترات اللي أنا هسوقها، بحسب وقتي وبعرف زمن وصولي إمتى، فبمشي على حسب الإرشادات دي. هل ممكن لأي كائن من كان إن يجي يغير الإشارة دي ويروح عاملها كده ويبقى مكتوب البلد اللي أنا رايحها اللي هي كان أصلها كده أصلها كده، ويضيع عليا وقت ويصبني بالإحباط ويمكن أتنرفز وأصرف بنزين وفلوس كتير، وكنت رايح أستمتع في البلد دي ضيع عليا الوقت بتاعي والاستمتاع بتاعي. بس النتيجة هنا سهلة، ممكن تتعاد وتتغير وتتعوض، الفلوس اللي بتروح بتيجي تاني ما جراش حاجة، الوقت اللي راح ما جراش حاجة، الويك إند التاني ممكن أو الأسبوع القادم ممكن نعمل فيه اللي احنا عملناه. لكن كلمة ربنا اللي بتشاور ان كده ترجع الى الفردوس المفقود، ويجي واحد تاني يروح عاملها كده، يعني كده الى الجحيم والى الهلاك، ما فيهاش عودة.
دي تذكرة رايح

بس لو انا مشيت في الاتجاه الغلط عشان الاشارة عملت كده وانا بسلامة نية اتبعت الاشارات، هبص لقى النتيجة ان انا رايح في الجحيم. طب ارجع تاني؟ ما عادش ينفع، دي اللي بيطلع ما برجعش. يبقى إذن هذا الإله استحالة يكون إله محب، لأنه إزاي ما حفظ إعلانه؟ والنتيجة بتاع التغيير هذا الإعلان إن أنا فقدت، إن أنا رحت إلى الجحيم، ودي مش إرادته ولا دي مشيئته ولا دي شهوة قلبه. إزاي يسيب واحد يغير الإشارة دي؟ إذا كانت إشارة المرور اللي نتيجتها هايفة ما فيهاش دمار ما فيهاش ضياع، ما حدش بيجرؤ يغير، محل كلمة ربنا اللي فيها النجاة بتاعتنا، ولأنه إله كلي المحبة يبقى هو الله يحفظ هذا الكلام من أي تغيير، من أي تبديل، من أي إضافة، من أي حذف منها. لأن النتيجة قاتلة قاتلة، من ملكوت ومن جنة، إذا خلينا نقول جنة عشان نفهم، أو نار للناحية التانية، الاتنين 180 درجة. معقول هذا الإله يسيب الواحد يضيع ويقول لي ما أنا قلت لك وانت حر، أنا علي أن أنا أعلنت لك وانت بقى انت حر اعمل زي ما انت عاوز، تغير تبدل تشيل تحط، أنا ماليش دعوة، أنا عملت اللي علي. ده الكلام ده احنا اللي نعمله كبشر، احنا لون انا عملت الحاجه وانت حر وسيبك واشوفك قدام عيني بتغير وبتزور وبتضيف وبتنقص وحر. لو اي كاتب بشري كتب كتاب وجاله منتج سينمائي وقال له اخد الكتاب ده اعمله فيلم، يقول له اوكي خد الكتاب حافظ على الفكره اللي فيه لان دي أحشائي، اللي معاك ده ابني، خده وحافظ على الفكرة، كتر خيرك أنك تعمله فيلم. الكتاب ناس ما بتقراش دلوقتي، لكن الفيلم مشاهدين كتير هيشاهدوه، فحلو خالص، هتوصل الفكرة بتاعتي لجموع كثيرة. لو هذا المنتج مع المخرج اتفقوا سوا أنهم يغيروا في الفكرة ولو حتة صغيرة هتخل بالأفكار كلها اللي مكتوبة، صاحب الكتاب هذا الكاتب هيرفع دعوة قضائية على طول قدام المحكمة، والمحكمة تدي له حق أن يوقف عرض الفيلم لأنه غير في الفكر اللي مكتوب. أنا مش كاتب كده، أنت غيرت فكرتي وأضفت، أو غيرت فكرتي بالحذف، أو غيرت بدل ما نقول يمين حضرتك قلت شمال، مش هو ده اللي أنا قصدته، من فضلك ما تزعش هذا الفيلم. والمحكمة تدي له حقه وتحكم ليه بإيقاف عرض الفيلم. ده كاتب أرضي، وده إنتاجه اللي بيعتز بيه، ودي سمعته مع الناس، أنا ما قلتش كده، أنت ليه غيرت فكري؟ أنت ليه غيرت اللي أنا عايز أقوله؟ أنت راجل غير أمين، أنا همنعك بالقانون. محال الله سبحانه وتعالى اللي قادر أن يحفظ كلمته عبر العصور، لأنه إعلان محبة، بيحب كل واحد فينا منذ القديم وحتى منتهى أيامنا، محبته مستمرة وثابتة وهيدنه طول الوقت طول الوقت، يراعي الكلمة ويحفظها من أي تحريف ومن أي تبديل، لأن دي لو اتغيرت بتغير فكره وبتغير إعلانه، أنا ما قصدتش كده، يبقى ما حدش يغيره. هيقف الله بجلاله وبقدرته وبعظمته وبمحبته اللي بلا حدود قدام أي من تسوي له نفسه إنه يغير بالتبديل أو التنقيص. عزيزي المشاهد، سعدت بيك في الحلقة دي، وقتي خلص، لكن لينا مرات تانية هنتقابل فيها بمشيئة الرب لنكمل حديثنا عن السؤال المهم: هل كتابكم محرف؟

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير هنقرا مزمور 45 من اول المزمور. فاض قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلت سيفك على فخدك أيها الجبار، جلالك وبهائك وبجلالك اقتحم اركب. وفي العدد السادس يقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج، أكثر من رفقائك، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. موضوع النهاردة عن المسيح الأبرع جمالاً. أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. بيتكلم عن مين كاتب هذا المزمور اللي بعض الناس بيقول إن هو داود النبي كتبه لبني قورح علشان ينشدوه، والبعض بيقول إن حد تاني غير داود النبي اللي كتبه، لكن هو اتكتب بالروح القدس. وهذا المزمور يتكلم عن الكلمة المتجسد المسيح المسيح. أنت أبرع جمالا من بني البشر، لأن بعد كده في عدد 6 يقول كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة، والآية دي موجودة

أو استشهد بها كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح الأول، لما بيتكلم عن أفضلية المسيح على الملائكة، يقول: أما عن الإبن فكرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة قضيب ملكك. فعن الإبن كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور، فمزمور 45 موجه إلى المسيح الذي هو بالحقيقة أبرع جمالا من بني البشر، أبرع جمال. وهنا بيتكلم عن المسيح الكلمة المتجسد، لأن بيقول أنت أبرع جمالا من بني البشر، يبقى هو أبرع جمال من بني البشر. يبقى إيه، ملاك يعني؟ لا، ما هوش ملاك ولا هو رئيس ملائكة، لأنه بيقول كده في نفس العدد: انسكبت النعمة على إيه؟ على شفتيك. هنا شفتيك تشير إلى التجسد، في شفتين، في جسد. فأنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. فجماله بارع، المسيح رائع في جماله. والإنسان لما يتأمل في جمال المسيح، مش بنتكلم على الجمال الخارجي، مع أنه أيضا في جماله الخارجي أبرع جمالا من بني البشر، لكن بتكلم بالأكثر عن الجمال الداخلي. الجمال الداخلي، داود النبي برضو في مزمور 27:2 يقول: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر جمال الرب وأتفرس في هيكله. لكي أنظر جمال الرب، يا مين بيشتاق إن هو يتطلع إلى جمال الرب، لأنه رائع جدا في جماله. أنت أبرع جمالا من بني البشر. وفي سفر النشيد، عروس النشيد، في الإصحاح الأول وعدد 16 تقول له كده: أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر. ها أنت جميل وحلو. وفي الإصحاح الخامس وعدد 16 تقول: حلق حلاوة وكله مشتهيات. حلق حلاوة وكله مشتهيات. جمال شخص المسيح له كل المجد، اللي تذوقه، اللي شافه، اللي عينه، ما يقدرش ان هو بعد كده يقدر انه يعيش بعيد عنه. لو في يوم حس ان هو متغرب عن حضور المسيح، ما يقدرش يحتمل. جماله عجيب جدا. شوفوا الشيخ الروحاني اللي هو القديس يوحنا سابا، ده عاين جمال المسيح وقال كلام حلو خالص. يقول ايه؟ طوبى لمن دخل اليك ونظر منظرك العجيب، وتعجب بجمالك البهي الذي ينبع داخله. احتد قلبي على القلم، كدت أكسره، لأنه لا يقدر أن يصور الجمال العجيب الذي أنظره. مش قادر يكتب اللي شافه، شاف جمال المسيح. كل عقل كثير الكلام إن دخل إلى حجالك يلتزم السكوت عن الكلام والحركات لاندهاشه بالأسرار. ها هنا يظهر الله جماله لمحبيه، ها هنا تبصر النفس ذاتها والمسيح المشرق فيها ويبهجها منظره. ها هنا الثالوث الأقدس بالسر يرى. احترق القلم من حدة نارك يا يسوع. شوف الكلام،
احترق القلم من

أدت نارك يا يسوع، ووقف يميني عن الكتابة. استضاءت عيناي بشعاع جمالك، وذهبت من قدامي الأرض وكل ما عليها. طوبى لمن سكروا بمحبتك يا إلهي، لأن بسكرهم بك استمتعوا بجمالك. أما أولئك الذين لم يجربوا لذة السكر بك والتمتع بشخصك فهم مساكين تعساء. أبرع جمال، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ما أحلاه، ما أشهاه. عشان كده احنا النهاردة هنتأمل في المسيح الأبرع جمالا في أربع نقط بس. الأبرع جمالا في إخلاؤه لنفسه، أبرع جمالا في إخلاؤه لنفسه. يعني إيه؟ المسيح أخلى نفسه زي ما قال بولس الرسول في رسالته لأهل فيلبي الإصحاح 2 من عدد 5 لعدد 8: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله. في صورة الله معناه إن هو أيقونة الله، اللي هو قالها بولس الرسول، الذي هو ورسم جوهره، بهاء مجده ورسم جوهره. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. خلي بالكم، أخلى نفسه وخد صورة عبد. إيه ده؟ الإله خالق السماء والأرض قال خد شكل إنسان وماشي في الشوارع في اليهودية وفي أورشليم وفي السامرة، ماشي على رجليه. فعلا أبرع جمالا. إيه ده؟ جمال ملوكي لكن في اتضاع عجيب. أخلى نفسه، أخلى نفسه من مجد الإله، لكن في نفس الوقت المسيح اللي أخلى نفسه هو هو له كل المجد، الإله أو الله اللي ظهر في الجسد، زي ما قال بولس الرسول في رسالته الأولى تلميذه تيموساوس إصحاح 3 وعدد 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ظهر في الجسد، لكن بالرغم أنه هو كان في الجسد لكن تخلى عن كل مظاهر العظمة، تخلى عن كل مظاهر العظمة. إيه يا رب ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ يولد في مزود، في مزود بقر. إيه ده؟ لم يكن له أين يسند رأسه. إيه ده يا رب ده؟ معقول؟ طب يا رب أنت أخليت ذاتك وخدت شكل العبد، بقيت في صورة كإنسان، لكن ده أنت ممكن تبقى ملك. لكن المسيح كان في منتهى الاتضاع، غسل أرجل تلاميذه في منتهى الاتضاع، دخل أورشليم راكبا على جحش. إيه ده يا رب؟ ده موكب ملوكي ده برضه، لكن هو أبرع جمال في إخلاءه لنفسه. عشان كده اتضاع المسيح اتضاع حقيقي. هو الوحيد اللي يقدر يقول تعلموا مني لأني إيه؟ وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة إيه؟ لنفوسكم. أبرع جمال في إخلاءه لذاته، وإخلاءه لذاته ده كان من أجلنا، لأنه عن طريق التجسد المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب من أجل خلاص البشرية كلها، من أجل خلاص نفسي وخلاص نفسك وخلاص نفسك. فتجسده ده من أجلي، هو تجسد لكي يبذل نفسه عن خطاياي، صار خطية لأجلنا. الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إيه ده يا رب؟ إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده؟
جمال رائع. يبقى الأبرع جمال في إخلاقه لذاته. النقطة الثانية، الأبرع

جمال في محبته. لو تتأملوا في محبة المسيح مفيش أعظم من كده، مفيش أجمل من كده، محبة عجيبة جدا جدا. يعني في يوحنا 15:13 يقول إيه؟ ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مفيش حب أعظم من كده، بس أنا بحبكم قوي وهضع نفسي من أجلكم، هموت عشانكم، شوف بحبكم. عشان كده بولس الرسول عرف قد إيه المحبة دي عظيمة جدا، الذي أحبني وأسلم إيه نفسه لأجلي. محبة عظيمة. لما كان قرب إن هو يسيب التلاميذ وكان مزمع إن هو يغسل رجليهم، قال إيه في يوحنا 13؟ يقول أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم، أحبهم إلى إيه؟ إلى المنتهى. أحبهم إلى المنتهى. محبة محبة محبة عجيبة. مش خصته بس، ده من ضمن الألقاب اللي لقب بها المسيح أو لقبوه بها الفريسيين، وكتب أنه محب إيه؟ للعشارين الخطاة. كان بيحب الخطاة؟ أيوة بيحب الخطاة وبيحب العشارين. عشان كده اوعى تخرج نفسك من دائرة محبة المسيح، ده بيحب الكل. أنا خاطي لكن بيحبني، بيحب الخطاة. جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وقالوا له بقى ده حسب بقى ناموس موسى تترجم، بتقول أنت إيه؟ قال لهم إيه؟ من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وقال للمرأة كده أدانيك أحد؟ قلت له لا يا سيدي. قال ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تخطي أيضا. إيه ده يا رب المحبة دي؟ طب ذاك العشار، ذاك العشار طلع فوق الشجرة عايز يشوف المسيح، ده عشار، ده رئيس العشارين، تخش بيته؟ آه أخش بيته. ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. إيه المحبة دي يا رب؟ المحب مسيح مهما كنت، مهما كنت، مهما كنت، لو كنت سرقت الناس زي زكا المسيح مستعد يدخل بيتك. لو كنت إنك أنت ظلمت الناس زي زكا المسيح ممكن النهاردة يخش بيتك ويخش قلبك وحياتك. محب للعشارين والخطاة، محبة عجيبة. أبرع جمالا في محبته. ده مش كده وبس، ده محبته ظهرت على الصليب لأعدائه وقاتليه، وقال لهم كده، صلى من أجلهم، يا أبتاه إيه؟ اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اغفر ليهم. إيه ده رب؟ ما هي دي المحبة الحقيقية، أن أنا أغفر، أسامح الناس. الناس اللي صلبوني أسامحهم، الناس اللي ظلموني الناس اللي أهنوني اللي قتلوني. هذه محبة المسيح. أبرع جمالا في إيه؟ في محبته. وكمان خلي بالكم المحبة بتدي، اللي بيحب يدي باستمرار، محبة عطاء. عشان كده بس المسيح هنا بيدينا حاجات أكثر جدا مما نفتكر أو نطلب. إيه يا رب دينا إيه؟ في صلاته الشفعية هو بيصلي للآب بيقول إيه في يوحنا 17؟ وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا واحد. أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. إيه ده؟ إدنا مجده، المجد اللي خده من الآب عن طريق الصليب والموت والقيامة، ادانا المجد ده. أصبح هذا المجد ميراث لينا. عشان كده أحبائي النهاردة إحنا بنرفع عيوننا إلى شخص المسيح الأبرع جمالا، الأبرع جمالا في إخلاءه لذاته، الأبرع جمال في محبته، محبة أبدية. أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. والنقطة الثالثة، الأبرع جمالا في كلامه. يقول كده المزمور، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. انسكبت النعمة على إيه؟ على شفتيك. كلامه حلو، كلام المسيح حلو. يا سلام اللي ربنا كده يفتح ودانه، ودانه الروحية عشان يسمع كلامه. ياه قل له كده رب زي ما فتحت أذن

السيد الرب فتح لي أذنا، أشعياء النبي، لأسمع كالمتعلمين، فتح لي أذنا. قل له يا رب عايز أسمع. ما ياما ناس بتسمع كلام المسيح ولا هي هنا، لكن لو تسمع كلامه وشوف القديس لوقا يقول إيه في إنجيله إصحاح 4:22، وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. كلمات نعمة انسكبت النعمة على شفتيك. ياما بنسمع كلام فاضي كتير، مش كده؟ أنا عايزك النهاردة تحط ودانك على صوت المسيح، على كلام المسيح، كلامه حلو. انسكبت النعمة على شفتيك. وفي تلميذ من تلاميذ المسيح لما حصل موضوع الكلام عن إن لم تأكلوا جسد من الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة أبدية، فالناس كتير سابوا المسيح. هذا كلام صعب. قال المسيح كمان للاثناشر كنتوا عايزين تمشوا كمان امشوا. فرد بطرس في يوحنا 6:68، يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، نروح لمين؟ وإحنا سمعنا كلام حلو، إلا الكلام اللي بنسمعه منك كلام الحياة الأبدية عندك، كلام حقيقي صدقوني، كلام الحياة الأبدية عندك. ده في واحدة ست كتب عنها القديس لوقا وهي بتسمع المسيح وبيتكلم، ما قدرتش تمسك نفسها. في لوقا 11:27 قالت ايه؟ وفيما هو يتكلم وبيتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. طوبى للبطن، يعني كلام المسيح كلام عجيب يا جماعة. هقول لكم الناس اللي راحوا للمسيح علشان خاطر يسمعوه وراحوا وراه، طلعوا في البرية وبعدين النهار ابتدى انه يميل. ايه اللي حصل؟ كان بيكلمهم عن الملكوت، نسيوا كل حاجة، نسيوا الاكل والشرب. فالتلاميذ يقول المسيح اصرف الجموع، ما فيش حاجة نوكلهم. قال لهم لا، ده انا اصلي بديهم نوعين من الغذاء، غذاء روحي وكمان اوكلهم كمان الاثنين. فالمسيح هو متعهد غذاء الانسان روحيا وايه كمان وزمنيا، يدي لك كل حاجة. عشان كده يا احبائي لو احنا نتأمل في كلام المسيح نلقاه بيقوينا، بيشددنا، بيعزينا، بيقوينا في كل مناسبة. ما تخافش، يقول لك كده لا تخف، أنا معك، أنا فديتك، ما تخافش، أنت عندي أهم من طيور السماء ومن العشب اللي في الحقل اللي بلبسه اللي بوكله الطيور بوكلها، أنت عندي أفضل. عشان كده قال ما تهتمش بالغد، الغد يهتم بنفسه. أنا بضمن لي كل شيء، بس أطلب الأول ملكوت الله إيه، وهذه كلها تزاد لكم، كله كل حاجة تزاد ليكم. كلامه مشجع معزي، كلامه بيضمن لينا مستقبلنا الأبدي. صدقوني كلام المسيح أعظم شيء ممكن الإنسان يستمع ليه. يا ريت باستمرار تخلي كلمة ربنا يا مفتوحة في البيت عن طريق الإنجيل، يا عن طريق الشرايط، اسمع صوت ربنا وكلام ربنا لأنه أبرع جمال في كلامه. النقطة الأخيرة، الأبرع جمالا في قداسته، قدوس. خلي بالكوا أن القداسة دي في منتهى الجمال. الإنسان فعلا اللي هو عايش في بر وعايش كده مليان بالنعمة وعايش قديس، الناس كلها تحبه. المسيح أعظم من كده لأن قدسته مطلقة. قال كده من منكم يبكتني على إيه؟ على خطية. وبطرس الرسول يقول الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، ما عملش أي خطية. المسيح لم يفعل أي خطية مع أنه كان بشر زينا بالضبط، لكن لأنه قدوس. قال عنه كده في عبرانيين 7:26، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر.
ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات.

قدوس. عشان كده بيسبحوا الملائكة ورؤساء الملائكة تقول له قدوس قدوس قدوس رب السباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. وقداسة المسيح دي أصبحت أيضا ميراث لينا. أيوة صدقوني، أصل بدون قداسة لن يرى أحد الرب. السماء للقديسين بس أنا عايز

المسيح. يقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح الأول على الثلاثة: الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. هنجيب الآية من الآخر. الفداء ده عمل المسيح عشان خاطر مين؟ عشان خاطرنا، يفدينا من حكم الموت اللي علينا. وصار لنا كمان بر لأن احنا تبررنا بموته، الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبرينا. وصار لنا قداسة، يعني احنا نبقى قديسين فيه. عشان كده بولس الرسول يقول: كما اختارنا من قبل تأسيس العالم لنكون ايه؟ قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وبلا لوم، اه، وفي حد بينا بلا لوم؟ حد يقدر يقول انا بلا لوم؟ ما حدش. انا نفسي ما اقدرش اقول عن نفسي ان انا بلا لوم، كل انسان بيخطي مش كده؟ لكن انا بلا لوم في المسيح يسوع، مش كده؟ اختارنا قبل تأسيس العالم، هو قدوس. وأيضا قال: من أجلهم أقدس أنا ذاتي، علشان إحنا كمان نكون قديسين فيه. يعني إيه قديسين فيه؟ لأن كل ما تتغفر خطاياك بدم المسيح، وأنت مطهر بدم المسيح، وأنت مطهر بكلمة المسيح، لأنه قال للتلاميذ: أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى أنت قديس في المسيح يسوع. يبقى المسيح أبرع جمالا في إخلاءه لذاته، أبرع جمالا في محبته، أبرع جمالا في كلامه، وأبرع جمالا في قدسته، وحاجات كتير قوي. لكن اللي يهمنا النهاردة ان احنا عايزين ان احنا بقى نعاين جمال المسيح، وعايزين نشوف المسيح فعلا في صفاته العجيبة، في إمكانياته العجيبة، في محبته العجيبة. ربنا يعطينا نعمل لكي نسمع ونعمل. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيد.

ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أنا حابة أشارك بحاجة بسيطة بتوري إنه ربنا ده دايما كان معانا في كل لحظة، وفعلا هو نجانا كم مرة في من ما بدأت الحرب دي. أنا عندي طفلين، بيت عمره 10 سنين وولد عمره 7 سنين. في اليوم اللي قامت فيه الحرب دي، إحنا صحينا الصباح كنا كويسين ومبسوطين وبنستعد عشان ليلة العيد. العيال صحوا على أصوات غريبة جدا جدا، مع الضرب بدأ يشيد خالص، فالعيال بقت ما عارفة تعمل شنو، بيصرخوا فجروا على الأوضة النوم حقتي شوية بعيدة من يعني شوية اللي جوا الضرب فيها، ما يعني لا جنب شباك أو باب. فالعيال نزلت تحت السرير وأنا نزلت معاهم وانزعجت جدا جدا وقعدت أبكي. أنا وقتها شعرت إنه ربنا ما في في الصورة، شعرت إنه ما حيصبح الصباح، الضرب عمال بيزيد والعيال بتبكي وبتقول يا ماما في شنو، يا ماما ليه ربنا بيسمح بالحاجة دي. وحقيقة أنا وقتها ما عرفت أتكلم، بقول لهم بس نصلي. أول ليلة عدت ليلة صعبة جدا جدا، لأنه الضرب كان مستمر والوضع كان صعب شديد، فكنا بننام وفاتحين القناة بتاعة الجزيرة. فبتي بعد ساعة صحت، هي ما نامت يعني، يدوبك كده قفلت عينها وصحت، قلت لي ماما أكفي للقناة دي، أنا ما قادرة أنام بليز. قفلت القناة وحاولت أهديها، صلينا ونمنا، وتاني يوم الصباح كهرباء قطعت والوضع استمر لهذا الآن. لما جات فكرة أنه إحنا نطلع كلنا ونجي هنا مصر، أنا كنت خايفة ومترددة، بس شعرت أنه ربنا عنده إيد في الموضوع دي. وردت فعلا إحنا يمكن ما تبهدلنا شديد في السكة، وجينا على مصر في يومين، يعني ما زي الناس عدت بها مراحل أصعب وأصعب وقعدت بالأيام في المعبر. فأنا شعرت يا ربنا يعني في ثانية إنه رتب وجينا. فبس حابة يعني أقول له يا رب يا رب، في ناس كثيرة تعبانة، في ناس وضعها ما بيسمح إن هي تسيب السودان ماديا، لا بيسمح، لا عندها أوراق، لا عندها أي حاجة. أقول له يا رب أقف معاهم، جيبهم ووصلهم لبر الأمان. ناس كثيرة قاعدة وحقيقي حقيقي بتشعر إنه أنت وين يا رب، ما تخلي كل واحد يخش في حتة زي دي مع نفسه، إنه يفضل يسأل أنت وين يا رب، من فضلك يا رب أظهر في الصورة، هدي الأمور. إحنا ما حابين نسيب بلدنا وما حابين نسيب بيوتنا، لكن حقيقي بنشكرك إنك أنت اتدخلت ونجيتنا. واختباراتنا في الطريق ما كانت سهلة، حتى الطيارة اللي جينا بيها كانت صعبة على العيال بالذات، يعني أنا دخلوني آخر الطيارة وعيالي كانوا أول الطيارة، وبنتي كانت متضايقة شديد وكانت خايفة وما كنت قادرة أمشي أقعد جنبها، كانت الطيارة مليانة جدا جدا. لكن برضو بقول له أشكرك يا رب، أنت نجيتنا وأنت فيك نجاتنا يا رب، من فضلك يا رب مدي إيدك وساعد كل القاعد هناك وتعبان، محتاجين طمأنينة منك يا رب. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

أهلا بيك عزيزي المشاهد مع برنامج يومي جديد. البرنامج ده بنحاول من خلاله نشوف إيه هو هدف الله لحياتي ولحياتك. سنين طويلة مضت وأنا وإنت بنجري وبنسعى إننا نعمل أعمال كتيرة، متاخدين في دوامة الحياة، مشغولين. لكن هل يا ترى في يوم من الأيام وقفت مع نفسك تفكر أنا بعمل إيه؟ أنا رايح لحياتي بحياتي ديت لفين؟ أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ إيه الهدف من إن أنا بجري في الأعمال دي كلها اللي أنا بعملها؟ هتوصلني لإيه الأعمال ديت؟ هل اللي أنا بعمله ده متفق مع هدف الله لحياتي؟ لو أنا فاضل في حياتي 20-50 سنة، إيه الأمور اللي أنا لازم أركز عليها وأعملها اللي أنا أكون بيها راضي عن نفسي وإن الخالق يكون راضي عني؟ هل الهدف من حياتي إن أنا أحقق أكبر إنجازات على مستوى الشخصي، أو إن أنا أحصل على سلام ذهني أو السعادة مثلا، أو إن أنا أسعد عيلتي، أو إن أنا أنجح في عملي، أو إن أنا أحقق أحلامي وطموحاتي؟ أنا ممكن أحط لنفسي أهداف حلوة زي اللي أنا قلتها وأسعى لتحقيقها وأنجح في تحقيقها. هنجح لو أنا عندي قوة إرادة وتصميم إن أنا أنجح. لكن السؤال هو، هل لو أنا نجحت في تحقيق الأهداف اللي أنا حطيتها لروحي معنى كده إن أنا حققت هدف الله لحياتي؟ أعتقد الموضوعين دولت مش زي بعض. الحقيقة فكرت إن لازم أشوف من منظور الله إيه هو الهدف من حياتي. شعرت كأن الله بيقول لي أنت موجود هنا على وجه الأرض بسبب إن أنا خلقتك، يبقى لازم تبتدي مني. أنا تتولدت بقصد مني، أنا حطيت هدف ليك وفكرت فيك قبل ما تتولد، عشان كده لازم تبتدي مني. تخيل الفكرة ديت، الله بيقول لك أنا فكرت فيك وحطيت هدف لحياتك من قبل حتى ما تتكون في رحم أمك، أنا فكرت فيك وحطيت خطة لحياتك. طيب واحد يقول لي ليه أنا ضيع وقت في أن أنا أقعد أفكر إيه الهدف من حياتي وربنا عايزني أعمل إيه؟ الحقيقة في سببين يخلوك تفكر في الموضوع ده. السبب الأول إن لما أعرف هدف الله لحياتي وحط أولويات لنفسي هيبقى سهل عليا أو إن أنا أخد قرارات في أي أمور في حياتي. يعني في أمور هقدر أقول بسهولة أنا مش هعمل الموضوع ده لأنه ملوش أهمية بالنسبة للطريق اللي أنا ماشي فيه. والسبب الثاني إن أنا بعد نفسي للحياة في الأبدية. هدف الحياة، معنى الحياة، وجودنا على وجه الأرض، الموضوع ده حير ناس كتير آلاف السنين. الموضوع ده شغل ناس كتير آلاف السنين. المشكلة أن دايما الناس بتبتدي من النقطة الغلط، بتبتدي من أنا عايز إيه، أنا طموحاتي إيه، أنا خططي للمستقبل إيه. كل حاجة بتركز على أنا. دي نقطة بداية غلط. أنا ما خلقتش نفسي، عشان كده لازم أروح للي خلقني وأسأله أنت خلقتني ليه؟ في كتب كتير وفي تعاليم كتير موجودة في العالم بتقول لك إزاي تساعد نفسك عشان تنجح. بيقول لك فكر في أحلامك، وضح القيم، حط لنفسك أهداف، اتصور الحاجات اللي أنت كويس فيها، اسعى لتحقيق الأهداف اللي أنت عملتها، خليك ملتزم، صدق أنك تقدر تحقق كل الأهداف ديت، ما تستسلمش. لكن الله بيقول لك خليني أستخدمك من أجل المقاصد بتاعتي، من أجل الشيء اللي أنا أوجدتك علشان تعمله. الآية بتقول لأن اهتمام الجسد هو موت، وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام. اهتمام الجسد موت، يعني إيه الكلام ده؟ يعني

الاهتمام الزايد بالذات طريق مسدود، لكن الاهتمام انتباه إلى الله هو اللي هيقودنا إلى الرحب، إلى الحياة الحرة الفسيحة. خلينا أدي لك مثل. لو أنا أديتك آلة أو اختراع في إيدك أول مرة تشوفه وقلت لك ده بيتعمل بإيه أو إيه فايدته، مش هتعرف، هتقعد تقلب يمين وشمال ومش هتعرف. لو رجعت للكتيب اللي بيجي معاه هتقدر تشوف ده معمول ليه وطريقة استخدامه إزاي. بنفس الفكرة، أنا ما خلقتش نفسي وأنت ما خلقتش نفسك، فلازم نرجع للي خلقنا ونقول له أنت عملتنا ليه، أنت عايز مننا إيه، إيه اللي أنت مستنيه مننا. الله بيقول اهتمام الجسد موت، لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لو أنت داخل معايا في رحلة عشان نفهم هدف الله من حياتنا، حط عينيك الأول على الله، ما تبصش على نفسك، حط عينيك على الله وابتدي منه، انتبه لقصده لحياتك، اسمح لروحه القدوس أنه يبين لك من كلمته ومن الكتاب المقدس هو خلقك ليه وعملك علشان تكون على أي صورة، هو ليه فكر ليك من قبل ما تتكون في رحم أمك. علشان كده نبتدي منه، نرجع للكتاب ونسأله أنت يا رب أوجدتنا ليه، إيه معنى وجودي على وجه الأرض. خليك معانا، هنتابع مع بعض في الحلقات اللي جاية فكر الله لحياتنا وغرضه. إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

ما معنى ملكوت المسيح؟ ما هو طبيعة هذا الملكوت؟ وما هي الشروط للدخول إلى هذا الملكوت؟ ستحدث عن هذا الموضوع من جبل الزيتون أورشليم القدس. ابقوا معي، سأعود بعد قليل.

من جبل الزيتون رح أتكلم عن مملكة المسيح. من هذا الجبل هتفت الجماهير أوصنا لابن داود. هذا الجبل الذي يطل على القدس القديمة، مكان الهيكل، مكان توقعات وانتظارات الناس بمسيح يأتي ويخلصهم من العبودية الرومانية. فما هو ملكوت الله وما هي مملكة المسيح؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

0: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
1: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
0: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
1: كيف يكون ذلك؟
0: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، بحيث أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية.
2: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر.

0: من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.
1: من جبل الزيتون عاوز أتكلم عن ملكوت المسيح. ملكوت المسيح هو لب وجوهر تعليم يسوع المسيح. ما هو الملكوت أو معنى الملكوت؟ بكل بساطة هو حكم الله. فهذا الملكوت هو حكم نعمة الله في العالم. ابتدأ هذا الملكوت في قدوم الرب يسوع المسيح، والرسالة كانت توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هذا الملكوت هو اختبار وبركة عندما نتوج يسوع المسيح ربا ونقبله مخلصا على حياتنا، فهو يملك على القلب والحياة والكيان. عندها يبتدئ ملكوت الله في داخلنا. سأل الفريسيين في يوم من الأيام يسوع المسيح: متى يأتي ملكوت الله؟ قال يسوع المسيح: ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، لا يأتي أو يقولون هنا أو هناك. فاليهود قبل مجيء المسيح كانوا يتوقعون، وكذا مسحاء كذبة أعلنوا عن أنفسهم أنهم مسحاء، لكن أثبت عكس هذا الشيء. قال يسوع المسيح: ها إن ملكوت الله داخلكم، أي بكلمات أخرى ملكوت الله في وسطكم. يسوع المسيح الملك، يسوع المسيح الرب والمخلص موجود بين الناس. وهذا الملكوت ليس ملكوت مادي ولا شيء خارجي ولا شيء ظاهري، لكن هذا الملكوت اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح هو ملكوت داخلي وملكوت روحي أيضا. مثل ما ذكرت، الملكوت كان توقع الجميع. حتى نبوات العهد القديم تتكلم عن مجيء مملكة، عن ملك مسيا في المستقبل. حتى دانيال وصف بنبوة بالتدقيق، قال: يقيم الرب مملكة لا تنقرض، ستقوم إلى الأبد. كان بيقصد عن ملكوت يسوع المسيح. وعندما جاء الملاك جبرائيل وبشر، قال هذه العبارة: سيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. كلمات الملاك جبرائيل في لوقا 1. قال يسوع المسيح لواحد من معلمي الشريعة هنا في القدس، لنيقوديموس، كان واحد من أعلى مجمع تشريعي، مجمع السنهدريم، قال له هذه العبارة: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، في إنجيل يوحنا الإصحاح 3. المشكلة إن اليهود لم يفهموا توقيت هذا الملكوت، ولم يفهموا الهدف من هذا الملكوت، ولم يقدروا أن يستوعبوا طبيعة هذا الملكوت، ملكوت الله. كان لهم توقعات معينة. طبعا العهد القديم بيتكلم عن مملكة السلام ومملكة البر، لكنهم كانوا يؤمنون بمسيح الذي سيطيح الإمبراطورية الرومانية ويخلصهم من العبودية. حتى في يوم من الأيام في منطقة الجليل، عندما أشبع المسيح الآلاف من 5 أرغفة وسمكتين، قالوا خلاص وصلنا، طالما عنا في مسيح بيشفي المرضى وبيشبع الجياع فنحن نريد مثل هذا الشخص. ويقول البشير يوحنا: أرادوا أن يخطفوه ويتوجوه ملكا، لكن المسيح اعتزل عنهم لأنه كان عندهم مفهوم سلبي ومفهوم خاطئ عن

ربوبية وعن المسيح الملك. عندهم توقعات حتى التلاميذ من هذا الجبل من جبل الزيتون قالوا ليسوع المسيح: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال لهم يعني ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كانوا بيتوقعوا طالما يسوع المسيح قام من الأموات وصنع ما صنع، خلاص اللحظة إنه يبتدي المسيح في هذا الملكوت. لكن كان يقصد المسيح إنه تلاميذه والمؤمنين يستمروا بالبشارة بالكرازة حتى يمتد ملكوت الله إلى كل العالم، وحتى كما يقول في سفر الرؤيا: صارت ممالك العالم للرب ومسيحه، أو كما قال الرسول بولس يوما ما: أن كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض تعترف أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

السؤال: ما هو طبيعة هذا الملكوت؟ أولاً، هذا الملكوت ملكوت روحي، تمليك المسيح على القلب والحياة والكيان. والرسول بولس قال عن هذا الملكوت: لأن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً، بل هو بر وسلام وفرح في الروح. فإذا نستنتج، ما هوش ملكوت مادي أو محسوس أو ملموس، إنه ملكوت روحي. شيء تاني، ملكوت الله غير محدود بالزمن، لا توجد حدود جغرافية أو لغة أو ثقافة معينة أو شعب معين. لما سأل التلاميذ المسيح متى سترد الملك إلى إسرائيل، كان جواب المسيح أن يكون شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. فما عادش الأمر بيقتصر فقط على أمة واحدة، على شعب واحد، في حدود جغرافية في هذا المكان أو ثقافة معينة، لكن ملكوت المسيح يمتد إلى كل أنحاء الأرض. وفعلا خلال 25 سنة بعد قيامة يسوع المسيح انتشر الإنجيل إلى كل أنحاء الأرض، فهو ملكوت غير محدود. شيء ثالث، هذا الملكوت طبعا لا ينفذ بطرق سياسية ولا طرق عسكرية. يعني ملكوت المسيح مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالقوة ولا بالقهر ولا بالإجبار، ولا أنك أنت بترغم أنه الواحد يعيش بأسلوب معين أو يلبس بأسلوب معين أو يتكلم بطريقة معينة. لكن ملكوت المسيح هو ملكوت المحبة وليس السيف. ولاحظ أنه المسيحية انتشرت من خلال الاضطهاد. يعني الناس بكل محبة كانت تستشهد، كانت تروح للموت بدون أي، يعني مش لأنه عاوزين أي شيء، اعتبروا أن هذه الأرض فانية، اعتبروا أن كل ممالك العالم ما بتسوى أمام ملكوت المسيح. فبالنسبة هذا الملكوت ما تمش بطرق عسكرية أو دينية كما ديانات أخرى، لكن المسيح غزا القلوب بالمحبة وليس السيف. بيلاطس في قلعة أنطوكيا

تونيا هنا في أورشليم سأل يسوع المسيح، وكان جواب المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. ثم قال يسوع: لو كانت مملكتي من هذا العالم كان الخدام والجنود بتوعي بجاهدوا بحاربوا بيعملوا كل الإمكانيات وكل الوسائل حتى ينقذوني. لكن أكد مرة تانية: مملكتي ليست من هذا العالم. مش نظام ديني ولا سياسي ولا عسكري، هو قانون المحبة. عندما يأتي المسيح إلى القلب والحياة، عندما يملك على قلبك بالمحبة، هنا يبتدئ ملكوت المسيح. شيء ثالث: ملكوت الله ليس بالكلام لكن بقوة، كما يقول الكتاب المقدس. ما هواش تعبير رناني ولا لغة فصيحة منمقة جميلة. اظهر لي قوة هذا الملكوت وماذا يفعل الملكوت، مش مجرد كلام. لكن عمل المسيح كان مؤكد أمام المسيح، كان مؤيد بالآيات التابعة بقوة بجهارة علنا. المسيح احتل القلوب وغزاها من خلال المحبة، مش مجرد كلام لكن عمل. ثم أحبائي، الشيء رابع: لازم ننظر لهذا الملكوت من جانبان. في جانبين لهذا الملكوت. في الجانب الحاضر اللي ابتدأ في أيام يسوع المسيح، وفي جانب المستقبلي. في أيام يسوع المسيح كان بيتكلم بملكوت الله بطرق ووسائل متعددة، منها أمثال المسيح في إنجيل متى إصحاح 13، وتكلم عن بذرة خردل. كانت بذرة وكبرت وصارت شجرة كبيرة عظيمة، وجاءت كل طيور السماء تتآوى في هذه الشجرة. فملكوت الله في الحاضر بيبتدي في بذرة صغيرة، وهذه البذرة بتكمل حتى تكون شجرة ضخمة كبيرة اللي بتضم كل شعوب وكل أمم هذا العالم. قال يسوع: إن كنت أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وقال الرسول بولس: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، أي يسوع المسيح. لكن الملكوت مستقبلا عندما يأتي المسيح ثانية في مجد عظيم، وسوف يملك، يعني سواء شئنا أم أبينا رح يملك على العالم عندما يأتي ثانية. صارت ممالك العالم للرب ومسيحه. ثم أحبائي، أنا عاوز من خلال هذا المكان ننظر إلى ديناميكية هذا الملكوت. بالحقيقة إنه هذا الملكوت مثل ما ذكرت ما كان بالكلام لكن بالقوة. يعني المسيح قال: أخبرا يوحنا، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون. كان في شفاء مرضى، يعني في آيات مؤيدة تابعة للكلام اللي بيتكلموا يسوع، ففيها ديناميكية. الناس تغيرت حياتها، اتحررت من قبضة الشيطان، شفيت من الأمراض، فتح العيون، مش العرج كانوا بيمشوا، البرص يطهرون، الشياطين كانت تخرج صارخة من قوة وسيادة وسلطان الرب يسوع المسيح. وهذا كان واضح جدا، مش مجرد كلام لكن حقيقة وفعل أيضا. ثم الكتاب يتكلم عن هذه المبادئ. في مبادئ للملكوت، وكل العالم أجمع، الحكماء والعلماء والفلاسفة حتى الأعداء بيمدحوا تعليم يسوع المسيح، بالذات العظة على الجبل. العظة على الجبل هي بتعلمنا مبادئ ودستور الملكوت الجديد. ابتدأ يسوع قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وهكذا عظة المسيح وتعليم المسيح هي المبادئ اللي بيتعلمها

كل مؤمن بيتعلم المحبة، التسامح والغفران، بيتعلم تقديم الآخرين، أو بالأحرى بيمشي على القانون الذهبي اللي علمنا إياته الرب يسوع.

أعطى شروط للدخول لهذا الملكوت. قال يسوع المسيح: اطلبوا ملكوت الله وبره. وهذا مهم جدا، بر الله. قال أيضا: ينبغي أن تولد من فوق، يعني ما في أدخل هذا الملكوت إلا عن طريق الولادة الجديدة. ثم ينبغي أن نكون أبرار. قال يسوع المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فإذا هذا هو الشرط، إنك تتغير، تولد من فوق ولادة جديدة، تأخذ بر المسيح. وهذا البر مش بتناله عن الممارسات الدينية، لكن بعمل يسوع المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم قال يسوع: إذا أردت أن تدخل الملكوت لازم تدخل كطفل، يعني بدون كبرياء، لكن ببراءة، ببساطة، بتواضع، مثل قلب الطفل اللي مليان وداعة. قال يسوع: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. لكن برضو في قوانين لهذا الملكوت. شو القوانين اللي الله بحطها؟ بكل بساطة: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل قدرتك، من كل نفسك، وأيضا تحب قريبك كنفسك. لكن المسيح قال أيضا: تحب أعدائك. بيتكلم عن شخص كمن وجد كنز وراح باع كل شيء بسبب انه اكتشف هذا الكنز العظيم. بتعرف حبائي، الرب يسوع المسيح ما كان عنده مسايرة ولا تهادن ولا سهل الموضوع. في مرة شخص كان عاوز يتبع يسوع المسيح، قال له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات. أحبائي، إن هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وملكا، يعني مش ما فيش اسمه كل الديانات بتوصل على السماء. في طريق واحد، في مخلص واحد، هو يسوع المسيح، له كل المجد. خليني أختم بآية من الرسالة إلى العبرانيين، إصحاح 12، مكتوب: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. بصلي من كل قلبي إنه هذا التعليم لمس قلبك، وإنه اليوم تصمم تدخل في هذا الملكوت الجديد، ملكوت يسوع المسيح.

0: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم.
1: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا.
2: ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت.

0: أأنت ملك اليهود؟
1: أمن ذاتك تقول هذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟
0: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟
1: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. لا، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا.
0: أفأنت ملك إذن؟
1: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت وأتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي.
2: كانوا بينتظروا مسيح، كانوا بينتظروا ملك، وعندهم مواصفات معينة. شو المواصفات اللي كانوا بيستنوا في هذا الملك؟ هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثنى عشر، وأيضا هو الذي يبني الهيكل، وهو الذي يستطيع أن يفتح العيون ويخرج الشياطين. وهذه الأمور تممها يسوع المسيح. المسيح كما قيل عنه يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، ولكن في شيء زيادة، قال في خراف أخر من حظائر أخر ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية واحدة. فالمسيح مش بس جمع وحد أصباط إسرائيل، لكن في شخصه رسالته جمع كل العالم الذي يؤمن بالمسيح، لأنكم أبناء الله من خلال إيمانكم بيسوع المسيح. شيء تاني، عندما كان هنا في أورشليم قال انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، كان بيقصد عن جسد القيامة. قام في اليوم الثالث، وفعلا احنا أصبحنا في المسيح هيكل جديد وملكوت جديد، وطبعا رسالة حية من شخص المسيح. المسيح أثبت وبرهن عندما سأل يوحنا المعمدان أأنت، يعني أنت الملك، أنت المسيح، ولا نستنى شخص آخر؟ قولوا ليوحنا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. فتمم المسيح هذه بقوة فائقة من خلال عمل هذا الملكوت، مش بكلام لكن بقوة. فأصلي أنك تتبع يسوع لأنه ما عملش مجرد كلام ولا فرائض، لكن حياة نحياها في شخص يسوع المسيح.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة ولقناة الكرمة وفريق العمل. ربي يبارك.
0: ربي يبارك حياتك حضرة القسيس، احنا مباركين بوجودك معنا.
1: شكرا بك.
0: رب دايما يستخدمك في كل مكان
1: بمجد اسمه.
0: أحيانا كثيرة جدا بنعدي وبنشوف ناس حوالينا بيفتخروا بأشياء مختلفة، إن كان مال، جاه، سلطة، شهرة، أمور كلها متغيرة وفانية. لكن داود النهاردة بيقول لنا في مزمور 34 وده عنوان الحلقة، بربي تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحوا. حضر القسيس أليكس، يا ترى إيه نواحي الافتخار بالرب؟ يعني الرب رائع وجميل وكله، لكن عايزين نعرف ونلقي الضوء على نواحي للافتخار بالرب في حياتنا.
1: في حوالي 20 نقطة الافتخار بالرب وتأثيرها على حياة المؤمن موجودة في أشعياء 45، بستأذنك لو تقري لنا أول 11 عدد وهناخد كل عدد في افتخار في ناحية معينة بالرب وافتخار في إله ابن لما بنصنعه بيحصل بيقابله بركة معينة وامتلاك لأراضي جديدة وبركات جديدة.
0: أمين حضر القسيس. من أشعياء 45 والعدد الأول، بداية من العدد الأول، هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك يا ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ، لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري. أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع كل هذه. اقتري أيتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا، لتتفتح الأرض فيثمر الخلاص، ولتنبت برا معا. أنا الرب قد خلقته، ويل لمن يخاصم جابله. خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ ويل للذي يقول لأبيه ماذا تلد وللمرأة ماذا تلدين. ما أوجه الافتخار بالرب في هذه الآيات حضرتك؟
1: أتكلم على العشر صفات الأولى اللي فيها الرب بيكلم شخص أممي، لأن كورش اللي بيقوله المسيح لكورش، كورش ده كان ملك فارس، بس كورش كان عنده قلب المسيح أنه يطلع الخزائن ويستخدم كل الإمكانيات لعمل الله ولبناء بيت الرب. فده بيورينا أنه كلام الرب لشخص أممي ومحبة الله لينا كيونانيين وأشخاص أمميين أو غرباء عن الموعد. فأول إعلان الرب بيديه لينا فالافتخار به هو أنه ممسك بيميننا قائل لنا لا تخف. طيب الرب لما بيمسك

0: يمين المؤمن، إيه اللي يحصل؟ يصير أقوى من الأمم ويصير أقوى من الممالك. لما نشوف حياة بولس الرسول وفي أفسس، في فيليبي، في كورنثوس، وكتاباته في آسيا وفي أوروبا والعالم، وفي روما عاصمة العالم القديم أهل روميا، نجد أنه بولس الممسوك في يمين الرب وصل إلى أقوى عاصمة، عاصمة العالم أجمع، والإمبراطورية الرومانية. ومن هناك ليتر أون أو بعد كده الرب ملك على شعوب العالم. فاللي بيملك في الرب بيمين قوته بيمين عزه. يبقى كورش أو المسيح بيكلمنا كسفراء، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. مش إحنا مش بنوعظ العالم وإحنا في حالة شك أو في عدم يقين، لكن لأن إحنا في يمين بركته، في يمين قوته، في يمين عظمته، الخدمة دي بتغير ممالك وبتغير شعوب. ليه؟ لأنه بيفتح الباب على مصراعي. يبقى أنا لما بدرك أن أنا في يمين الرب، أولا بيفتح الباب على مصراعي، يعني يمين وشمال، يعني مش أنا إيد والرب إيد، أنه بيفتح الباب، بيقول كده المصراعين والأبواب لا تغلق، يعني من غير ما أنا حتى أمد إيد، مجرد أن أنا في يمين الرب إيدي شغالة في كل الاتجاهات. لو الأبواب المغلقة زي ما كانت مغلقة على التلاميذ لسبب الخوف، أبواب الخوف وأبواب الرعب، أظهر يسوع حيا نفسه ببراهين كثيرة، وجعلهم يضع أيديهم في مكان الجروح ويلمسوه ويجسوه ويظهر ذاته حيا. فمش إحنا اللي بنفتح الأبواب، لأنه قد تكون الأبواب مغلقة بسبب تهديدات وبسبب مخاوف، لكن الله يخترق بنا جميع الأبواب العالمية لكي يظهر نفسه. دي الحاجة التانية. الباب الثالث اللي بيقول أنا اللي أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. يمكن أنت بتشتكي من مقاومات في الخدمة، كان في وقت فعلا زي ما بيقول لك الناس كده لديا، الباب مقفول بالضبة والمفتاح، يعني باب مستحيل يتفتح أبدا. وأنا اختبرت الأبواب دي فترة من فترات حياتي، أنه كل الأبواب فعلا روحيا وماديا وكل حاجة اتقفلت بالضبة والمفتاح، لكن مسيرة الرب أمامي، وجه يسير أمامك فأريحك. فالله يتكلم إلى الذين أغلقت أمامهم كل الأبواب الروحية والزمنية، أقول دي بمسيرة بتتفتح بشركة مع الآب وابنه في السماويات.
1: ده صحيح، هو الرب عمل ده على فكرة. هو الرب بيقول زي ما يقول ويطول، الرب عمل كده هو فعلا، ان هو داس احقاق وامم وملوك، وامسك بيمين كورش وامسك بيمين ولاده دايما. ايضا كان بيحل بيفتح المصراعين، وفعلا ابواب كتيره جدا اتقفلت في وش شعب بني اسرائيل، لكن الرب فتحها. باب زي البحر اللي كان قدامهم وانتقلوا، باب زي كنعان واريحا، البلاد اللي هي اللي كانت عظيمه واسوارها عاليه، الرب فتح الأبواب دي ودخل وسقط السور في مكانه. الرب كل حاجة قالها عملها. لكن أيضا أنا هو بنلاقي أنه بيقول أمور مختلفة، مش بس هو بيعمل دوت، لكن أيضا كمان بيدينا حاجات يمكن كنوز. إحنا ما نعرفهاش. لا هي إيه حد؟
0: يعني أحيانا الناس بتخاف، يقول طب يا رب لو فتحت لي أبواب الأمم وأبواب العالم هجيب أصرف منين وهكمل منين؟ طيب ناس كتير وهي بتصلي الأبواب المفتوحة يقول لك فعلا أنا سمعت الكلام ده على لسان خدام كتير، أبواب مفتوحة كتير بس ما فيش إمكانيات، أبواب مفتوحة كتير قدامنا للخدمة والعمل الله بس مش قادرين نسدد الاحتياجات. مش أنا ولا أنت ولا شطارتنا، لكن الله لما بيفتح الأبواب بيرسل معها أيضا كنوز. الكنوز دي بيقول عنها كنوز المخابئ. كنوز المخابئ يعني مش حاجات أنا بعرف أطلع منها الفند ريزنج أو بعمل أنا فند أو بمول خدمتي، لكن كنوز المخابئ يعني ربنا هيجيب المستخبي. أفتكر كده لما كنا بننقل من أوكلاهوما لكاليفورنيا، وبنقل من مكان كان مثلا البيت بمئة ألف وهنا بخمسمية وستمئة ألف، نفس حجم

0: البيت اللي في أوكلاهوما أكتر 5 مرات أو 6 مرات. فكل الأسس اللي في الطائفة والرؤساء قالوا لي هتجيب منين بلاش جنان، وبدأوا يبعتوا لي ناس تعقلني. قلت لهم بس هو الرب اللي فتح الباب عشان نيجي نخدم في الكارما في كاليفورنيا عشان نوصل للعالم أجمع والأمم والملوك والدنيا تتغير. قالوا لي ورينا الرصيد. قلت لهم أنا ما عنديش أنا الرصيد إن أنا أعيش في كاليفورنيا، بس هو عنده الرصيد. فبقول له يا رب طلع من كنوز المخابئ، لأنه ممنوع يعني ما حدش موافق على نقلي إلا لما كنوز المخابئ تطلع. فأنا مش قادر أعمل أي حاجة عشان أجاوب على أسئلة رؤسائي. جانا جواب في البوسطة من واحدة ماتت ليها 2 سنين، والمحامي بيقول اسمك واسم مراتك فالوصية، وكانت شخصية مشهورة جدا مش هقدر أقول على اسمها.
1: كانت تقرب لحضرتك أو
0: لا
1: حاجة؟
0: دي واحدة أمريكانية زرناها مرة واحدة في حياتنا وشخصية مشهورة جدا، وقعدنا معها 10 دقايق وربع ساعة وما طلبنا فلوس ولا قلنا لها محتاجين ولا هنعمل إيه. بس هي كانت زيارة مرة واحدة 10 دقايق وربع ساعة.
1: حاجة ولا كان
0: كنا كانت مريضة وبنصلي لها، ومعلش ما خفتش يعني، هي ماتت بعد كده.
1: ما راحت المجد ده
0: راحت المجد
1: ألتيميت هيلينج يعني الشفاء
0: ما طلبناش حاجة ولا قلنا لها عن احتياج ولا شاركناها باحتياج، وخلصت الحكاية على كده. وهي ماتت كانت تحيا المسيح وماتت في المسيح. ففوجئنا زيارة 10 دقايق، لا احنا قرايب ولا من أهلها ولا حتى من مصر ولا حتى من العالم العربي كله، ما عرفناش إلا 10 دقايق. كتب اسمنا في الوصية بتاعتها نحن ناخد نصيب مساوي لأمها وأبوها وإخواتها، هي ماتت بدري يعني. فتعجبنا أن النصيب ده كان كفاية أن أنا أوري الرؤساء بتوعي أنه الرب اللي عال إلي من أربلة عالنا من واحدة ماتت ليها 2 سنين، وكانت الإعالة دي كفاية أن إحنا ننتقل. ده كنوز المخابئ، مش من أماكن أنت متوقعها لعرفها أحياء ولا يعرفها أموات، لأنها كانت ماتت وشبعت موت.
1: ده صحيح حضر الأسيس. إذن الافتخار بالرب، فعلا الرب إلهنا اللي هو القوي الجبار اللي فعلا ممكن يفتح قدامنا الأبواب، وأيضا زي ما حضرتك فتح مع حضرتك ودايما بيدي ولاده من فين ما نعرفش، من السماء يفتح السماء، قال أفتح قوة السماوات وأفيد عليكم حتى تقولوا كفى. هو ده إلهنا، هو ده اللي بنفتخر بيه. عشان كده من يفتخر بل يفتخر بالرب. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فانتظرونا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصة أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اهلا بك دكتوره ليديا،
1: بنشكرك لاجل تشريفك للبرنامج. وكنا بنتكلم على بالرب تفتخر نفسي، ويا ترى ايه نواحي الافتخار اللي من اشعياء 45؟ قلنا بعض نواحي الافتخار، لكن عايزين نستكمل حديثنا نواحي الافتخار بالرب وايه تاثيرها على حياتنا.
0: شكرا لمساعدتك لينا في الحلقات وتقديم الحلقات، الرب يباركك. شكراً، تقديم رائع. وفعلا أنا بشكر الرب لأجلكم وفريق العمل كلكم، بتقدموا أحسن لعندكم، ربنا يبارككم.
1: ربنا يباركك يا
0: سيدي. الحقيقة لما الرب بيفتح الأبواب على مصراعيها مش بيفتحها بدون تسديد احتياج، لكن لما بيجيب قلنا كنوز المخابئ مش بيجيب من الأماكن اللي أنا بعرفها ولا هقول منين يا رب ولا هبص حواليا ولا هتنظر حولك لاحتياج، لأنه هو زي ما بيقولوا كده بيجيب المستخبية الغير معروفة. فكمان بيقول لكي تعرف أني أنا الرب

0: الذي يدعوك باسمك، الرب يدعوك باسمك. أعظم دعوة ممكن تجي لك مش من ملك ولا من رئيس، لكن ملك الملوك ورب الأرباب. هل في، أنا بتخيل يعني أنه رئيس دولة عظمى أو ملك دولة ودعاني لقصره أو أن أنا أروح أزوره، هل وأنا قاعد في قصر الملك دون طبعا بالغنى اللي هو فيه والسلطان اللي هو فيه، هقعد محتاج لحاجة أو هقعد أبص لحواليا هاكل منين؟ أفرض أنه دعاني أقيم في قصره أسبوع أو أسبوعين، هيخطر على بالي أنا هاكل منين؟ أنا أعيش منين؟ هتحرك منين؟ والمواصلات والترانسبورتيشن. بس دعوة ملك الملوك ورب الأرباب دعوة أبدية، محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. فإحنا في اكتشاف مستمر في كل يوم أن حضور الله اللي بيقول أنا دعوتك، الشيء الرابع اللي عاوزين نتكلم عنه، دعوتك باسمك. أكيد ربنا بيشوف الصالحين وبيشوف الأبرار وبيشوف الناس اللي تستاهل. لا، ده بيقول له أنا لما دعوتك باسمك هنا هو لقبتك وأنت لست تعرفني. إيه لقبتك دي؟ يعني نقلتك من واحد اسمه بطرس سمعان المتشكك اللي مش قادر يعمل حاجة، وجعلتك صخرة أو صخر وقلت هبني عليه كنيستي. نقلتك من مرحلة الشك لليقين، من شاول الترسوسي إلى بولس الرسول أعظم رسول، من شخص مضطهد إلى أعظم مرسل. فالله لما بيقول أنا اللي لقبتك، أنا اللي باخدك من الألف للياء. لكن كتير في وقت بنيجي نحتاس ونقول له يا رب طب بدأنا العلاقة معاك ومش عارفين نكمل. طب يا رب احنا نشكر يعني خلاصك ودعوتك لينا لكن مش قادرين، لكن الوعد ان اللي بدأ فينا هيكمل ليوم المسيح. فلما بيقول دعوتك باسمك، الضمان كله فيه، والضمان عليه هو، والضمان من كل شيء. بيقول كده عنه الكتاب فعلا اللي بيبني بيته على صخر الدهور، حتى لما بتهب الرياح أو تسقط الأمطار أو يبقى في غمر من الأنهار، البيت على الصخر يثبت. أنا بدعوك النهاردة أنه الرب مش دعانا لا لبر، ليه؟ لأن إحنا لما بنبقى أبرار شوية بنحس أن إحنا نستحق، ولما شوية بنسقط في الطريق نحس ما نستحقش، وأحساسنا بتختلف بإحساسنا ببرنا الشخصي. بس الرب عشان ينفي أي أحقية فيا أو فيك بيقول أنا دعوتك باسمك، وأنت يعني عارف البيبي أول ما يتولد ويلاقي إيدين بتشيل ويلاقي الرضعة ويلاقي ناس بتنقله وبتحطه في العربية وكده، هو ده الرب. كويس إن إحنا نفضل في إيده، بيقول له أنت هتفضل في إيدي وأنت لم تعرف أن تدعوني باسمك وأنت مش عارف حاجة. أيضا لما بيقول لأجل عبدي مختارية، أنا اللي نطقتك وأنت لم تعرفني لكي يعلموا من مشارق الشمس ومن مغربها أنه ليس غيري. الرب لما بينطقنا بينطقنا بطريقة عجيبة، زي ما نطق الكنيسة في الكنيسة الأولى وأعطاهم ألسنة جديدة وكل أمة تحت الأرض جت تعرف الرب. فاللغة اللي الرب بيتكلم بيها فينا لغة يستوعبها العالم أجمع، لا يتعب فيها مصري ولا يوناني ولا بتوع ليبيا ولا حد، لكن الله بيعطينا اللغة التي تتوافق مع كل العالم حتى نرى أن الكل يقبل إلى الله. تفضلي.
1: ويمكن زي ما حضرتك بتقول كل واحد اسمه غالي عليه قوي، ويمكن لما تقابل حد تقول له يا أنا آسف أنا نسيت اسمك، دي حاجة بتبقى مش جميلة مش ظريفة. لكن لما تقول له أنا فاكر اسمك أنت فلان وتقول بالزبط. اسمه بيحس أنه هو حد غالي عليك. ويمكن رب عايز يقول لنا برضو نفس الموضوع، أنه أنا دعيتك باسمك، أنا عارفك في وسط الملايين اللي حواليك، يمكن الناس تنساك، يمكن أقرب الناس ليك الأم الأب قال كده وهل تنسى الأم رضعها فلا ترحم ابن بطن، حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. إلهنا صالح جدا وإلهنا بيهتم جدا جدا بينا، وده الافتخار، سواء الافتخار أنه أنت عارفني باسمي. هللويا. أنت فاكر اسمي يا رب في وسط الناس
0: بيردد
1: كلها،
0: بيردد اسمي كل يوم منقوش على كف،
1: منقوش على كف. صحيح. أسوارك أمامي دائما. تفضل.
0: البركة السبعة اللي هي في عدد سبعة اللي فيها افتخار بالرب،

0: انه الرب عرفني بقوتي وضعفي بشر وحزن. فبيقول عنه في عدد 7: مصور النور وخالق الظلم، صانع السلام وخالق الشر، انا الرب صانع كل هذه. الحقيقة لما لقيت تضاد في هذه العبارات تعجبت، لكن عاوز يقول انه انا عارفك بنورك وظلمتك، انا عارفك بخيرك وشرك، انا عارفك في الاثنين، مش هتخلى عنك، لاني انا في الوقت ده اللي بيقول عنه كده هو الرب صانع كل هذه. يعني حتى نقاط الضعف اللي فيا يا رب انت عارفها، بس نقاط الضعف ووقت الظلمة، اللي قال ان يشرق نور من ظلمة، هو مش بيتكلم على ظلمتي لانه مبسوط بيها او فرحان بيها، لكن بيتكلم عن ان النور الظلمة لن تدركه، انه مهما كان فيا ظلمة ومهما كان فيا ضعف، لكن الظلمة لن تدرك شخص النور الحقيقي، والشر لن ينتصر عليه، لأنه قال أين شوكتك يا هاوية، أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية. فإلي عرفني وذاق كل شيء، هو اللي هيقاوم من الشر، هو اللي هيغير الظلمة إلى نور. فمش بس بيقولك أنا عارفك في الأوقات اللي أنت بتحاول ترضي فيها ربنا وتبقى فيها كويس، لكن عارفك في كل الحاجات. وكلمة مصور ان انا صورك كلها عندي وبغيرها لمجد اسمي.
1: بالفعل حر الأسيس التضاد دوت يمكن بيأكد المعنى، وناس كتيرة بتقول يعني ايه مصور، عفوا بيقول ان هو مصور نور وخالق الظلمة، صنع السلام وخالق الشر. ناس كتيرة بتعترض على كلمة خلق الشر، الله صنع الخيرات، إزاي يكون خلق الشر؟ نرد نقول إيه؟
0: قصد الشر كانوا ملائكة في محضر الله، لكن بيقول كيف سقطت من السماء يا كوكب الصبح، كيف قلت أرفع كرسية فوق كواكب العلي، لكنك سقطت من قبرك كالغصن الأشنع كرداء القتلى. فالشر ده أصلاً كان موجود في محضر الله، لكن هل لما سقط من محضر الله وسقط من عند الرب، الرب مش عارف الموضوع ده؟ أو لما قالت الحية لآدم وحواء يوم تأكلين من هذه الشجرة هتبقوا مثل الله، أو أنه يعني الجنة اللي الرب خلقها كان فيها كل الخير، تأكل من شجر الجنة، لكن شجرة معرفة الخير والشر دي اللي الرب هنا كان فيه جزء من الشر. فأنا عاوز أقول أنه الرب كان عارف آدم لما كان عريان وكان في حالة البر وفي السقوط، الاثنين حصلوا في الجنة والاثنين حصلوا، لكن الرب دبر خطة الفداء ودبر، فكانوا under his control، وكان الرب موجود وقت سقوطه ووقت قيامه، وفعلا صنع الرب خطة الفداء.
1: ده صحيح حد الأسيس. إذا كان زمان أيضا بيؤمنوا أنه في إله للخير وإله للشر، فهنا الرب بيقول لا، هو إله واحد، هو الله صح. إلهنا. ماذا أيضا من أوجه الافتخار بالرب وتأثير الافتخار بالرب؟
0: في تحذير، في ناس طب بيقول لك يعني ما دام يا رب انت خلقت كل شيء، ليه في ناس مشوهه؟ ليه في ناس طالعه بعيوب خلقيه؟ ليه يا رب عملت كده؟ وبتخاصم ربنا في الامر ده. فبيقول في عدد 10 وعدد 9 بيقول ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين اخزاف الارض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ وعملك له يدين. يا رب انت نسيت تخلق ودان، انت نسيت تخلق المخ بصورة كافية، او انت نسيت تعمل كذا. فالحقيقة انا في خلقتي محدود، بدي كل المجد للرب في خلقته، وبدي كل المجد للرب في اللي عمله، لا بسأل ايه المشوه والناقص، لانه هو لإلهه، يثبت او يسقط هو للرب. فانا ما بسألش الرب اسئلة زيادة عن اللزوم، لانه في ناس مرت في ظروف معينة واتخلقت بالتشوهات وصاروا أبطال إيمان، وصار منهم بطولات عظيمة

0: فانا مش بسأل الرب عن كل حاجة، ده اتخلق كده مشوه ليه، وده طلع العقل ناقص ليه، لانه بدي الخليقة للخالق وبدي المجد للرب في خلقته.
1: ده صحيح القسيس. اذا زي ما الكتاب بيقول لا يفتخرنا الحكيم بحكمته ولا الجاهل بجبروته، لكن انه يفهم ويعرفني الصانع عدلا. اذا كل اعمال الرب عدل وحق، واحيانا كثيره قوي قوي بنفتكر ان احنا نقدر نعمل، والكتاب بيقول كده غلط، ما تقدرش تعمل شعرايه بيضاء او شعرايه سوداء. انت يعني بمعناها انه انت سلم لي و صدق فيا ان انا بعمل احسن حاجه. وزي ما حضرتك بتقول فعلا ياما ناس فعلا يمكن عندهم نقول اعاقه جسديه، لكن
0: كان
1: في ناس عندهم اعاقه في ذهنيه، عايز اقول لكن الرب بيستخدم كل الاشياء تعمل معا الخير، والرب بيعمل منهم اناء فعلا الكرامه ومستعد لكل عمل صالح. الرب بيغير الامور والازمنه والاوقات والاشخاص لمجد اسمه
0: تدمر.
1: شكرا لك يا حضرة القسيس لوجودك معايا
0: في
1: حلقه رائعه جدا. الرب يباركك ويستخدمك دايما. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج الشفاء الالهي، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه الا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمه الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متالم او عندك مشكله محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. برحب أيضا أحبائي بضيوفنا، معي ضيفين بالبرنامج بالاستديو، يعني معي خادم الرب الفاضل الأسيس الدكتور نادر بخيت. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بحضرتك أسي جون،
0: الرب يباركك ويستخدمك اليوم كالعادة. والأسيس الدكتور نادر هو طبعا خادم بيخدم بالكنيسة المعمدانية بكامبل تاون بسيدني، لكن بذات الوقت هو دكتور جراح، والرب يعطيه نعمة، عم يعطيه نعمة، عم يوفق بين المسؤوليتين، والرب يستخدمك بقوة كما قلت باسم المسيح. وأيضا حبايبي أنا فرحان جدا يكون معنا ولأول مرة بالبرنامج خادم الرب المرنم الرائع مدحت رشدي. الرب يباركك أخ مدحت، وفعلا عرفنا عليك بأستراليا أول مرة، بتجي على أستراليا
2: أول مرة،
0: كل العالم بتقول الأخ مدحت، الأخ مدحت، بدي أسمي حالي مدحت.
2: أهلا وسهلا لي، شكرا.
0: الرب
2: يباركك، شكرا،
0: ونشكر رب من أجلك حيا، يعني عندك مسحة حلوة حلوة بالفعل، عندك مسحة حلوة. الرب يكمل معك ويحميك ويحمي خدمتك باسم المسيح.
2: آمين يا حضرتك. آمين.
0: وأيضا أحبائي أنا سعيد أن يكون معنا على الهاتف الأسيس الدكتور فرج حنا، رح يعني يتواصل معنا إذا بيقدر بنعمة الرب يسوع المسيح. طيب بنعمة الرب أحبائي، حلقة هذا اليوم هي بعنوان بركات الغفران وآثار جراح الخطية. كيف يعني بركات الغفران؟ نحن أخذنا الخلاص، طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا يوجد في فمه غش. طيب نحن أخذنا الخلاص والروح القدس يشهد لنا أننا صرنا من أولاد الرب أو بنات الرب، أوكي؟ عندنا الشهادة في داخلنا، بس بتطلع بتشوف أنه جراح الخطية القديمة، يعني نحن مثلا تفترض واحد عمل مشاكل راحت عينه، الرب مش رح يعطيه عين تاني، هذه أثار الماضي، جراح من الماضي. طيب هل أنه يعني الرب لما بيخلصني لازم يخلقني يعني يرد لي كل التعويضات اللي أنا خسرتها بسبب الخطايا القديمة؟ أحيانا كثير ما بيرد كل التعويضات. رح نبحث كل هالبحث هالأشياء كلها أحبائي. أهلا وسهلا فيك أخ أسيس دكتور نادر، تفضل هيك اشرح لنا إياها بنعمة الرب هيك بسرعة حتى ناخد ترنيمة بعد شوية مع الأخ مدحت بنعمة الرب يسوع.
1: أشكرك يا أسيس جون، والرب يبارك الحركة لمجد اسمه. في الحقيقة هذا موضوع مهم جدا، لأنه في ناس كثيرة بتعتقد أن أنا وانس أن أنا أخذت الحياة الجديدة يبقى الآلام والجراحة التي سببتها لي الخطية في الماضي ستنمحي تماما. والرب في غنى مراحمه مرات زي بيعمل بلوك على هذه الجراح القديمة، لكن هي بتظل موجودة. ده ليه؟ يعني ممكن يتساءل المشاهد ليه؟ يعني أنا خلاص أصبحت إنسان جديد في المسيح، ليه تظل هذه الجراح القديمة تلاحقني؟ السبب الواضح لأن احنا بنتعامل مع إله قدوس جدا وإله عادل جدا. يعني احنا بنتعامل مع إله كلي القداسة وأيضا كلي العدل، يتعامل معنا بعدل إلهي عجيب جدا. مش عارف أبدأ من فين، يعني في يعني مشكلة الله مع الإنسان هي الخطية والخطية فقط. الله يحب الإنسان، لكن مشكلة الله مع الإنسان هي الخطية. وعلشان يوضح الله مدى الغفران الرهيب الذي هو يمنحه، ذكر لنا مثل في متى 18.
0: هو غفران رهيب ولا غفران عظيم؟
1: غفران رهيب وعظيم ومجيد ويعني وممتد.
0: أمين.
1: وضح لنا مثل عشان بس يدينا لمحة من هذا الغفران. واحد ملك كان حب يحاسب عبيده، وجابهم واحد واحد، وابتدى واحد كان مديون له بعشرة آلاف

0: وزنا. هذا تعبير عن قمة الخطية في كل جلالها.
1: نعم.
0: وقال أنا ما أقدرش أوفي، لكن هذا الصيد العظيم أوفى له. وهذا الشخص راح ما قدرش يغفر لواحد تاني كان مديون له فقط بمئة دينار.
1: نعم.
0: اللي عايز أقوله إن إحنا بنتعامل مع إله قدوس جدا يغفر الخطايا، لكن للأسف جراح الماضي تظل كما هي. لو تسمح لي نفسي بس أذكر حادثة واحدة يوريك إنه قد إيه إلهنا ده إله عظيم. حادثة غريبة جدا تذكر في صمويل الثاني أصحاح 21. حصل جوع في الأرض. أوكي. ده كان بعد ما رجع داود إلى أورشليم بعد أن كان مطاردا من ابنه أبشالوم وقتل أبشالوم. حصل جوع في الأرض، وكان داود مستغرب أنه ليه الأرض ما بتستجبش، وليه يا رب في إيه؟
1: والرب قال له إذا ما فيش مطر معنى في خطية.
0: بالضبط، ما فيش مطر في خطية. طب نعم. إيه المشكلة يا رب، عملنا إيه؟ أنا مش شايف أنه في مشكلة. إذا كنت أنا عملت مشكلة، وطبعا إحنا ممكن نتطرق مشكلة معبد شبع. أنت اقتصيت مني في هذا، وطبعا أنا ممكن بس أنا الشيء العجيب يقول له من أجل دماء الجبعونيين. يعني الموضوع ده عدى عليه كم سنين طويلة، ما لهم الجبعونيين ده عملوا شاول أبادهم، عمل لهم جينوسايد زي المذبحة بتاعة الأرمن سنة 1915.
1: وبقي منهم بقية طبعا،
0: بقى منهم بقية. فأنا دول، أنا هذه المصيبة التي ارتكبها شاول أنا لم أنساها، ولا بد بما أن إله عادل ولازم جراح هذه الخطية تتحل، لازم أنت تشوف الحل يا داود. طبعا إحنا عارفين القصة لما راح للجبعونيين وقال لهم ما يعني
1: أنت لماذا أكفر،
0: لماذا أكفر؟ وطلبوا منه، قالوا بما أنه هو أبادنا إحنا عايزين أولاده يعلقوا أو ناس من نسله يقتلوا. وقتل منهم سبعة بنت أولاد رصفة وأولاد ميكال. فالرب الشيء الغريب اتذكر هذا الإثم الذي عمله شاول، وقال أنا كإله عادل هذه الجراحة التي فعلها شاول في هذه الأمة بدون سبب، أنا لابد لي أن أنا أقتص يوما ما. الله إله عادل. وخد بالك يا أخي المؤمن، مش أنت أصبحت خليقة جديدة في المسيح اللحظة سيتناسى عن الماضي، لا، احنا هنتكلم في الموضوع ده، لكن الله لازم كل شيء يكون بعدالة حسب وفق العدالة الإلهية.
1: يعني بس لما بيقول أنه مسامحا لكم بجميع الخطايا، فإذن ده الموضوع من جهة القضاء الإلهي، من جهة السماء سامحنا، بس من جهة الأرض في قانون أرضي ممكن نحن يقتص منا. طيب أمين، بنتابع الموضوع بنعمة رب،
0: بدون شك
1: رب يباركك. ناخد تسبيحة مع الأخ مدحت، بس إذا بتحب تعلق بالبداية تعليقك على الموضوع. أمين. وبناخد ترنيمة لو سمحت.
2: أمين يا حضرت السجول. أنا متشجع النهاردة، الوقت النهاردة ساعة ونص أو ساعتين دول،
1: ساعة ونص إلا خمس دقائق،
2: أمين، يكونوا بمثابة رسالة لشخص بيسمعنا وبيت يتشجع وياخد حاجة من الرب يتغير.
1: أمين.
2: والكلمة الله بتعلمنا في كرونس تانية 3:18، ونحن ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير.
1: نعم.
2: كما في مرآة نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. تعالوا رنم ونقول يا رب احنا طالبين حضورك. طلب الوحيد إنك تزيد.
1: آمين.
2: وكن في حضورك كل

0: امين. ربي باكك، اشكرك جدا. طيب احبائي، رح ناخد مكالمه من خادم الرب الاسيس فرج حنا على الهاتف. اسيس فرج، اهلا وسهلا فيك، ربي باكك. عم تسمعني اسيس
1: فرج؟ حدا اسيس
0: ربي باكك
1: حبايبي، دكتور نادر واخويا مدحت، وحشتونا وربنا يبارككم.
0: ربي
1: ومن اروع الاشياء اللي الكل البدايه المشجعه اللي بدا بيها الدكتور نادر، حقيقي يعني روعه انه انا احس انه واؤمن انه خطاياي اتغفرت يعني. وده المزمور 32 اللي هنتكلم فيه النهارده، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. داوود كشخص اخطا، وهو اكثر واحد بيشعر بالذنب، انه قد ايه الانسان لما بيغلط وبيخطا في حق الله بيكون عنده يعني شيء صعب جواه، وصعب يتمحي بسهوله. وداود عرف خطوره الخطيه، وفعلا داود عرف انه قد ايه امر رائع، امر رائع انه ياخذ البركه ويتمتع بغفران الخطايا. الخطيه حد الاسيس امر بغي جدا. مره واحد من الاباء الاوائل قال انه الخطيه هي لعاب ابليس، القيء بتاع ابليس، الشيء المفسد اللي ابليس بيعمله، قذاره ابليس اللي الناس بتعيش فيها. لكن انا حابب دكتور نادر ابص على الانسان قبل الخطيه، وكل واحد بيسمعنا ليه حريه الاختيار. يعني نتيجه الخطيه وانعكاساتها على طبيعه الانسان وعلاقته بالله، لكن ممكن نبص الإنسان قبل ما يغلط، قبل ما يعرف الخطية. الإنسان لما ربنا خلقه، خلقه حر، خلقه بدون قيود، وخلقه قادر على طاعة الوصية، وكان في قمة البراءة يقدر يشوف الله وجها لوجه، وما كانش يعرف الشر أبدا، وكان ليه سلطان على كل الكائنات وكل الخليقة في الوقت ده. وعلى فكرة حتى صحته كانت كويسة، كان سليم ذهنيا وعقليا وجسديا وكله، يعني في حالة سلام كامل مع الله. لكن اللي حصل انه بالسقوط في الخطية، وزي ما قال بولس في روميا 5، بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ولما دخلت الخطية للعالم دمرت العالم فعلا، عشان كده الكل أخطأ. داوود بيقول أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ليس من يعمل صلاح. لكن إيه النتيجة اللي حصلت بعد الخطية ما دخلت؟ بعد الخطية ما دخلت، أول حاجة دخل الموت، اجتاز الموت إلى جميع الناس لأنه بالخطية الموت. وفي الوقت ده حصل خوف، آدم بدأ يخاف، خاف من ربنا، قال له سمعت صوتك فخشيت. بدأ الخوف، يعني الموت جه والخوف جه. مش بس كده، ده بدأ يتعرى كمان، يعني آدم بدأ يحس إنه أنا اتعريت. دي نتائج الخطية فعلا، ومش بس انفصل في علاقته مع الله وخاف، ده كان في ألم وكان في وجع، وده اللي بتسببه الخطية، وده اللي بيفضل مع الناس على فكرة، بيفضل مع الناس لسنين طويلة. قبل الأسيس ربنا مش بيمحي الذاكرة بتاعتنا، يعني أنا ممكن أتوب عن الخطية بس مش هقدر أنسى اليوم اللي أنا عملت فيه الخطية والطريقة اللي عملت فيها الخطية، مش هقدر أنساها لأنه هي في ذاكرتي. ربنا مش هيفرمت الذاكرة بتاعتي، فهتفضل في الذاكرة، ففيها ألم وفيها وجع فعلا. عشان كده قال له يا حواء تكثيرا أكثر أتعاب حملك، يعني حبلك، أنت هتتألمي هتتوجعي، وأنت يا آدم هتتعب. وحصل فيه حزن على فكرة، الخطية سببت حزن لآدم، واللعنة اللي حصلوا عليها والشوك والحسد اللي ربنا، وأكثر من كده طردهم كمان. وبقي الإنسان بدل ما هو حر في الله بقى عبد للخطية، بقي مش قادر يطيع الوصية. الكتاب بيقول إن اللي بيعمل الخطية ده ضعيف، مش قادر. الكتاب المقدس قال كنا بعض ضعفاء، وإحنا في الخطية فعلا كنا مذنبين وتعدينا، كنا أعداء، كنا خائنين، يعني فقدنا السلطان اللي ربنا اداه لنا بسبب الخطية. لكن والإنسان فوق الكل أصبح في عداوة، مفيش، انفصلت العلاقة بينه وبين الله. في نتائج الخطية اللي بتألم الإنسان، لكن نشكر ربنا، نشكر ربنا إنه الرب يسوع المسيح جاء واتقال عنه كده دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، انتقلنا من حكم الموت إلى حكم الحياة. عشان كده يعني أي حد متألم النهاردة وحاسس بألم في ضميره وفي نفسه وفي مشاعره بسبب خطية ما وتاب ورجع عنها، ثق تماما أنه الشفاء قادم وربنا بيشفيك وربنا بيعمل فيك، لأنه ربنا بيرجعك للخليقة الأولى، للطريقة الأولى. أنت بتبقى في المسيح خليقة جديدة، بتقدر تقول الأشياء العتيقة قد مضت. فأنا فعلا الموضوع ده عجبني جدا، وألام وجراح الخطية موجودة في حياة كل إنسان اختبر الرب، وعلى فكرة حتى في حياة الخاطي. صدقني الخاطي اللي بيغلط وبيدمر بيته وبيدمر أسرته وبيدمر زواجه وبيدمر ولاده، هو مش بيقدر ينام، بيتألم. فالخطية هي التعدي، والخطية هي خاطئة جدا. عايز أختم بحاجة يا أسيس جون، مرة واحد قال لي في الكنيسة، صدقني قال لي على فكرة الخطية حلوة وأنا مش قادر أبطل، بأمانة قال لي كده. قلت له أنت معك حق، ده كلام الكتاب المقدس، قال إنه الماء المسروق حلو، واللقمة اللي مش بتاعتي حلوة طعمها لذيذ، وإنه الخطية متعة زي ما أنت بتقول. ده حقيقي، موسى يعني رفض يكون لي تمتع وقت بالخطية، لكن قلت له لذتها وحلاوتها ومتعتها هي وقتية ومش هتدوم، لكن عقابها أبدي، عقابها إلى الأبد. عشان كده الخطية بتأذي، الخطية بتألم، الخطية عار. وأنا هكمل معاكم بنعمة ربنا في بعض الأشياء اللي أنا ممكن أتنقل إزاي من الألم ده والتعب ده إلى راحة ضمير حقيقية في المسيح يسوع. ربنا يبارككم على أسيس.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا أسيس، الرب يباركك. منتابع بعد قليل مع حضرتك. طيب بدي أتكلم، طبعا رح بقرأ المزمور، بس بدي أحط نقطة بعدين بموضوع أنه في ناس بيقول لك أنه لا مش لازم تتذكر الماضي، خلص الرب عفى الله عما مضى وانت لازم تعيش بفرح المسيح. ولكن بنتفاجئ من انه ناس كثير بيتذكروا الماضي، هم مش قادرين يسيبوه. طب ليش الرب ما اعطاهم نعمه؟ ده حنعالجه ده. بس انا حبقرا احبائي قليل من مزمور 32 حتى ناخذ فكره انه الانسان اللي تغفر خطاياه تغفر خطاياه تماما. وبالعهد الجديد بيقولنا انه الله سامحنا بالتمام التمام. اورايت، مثلا مزمور 32 داود بيتكلم من جهه انه بيقول، هي قصيدة طبعا لداود، بيقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت، هو عم يتكلم عن الخطية اللي افتعلها قديما، لك لما سكت، لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي. إيد الرب كانت ضاغطة عليه نهارا وليلا، تحولت رطوبة

0: أعطي إلى يبوسة القيظ، أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة، إياه لا تصيب. إلى ما هنالك. طيب داود الرب سامحه، بيقول هون أنه الرب رفع له خطيئته والرب نقل عنك خطيئتك. بس السؤال يا دكتور، لما بيكتب متى بالبشارة وبيجيب سيرة النسل داود وكذا، وبيقول لك سليمان ولد سليمان من التي
1: لأورية.
0: يعني منقول طب الرب سامحه بس ليش بعده عم يحط الماضي؟ إذا جاز تعبير هو مش عم بيحط الماضي، بس يبدو أنه نحن لازم نتذكر أين كنا من حين لآخر، نتذكر عمل النعمة العظيم في حياتنا، لأنه أحيانا كثير نتكبر ونفكر حالنا أنه نحن من البداية كنا أبرار ومن البداية كنا عظماء. شو رأي حضرتك؟
1: ده كلام مهم جدا يا سيس جون، وأنا عايز أقول حاجة. بالنسبة لهذا المزمور هو من 4 مزامير ابتدوا بطوبة. لما بيتكلم داود هنا، يعني المزمور 32 ومحو أيضا مزمور 51، دول اتفق الشراح أنه هو كتبهم بعد أن مر في الخطية بتاعته. أنا بس عايز أوضح للمشاهدة، كنت أنت من خلفية غير مسيحية، نحن كمسيحيين لا نؤمن بعصمة الأنبياء الذين كانوا في العهد القديم. الوحيد الذي لم يفعل خطية على مدى التاريخ هو شخص ربنا يسوع المسيح
0: بإنسيته
1: لم يفعل خطية. لكن أنا عايز أقول لك في فرق، في يعني اقرأ كويس هذا المزمور أيها المشاهد. للذي غفر إثمه وسترت خطيته. أنا كلمة سترت دي جميلة، في فرق ما بين الستر والتستر. أخي الحبيب، الله يستر يغطي.
0: يعني انت شو بيغطيها
1: بعمله الفدائي الكفاري العظيم، وانت تظهر مبررا امام الله. يقول كده الكتاب ان الله كان في المسيح يسوع مصالحا
0: العالم
1: لنفسه غير حاسب لهم
0: خطاياهم
1: وواضعا فينا كلمة المصالحة.
0: نعم.
1: ده شيء مهم جدا أنت لازم تفهمه، أنك أنت طول ما أنت ليس مغطى بعمل المسيح أنت مكشوفا وغير مستورا أمام الله. يغطي خطيتك لكنه لا يتستر عليها. التستر يعني التستر ده بالإنجليزي cover up،
0: لم تعالج.
1: يعني انت عملت لك مصيبه في الشغل، جاء واحد وعرف انك عملت مصيبه في الشغل، ولا خلاص كده بتاع خلينا ندكن كده ال- ال- ال- الكارثه الذي انت عملتها هو غط عليها لكنه لم يعالج.
0: لفلفها
1: غطيها، بسموه cover up.
0: اوكي.
1: وطبعا دايما انتوا عارفين في البلاد الغرب كل شويه تطلع فضيحه انه ده عمل كده وده غطى عليه وده غطى عليه. يعني مش عايز ادخل في امثله دنيويه، كثيرا ما بيحدث وطبعا كده. لكن ما اجمل هذه الكلمات، الذي غفر اثمه من الله وسترت خطيته، تغطت خطيته من الله لأنه اعترف به. يعني شوف أنت لما تكلم كده، لم يحسب له الرب خطيئة، يعني هو عامل الخطيئة لكن الله عداها. ليه؟ لأنه هناك دفع ثمن للخطيئة،
0: دفعها هو،
1: هو الذي دفعها بنفسه
0: المسيح.
1: لأني أنا وأنت وأنت لا يمكن أنك أنت تستطيع أنك تدفع ثمن خطيئتك وتصير مبررا أمام الله. صحيح زي ما تكلمنا هنا، لو في هذه الخطية آذت شخص معين، الله في عدالته بيخليك وإنت هنا على الأرض ممكن تكون بتدفع ثمن لفايدتك لكي يذكرك قد إيه هو إله عادل. وشوف هو هنا هذا الكاتب وهو داود يقول له في عدد 4: يدك ثقلت علي نهارا وليلا. أنا مع ساعة ما عملت العملة السودة دي وأنا ما بعرفش أنام الليل. أنا يعني نهارا

وليلا كأن في كابوس يطاردنا بسبب هذه. ده طبعا انا بتكلم عن داود لانه بصراحة كده يعني محترم، عنده شوية احساس. في ناس من يعملوا الشر والخطية ويستمروا، يعني زي الاخ اللي كان بيتكلم مع القسيس فرج ده اللي يقول الخطية حلوة، مش عايز اتركها. لا يا حبيبي، في الأخيرة تلدغ كالإفعوان.

0: حد مننا معصوم، ولا حد مننا طول ما هو موجود في هذا الجسد لابد انك انت دايما تحاسب نفسك. ولو انت امين في حياتك امام الله كمؤمن، لابد انك انت بتحس ان يد الرب بتثقل عليك نهارا وليلا، لكن ما اعظمه. يعني انا ممكن اكون زعلان من حد، او كن حد غلطان فيا، وهذا الشخص يحاول يتوسل الي وانا بعجرفتي لا اسامحه. لكن حلو ده، حلو داود عرف انه ما فيش غير الرب اللي يمشي له. لما يقول قلت اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اثمي، قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي، نتائج خطيئتي التي انا استحقها وهو الموت انت رفعتها. لو بس يعني بدام القسيس فرج تكلم عن رومية 5، أنا بس عايز أذكر رومية 5 عدد 16 يقول كده: وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. من واحد دي بالترجمة تأتي من خطية واحدة للدينونة. تخيل يا أخي خطية واحدة، واحدة أمام الله تعرضك للدينونة الإلهية والهلاك الأبدي. لكن الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. من جرى، خليني أحطها لك معناها إيه؟ من جرى غفران خطايا كثيرة للتبرير. الله سامح وغفر، المهم أن أنا أحس في داخلي بخطئي أقول له رب ارفع. لكن هل ممكن أنا أظل يحصل من ماضية جراح أنا ارتكبتها وأفضل أنا ممكن أتذكرها؟ ممكن، بس ممكن نعالج هذا الأمر بعد كده ونتكلم فيه.
1: أمين أمين يا رب يبارك. أخ متعد، قبل ما نرنم ترنيمي بنعمة الرب، يوسف ابن يعقوب بيقول أنه سمى ابنه اسم ابنه الأول منسى، وبيقول لأن الله أنساني تعبي وبيت أبي. لكن الظاهر كأنه رجع الرب جاب له الماضي حتى الرب يعالج موضوع إخوته وجريمتهم بحقه، وبذات الوقت ربحهم رجع للرب، يعني بمعنى تابوا وندموا لما هنالك. فبتشوف أنه علمك الواحد زي ما تقول نسي الماضي، فجأة بيرجع بينكشف إشياء من الماضي حتى تعالج. ليس لأنه الرب عم بيذكرنا بس يذكرنا، لكن الله بيبقى كمان عم يتعامل مع الذين أخطأوا إلينا أو الذين نحن قد أخطأنا إليهم، حتى بذات الأول ونرجع نحاول ترميم الأمور ونطلب السماح إذا جاز القول. يعني بهالمعنى إيه رأيك بهالموضوع هيدا؟
2: حقيقة يا أبونا القسيس، كتير ما بتحصل معنا مواقف زي قصة يوسف، وترجع يعني أنسان الرب بيت أبويا والمشقة وتذكرنا. وأظن دي بتبين هشاشة الإنسان أوجات، وجدي إنه أوجات بتحصل معنا حاجات نفتكر إنها خلصت وانتهت
1: عبرت،
2: ونخبي عليها زي ما كان بيقول دكتور نادر، نتسطر إحنا عليها ولسه ما تشافتش، لسه ما عرضتهاش قدام الرب، لسه ما حكيتش عنها بوضوح قدام الرب وقلت له الحتة دي تعباني، محتاج أتغير فيها، محتاج أتشفي فيها، محتاج أتحل منها، وكأني مربوط بخيط طويل وحبل طويل. هو حبل طويل وفي مساحة للحركة وفي مساحة للبركة وفي مساحة للفرح وفي مساحة للنسيان، بس حبل وصلت لآخره ورجعت تاني. وفي حلقة زي كده وليه ما يكونش رب جاي يقص الحبال دي ويخلينا إيلة مسيبة نجري ونتحرك وعشان نخدم ونكمل ونبارك أسرنا ونبارك حتى الناس اللي أزونا، بس ده مش بيبقى سهل.
1: بس ألا ترى معي أنه أحيان كثير العودة إلى الماضي ليس للعودة فقط كعودة، لأنه لازم نحن نشوف مدى مقدار النعمة الإلهية ومقدار الغفران الذي تمتعنا به. لأنه يعني قديما بيقول الوحي المقدس عن بني إسرائيل دعاهم يشورون، بيقول لك سمنا يشورون
2: ورفس
1: وغبي عن صخرة خلاص، ونسي الرب الإله اللي خلصه. فأحيان كثير لازم الرب من حين لآخر يذكرنا، مثل ما قال له يا ابن آدم ذكر أورشليم برجساتها. إلا أنت منين جيتي؟ أبوك أموري، أمك حثية.

0: ولا مونيت. فاحيانا كتير الظاهر لما واحد بيكبر قلبه او بيفكر حاله انه تمام لازم الا توافقني بهي الفكره.
1: يس ده صح يا حضرتك القسيس. وبعلمنا الاتضاع والنظر للرب ومخافه الرب، واخاف اجع تاني، واخاف اكسر وصيه
0: الرب تاني،
1: اتحفظ
0: لطريقي،
1: وافتكر المراره اللي دقتها لما غلطت، لما كسرت، لما خنت الرب، وده بيحافظ علي. اوجات كتير بيحافظ علي انه ارجع مره تانية افتكر، بس انا لما كسرت الوصيه اتكسرت، انا اتمررت، تعبت. ده بيحفظني متضع ويخليني اكون حذر.
0: حلو حلو، امين. بتحب ترنم ترنيمه معينه وهي لو سمحت؟
1: احب ارنم ترنيمه مشغول بها من اول ما حضرتك شاركتني بالموضوع.
0: نعم.
1: واحنا بنقول للرب مع بعض باتضاع شديد تحت الصليب بركع عندك واتامل جراحاتك، انا بجيلك بجروحي ومضية وألمي وشعوري بالذنب وربطتي، اشفيني.
0: امين
1: اشفيني.
0: امين امين.

0: الرب يباركك اشكرك من اجلك. طيب احبائي اذا في مجال حضره المخرج ناخذ الاخت نهال من انجلترا معنا. الاخت نهال من انجلترا طبعا تقريبا ضيفه دائمه معنا بالبرنامج. الرب يباركها وبتتابعنا باستمرار. اخت نهال عم تسمعيني لو سمحتي؟
1: ايوه بسمع حضرتك. نعمه وسلامه حضرتك.
0: نعم وسلام. جون
1: برحب بحضرتك وبالدكتور نادر وتحيه خاصه كمان من القلب للمرنم مرنم اسرائيل الحلو الاخ مدحت، ولسه كنت اطلب منه يرنم الترنيمه ديت فاشكر الله وانا في الانتظار قالها.
0: يا الهي
1: بشكر الرب جدا
0: وانا بصدقك لانه حضرتك امراه فاضله ومش ممكن تجذبي لا سمح الله. بصدق انه روح القدس حط على قلبي. بصدق
1: يعلم الله والرب شاهد على كلامي. بس بشكر الرب كمان يا اسيس جون على التوفيق في اختيار مواضيع الساعه زي ما بنقولها بالمصري، المواضيع اللي احنا شخصيا بنسميها

0: بيها مواضيع الحياة كلها، بالذات موضوع النهاردة عن الغفران. ده موضوع ما ينفعش نتكلم عنه مرة أو مرتين أو حتى عشرات المرات، لكن ده بالأمانة لازم يكون نصب أعيننا جميعا إلى مجيء الرب. وأنا ليه بقول كده؟ لأنه عدم الغفران هيأدي لنتائج غير سارة بالمرة. فكلنا ببساطة بنقول في الصلاة الربانية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. كلمة كما دي رهيبة، يعني زي أو بالمثل أو exactly. فأنا لو ما غفرتش مش هيتغفر لي، وهنا هي الكارثة الكبرى. لأنه مين مننا مش محتاج لغفران الرب؟ ده كلنا بلا استثناء في الموازين إلى فوق، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فلو عايزة أقول البهريز أو الخلاصة من النقطة دي، أنه في النهاردة جرس إنذار: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن كمان مرة يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وطبعا حضراتكم وفيتم وكفيتم فالله وغفران الخطايا لينا. لكن أنا عايزة أدخل يا حضرة القسيس جون على الحتة التطبيقية الشائكة، وهي غفراننا بعضنا لبعض. نعم. فلو اتفقنا أننا كمؤمنين بنغفر لبعضنا البعض لو حصل أي مشكلة بينا، لكن أنا عايزة أسأل على كمان ما هو بعد الغفران، وهو إعادة العلاقات. فسؤالي يا حضرة القسيس: هل أنا كمؤمن مطالب اولا اني افورجيف اند فورجيت، يعني اغفر وانسى؟ ده باكج على بعضه، لانه في مدرستين في التعليم وبرنامجنا اكثر من راي. احب اسمع راي حضراتكم من وجهه نظر الكتاب المقدس. في مدرسه بتقول اني اغفر وانسى، ودي رحله شفاء من الجروح ممكن تاثر وتطول حسب مقدره الشخص الغافر وكل مؤمن وشطارته. في مدرسه ثانيه بتقول: لا يا جماعه، ما تحطوش اثقال او احمال على المؤمنين. فالتعليم المتزن بيقول اطلق الغفران وهو ده المهم، اما الاثار للجروح فهتفضل في القلب ولكن بدون مرارة، لان الانسان مش زي الكمبيوتر عنده زرار اسمه ديليت. فايه رأي حضراتكم؟ والشق الاخير من سؤالي هو بخصوص بقى اعادة العلاقات كما كانت. سؤالي بالتحديد: هل انا كمؤمن ابن لله مطالب من وجهة نظر الله اني اعيد العلاقات عشان يبقى الغفران تم بصورته الصحيحة؟ واصحاب هذا الرأي
1: هودي بدل الحلقة يا اخت يا اخت نهاية بدل الحلقة هودي.
0: لا بس نفسي اكمل الحتة ديت لانها مهمة جدا، لو في حلقة تانية حضرة القسيس مش مشكلة. بس يعني اصحاب هذا الرأي بيستشهدوا ان الرب يسوع نفسه مكتوب عنه انه غفر لكنه لم يأتمنهم بعد كده. فيعني ببساطة لو بعد الغفران ما تم، هل عدم إعادة العلاقات يعتبر قسوة ولا حكمة؟ لان ان انا احط حدود او مسافات ده ممكن يحميني من تكرار الأذى. فايه رأي حضراتكم؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباكي. طيب أسيس انا برجع لك بعد شوية بس احكي مع الأسيس فراج وبنعالج المواضيع دي. بس bear in mind، يعني خلي ببالك حضرتك وحضرتك عارف الكتاب، هو المسيح في البداية قيلت هيدي الآية أنه لم يأتمنهم على نفسه
2: قبل أن
1: يموت. لما نكروا بطرس وإلى ما هنالك، بعدين تعامل مع بطرس كما لو أن شيئا لم يكن. فلنعالج هذا الموضوع لو سمحت. طيب أسيس فرج الرب يباركك، حضرتك معايا لو سمحت. الرب يباركك. طيب بتحب تحط نقاط نحن ورد يعني عبرنا عليها، بس في أشياء نحن ما قدرناش كملناها، يعني أنا حابب أنه أعالجها أكثر شوية. مثلا تنفترض أنه مثل ما قلت أنا بالماضي واحد كان شقي جدا، قطعت يده، بترت يده، رجله راحت عينه، تسبب بآلام كثيرة لكثيرين، ممكن لسه عليه ثأر، في ناس ممكن بدأت طارده أو عليه أشياء معينة ومطالب فيها. يعني دي رواسب من الماضي خلينا نقولها، فينا نعالجها بعد شوية حتى نوضح للأحبة أنه ممكن يقول لك طب خي أنا الرب، أنا رب سمحني، ليش بعدني أنا مش مرتاح، هل أنا لازم أعمل شيء أو أنه عم بتهرب أني صلح أو صحح الأمور، أو بسموها بلغة الكتاب رد المسلوب مثلا؟ تفضل.
3: أكيد الغفران يا حضرة القسيس، الغفران بيرفع الدين، والجراح اللي سببتها الخطية بتبقى، لكن كل مرة بتتحول إلى شهادة. يعني مثلا

انا ممكن اقول اختبار والمستمع يفهم. احنا عندنا واحد صديق ليا ودايما علاقتي بيه قويه وهو غني، لكن هو مش قادر يامن بالرب يسوع وبيروح يلعب قمار كتير، بيروح على البوكر ماشين كتير جدا. والشخص ده قعد فتره وخسر ملايين، لما انا بقول ملايين يعني فوق ال 2 مليون مثلا. وهو كان حد محترم ومتعلم ويعني ليه وضعه حلو خالص يعني. وبعد فتره الرب فتح قلب الراجل ده، والراجل ده فعلا جه للرب بندم، سلم حياته للرب. وعايز اقول لك مع الناس اللي في الشارع اللي بيخدموا دلوقتي، اكتر واحد خدمته مؤثره مع الناس اللي بيعملوا جامبلينج، لان هو فاهم وعارف، ولما بيتكلم ويقول للشباب اوعوا اوعوا الموضوع ده هيدمركم، لان هو جرب يعني. هو مازال لسه متالم لان خسر ممتلكات، خسر علاقته باولاده كبار، خسر علاقته بيهم. والراجل ده تاب ورجع للرب فعلا، لكن هو حاليا بيعاني من جروح سببتها له الخطيه دي او نوع الخطيه ده، لكن بسبب الجروح دي هو قادر يشهد. يمكن احنا دي بنسميها انه الجراح ممكن تتحول الى شهاده. عشان كده انا بحب اقول لاخواتي اللي بيسمعوني، داود في المزمور اللي احنا قريناه ده عشان الخطيه تبعد عنه قال فكره رائعه، قال لك انه لازم ربنا يغفر. دي اول حاجه، ربنا يغفر يعني لازم ربنا يشيل الدين ده، ربنا يرفع الدين ده، وبعد ما يغفر يستر، يستر خطيتي. يستر يعني ايه؟ يعني ما تبانش تاني قدام الله الاب لما ابليس يشتكي. خلاص انا محاوت كغيم ذنوبك وكسحابه خطاياك. في حاجه ثانيه قال لك لا يحسب، يعني ربنا مسك الدفاتر اللي كانت متايده عليا وراح شطب كل الخطايا دي. الخطيه ما تايدتش في حسابي الشخصي ابدا ابدا. عشان كده الخطيه لو كانت ضد الله او ضد الناس، كبيره صغيره، عملتها بعمد من غير عمد، بالفعل بالنظر بالشهوه، اي شيء، ربنا لا يحسبها في اللحظه اللي انا سلمت حياتي فيها لربنا وطلبت ربنا يسامحني. فهو ربنا بيغفر لانه دم يسوع المسيح يطهر. ربنا بيستر، بيستر الخطيه، هي مش بتتشاف تاني خلاص. انا افضل افتكرها، انا كانسان افتكرها، لكن ربنا نسيها. قال واحد احد الاباء في بستان الرهبان زمان، قال لك لو انا نسيت خطيتي ربنا يفتكرها، لو انا افتكرت خطيتي ربنا ينساها. فطول ما انا فاكر ان انا عملت كذا وكذا وكذا وبندم وبتوب قدام الرب كل يوم، اقول انا بشكرك لانك سامحتني يا رب، بس ساعدني ما اكررش الغلط ده تاني، وساعدني اتعلم من الغلط اللي انا غلطته واقدر اخدم فيه بكل بركه. الوضع الانسان في سقوطه في الخطيه بقي معقد يا حبيب القسيس. عشان كده الانسان ما يقدرش يخلص نفسه. ده بالنسبه لاي خاطي بعيد عن ربنا، مش هتقدر تخلص نفسك ولا تقدر تساعد اخوك. كلنا بنعاني من نفس المشكله. عشان كده الامر بدا يتعلق بان احنا محتاجين مخلص. الامر خرج من ايدينا وخرج من ارضنا، كلنا محتاجين مخلص يتعامل مع الوضع اللي احنا فيه. يعني أنا كنت عبد للخطية، أو أنا كخاطي عبد للخطية، الكتاب بيقول كده، أنا خاطي يعني عبد، أنا مش حر. طب أنا عايز واحد يحررني، مين هيقدر يحررني؟ أنا أكثر الوصية لما أعمل الخطية، الخطية هي التعدي، الخطية هي عار، عار الشعوب الخطية، أنا بعمل التعدي، أنا متعري، مين اللي ممكن يخليني أطيع الوصية وأترك الخطية؟ أنا مذنب، أنا متعدي على حقوق الله، مين اللي يساعدني أتبرر قدام الله؟ أنا خايف من اللي أنا بعمله، مين اللي يقدر يديني سلام عشان أنام وأنا مطمئن؟ الخطية ليها سلطان عليا، أنا مش قادر أبطل، أنا مقيد في الخطية دي، مين اللي يديني سلطان أبطل الخطية دي؟ أنا تعبان بسبب الخطية اللي أنا بعملها، الخطية مررتني، خربت بيتي، عملت فيها أمور كتير، مين اللي يقدر يديني شفاء وراحة وسلام؟ أنا انفصلت عن الله بسبب الخطية، لأن الخطية بتفصلني عن ربنا. طب مين الوسيط اللي يقدر يعمل كده؟ أنا في خطيتي أنا عدو لله. طب مين اللي يقدر يصالحني مع الله؟ أنا في خطيتي عايش في نجاسة وعايش في قمة النجاسة والوساخة. طب

0: يقدر يجي يطهرني انا وانا في الخطيه محكوم عليا بالموت؟ مين اللي يقدر يديني حياه ونقدر نجيله؟ كل حد بيسمعني، ما فيش حد يقدر يعمل ده غير شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لان مكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص. فلو انا خاطي تحت الخطيه، الطريق قدامي ان انا اجي لربنا واتوب عن ربنا. صح العلاج من الخطيه ونتائج الخطيه اللي دمرتني هيفضل شويه مألمني، لكن انا عندي ايمان في الله اللي قفلت الرب يسوع المسيح أنا خطاياي اتغفرت. لكن ربنا كل يوم بيعالجني، كل يوم ربنا بيدخلني كده في ترتيب وبرامج ويخليني أجرب منه أكتر لحد ما أنا أعيش في عمق خاص مع الله. يعني أنا وإنت ما نقدرش نمتلك الإمكانية إن إحنا ننسى اللي حصل معانا في الماضي، لكن اللي يقدر يعزينا وينسينا ويقودنا في سكة مع الله هو شخص ربنا يسوع المسيح. أنا الإنسان الخاطئ ده غرقان، ده ضايع، مين اللي يقدر ينقذه؟ مين اللي يقدر يديله تحرير وشفاء؟ أنا ببشر كل واحد النهاردة وبقول له لو أنت فقدت كل رجاء في خلاصك، الخلاص جه في الرب يسوع من فوق من السماء. تعالى للرب يسوع وهو اللي يقدر ينقذك من الخطية، من أتعاب الخطية، من نتائج الخطية السلبية، لما تبدأ علاقة حية جديدة مع ربنا. آمين
1: آمين. الرب يباركك، رائع. طيب رح بياخد الأخ مصطفى وبرجع متحول لحضرتك السيس لو سمحت. طيب معنا الأخ مصطفى. مصطفى الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: أهلا بيك، إزيك؟
2: الحمد لله.
1: انا بس احكي معك بضحك، ما بعرف ليش بحسك انك بدك تحكي عربي وعم تحكي انجليزي وهيك بتبين كانك مهضوم. ربي يباركك اخ احمد. شو عندك اليوم سؤال؟
2: انا اسمي مصطفى.
1: سوري احمد، مصطفى اخ مصطفى، ربي يباركك.
2: ما في مشكله، ما في مشكله،
1: بس بس بس حكيت معك نسيت اسمك، سوري.
2: طيب
1: تفضل.
2: اوكي، شو الفرق بين بين الشعور بالذنب وبين توبة حقيقية لجبل المسيح؟ وأنا أتمنى توضيح على هذا السؤال.
1: أوكي، بنعمة الرب يسوع. الرب يباركك،
2: شكرا.
1: خلي ليك، يلا الرب يكون معك. طيب أسيس، رح نحكي بالموضوع اللي بحثته الأخت نهال لو سمحت في البداية. حطيت أنا عندي النقاط، بتقول هي في البداية أنه نحن لازم نغفر بعضنا لبعض، alright، ولكن أحيانا الطرف المسائل صعب أنه يسامح بسهولة، خاصة إذا كان مش متعمق جدا في الإيمان، ربما مش ناضج روحيا جدا، مش عم ينظر إلى المسيح الذي قال اغفر لهم، يا أبتا اغفر لهم إلى ما هنالك. ففي مدرستين حسب ما قالت، أو رأيين خلينا نسميهم، اغفر وانسى وخلاص، ما أتعاطى معه ولا شيء. الفكر الثاني بيقولك لا، يعني مش لازم نحط نحن أثقال، خلي الواحد يعني إذا ما تقول على مهله تيشفى يتعافى. إيه رأيك بالموضوع ده؟ وبعدين بتقول شو بيقول؟ طبعا بيقول لك في في أثار وجروح باقية لكن بدون مرارة. طيب كيف في جراح وأثار باقية لكن بدون مرارة؟ إذا مش عم يعرف ينسى، كيف بدنا نوفقهم مع بعضهم؟ وماذا عن إعادة العلاقات؟ يعني شيء موضوع شوي معقد، هي لأنه هذه مشكلة كبيرة بالكنائس.
3: صحيح،
1: خاصة إذا كان في إخوي كانوا كتير متوافقين مع بعضهم واشتغلوا مع بعضهم بعدين، وبس يتركوا بعضهم لأنه اشتغلوا مع بعضهم الظاهر صار في نوع من تنافس أو شيء أو عدم تفاهم وخلقت مرارة، أو صار في خطوبة خطب فلان فلانة صار في مرارة شغلات، أو واحد قال كلمة قاسية الثاني مش عم يغفر له إياها. فده وارد في الكنيسة، مع أنه رب علمنا أنه نغفر بعضنا لبعض بأي طريقة. لازم نغفر، لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. مشروطة،
3: مشروطة وشيء مهم. بالحقيقة في أمثلة في الكتاب المقدس وممكن نستشهد بها، لكن ببساطة هل أنا مطالب بالغفران؟ ده 100%.
1: نعم.
3: هل أنا مطالب بالنسيان؟ بصراحة ما فيش حاجة في الكتاب المقدس تقول أنت لازم تنسى. لكن أنا طبعا بضع، لو أنا غفرت من كل القلب فأنا بكل قلبي أحب هذا الطرف، لكن
1: وبرتاح
3: لهذا الشخص.

0: ممكن يكون معه
1: لا, لا انا برتاح, انا برتاح.
0: انت بالضبط انت برتاح, انت بيتشال من عليك حمل. على فكره لما تكون انت مش قادر تغفر لشخص معين, انت نفسك بيكون على ظهرك حمل ثقيل كشخص مؤمن. طبعا انا بتكلم على المؤمنين الحقيقيين. في ناس ماشي بيبغض كله, بيضغب زوجته, بيبغض حتى أقرب الأقربين إليه بالضبط. هو يعني أنا يعني الكتاب واضح, يعني إذا كنت أنت إن لم تحب قريبك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا ترى. ده يعني الكتاب حط لنا هذا المثل. أنت شخصك اللي بتشوفه أمام عينيك بتبغضه. أحبائي يوجد كثير والكثير جدا, والمحبة زي ما بيقول عنها في رسالة بطرس الأولى صحاح واحد تكون من قلب طاهر وبشدة. قلب طاهر دي يعني بتترجم باللغات الثانية من غير أدفانتج, يعني أنا مش بحب ده علشان أنا شريكي في العمل, وبحب ده عشان بديني البرستيج بتاعي لأجل مصلحة معينة. دي كلمة قلب طاهر. أو بحب دي عشان هي بتستلطفني وبدون كلام وبتغازلني. أوكي؟ لا, أنا بحب من قلب طاهر بغض النظر عن هذا الشخص من غير منفعة شخصية. هل أنا مطالب بالنسيان للإساءة؟ ده يرجع لحضرتك وبعدين بيرجع لمستوى العلاقة. يعني مثلا أقول لو حصل ما بين كابل في البيت, زوج وزوجته, لازم النسيان, لأن ده شخص أنت عايش معه في البيت, لازم تحط وراء ظهرك كل اللي حدث, وإلا الحياة يبقى صعب أنك أنت تستمر فيها بصورة طبيعية. لو هذا الشخص معاملات من بعيد, خلاص يعني أنت مش قادر تنسى, لكن أنت بكل قلبك غفرت له وتتمنى له كل الخير ومرتاح جدا أنه شال كده, لكن أنت خايف أنه يحصل فيك أذى في المستقبل تاني, فأنت قد تكون بتضع حدودا علشان مجد الله, مش علشان أنت شايل في نفسك من هذا الشخص, لكن أنت عايز تضع حدود للعلاقة. وده على فكرة مش غلط, أنا لا أرى خطأ, لأنه هذا في بعض الناس, وأنا للأسف مؤمنين ما بيتغيروش, يعني برضو تلاقيه شوية متهجم على الآخرين. فأنت ممكن تكون حصل لك أذى غفرت له ومن كل قلبك غفرت له, لكن لمجد الله ولا يحصل شرخ في الكنيسة وشرخ في الاجتماع. أنت بتضع حدود للعلاقة عشان ما يحصلش أكشن تاني. يعني لو يسمح للوقت نفسي أذكر حادثة حدثت في العهد القديم برضو مع داود. أوكي؟ نعم. وأنا متأكد أنه الإخوة اللي قرأوا العهد القديم يعرفوها.
1: داود مدرسة,
0: داود مدرسة, حياته فيها مدرسة وفيها الأب والداون وكده. أنه يعني داود دي في وقت هروبه من وجه أبشالوم, نعم, تطاول عليه واحد بنيامين اسمه شمعي ابن جيرة, وكسار يرشقه
1: وسب
0: وشتم ولعن وشتم وكده. وأبني سراوية كانوا عاوزين يتقدموا عليه يقتلوه. داود كان ساعتها يعلم تماما أن كله تأديب من الله بسبب خطيته التي ارتكبها.
1: بس هم ما شافوهاش,
0: هم ما شافوش,
1: ولاد سراوية ما شافوهاش,
0: ما شافوش هذا.
1: بس هو عرف في قلبه أنه أنا تحت التأديب,
0: عرف في قلبه أنه هو تحت التأديب, وقال لهم الرب قال له سب داود.
1: إيش قال له سب؟ يعني بمعناها, ولأنه في ناس بترجمه قال له سمح له,
0: سمح له, سمح أعطى له هذا الفرصة,
1: سمح أنه يهينني
0: بالضبط. yes.
1: يعني في ناس بيفكروا أنه الله قال له سب
0: بالضبط. لا, هو مش كده. تيجي في أصحاح 19 من صمويل الثاني, راجع داود للملك. فطبعا مين
1: ركض شمعي,
0: ركض شمعي. يا عم داود انا ما كنتش واخد بالي, انا غلطان, تاني اولاد سراوية. قالوا ده يقتل,
1: لازم نقتله لانه سب الملك,
0: سب الملك. قال لهم في هذا اليوم يقتل رجل, اتركوه. يعني
1: انا راجع واخد مملكتي,
0: انا واخد مملكتي بالضبط. فانا خلاص يعني سمحته مؤقتا. بس خد بالك في سفر ملوك الأول أصحاح 2,
1: سلم المسؤولية لابنه,
0: سلم المسؤولية لولده, قال له تعال بص, يعني في واحد لعنني لعنة شديدة وأنا خارج من محنايم نحو الأردن, دي بالذات لا تضع, لا تترك شيبته تذهب بسلام إلى الهوى,
1: إلى القبر يعني,
0: إلى القبر يعني. وطبعا احنا عارفين القصه لما تلكك له سلمان تلكيكه انت تبني لك بيت في اورشليم، اوعى تطلع من اورشليم.

0: يوم طلع مرة يوم
1: قال له بس تطلع بتموت
0: بتموت أو طلع وموته سليمان. أنا عايز
1: سليمان الملك يعني.
0: سليمان اللي هو ابن داود لو أنت يعني
1: بس أنا بقول كمان لأنه داود وسليمان نفسهم نفسيهما يعني أنفسهما كانوا عارفين أنه هالرجل مش تايب
0: صحيح
1: مش تايب خالص
0: صحيح
1: يمكن لو تاب من كل قلبه كان الرب دبر أموره كله تماما بس هو ما تابش
0: صحيح
1: هو من خوفه بس
0: هو من خوفه برضو ده يرجعنا لجراح الخطية أنت تطاولت على شخصا الملك ملك إسرائيل الممسوح ماشي حافيا على جبل يهوذا وأنت تتطاول عليه ربنا مش
1: على جبل الزيتون
0: على جبل الزيتون
1: نعم.
0: أنت يعني فاكر ما أصل الإنسان فاكر أنه يستطيع يعمل أي شيء ولا يوجد من يحاسب لا يا أخي ولا يا أختي وبالذات أنت كمؤمن خد بالك من تصرفاتك لأنه يوجد من يحاسب وإحنا كمؤمنين حقيقيين أولاد لله الله سيوقفنا أمام كرسي المسيح حتى ما يجلسنا حواليه في العرش لكن مشاكلنا اللي بنعملها هنا دي لابد أن ندفع عنها حسابا فخد بالك يا أخي الحبيب يعني أنت بتتعامل مع الآخرين
1: يعني رأيي أنا كمان يا أحبائي قبل ما أخذ مكالمة أحيانا الواحد هو لازم يعديها مش كده وخاصة المؤمنين والمؤمنات يعني مش توقف عند كل كلمة لا تقف مثل ما بقول الكتاب لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال ليه؟ لأنه لألا تسمع بأذنك عبدك بسبك طب خلاص عديها عمول حالك ما سمعتش ليه؟ لأنك أنت بتوفر على حالك مشاكل وبتوفر على الآخرين أكاذيب وأخطاء لأنه ممكن تجي تقول له ليش عم تسبني بقلك لا أنا ما سبتكش وأمام الله أنا ما سبتك أنت وقعته بالخطية أكثر عديله إياها معليش يعني عمول حالك إذا جاز التعبير عمول حالك إذا جاز التعبير مش سامع ما الكتاب المقدس بيقول من هو أعمى كعبدي وأصم كرسول الذي أرسله طيب مفتوح العين ناظرا كثيرا مفتوح العينين ولا ينظر ومفتوح الأذنان ولا يسمع ليه الرب قد سر من أجل بره يكرم الشريعة يعظم الشريعة ويكرمها هذا كلام مهم جدا أنك أنت ما توقف عند كل كلمة ما توقف عند كل قضية قالوا لي جرحوني معليش عديها نحن برحلة ستنتهي وسنقف أمام كرسي المسيح هناك البركات فالمهم أنه ما تضع قلبك على كل كلمة رح بأخذ مكالمة سريعة أخ مدحت ونرجع لحضرتك وبنأخذ كمان ترنيمة عادة عن التعليق البركة على الأولى وسمحت معي الأخ عزت الأخ عزت من ملبون أهلا وسهلا بحضرتك أخ عزت الرب يباركك أخ عزت طيب حضرت مخرج أنا مش سامع طيب أوكي أخ عزة ربي باك سوري أخ مدحت ربي باكك إيه اللي بتحب تعلقه حول هالأفكار اللي وردت هيك لابد هيك لما صروح الرب قلبك بتعليقات معينة
2: أفتكر لما حضرت القسيس ودكتور نادر تكلمنا عن إزاي أتخطى وأغفر لإخواتي أشوف اللي بيفضل عالق في مشكلة معينة واقف عندها متمرر فاضي لو اشتغل لو كم عايز يكمل مشيئة الرب ومقاصد الرب لحياته هيبقى محتاج انه يتخطى لكن طول ما انا فاضي طول ما انا يعني كلمة كده نفهمها عطلان هفضل ماسك في كل حتة صغيرة وكبيرة في حياتي حصلت بس ده عمل ليه ده بصل البصة دي ليه ده اتكلم عليا الكلمة ده انا ما استاهلش ده انا اكرمته ده انا لكن طول ما انا مستني مقاصد الرب بتتم في حياتي وبمركز على الرب وعيني على الرب وبحب الرب وعايز اخدمه واكرمه ما عنديش طاقة ارد اصد اتكلم
1: أنا عامل عمل عظيم
2: زي المحمد نعم
1: أنا عم بعمل عمل أنا مش فاضي للأمور الصغيرة
2: نعم.
1: وأنا مش فاضي للإهانات أوكي عم تهيني الرب يدبر أنا مش سامع
2: نعم
1: أنا مش سامع وهذا ما كان يفعله الرب يسوع المسيح ربي باكك أمين
2: أمين
1: إيه الرنيمة اللي بتحب
2: أنا ماشي ونورك قدامي
1: وقدامي وأنا مش شايف غيره
2: يس
1: ربي باكك
2: إبليس كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فدالي
1: أمين.
2: أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار نار عايز أدافع عن نفسي نار التعب الجوايا والمرارة شفيك ويشفيني معاك المسيح وإحنا بنرنم الترنيمة دي علشان نكمل المشوار
1: وعداني من النار الأبدية كمان
2: نعم وعداني من النار الأبدية

0: هاليلويا.
1: مجدا للرب، الرب يبارك. نشكر الرب ان الرب يسوع بموته وقيامته طبعا حمل خطايانا، دفع الثمن، عدانا من النار. اذا لا شيء من الدينونه الان، يعني من اللحظه اللي بنقبل فيها يسوع المسيح له المجد. لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع قد اعتقني، حررني من ناموس الخطيه والموت. مجدا للرب. عجبني التعليق، طبعا في تعليق كثير احبائي بالفيسبوك، بس الاخ ابراهيم يوسف حط نقطه حلوه بيقول ربنا يساعدني اني اغفر لنفسي، لانه ناس كثير ما بيسامحوا نفوسهم على اللي عملوه بالماضي. ربي يساعدني اني اغفر لنفسي لان الرب قد سامحني، والرب يساعدني لما اغفر لنفسي انه لازم اغفر اللي للذين اساءوا الي. الرب يباركك يا اخي يوسف. الاخت مارغريت بتقول نعم حبايب، غفران الخطايا هو العطية الإلهية التي تمحو الذنوب وتزيل حاجز الانفصال عن الله، بينما تترك الخطية جراحا وأثارا مدمرة على النفس. فالغفران يمنح قوة الشفاء ويجدد طبيعة الإنسان. نعم. ويعيد إليه السلام الداخلي والفرح السماوي الحقيقي. نقطة حلوة. فلنحب بعضنا البعض ونغفر لمن أخطأ إلينا ولنتمسك بكلمة الرب المقدسة لأنه أوصانا بالغفران. رب وصانا نسامح لكي ننال بركات سماوية وكما وعدنا تبارك اسمه. ربي باركك يا أخت مارجت، نشكر رب من أجل حضرتك. طيب رح تابع مع لو سمحت حضرت المخرج مع خادم الرب الأسيس فرج. أسيس فرج سوري معاي الأخ عزت. أوكي معاي الأخ عزت. أوكي سمحني أخ أسيس فرج رح بياخد الأخ عزت قبل. أخ عزت ربي باركك، أهلا وسهلا فيك. ربي باركك أخ عزت. أنا مش سامع حضرة المخرج، في عنده مشكلة الظاهر ما بعرف. أخ عزت ربي باركك. طيب قل له لأنه مش عارف يمكن يكونوا عم يتسمع من التلفزيون، لو سمحت حكي معه أنه ما يسمعش من التلفزيون، يركز معنا على التليفون. أخ عزت حضرتك معنا على الهواء؟ طيب خلاص مش قادر أخد، مش قادر استنى حضرة المخرج. ربي باركك. طيب أسيس فرج ربي باركك، بدي أتكلم عن موضوع ترك آثار ماضية بحياة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بيقول كتاب مقدس أنه يعقوب كان محتال يتعقب طبعا ويتشاطر، وما كانش كتير يتكل على الرب، يعني يطلب من الرب بس كمان هو يحاول يضبط أموره بشطارته. فبيقول الكتاب المقدس بتكوين 32-24، فبقي يعقوب وحده لما كان جاي طبعا عيسو أخوه يقابله، وكان خايف من عيسو. وبيقول لك وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. وهذا الشخص الإنسان هو ظهور خاص لملاك الرب للأقنوم الثاني للرب يسوع المسيح قبل التجسد، ظهر بهيئة إنسانية لأنه كان يظهر كرجل الله، كان يظهر كملاك الرب ويتعامل مع الشعب القديم. فمن أجل ذلك هو الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. وبيقول الكتاب المقدس ولما رأى، أي الرب لما رأى اللي ظهر له بهيئة إنسان، ولما رأى أنه لا يقدر عليه، أنه مش عم بيسلم يعقوب للرب، ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه مع الرب. بس هو عارف أنه في شخصية ملائكية سماوية إلى ما هنالك، عارف شيء وبعده عم بيقاوم. بيقول الرب بيقول له أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال يعقوب للرب طبعا لا أطلقك إن لم تباركني. طب ليش عم تصارع للنهاية؟ ليش وصلت لهذا هذه المواصيل؟ بيقول فسأله الرب طبعا بيقول له ما اسمك؟ هو عارف اسمه بس بده يطلعها منه إنه يعقوب، يعني يتعقب يعقوب. فقال يعقوب، وكان عم يبكي يعقوب على فكرة لأنه بهوشع 11 بنعرف إنه كان عم يبكي هناك، بكى واسترحمه بيقول قدام. فقال الرب له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأله يعقوب أخبرني باسمك. فقال الرب طبعا لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان طبعا فنئيل، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي وأشرقت له الشمس إذ عبر.

0: عمانوئيل وهو يخمع على فخذه. قسيس منشوف انه يعقوب تمتع بالبركة واسمه صار اسرائيل، يعني غير له طبيعته، الرب غير له اسمه، لكن عرجه بقي. انا عم بحكي مع القسيس فرج يا محبوب. مش قادر لانه طرحت السؤال على القسيس فرج. فبيقول قسيس فرج عم تسمعني لو سمحت؟ خليني اخذ الاسيس الاخ عزت، لانه عم بيقول الاسيس فرج مش معنا وانا عم بسال الاسيس فرج وفكرته معايا. طيب اسيس فرج سمعت السؤال، يعني حتى اوفر وقت لان بعد معنا حوالي ربع ساعه بالكثير. اخ عزت عم تسمعني حضرتك؟
1: انا بسمعك يا جناب الاسيس.
0: الرب
1: يبارك. سعيد بالمشاركه لاني على التليفون لمده ساعه.
0: سوري بس انا طلبتك انه تحكي معايا، بس يبدو انه ما سمعتنيش بالمرتين، ما سمعتنيش.
1: هو الخط وقع ما اعرفش ازاي، سامحني.
0: ربي باكك وانا سامحك.
1: انا بتشرف ان انا بتكلم مع الاسيس جون، انت حبيبي وغالي عليا.
0: ربي باكك حبيبي.
1: وعايز احيي ضيوفك الموجودين.
0: ربي باكك.
1: جناب الدكتور نادر والاخ المرنم الحلو. ربنا يبارككم.
0: ربي يباركك ويبارك الاخ مدحت.
1: الله الأخ مدحت. أيوة.
0: نعم.
1: عايز أقول إن الكتاب المقدس بيعرف عندنا الخطية بأنها صنع الإرادة الذاتية.
0: نعم.
1: وعدم التقيد بأي ناموس. وبعدين بيشرح لنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى، كل من يفعل الخطية يفعل التعدي. أيضا والخطية هي التعدي.
0: نعم.
1: وبعدين بيعالجها، وتعلمون أن ذاك أظهر أي الرب يسوع لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية.
0: نعم.
1: كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا يعرفه. من يفعل الخطية فهو من إبليس، وإبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطية، لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله.
0: أمين.
1: وبعدين بيكمل معانا حاجة مهمة جدا جدا، أنا بحطها قدام إخواتي اللي بيشاهدونا، وإن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع المسيح هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن معا. كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. إذن معرفة الرب يسوع ربا ومسيحا ومخلصا وفديا هي دي النتيجة النهائية والمحصلة للإنسان الخاطئ عشان يوصل إلى ملكوت الله إلى السماوات. فبدون عمل المسيح وبدون الرب يسوع والاعتراف به بأن هو آتيا في الجسد، وهو الذي رفع على الصليب ومات وقام وصعد إلى السماوات وجلس في يمين العظمة في الأعالي، من لا يعترف بهذا ليس له نجاة وليس له خلاص. الرب يبارككم
0: ويباركك
1: ويحسن إليكم.
0: وأنا
1: عندي تكملة كبيرة بس أنا عشان الوقت والبرنامج.
0: الرب
1: يكون معاكم، وأنا سعيد بالمداخلة.
0: وأنا سعيد جدا بمداخلتك أخ عزت. الرب يباركك ويستخدمك أيضا وأيضا. طيب حضرة المخرج يا ريت تتواصل مع القسيس فرج لو سمحت. حضرة المخرج القسيس فرج، الرب يباركك معايا. بدي أحكي مصري ولبناني ومش عم تزبط معي. طيب خلينا ناخذ من حضرتك التعليق، ولما بتواصل معنا الأسيس فرج بنتابع مع حضرتك أسيس نادر. الأخ مصطفى سأل سؤال، ما الفرق؟ كتبته عندك هون حضرتك.
2: أيوه
0: تفضل.
2: الحقيقة ده سؤال مهم جدا.
0: نعم.
2: وأنا برضو عايز أرد من أمثلة من الكتاب المقدس.
0: خليني أقول أذكر بس الأحبة شو كان السؤال.
2: السؤال هو بيسأل ما هو الفرق بين الشعور بالذنب والتوبة الحقيقية، صح؟ أوكي. مش هو ده السؤال؟
0: بيقول كيف الإيمان بالله بيساعد الإنسان يتعامل مع الذنب أو الندم؟ شو الفرق بين الشعور بالذنب وبين التوبة الحقيقية بالمسيح؟ بس رح ناخد الأسيس فرج ونكمل مع حضراتكم.
2: أوكي؟ طيب. أوكي.
0: لأنه آخر مكالمة معنا.

0: اسيس فرج.
1: اوكي
0: طيب اسيس فرج الربي باكك عم تسمعني حضرتك؟ خلي لي اياك.
2: طيب
0: الربي باكك، طيب سمعت اللي انا اللي سالته واللي قريته واللي قراته من سفر التكوين 32؟
2: مظبوط. بالنسبه ليعقوب حاله رائعه جدا. يعقوب اتمتع بالبركه فعلا.
0: نعم.
2: وربنا غير اسمه باسم اسرائيل امير الله. لكن العرج اللي عرجه يعقوب والوقعه اللي وقعها بقيت، لكن البركه كانت بالنسبه له محفوظه وربنا باركه، بالرغم ان يعقوب من بيت ايل لما راى الرب وقال ما هذا الا بيت الله، لحد ما رجع من عند خاله لبان 20 سنه يمكن كان ناسي ربنا وكان معتمد على ذكائه وعلى فطنته وعلى قوته، فالجراح بتاعته كانت باقيه، يعني يعقوب اتألم لكن ربنا ما تركوش. وده بيخليني اشوف انه الخطيه ممكن تدمر علاقات، ممكن تدمر بيوت، ممكن تدمر اسر. واللي انا عايز اقوله في الختام بسرعه قبل القسيس، انه الخطيه بالنسبه للمؤمن ممكن تعطل حياته، ممكن تعطل شركته، بتعيق النمو الروحي وتخلي المؤمن يخسر الشهاده بتاعته، لانه ابليس بيشتكي على ضمير المؤمن من الاخرين. الناس بتستغل ضعفات المؤمن او الخادم ويستعرضوها ويبداوا يشتكوا عليه. فعشان كده مره واحد قال كلمه حلوه جدا عن الخطيه بالنسبه للمؤمن لما يقع فيها، وشبهها بالعدسه. قال لك الشيطان بيجيب لي الخطيه كده صغيره في الاول ويخليني ما انتبهش ليها واقع فيها، لكن بعد ما اقع في الخطيه بيجيب لي عدسه مكبره ويخليني اشوف الخطيه بعدسه مكبره. عشان كده النهارده انا بختم وبقول مع اخواتي ومع كل اللي شاركوا، انه احسن حاجه بالنسبه للمؤمن للخطوه انه يرجع لربنا. ايه الخطوه اللي تاخدها لما تغلط وتحس حالك انك اخطات؟ ارجع لربنا بسرعه وقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اخوف. وتذكر دايما ان قلب ربنا مليان بالرحمه، مليان بالغفران، هو اللي بيقبلك لما ترجع له. ان اخطا احد فلنا شفيع عند الله الاب. وكمان حاول تكون تاخد وقت مع نفسك، لانه زي ما حضرتك قلت حضرتك قسيس، ممكن الشعور بالذنب وعدم الغفران للنفس يخلي الموضوع يكبر ويسبب لك عثره كبيره. عشان كده حاول انك تغفر لنفسك وتقول يا رب انا بغفر لنفسي وانا مشبه قاسي على نفسي. كمان الواحد لما يتوب توبه قلبيه ويقر بخطاياه ويتركها اكيد ربنا هيرحمه. واوعى تسمع لصوت ابليس، لانه ابليس هيجي لك بشكايه كبيره جدا. وفي فرق على فكره بقى قسيس بين تفتيت الروح القدس وبين شكايه ابليس. يعني الروح القدس بيبكت على خطيه وعلى بره وعلى دينونه، لكن مرات ابليس بيجي يهيجك ويهيج ضميرك ويخليك تكره نفسك وتكره الخدمه وتكره ربنا. زي ما انا قلت احد الاباء قال انه ابليس قبل ما نقع في الخطيه بيورهنا من خلال عدسه صغيره جدا بنتساهل معاه وبنقع فيها، لكن بعد ما نقع في الخطيه بيورهنا من خلال عدسه كبيره جدا، وابليس بيصور قدامنا بقى الفشل واهانتنا لربنا عشان كده بنفشل. لا تسمح لابليس ان يشتكي لدى ضميرك. الجا لربنا وقول له يا رب رد نفسي، وتاكد انه ربنا زي ما عمل مع بطرس ورد ضميره ورد قلبه، ثق انه الرب مرتب لك غفران لخطاياك. ولما ترجع لربنا هو بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني انا اعطيها لن تهلك الى الابد. خد الوعد ده، ولاد ربنا لن يهلكوا الى الابد. اطلب الحريه النهارده واطلب غفران لخطاياك ان كنت مؤمن ضعيف. وربنا بيحذرك ويقول لك لو في خطيه بتتكرر في حياتك بتقع فيها احذر ده وقول يا رب حررني من الخطيه المكرره اللي انا بقع فيها. اصلي ليكم ربنا يبارككم ويكمل معاكم من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
0: امين. ربي باكك ومشكور جدا جدا اسيس فرج. ربي باكك راعي الكنيسه الاسقفيه في ملبون. ربي باكك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب دكتور سؤال المصطفى بسرعه لو سمحت، لانه بعد معنا يعني حوالي 5 دقائق الا تنختم كل شيء.
3: طيب انا هرد على السؤال واكرر مره اخرى ما هو السؤال، وهو ما هو الفرق بين الشعور بالذنب والتوبه الحقيقيه، وهل ممكن الشعور بالذنب ده يقودنا

0: الله، هو ممكن الشعور بالذنب يقودنا لله، لكن للأسف مش في كل الحالات. وأنا هذكر أمثلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. العهد القديم بيكلمنا مثلا عن شخصية، وهو شخصية فرعون عندما ذهب إليه موسى وهارون حتى ما يطلقوا شعب إسرائيل للبرية. الشيء الغريب، الكتاب يسجل لنا كلمات يعني جميلة خرجت من هذا الشخص، لكنها تنم عن شعور بالذنب، ولكن ليس لها أي علاقة بتوبة حقيقية. ففي سفر الخروج أصحاح 9:27 يقول: أرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. إيه الكلام الحلو؟
1: كلام جميل،
0: كلام جميل خالص.
1: نص الشفتين.
0: صلي إلى الرب وكفى حدوث رعود الله. كل الحكاية عايز ربنا يرفع الضربة. فأصحاح 10 برضو من خروج، من سفر الخروج في عدد 16 يقول: دعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيئتي وصليا إلى الرب ليرفع عني هذه الموت. لكن أنت لو بتقرأ الأحداث، هو كان كل مرة بيزيد غلاظة قلب. في العهد الجديد في مثالين، عندك اثنين خانوا الرب في آخر حياته. من هما؟ يهوذا الذي شعر بالذنب وشعوره بالذنب قاتله، أدى أنه يذهب ينتحر. وواحد تاني وهو بطرس، لكنه تاب توبة حقيقية وأصبح من أعظم المرسلين في العهد الجديد. راح واعترف بخطيئته ووثق أن الرب غفر له.
1: آمين. رب يباركك، أشكرك جدا. طيب قبل ما سلمك الترنيمة الأخيرة أخ مدحات، رب يباركك، رح بحط التعليقات اللي كتبتها من قبل. الجراح التي تتحول إلى شهادة وبركة في حياتنا. طبعا في شيء، في ندوب من الماضي، في آلام الماضي، لكن هتبقى هذه الجراح الله بيحولها تكون شهادة لنعمة الله، تذكير بعمق وعظمة الخلاص الذي تمتعنا به. ها؟ نحن ما مستحقش. حماية من الرجوع إلى الماضي، لأنه أحيان كثير ممكن واحد لو كان مخلص ممكن يرجع شوية شوية للماضي. باب لتعزية الآخرين المجروحين. أنت تألمت، بما أنك أنت كنت متألم تعرف تعين أيضا المجربين اللي تجربوا بذات التجربة. علامة أن الخلاص روحي الآن، لكن بعدين سننال التبني نائلين، بيقول لك متوقعين التبني فداء السنة. تفضل يا محبوب التبني الأخيرة. طيب أنا بشكر الرب من أجل الأحبة الخدام اللي شاركوا معنا، وفيما الأخ مدحت عم يطلع من الهواء، طبعا رح نطلع من الهواء، بس بشكر الأخ مدحت رشدي، ربي باركك، ونشكر رب من أجلك، والأسيس الفاضل الأسيس الدكتور نادر بخيت، ربي باركم، ونشكر رب من أجلك.
2: شكرا يا أبونا. افتكر رحمة الرب ورن، تعال نرنم مع بعض الترنيمة دي.

صلواتكم وتشجيعكم ودعمكم لقناة الكارما في غاية الأهمية لاستمرار القناة. من فضلك ارسل لنا تبرعك الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة بندعوك فيها للقاء شخصي حقيقي بينك وبين ربنا. هو عايز يكلمك ويقولك هو مين. هو عايز يديك فرصة انك انت كمان تعرف تكلمه من قلبك وتتقابلوا مع بعض. وإذا ده حصل لن تعود كما كنت. عشان كده اسمع معايا الترنيمة اللي جاية، هتساعدك انك تفتح قلبك وذهنك وروحك للصوت الإلهي اللي بيكلمك النهارده.

كان دايما شخص يسوع المسيح بيحاول يفهم الناس مين ربنا. صورة الله اتشوهت عند الناس بكل اللي شافوه وسمعوه من أكاذيب ومن ضلال. المسيح حاول بكل إمكانية أن يقول لهم ربنا مين، واستخدم عبارات زي أنا هو، أنا هو، عشان اللي يشوفوه في المسيح يفهموا أن ده ربنا اللي بيدعوهم للحياة وللشركة معاه. النهاردة العنوان بتاعنا أنا هو القيامة والحياة. والغريبة أن العبارة دي تبدو مقلوبة، أنا هو الحياة والقيامة، لكن الحياة بتبدأ بعد القيامة. والقصة اللي احنا هنروح لها مع بعض النهاردة قصة إقامة من الأموات. عشان كده المسيح استخدم العبارة دي، لأنه قال الكلمة دي عند قبر، قبر شخص اسمه لعازر كان بقاله ميت 4 أيام. القصة دي مثيرة جدا، لكنها مش قصة لعازر لوحده، لأن المسيح استخدم القصة دي عشان يقولك، عشان يقولك يعني إيه أنا هو القيامة والحياة. أنا اللي أقدر أقيمك من قبرك مهما كان بقالك سنين في القبر ده. تعالوا نروح مع بعض للقصة دي زي ما حدثت، لأن دي كانت قصة تاريخية في حياة المسيح على الأرض. في إنجيل يوحنا أصحاح 11 بيقول الكتاب أن لعازر ده وأختيه مريم ومرسى كانوا أصدقاء للمسيح جدا ومن المقربين إليه، وسمع المسيح وهو عن بعد أن لعازر مريض. والغريبة أن بعد ما سمع الحكاية دي بدل ما يجري عشان يروح له عشان يشفيه انتظر 2-3 أيام، وبعد 2-3 أيام من غير أخبار قال لتلاميذه تعال بينا نروح للعازر لأن لعازر حبيبنا قد نام. فافتكر التلاميذ نام يعني مرض النوم ده اللي مشهور ومعروف حتى وقت

وضعنا الحالي. فقالوا له إن كان قد نام فأنت تقيمه، يعني مش صعب عليك إن واحد مريض هتخففه. فقال لهم لعازر مات، وأنا مبسوط إني ما كنتش هناك، أنا مبسوط إني اتأخرت، لأنك ما هتشوفوا حاجة لا تخطر على بالكم. ذهب المسيح ووجد الجنازة بقالها 4 أيام، ومرثا بتبكي أخته الكبيرة، ومريم ما كانتش موجودة. ومرثا قالت له يا خسارة يا خسارة، لو كنت ها هنا لم يموت أخي، لو كنت هنا كان خف. اتأخرت ليه علينا؟ ليه عملت فينا كده؟ أكيد غصب عنك، لكن هنعمل إيه؟ لعازر مات. وفوجئت بالمسيح بيقول لها أخوك هيقوم. قلت له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير. لا لا لا لا، أنا بتكلم عن النهاردة. النهاردة أنت مهما كنت ميت ممكن النهاردة تبقى الإقامة. قال لها أنا هو القيامة والحياة. أنا مش مجرد بشفي أمراض جسدية، أنا بقيم أرواح ماتت وتعفنت في قبورها. يا مرثا وريني حطوه فين. قالوا له تعالى تعالى تعالى وانظر. فراح إلى القبر، وهناك التقى بمريم وهي برضو عمالة تبكي، وقالت له نفس الكلمات، لو كنت هنا لم يموت أخي اتأخرت ليه. فقال لها نفس العبارات، أنا القيامة والحياة. وبعدين حصل مشهد جميل قوي، ومش عايز أفوته المشهد دوت، لأنه بيعبر عن مشاعر الله تجاهك وتجاهي وتجاه كل إنسان حالته زي العازر. بيقول الكتاب بكى يسوع، بكى يسوع. قد إيه ده؟ قد كده غالي عندك؟ آه، وإنت كمان غالي عندي. قد كده يفرق معاك مشاعر الناس وأحاسيسهم؟ جدا، فوق ما تتخيله. وبكى يسوع، والناس كلها انبهرت، والناس كلها اتخضت. ياه، ايه الحب الصادق ده؟ ايه المشاعر الفياضة ديت؟ بكى يسوع. النهاردة يمكن يسوع بيبكي عليك، على الحالة اللي انت وصلت لها، الطريقة اللي عشت بيها ودمرت بيها نفسك. لكن برغم الدموع اللي بتجري من عينيه، هو إله القيامة، أنا هو القيامة والحياة. فجأة قال لهم دحرجوا الحجر. نعم، احنا فاكرينك جاي يعني تصلي عشان تعزينا، انت فاكرين جاي تواسينا وتطيب خاطرنا، فدحرجوا دحرج الحجر. يا سيد قد انت الريحه هتبقى خياليه، ما حدش الناس كلها هتجري من هنا، يعني ما يعني حتى نبش القبور لا يليق. وبعدين انت عارف برضو ان احنا من خلفيه يهوديه وده ما يصحش. يعني مرثا الم اقل لك، بص العباره اللي جايه دي، الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله. أرجوك افهم الكلمات ديت، لأن ده السر عشان تكتشف في المسيح رب القيامة والحياة. الإيمان، إيمانك برب القيامة مش بس هيطيب مشاعرك، لا لا لا، هتخليك تشوف. مريم تقدروا تعملوا إيه في الحالة دي؟ أنت تقدروا تدحرجوا الحجر، أنتوا تدحرجوه، أنا هعمل اللي أنتوا ما تقدروش عليه. اللي أنتوا ما تقدروش عليه إني أنا أقيم لعازر. طب يا رب إذا أنت تقدر تقيم لعازر من الأموات بعد أن أنت 4 أيام، يبقى أنت أكيد تدحرج الحجر. أنت دحرج الحجر وقوم مع العازر. بس إحنا لو دحرجنا الحجر والريحة طلعت والعازر ما يقومش، هتبقى فضيحة بجلاجل. ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله. لو أنت مصدقاني يا مرثا، لو أنت مصدقاني يا مريم، دحرج الحجر. تحركت الحجر تعبير إيمان وثقة، إنك تعرفي أنا مين وأقدر أعمل إيه. أنا مش بس أقدر أشفي الأعمى منذ ولادته، أنا مش بس أقدر أسكن العاصفة، أنا مش بس أقدر أشفي المفلوج، أنا مش بس حتى أقيم شاب مات منذ ساعات أو فتاة طبيصة ماتت منذ ساعات، لكن أنا أقدر أقيم ميت أنت في القبر بعد 4 أيام. عملوا اللي قالوا له عليه، دحرجوا الحجر. انت متخيل السسبنس، الإثارة بتاعت الموقف دوت.

تحدث في التاريخ من قبل، لم تحدث في التاريخ من قبل ولا في كل العهد القديم. وقف المسيح أمام القبر ونادى لعازر، تخيل، لعازر، لعازر هلم خارجا، تخيل، تخيل، مين ده؟ مين ده اللي بيأمر الميت أن يقوم من الأموات؟ مين ده صاحب السلطان أن يعطي الحياة لميت قد أنتن؟ لعازر، لعازر هلم خارجا، ده نفس الصوت اللي ربنا ممكن ينادي بيه روحك اللي ماتت فيك وحياتك اللي تعفنت جواك، ويقول لك هلم إلى الحياة فتختبر القيامة، وبالقيامة تستطيع أن تعيش الحياة. أنا هو القيامة والحياة. حصل إيه؟ دي المفاجأة بقى. المفاجأة لعازر جوه ملفوف، لعازر الأكفان، احنا عارفين الأكفان ده مربوط بالأكفان كده، فبصوا لقوا الميت خرج ويداه ورجلاه مربوطتان. دي الطريقة الوحيدة اللي عرف يعمل بيها أنه ينط لأنه مربوط. لو أنت واقف يوم ما هتعمل إيه؟ أنا متهيألي لو أنا واقف هقع من طولي، مش هفرك في عينيا، أنا هفضل أقرص في كل حتة فيا، لأن مشهد لم تشهده البشرية من قبل في تاريخها. فقال لهم حلوه ودعوه يذهب، فكوه، لعازر قاعد معنا شوية كمان، هيقضي معنا كم سنة كمان. لعازر رجع إلى الحياة. أنا القيامة وأنا الحياة. المعجزة دي بتقولك وبتقولك إن مفيش عنده مستحيل. مش بس اللي مات، اللي تعفن، عارف يعني إيه تعفن؟ تحلل، تهرأ، ريحته بقت كريهة. مهما كانت حياتك ماتت وتعفنت، مهما كان روحك فسدت، مهما كان أخلاقك، مهما كنت وصلت، مهما كانت النار حرقتك وتفحمت وبقيت رماد، بيقولك أنا لو ناديت عليك هتخرج للحياة. أنا أقدر أقيمك من قبرك الروحي فتقوم، وساعتها ترجع تعيش. أنا القيامة والحياة. الصورة اللي حصلت في المعجزة ديت بتعبر عن مشهد مادي حقيقي، دي قيامة حقيقية، لكن في نفس الوقت بتعبر عن رسالة روحية، روحية بتكلمك أنت. واللي حصل وقتها كمبدأ إن آمنت ترين، هو نفس الحاجة اللي ممكن تحصل معاك أنت. إن تؤمن، إن كنت تؤمن ترى. إحنا دايما عايزين المعادلة بالعكس، عايزين إيه؟ عايزين إن رأيت أؤمن، إذا شفت أصدق، أشوف أصدق، ما شوفش ما صدقش. ده ما اسموش إيمان، ده اسمه عيان. قانون الإيمان بيقول عكس كده. قانون الإيمان إن آمنت ترى. بعض الديانات بتقول لك انت لازم تؤمن من غير ما ترى، انت تؤمن ما فيش حاجه هتحصل، بس انت تصدق. ربنا بيقول لك صدق ولا هتختبر ولا هتشوف ولا هتلمس ولا حاجه هتتغير، ولا انت هتتغير ولا الظروف هتتغير ولا حاجه هتتغير، بس لازم تؤمن. المسيح ما بيقولش كده. المسيح مش بيبيع اوهام. المسيح بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين، انت هتشوفي، انت هتشوفي معجزه اقامه، انت هتشوفي اللي لم يخطر على بال بشر. إن آمنت ترى، ترى مجد الله لحياتك، ترى عمله فيك، ترى قدرته في حياتك أنت الشخصية. ربنا بيدعونا لحياة حقيقية مش وهمية، وعود صادقة وأمينة. المشهد عند القبر بيورينا إيه هو الإيمان. الإيمان كان بالنسبة لمريم ومرثى في ذلك اليوم دحرجوا الحجر. اعمل اللي تقدر عليه، دحرج الحجر، مش أنت اللي جبته كده، اعمله الناحية التانية. تقدر يا مرثى؟ أنا أقدر، بس هو ده الإيمان. لما أعمل اللي أقدر عليه، ربنا يعمل اللي هو يقدر عليه في حياتي. أنا أقدر أبطل خطية؟ لا. أنا أقدر أبقى حر من الإدمان؟ لا. أنا أقدر أبطل عاداتي؟ أنا أقدر أبطل العادات السيئة اللي أنا تعودت

عليها زي العادة السرية تقدر تبطلها من قدرتك؟ ما تقدرش. ده العفانة، دي العفونة، ده التحلل اللي حصل في ده الموت اللي حصل في حياتك. ربنا يقدر. بس في حاجة نقدر عليها، اللي أقدر عليه هو الإيمان، هو الحجر، والإيمان إني أروح له وأقول له أنا هو جاي لك بموتي، بضياعي، بقيودي، جاي لك والعازر اللي جوايا مات مش 4 أيام، يمكن 14 سنة، يمكن 24 سنة، يمكن 80 سنة، بس مش هيفرق معاك. نادي عليا يا رب، نادي على الموت اللي جوايا، وفي اللحظة اللي هتنادي فيها يا رب أنا هقوم للحياة. صدق صدق، عندك فرصة النهاردة إنك ترى مجد الله، إنك تدحرج الحجر، إنك تعمل القليل المطلوب منك، إنك تروح لربنا بالعفونة، بالموت، بالقيود، بخيبة الأمل زي ما أنت، وتفتح قلبك وتشيل الحجر على حياتك وتشيل الغشاوة على عينيك، تقول له يا رب أنا عايزك ومصدقك، أنت رب الحياة، أنت خالق الحياة، أنت تعدني للحياة. نادي على يا رب، هتسمع صوت في أعماقك بيناديك وبيأمر الحياة أن تعود إلى قلبك. أنا هو القيامة والحياة. القصة دي تاريخية، القصة دي تاريخية، وكان شهود كتير قوي شاهدنا، مش مجرد إحنا قصة ألفناها، ده شهود كتير قوي كانوا شايفينها في ذلك الوقت. وقصتك ممكن تكون تاريخية أيضا، ويكون معادها النهاردة. النهاردة المسيح واقف على قبرك، واقف على قبرك اللي جواك، وانت اللي تقدر تشيل الحجر، تشيل عدم الإيمان، تشيل محاولاتك الفاشلة انك تجمل هذا الذي قد مات وأنتن، وتقول له انا عايزه يعيش يا رب، انا عايز اعيش، انا عايز الاقيك وعايز ألاقي الحياة، أنا عايز ألاقي نفسي، أنت تقمني من قبري الروحي. نادي علي النهاردة يا رب. اللحظات اللي جاية دي عايز أصلي معاك، أنت تقدر تقف مع المسيح عند قبرك الليلة ديت، تقدر تقف وتقول له أنا جاي أدحرج الحجر، أنا جاي عايز لمسة منك، لمسة واحدة منك أبرأ، لمسة واحدة منك ترجع لي الحياة. المرأة نازفة الدم قالت كده، لو مسست هدب ثوبه برئت. هو ده الإيمان، إيمانها انتزع قوة الحياة. ده اللي حصل عند قبر العازر، إن أمنتي ترين، إذا صدقت هتشوف وهتختبر تغيير جذري في حياتك، النور يدخل إلى قلبك، الحياة تعود إليك. صلي معانا كلمات الترنيمة دي، أنا بطلب لمسة يا رب، أنا جاي النهاردة لمسة، صوت إلهي نادي علي، وبصدق أن فيك النجاة، بصدق أنك تشفيني، أنك تحررني من قيدي، أنك تغسلني من خطيتي، أنك تقيمني من قبري.

خطوة أنت بتعملها، خطوة بتعبر عن ثقتك، خطوة أنت بتروح فيها لربنا، أنت بتعمل الجزء الصغير اللي مطلوب منك عشان هو يعمل الجزء الكبير اللي أنت ما تقدرش عليه. صلي معايا، صلي معايا اللحظات ديت، صلي معايا صلاة تعلن فيها إيمانك بربنا. وإن آمنت ترى وتختبر قدرة الله المعجزية في حياتك. بجيلك بجروحي، بجيلك بأثامي، بجيلك بقيودي، بجيلك بالموت اللي جوايا ورائحة الموت اللي في أحشائي يا رب، وبقول لك لمسة منك تحييني، كلمة منك يا صاحب السلطان تقمني. أؤمر يا رب النهاردة، أؤمر بقيامة، أقوم من موتي وعيش معاك. نادي علي أخرج من قيودي ومن قبري المظلم اللي أنا عايش فيه، أخرج للحياة معاك، أشوف نور الحياة، أختبر حضورك وحبك، أختبر غفرانك ونعمتك. تعمل مني إنسان جديد، تعمل مني إنسان جديد حي، ترجع لحمي لحم صبي صغير يا رب. أنا بعمل اللي أقدر عليه النهاردة أني أنادي عليك عشان أنت تعمل اللي تقدر عليه وتنادي علي يا رب بقوة القيامة. أشكرك يا رب، أشكرك. العدد الثاني بيقول أنا باجي بجرح في قلبي، أنا باجي بألام محفورة جوايا سنين سنين يا رب سنين، بس أنت ما يفرقش معاك السنين دوت، أنت فيك الكفاية، أنت فيك الشفاء، أنت فيك الأمان.

القصة بتاعت النهاردة ديت قصة بتقول لك مهما كانت حالتك متأخرة هو رب القيامة والحياة. مهما كنت بعت، مهما حالتك ميؤوس منها خالص، ما تفرقش معاه. هو تأخر عشان الحالة تتأخر، عشان أنا وإنت نعرف إن لينا رجاء فقط في المسيح، عشان هو رب القيامة. كل اللي مطلوب منك في يأسك، في ضعفك، في بعدك، في ضياعك، في حالتك المدهورة، ارفع عينيك على الصليب وشوف المسامير، شوف الجراح، وشوف اللي صنعه عشانك، وشوف التمن. ولو صدقت، لو صدقت الحب والقدرة الإلهية دي، هتقوم النهاردة من الأموات. رن معانا العدد الأخير دوت، ده هيشجع إيمانك.

أمنتي ترينا مجد الله. إن صدقت النهاردة هتشوف مجد ربنا في حياتك، السلام والفرح والطمأنينة اللي هتغمر قلبك. إن كنت عملت كده بصحيح شجعك، دور على ناس وجدت قيامتها في المسيح، عيش معاهم، دور على كنيسة صغيرة أو كبيرة لكن المسيح موجود فيها عشان تقابله هناك، دور على كتابك المقدس، افتحه اقراه، اقرا من إنجيل يوحنا وهتلاقي القصة دي في أصحاح 11، وهتلاقي عشرات القصص. حياة الناس اتغيرت لما لمست المسيح، لما سمعت صوت ابنه.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة. ببدأ معاكم سلسلة جديدة في كام حلقة عن الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم، والسبب الرئيسي إن أنا بعمل الحلقات دي هنا في جزيرة بطمس، الجزيرة اللي احنا واقفين فيها، وكمان هاخدكم للسبع كنايس اللي في سفر الرؤية. السبب الرئيسي إن أنا ابتديت أسمع كتير قوي من الناس، اخواتنا اللي بيطلعوا على الفضائيات وبيطلعوا في اماكن كتيره، وبيحاول يوفق ما بين العلم والايمان بحسب وجهه نظره، وبيشكك احيانا في الوحي، وبيشكك احيانا في الكلمه المقدسه وفي كلمه ربنا او في تاريخيه الاحداث دي. فانا قررت، انا يعني اسمحوا لي ان انا استخدم التعبير ده، روحي احتدت فيا، وقررت ان انا أخد المشاهدين معايا في رحلة كده نيجي مع بعض فيها ونشوف إزاي الحجارة ممكن تتكلم. في يوم من الأيام قالوا للرب يسوع خلي تلاميذك يسكتوا، خلي تلاميذك يسكتوا، فقال لهم كده إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم، إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وكأنه عايز يقول لنا يا جماعة، يعني مهما هيطلع على مدار الأجيال والعصور ناس تشككك في الوحي، وناس تشككك في الكلمة، وناس تشككك في ربنا بيقول إيه، والناس تشككك في أحداث الكتاب المقدس، هتفضل الحجارة اللي انتوا شايفينها دي بتشهد عن كلمة الله. احنا النهاردة في جزيرة بطمس، وانا عايز ابتدي معاكم الرحلة من أولها. احنا جينا بمركب كبيرة قوي، خدت أربع ساعات في المية، وانتوا متخيلين دي مركب مكيفة ومركب فيها مطور. أنا قعدت أتخيل الرسول يوحنا وهو كان في أفسس، لو حضراتكم فاكرين طبعا الرب، خلينا نبتدي من الأول. الرب يسوع على الصليب قال ليوحنا هو ده أمك، وقال للعذراء مريم هو ده ابنك. فالرسول يوحنا بعد كده أخذ العذراء مريم وراحوا لمدينة أفسس، راح لمدينة أفسس. وإن شاء الله لما نعمل الحلقة في أفسس هوريكم كمان البيت اللي بيقال طبعا التقليد الكنسي هناك، وبيقولوا أن العذراء مريم كانت عايشة في البيت ده. لكن وهو في أفسس كان بيبشر بالكلمة، وزي كل التلاميذ كل واحد راح في حتة، الرسول يوحنا كان في أفسس وهو بيبشر هناك، قبضوا عليه ونفوه في جزيرة بطمس. لو أنتوا شايفين، وإحنا هنحاول نإنسرت بعض اللقطات من جزيرة بطمس، وإنت أول حاجة تبهرك لما تيجي بطمس إنها كلها صخر، أو هي جزيرة صغيرة. يعني تستعجب إن النهاردة بعد السنين دي كلها تعداد الناس اللي عايشة في جزيرة بطمس لا يتعدى 3000 نسمة، 3000 شخص بس عايشين في الجزيرة دي. وطبعا ده تبقى مدينة سياحية وبقى فيها شواطئ وفيها كافيتريات وفي حاجات، لكن وقت الرسول يوحنا كانوا بيرموا فيها المساجين اللي هم هيرموهم في الصخر هناك ويسيبوهم يموتوا. ليه بقى؟ لأنه مفيش وسيلة إنك تخرج، مفيش وسيلة إنك تخرج برا الجزيرة، مفيش، يعني ما تقدرش تعوم لأي حتة لأنها في وسط نوير زي ما بيقولوا، في وسط حتة مش موجودة. طيب في الوسط ده كمان حاجة من الحاجات الصعبة جدا اللي أنا اكتشفتها هنا في جزيرة بطمس، إن ما فيهاش مية، إن ما فيهاش مية. دلوقتي طبعا بتيجي المية مشحونة بالسفن، وبتيجي مية كتير قوي مشحونة، أزايز مية وحاجات كتيرة. فاللي بيحصل إنه وقت الرسول يوحنا كانوا بيعملوا حفر في البحر، في الجبل، في وسط الجبل بيعملوا حفر، يستنوا المطر لما تنزل المطر يتجمع يتخزن في زي حمامات السباحة كده، زي يعني حمامات صغيرة كده يخزنوا فيها المية اللي بيقعدوا يشربوا بيها طول السنة. فتخيل مقدار العذاب ان انت تبقى منفي، مش لسبب غير ان انت بتبشر ببشارة الملكوت. يعني تخيلوا زي ما الناس كتير النهاردة بتضطهد لانها بتقول ان كلمة ربنا هي الحق، بتقول كلمة ربنا هي ان يسوع هو الطريق الحي الوحيد للخلاص. عشان كده ظهرت دلوقتي الموضة الجديدة ان احنا بنحاول نوفق بيننا وبين كل اللي حوالينا عشان نعيش في سلام. لكن الكنيسة الاولى ما كانتش بتفكر في كده. يعني حتى الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. الناس الاضطهاد ده ما خلاش المؤمنين الحقيقيين يسكتوا، خلى المؤمنين الحقيقيين يزدادوا ان هم في اعلان كلمه الحق واعلان ان يسوع هو الطريق. انا مش قادر افهم ايه اللي يخجلك او إيه

يخجلك انك تقف في اي مكان وتقول ليس باحد غيره الخلاص. ايه اللي يكسفك انك تقول لو عرفت يسوع هتروح السماء؟ من الحاجات اللي انا مش بقدر افهمها ان الناس ابتدت تخاف وابتدت تقول يعني ما فيش داعي وما نزعلش دول وما نزعلش دول وما نزعلش دول ومين عارف السماء. لا لا لا لا الكلام ده عشان كده انا قصدت ان انا اجي هنا في جزيره بطمس. اديكم شايفين دي الجزيره، المكان اللي ورايا ده الكهف اللي شاف فيه يوحنا الرؤية. لما تخش جوه الكهف وهتشوف الصور هتشوف حاجات غريبة جدا. هتشوف من الحاجات اللي لفتت نظري جدا انه في صخرة في السقف. الصخرة الموجودة في السقف دي مقسومة ثلاث أجزاء بالضبط. يعني لو أنت جايب واحد مهندس يشق صخرة ثلاث أجزاء متساوية صعب جدا، لأن دي صخرة صخرة. بس دي أكدت لي فكرة الحجارة تتكلم. التقليد الكنسي اللي جوه بيقول أن يوحنا لما سمع الصوت من رهبة الحضور الإلهي، من رهبة الحضور الإلهي وهو بيكلم يوحنا، الصخرة دي انقسمت إلى ثلاث أجزاء كأنه إعلان سماوي عن الثالوث المقدس. ويعني بغض النظر القصة شكلها إيه، لكن اللي أنا متأكد منه أن الحضور الإلهي كان رهيب جدا جدا جدا. فالصخرة دي موجودة. وكمان هتشوف مكان طبعة إيد. طبعة إيد دي بيقولوا يعني الكهنة اللي جوه بيقولوا أن الرسول يوحنا لما شاف الرؤية ركع قدام الله وحط إيده، ومن كثرة برضو رهبة الحضور إيده سابت بصمة موجودة في الصخرة. بغض النظر عن كده أو كده، أنا اللي بيخليني أميل إن أنا أصدق الكلام ده هقول لكم إيه يا جماعة. ببساطة إنه الكتاب بيقول إن يوحنا لما شاف يسوع وابتدى يكلمه، زي ما هنرجع للنص حالا، بيقول فسقطت عند رجليه كميت. سقطت عند رجليه كميت. ولما تقف قدام النص ده تبقى مستعجب جدا. ليه؟ طب ده يوحنا عاش مع الرب يسوع 3 سنين و6 أشهر، 3 سنين كاملة و6 أشهر. ده كان التلميذ القريب جدا من يسوع، كان التلميذ اللي يسوع كان بيحبه، يعني كان قريب جدا من يسوع، صح؟ يعني عارف يسوع كويس قوي، عارف يسوع حلو جدا. ايه اللي خلاه لما شاف يسوع في الرؤية دي يسقط عند رجليه كميت؟ مش دي حاجة غريبة؟ مش حاجة غريبة أنا لما أشوف واحد صاحبي ومشي وسافر وأنا شفته وهو صاعد بالسماء، فأنا عارف إن هو في السماء. يعني أنا عارف إيه اللي خلاه يوحنا يقع عند رجليه كميت. ببساطة يا جماعة، ببساطة قوة الحضور الإلهي. قوة الحضور الإلهي إنه شاف يسوع في المجد وشاف يسوع في العظمة وشاف يسوع بهذه المهابة، حتى يوحنا اللي كان متعود إنه يشوف يسوع سقط عند رجليه كميت. الرهبة عشان كده لما تخش جوه، يعني أنا أتمنى أن كلكم تقدروا تزوروا المكان ده في وقت من الأوقات، وأنا عارف أنه صعب قوي أن كل الناس تزوره، فعشان كده أنا قررت أن أنا أعمل الرحلة دي وأن أنا أخدكم معايا في المشوار ده علشان تشوفوا معايا بعنيكوا إزاي الكتاب المقدس ده حقيقة. يوحنا لما شاف الرؤية بيقول خررت عند رجلي وسجدت عند رجلي وقعت كميت، لأنه رهبة حضور يسوع، رهبة الحضور الإلهي والتجلي العظيم ده اللي شافه يوحنا خلى حياته تروح منه، خلى شعوره يبقى مش قادر يتحكم فيه. فخلوني اقرا معاكم علشان تعيشوا معايا الاحداث دي، تعيشوا معايا الاحداث دي. اولا انا يعني كمان برضو كويس ان انا اقول لكم الحكايه دي في الاول، انا لا بتكلم في عقائد، وانتم كلكم عارفين اللي متابعيني في العالم كله عارفين ان انا لا بتكلم في عقيده ولا هدفي. انا كل هدفي من الرحله دي ان انا اقول لك انه الكتاب المقدس اللي في ايديك ده من التكوين للرؤيه حقيقي، وحتى ان سكت كل العالم الحجاره دي هتنطق وتشهد وتقول ان كل كلمه هتشوفوا لما هتروحوا معايا الكنائس السبعه، لما تروحوا معايا تشوفوا افسس فريسس، لما تشوفوا برغاموس، لما تشوفوا لودوكيه من الاماكن الرائعه جدا اللي انا وعدتكم بحلقه غير عاديه في لودوكيه، وتتفرج على لودوكيه ليه هي فتره، ليه موقعها بيقول عليها فتور، هتبقى منبهر بعظمه الوحي اللي انت واقف عليه. وخليني برضو اقول لكم من البدايه، زي ما بقول أنا مش جاي أناقش عقيدة، أنا هقدم لكم إصحاح 1 و2 و3 بس، لأنه ده اللي يهمني في الحجارة تتكلم.
انك تصدق ان كلمة الله حية وفعالة.

فعالة ولغاية النهاردة هي أثبت من أي حاجة في الدنيا. النظريات العلمية الرائعة اللي الناس بتطلع لك، لا ده نظرية علمية، نظرية، كلمة نظرية بالإنجليش اللي هي بيسموها theory، it's a theory، it's a نظرية. والنظريات بتطلع وتنتهي وتطلع وتنتهي وتطلع وتختفي، وهتفضل كلمة الله ثابتة. وأنا بشكرك لو أنت بتتابعني وبتتابع الحلقات دي ومصدق كلمة الله، ده كل هدفي من الحياة. زي ما قلت لكم مرة، واحد خادم قال لي، يعني خادم من هم اللي بيحبوا يوفقوا بين العلم والمعرفة والكتاب والحاجات دي، قال لي هشام، قال لي هشام هو أنت لسه مصدق الكلام ده كله؟ قلت له آه طبعا بصدقه، ليكن كل إنسان كاذب لكن الله ما بيكذبش. قال لي يعني أنت مخك ده، أنت يا أخي معك دكتوراه، مخك وانت معاك دكتوراه يقول انه يونان بلعوا الحوت، تصدق انت الكلام ده بمخك؟ قلت له اه اصدقه بمخي وبقلبي وبعقلي وبكل حاجه، ولو ربنا قال لي ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه، لانه ربنا عمره ما كذب عليا. انا مش بتفشخر ولا بقول ان انا يعني بتاع، انا انسان بسيط بحب ربنا ومصدق كل كلمه قالها، مصدق لانه ولا مره في تاريخ حياتي اللي فات دي كلها اكتشفت ان كلمه واحده من الكتاب المقدس ممكن يكون مشكوك فيها، او ممكن يكون مهما مدارس التشكيك. بص عايز اقول لكم حاجه بمناسبه مدارس التشكيك، مدارس التشكيك في الوحي دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجوده، مدارس التشكيك دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجوده، وتضعت وتنزل وتطلع وتنزل ويترد عليها 100 مره. عشان كده صعب قوي انك تقعد ترد على كل النظريات دي لانها نظريات، وبعدين حد بيقراها كده ويطلع ويقول يعني كانه اكتشف عمر كل النظريات دي ما فيهاش ولا حاجه جديده. ارجع لتاريخ المسيحيه من القرن الثالث، هتلاقي ان الافكار دي كلها بتطلع وتختفي وتطلع وتختفي لانه بيترد عليها. انا برضو مش موجود عشان ارد على، انا مش يعني قررت ان انا مضيعش الباقي من عمري في ان انا اناقش قضايا او ان انا اخش في مجادلات او حتى ان انا اقنع اللي قدامي انه غلط ولا صح. انا عندي حاجه واحده، انا مؤمن بالكتاب ده، مؤمن بالكلام اللي فيه، مؤمن بانه وحي من الله، مؤمن انه مكتوب من اب لابنه. انا لما بقرا الكتاب المقدس بقراه لانه ابويا بيكلمني، زي لما بصلي انا بصلي لابويا، بس الموضوع علاقه شخصيه بحته. ولو انت فكرت معايا بالاسلوب ده هترتاح جدا، انا تحس ان روح ربنا بيكلمك. طيب يوحنا بيقول ايه في البدايه؟ احنا هناخد كام حلقه هنا في بطمس قبل ما نزور الكنائس، بس الكتاب بيقول ايه هنا؟ بيقول اعلان يسوع المسيح. يبقى انت بتقرا سفر الرؤيا، انت بتقرا اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع، اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع الذي اعطى اياها الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب. وانا عايز اقف معاك بس لحظه انه هيحصل قريب يا جماعه، احنا بقالنا سنين، يعني سنين عمال بنقول هو يسوع جاي امتى، والناس تحط تواريخ ونحط مواعيد ونقول انه هيحصل كذا. انا ما اعرفش تاريخ، وما فيش حد في الكتاب المقدس يقدر يقول لك بعد كام سنه المجيء الثاني هيحصل، بس انا اعرف حاجه واحده بس، ان كل العلامات اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله من مجاعات وحروب واوبئه وزلازل والتعليم اللا اخلاقي اللي احنا وصلنا له، انا بتكلم على ان انا واحد عايش في الغرب، التعليم اللا اخلاقي يعني الاول ابتدوا، يعني انا بتكلم على التاريخ المكان اللي انا فيه اللي انا عايش فيه، ابتدى يشككك الاول في الوحي، وبعدين يشككك في الكلمه، وبعدين ابتدى يضرب الثوابت، ابتدى يشككك في العيله. ايه هو مفهوم العيله؟ بابا وبابا وماما وماما، ولا بابا وماما، ولا ايه مفهوم العيله؟ فابتدى يشكك المجتمع في مفهوم العيله، وبعدين النهارده بيشكك الاجيال الجديده في الجندر، في الجنس، بيقول اهو انت طب عرف لي راجل، عرف لي ست، عرف لي الكلام ده. فالشيطان داخل في الايام الاخيره دي بكل قوته يضرب كل الثوابت اللي موجوده في الحياه، ما بقاش في حاجه اسمها عيله، ما بقاش في حاجه اسمها جنس. انا كده يعني انا فوجئت في اخر مره رحت للدكتور كاتب ما ميل في ميل اور اذر، راجل ولا ست ولا نوع تالي. اول مره اشوف، انا عايش في امريكا بقالي 30 سنه، اول مره اشوفها انه قدروا يغيروا الورقه اللي انت بتملاها عند الدكتور بيسالك انت راجل ولا ست ولا اذر ولا حاجه. ايه اللي بيحصل هنا؟ انه الشيطان داخل بكل قوته يشككك في كل حاجه، حتى في انت مخلوق ازاي. عشان كده انا زي ما معلش اسمحوا لي مره تانية ارجع للكلمه اللي ما اعرفش انا من حقي اقولها ولا لا، ان روحي احتدت فيا وقررت ان انا اجي اقول يا جماعه حتى ان سكت هؤلاء، ان قدروا يسكتوا العالم كله هتفضل الحجاره اللي انتوا شايفينها دي تتكلم. احنا في اعلان يسوع المسيح،
انه

انه الرب يسوع، انه الرب يسوع لما ظهر ليوحنا بيقول له كده: انا هوريك اللي يجب ان تكون، انا هوريك اللي يجب ان تكون، انا هوريك ايه اللي هيكون بيحصل كده. عشان كده بيقول في عدد 2: الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. يبقى كل اللي يوحنا هيقوله ده هو هيقول لنا اللي هو شافه، اللي هو شافه. طبعا ده يخليك وانت برضو بتقرأ سفر الرؤيا تعرف انه انه انه يوحنا شاف حاجة، شاف اعلان الهي، وابتدى يعبر لنا باسلوبه هو عن اللي هو شايفه، عن اللي هو شايفه. وان دي رؤية يوحنا بيشوفها، ويوحنا بياخد الرؤية اللي هو شايفه. أنا ممكن أبقى شايف الحجر ده، وواحد تاني يبقى شايف الأسمنت، واحد تاني يبقى شايف التوزيعة والتجزيعة، وكل واحد فينا بيفسر اللي هو شايفه بصورة أو بأخرى. فهو بيقول إيه؟ الذي شهد بكلمة الله. يبقى اللي عندنا الثابت جدا هو كلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى، بكل اللي ورهوني ربنا، أو كل اللي وراه ربنا ليوحنا. يوحنا هيحكي لنا عنه. ويجي يوحنا يقول لنا جملة مهمة قوي على سفر الرؤيا، وأنا بشجع الكنائس إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا، مش عشان نثبت إنه ده صح وده صح والمدرسة دي صح. يا جماعة ما بقاش سامحوني، وأنا مش عارف الكلام ده المفروض إن أنا أقوله كأسيس، ولا ما بقاش في وقت فاضي إن أنا أقعد أتخانق مع أخويا هو ده مش عارف إيه ولا إيه، أنا مش عايز أخش وأقول ألفاظ تتمسك عليا. أنا ما تضيعش الباقي من عمرك، اللي باقي من عمرك بيقول إن الرب قريب. الرب قريب، اللي هيحصل بعد ما الرب يجي ده حاجة بتاعت ربنا هنعيشها. إذا قال كذا خير، إذا ما قالش كذا خير. أنا مش هقعد أتخانق مع أخويا واختلف معاه ونزعل من بعض على أساس حاجة هتحصل بعد ما يسوع يجي. بعد ما يسوع يجي هنا بيقول خدوا بالكم الرب قريب، الحاجة قريبة. ده الخلاصة اللي احنا عايزين نوصل لها في سفر الرؤيا، إنه الرب قريب وإن العلامات بتظهر بمنتهى القوة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة. بشجع الكنائس مرة تانية إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا، وترجع الناس تسمع هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. ليه يا يوحنا عايزنا نعمل كده؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد إنه طوبى للي هيعمل؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد على الكلام ده؟ بيرجع مرة تانية ويأكد حقيقة هامة جدا. أنا بصلي من كل قلبي زي ما أنت شايف الحجارة تتكلم إن أنت تصدق هذه الكلمات. بيقول ليه؟ لأن الوقت قريب. الوقت قريب، خلاص ما بقاش في وقت بقى تزعل من حد، وما بقاش في وقت تخاصم حد، وما بقاش في وقت تضيعه في حاجة. العالم سينتهي، العالم هيخلص، وهيجي اللحظة اللي هنشوف فيها الرب يسوع ونروح معاه على السحاب. الوقت قريب، فطوبة للي بيسمع النبوة دي ويعيشها، وطوبة للي بيدي قلبه ليسوع، وطوبة للي هيعيش الأيام اللي باقية من عمره في مخافة الله وهو بيكرز بيكرز بيكرز عن الله. فده الجزء الأولاني اللي يوحنا بيعلن لنا إيه هو السفر اللي جاي ده، إيه هو الإصحاحات اللي جاية دي كلها بتتكلم عن إيه. ده إعلان يسوع الدالي يوحنا. يوحنا بيقول أنا شفت الكلام ده، أنا هعبر لكم على اللي أنا شفته بالكلمة وباللي أنا رأيته، وكمان بقول يا بخت اللي هيقرأ الكلام ده، ويا بخت اللي هيسمعه، ويا بخت اللي هيحفظه، علشان الوقت قريب. فانا كل ما بقرا سفر الرؤيا ما بقولش شفت بيقول لنا 10 ايام، شفت هنا بيقول مش عارف 6 6 6 شفت. لا لا لا، انا ما ببصش الكلام ده خالص. يعني ده حلو قوي انك تبص، انا مش عايز حاجه، حلو قوي انك تبص الكلام ده قوي، بس انا عايز اقول لك كل ده بيانديكيت، كل ده بيشجعنا انك تبص على حقيقه واحده بس. ايه هي؟ انه الرب قريب، انه الرب قريب، انه الرب قريب. وده معناه ان احنا لازم نعيش ونسلك ونصدق ونكون مستعدين للحظة اللي ربنا هيجي، اللي ربنا هيجي هيجي فيها. طيب بعد كده يوحنا بيقدم تحية إلى الكنائس السبعة. يبقى احنا هنا لازم نقف انه ونبقى عارفين كويس قوي ان في سفر الرؤيا سبع كنائس. السبع كنائس بترمز إلى كمال الكنيسة، وهتبصوا تلاقوا التطور الغير عادي، التطور الغير عادي اللي بيحصل في الكنيسة، من الكنيسة الأولى بمشاكلها إلى الكنيسة السبعة اللي هي لودوكية، اللي هي أغلب المفسرين والعلماء بيقولوا إنها بتمثل كنيسة العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه، اللي هي الكنيسة للأسف الفترة، الكنيسة اللي هي لا هي حارة ولا هي باردة، الكنيسة اللي بتمر بفتور روحي. السبع كنائس دول بيمثلوا طبعا تفسير كتير قوي بتمثل مراحل الكنيسة وتاريخ الكنيسة. ده ممكن ده منظور روحي وانت بتبص لها، لكن كمان كل كنيسة فيها رسالة بيقولها لي. زي ما هاخدكم في رحلة للسبع كنائس

ان شاء الله في اماكنها الرئيسيه هتشوف. ولما بيقولوا انا عارف اعمالك، انا عارف كذا، انا شايف صبرك، انا عندي عليك ان انت تسيب المراه ايزابل. واللي انا بحس ان احنا النهارده في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ده عصر ايزابل، عصر ايزابل اللي طلع على الفضائيات، وعصر ايزابل اللي بيدرس في كليات لاهوت، وعصر ايزابل ليه بيقول ان ايزابل تقول انها نبيه. فاحنا في عصر، فانا لما بقرا الكتاب المقدس وبقرا الرسائل دي انا مش بحاول اشوف غير ربنا عايز يقول لي انا هشام في الزمن اللي انا عايش فيه ازاي اقدر اعيش له صح. فعش كده بيقول يوحنا الى السبع كنائس التي في اسيا: نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي. خدوا بالكم التعبير ده تعبير خطير جدا. الكائن والذي كان هو يهوه الذي أهيا الذي يهوى، أو يهوى الذي أهيا، الكائن الذي يكون. وده اسم من أسماء الله في العهد القديم. ولو حضراتكم تفتكروا في مرة الرب يسوع كانوا هيرجموه لما قال لهم قبل أن يوجد إبراهيم أنا كائن، أنا أهيا، أنا أهيا موجود. واليهود اتغاظوا جدا إزاي إدى لنفسه هذا اللقب، لأنه ده يعني أنت بتقول اسمك يا اسمي هشام، فانت بيقولون انت ازاي انت عمرك قد كده انت شفت تعرف منين ابراهيم؟ قال لهم ده قبل ان يوجد ابراهيم انا اهيا. هنا بيقول لهم اللي بيسلم عليكم اللي بيبعت لكم السبع رسائل دول اللي بيبعت لكم التحيه دول اهيا الذي اهيا الكائن الذي يكون. نعمه لكم من الكائن، وهو الوحيد الكائن، الكائن والذي كان والذي ياتي، ومن السبعه الارواح التي امام عرشه. سبعه ارواح، هنا برضو لازم نقف لحظات ونقول هل السبعة أرواح دول بيتكلم عن روح الله ولا بيتكلم عن أرواح مختلفة؟ في الواقع إن إحنا في الفهم اللاهوتي وفي فهم الكتابي لكلمة الله إنه زي ما بيتكلم عن السبع كنايس بترمز للكمال الكنيسة، لكمال الكنيسة في كل مراحلها، السبعة أرواح هي اللي بتشهد عن روح الله الكامل. وده هينطبق على لما تقرأ إشعياء ويقول كده روح يحل عليه روح الرب، روح الرب روح الفهم، روح الحكمة، روح المشورة والإعلان. السبع أرواح أو السبع أوصاف دول هما السبع أوصاف اللي بيتكلم عليهم الوحي المقدس عن روح الله. فبيقول إن روح الله بيتكلم عن الأرواح التي أمام عرشي. طبعا ممكن تلاقي تفسير تانية، أنا زي ما بقولك أنا مش هنا، مش هدفي أن أنا أفسر لك وأن أنا أديك مدرسة تفسير. أنا هدفي أن أنا أقول لك الرب قريب، الحجارة تتكلم، صدق كلمة ربنا وعيشها، افرح بيها زي ما تقدر أنت تفرح بيها. طيب، ومن يسوع، من يسوع. فهنا التحية جاية، هو بيقول لهم أنا مش جاي من نفسي ومش بعلن عن نفسي، ده أنا جايب لكم تحية خاصة من الرب يسوع، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد. هنا بيقول لهم بقى شوية حقائق، أنا أتمنى أن أنا عندي 10 ساعات أتكلم في الموضوع ده. بيقول لهم خدوا بالكم، ده يسوع ده مين؟ البكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض. عايز أشجعك النهاردة، أنت عايش فين؟ في أي بلد في العالم فيها ملك، فيها رئيس، فيها قوات، فيها سلاطين، فيها ناس بترعبك، فيها قوات بترعبك، أنت كابن للمسيح وكابن لله أنت بتنتمي لملك ملوك الأرض. ماذا يصنع بيك إنسان؟ اوعى تخاف، اقف قدام العالم كلهم تقول له أنا بخاف من مين؟ أنا بخاف من ده أنا ابن ملك. بيقول عنه يوحنا ملك ملوك الأرض، رئيس ملوك الأرض. مفيش حد يقدر يعمل حاجة ولا يخطي خطوة ولا يتصرف تصرف غير بأمره هو. أنت مش تبع إله أو تبع رئيس ممكن يعيش ويموت، ولا تبع ملك ممكن يعيش ويموت، ممكن يغير رأيه، ممكن يبدل كلماته. أنت تبع ملك الملوك ورب الأرباب اللي بيقول عنه الكتاب رئيس ملوك الأرض. والدليل على كده هو بيقول هو البكر، بكر الأموات، البكر اللي قام من الأموات. فهو عنده شهادة قوية بتقول هو مين وهو قادر على إيه وهو يقدر يعمل إيه. فأنت حياتك مضمونة في إيد، حياتك مضمونة في إيد شخص مفيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامه، مفيش قوة في الدنيا تقدر تعنده ولا تقدر تهاجمه. يعني مهما حصل ومهما وإن هاجت الدنيا حواليا، إيه هو ماسك في إيديك وهو ماسك في إيديا. النهاردة أنا بس هكتفي بكده وهرجع تاني أكمل التحية دي، لأنه الجزء التاني ده محتاج إن احنا نقف عنده وقفة. خليني أقرأ لكم الشاهد مرة تانية، لسيبه معاكم في الحلقة دي: ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض.
رئيس

سلوك الأرض. ده عمل إيه بقى؟ الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد آمين. أنا عايز أنهي معاكم الحلقة دي، بشكركم لمتابعتكم، تابعونا الحلقة الجاية، هنكمل برضو في جزيرة بطمس، نحاول ناخدكم الأجزاء لأجزاء تانية في جزيرة بطمس والكنايس. برحب بأسئلتكم، برحب بتجاوبكم، برحب بكل حاجة، هتلاقي في أرقام على الشاشة وأكيد تقدروا توصلوا لي بأي طريقة. بس من هنا لغاية ما نلتقي الحلقة الجاية عايز أفكرك بحاجتين، إنه إن

الحجارة تتكلم، الحجارة بتشهد أن يسوع حي ويسوع قائم ويسوع قوي، وكل كلمة في الكتاب دي حية وفعالة. الحاجة التانية اللي عايز أشجعك بيها وأسيبها معاك، أن الرب قريب، الرب قريب. وإلى اللقاء مع حلقة تانية من برنامجكم الحجارة تتكلم.

واحدة في كتاب مقدس كانت شجاعة جدا وجريئة جدا، وقفت قدام شعبها كله علشان تخبي وتحامي عن جاسوسين اللي جايين من شعب الله علشان يتجسسوا الأرض. الواحدة دي هي رحاب، خبت الجاسوسين عندها علشان محدش يعرف ان هم جم ولا يقتلوهم. في يشوع 2 عدد 9 بيقول: وقالت للرجلين: علمت ان الرب قد اعطاكم الارض وان رعبكم قد وقع علينا وان جميع سكان الارض ذابوا من اجلكم، لاننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر وما عملتموه بملكي الامورين. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلف لي بالرب وأعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معروفا معكم بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا. رحاب صدقت في الله وحطت كل اتكالها عليه وعرفت أن هو ده الإله الحي الحقيقي. نسيت كل ماضيها لأن هي كانت خاطية وكانت زانية، وقالت أن هي تتكل على الله، على الإله الحقيقي، وحطت كل إيمانها، وكانت برضو مسؤولة عن بيتها وعن خلاص بيتها، وفعلا

لما اتفقت مع الجاسوسين على كده، لما جم ودخلوا الأرض وامتلكوها، هي وأهل بيتها هما الوحيدين اللي خلصوا من الشعب كله. أصلي إن كل واحدة فينا تعيش الحياة الشجاعة الجريئة، وتكون مسؤولة عن بيتها بإيمانها بالله، وتنسى كل الماضي، وتنسى كل اللي الناس ممكن يبقوا شايفينها بيه. ممكن يبقوا الناس شايفينك بصورة مش حقيقية، حتى لو كانت أخطائك كتيرة وغلطاتك كبيرة، لكن الله عنده دايما فرصة تانية أنه يديها لك في حياتك في المستقبل، ممكن تبقي سبب خلاص ليكي والأهل بيتك. وعلى فكرة كمان، رحاب جي من نسلها يسوع، وده كان تعويض بيتهيألي كبير قوي بسبب إيمانها في ربنا. أصلي إن كل واحدة فينا تشوف نفسها بنظرة الله ليها، وتعيش دعوته لحياتها.

مهما كانت خلفيتنا وسننا تعليمنا أو مكاننا في مشوار الحياة، كل واحدة وكل واحد مننا يحب يكون قوي وناجح. عايزين ناس داهر في بيوتنا وفي علاقاتنا الخاصة وشغلنا وحياتنا العامة. من فترة قصيرة قريت بعض الأبحاث في مجلة مهنية عن سمات الناس الأقوياء ذهنياً وعاطفياً، ولقيت إن السمات دي ممكن تنطبق علينا سواء كنا رؤساء شركات أو طلبة أو رباط بيوت. والأهم من كده، لقيت إن كل سمة بتعكس توجيه من الله لنا في الكتاب المقدس. يعني خبراء العالم لما درسوا ونصحوا طلع كلامهم مطابق لوصايا مكتوبة من آلاف السنين في كلمة الله لإرشادنا. هنناقش سمات الناس اللي بيتمتعوا بقوة وجدانية وذهنية، بالذات هنركز كلامنا على المطبات اللي الناس دول بيتفادوها وبيبعدوا عنها. أول شيء

هو ان الناس الاقوياء بيرفضوا الاحساس بالرثاء للنفس او الحسره على ظروفهم والتفكير في ازاي الحياه ظلمتهم. الاقوياء اتعلموا ازاي يكونوا مسؤولين عن اختياراتهم وعن نتائجها، وفي نفس الوقت ادركوا من زمان ان الحياه ساعات بتكون مش سهله ومش منصفه. كلنا في وقت ما هنواجه ظروف سلبيه من غير ما يكون الذنب علينا. الناس الأقوياء بيخرجوا من التجارب دي بفهم أكبر لنفسهم وبشكر على الجديد اللي اتعلموه. لما شيء وحش بيحصل بيقولوا لأ هنكمل لأن بكرة هيكون أحسن من النهاردة. أفضل طريقة يكون عندنا التفاؤل ده والرفض لرثاء النفس هو إن احنا ننمو في ثقتنا في ربنا. كل ما ضعفت الثقة دي كل ما حسينا أكتر إننا مضطهدين في الحياة، وكل ما حسينا إننا وحدنا في الدفاع عن نفسنا. ثقتنا فيه بتطمننا إن عينه علينا، إنه مهتم بينا، وإن التجربة هتخلينا أقوى وأحسن ومؤهلين أكتر للمستقبل. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب أصحاح 1:2-4 بيوصينا بالكلمات دي، بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تاني سمة للناس الأقوياء ذهنيا ووجدانيا هي إن هم مش بيخافوا أو بيهربوا من التغيير. الأقوياء بيرحبوا بالتغيير والضغوط اللي بتيجي معاه. أكبر تخوف عندهم ده لو عندهم تخوف أساسا هو الركود والتحجر في مكانهم. الخبراء بيقولوا إن الناس دول بينظروا لجو التغيير واللي طبعا فيه شوية قلق على إنه حاجة كويسة، حاجة تقدر تنشطهم وتخرج أحسن سمات فيهم للنور. معظم الناس بيقاوموا التغيير وبيحاولوا يتفادوه بكل الطرق. عادة بنضطر نغير لما الواقع الحالي بيوصل لأنه يكون مؤلم جدا وألم الاستمرار فيه بيبقى أكبر من ألم ومشقة التغيير. مقاومة التغيير هي الشيء الطبيعي لمعظم الناس، لكن الأقوياء اللي ما عندهمش خوف من التغيير هم اللي بيبدلوا وبيحسنوا مجتمعهم والعالم. هم الرواد في أي تقدم. إزاي نكون مفتوحين أكتر للتغيير؟ أعتقد أننا نبتدي بأننا ندرك أن التغيير لا مفر منه، أنه أكيد هيحصل في وقت ما في حياتنا، وأنه على صعوبته هيكون فيه مزايا لينا. لازم نقرر أننا هنكون مفتوحين لأننا نجرب حاجات جديدة، وأن رفضنا للتغيير ممكن يكلفنا أكتر بكتير. فلو بتواجهي تغيير في حياتك أنصحك تتصاحبي على مرحلة التغيير اللي أنت فيها. طبعا ممكن تكون صعبة، لكن صدقي وانت فيها وعد ربنا في سفر ارميا اصحاح 29:11 اللي بيقول لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب، افكار سلام لا شر لاعطيكم اخره، يعني اعطيكم مستقبل كويس، لاعطيكم اخره ورجاء. حتى لو كان التغيير يخوف لازم نفتكر ان اراده الله المطلقه وخطته لينا دايما خطه صالحه. ثالث سمة هي أن الناس الأقوياء مش بيركزوا على إرضاء الآخرين. ده شيء مألوف جدا بالذات للسيدات في مجتمعنا الشرقي. بنستهلك كمية طاقة كبيرة جدا في أننا نبسط كل الناس حوالينا. كوني أكون مراعية للآخرين واحتياجاتهم ومشاعرهم ده شيء، لكن أني أكرس حياتي عشان رضا الآخرين فده شيء آخر تماما. الشخص القوي عاطفيا وذهنيا مش بيخاف ومش بتخاف انها ترفض لما مطالب وضغوط الاخرين بتزيد عن حدها السوي. الانسان القوية بترفض انها تعيش من غير حدود، يعني من غير باوندريز، بترفض انها تعيش من غير حدود وانها تخلي الناس التانية تتحكم في حياتها وتحملها مسؤوليات مش بتاعتها. ازاي نتحرر من التركيز على ارضاء الاخرين؟ في حياتي انا الحرية جت من إدراكي إن ربنا بيحبني وإني مش هفقد حبه ليا ورضاه عني لو وضعت حدود سوية واضحة لنفسي في تعاملاتي مع الناس التانية. مع الإدراك ده كان لازم أختار إيه الصح ليا وإيه مش صح ومش منصف لنفسي ولوقتي، وإني ألتزم بالشيء الصح. كنت عارفة إني لو قلت لأ لحد ممكن يزعل، لكن في نفس الوقت كنت عارفة إني أقدر أرفض بوضوح
وفي نفس

الوقت بذوق وبمحبة وباحترام، يعني مش شرط أخسر الشخص التاني. يسوع المسيح نفسه معاش حياته على الأرض لإرضاء الناس، كان بيعمل الشيء الصح ليه. في إنجيل لوقا الكتاب بيحكلنا إن جموع غفيرة جت عشان تسمعه وتشفى على يده، لكنه كان عارف إمتى يكون معاهم وإمتى ينسحب منهم عشان يكون وحده ويصلي. المسيح صد الناس اللي كانت عايزاه يكون قائد سياسي، ورفض يحاور الناس اللي كانت عايزة تدخله في مناقشات بيزنطية وتسأله أسئلة ملهاش معنى. يسوع عايش لإتمام دعوته على الأرض ومثل الحياة دي لينا. الناس الأقوياء ذهنيا وعاطفيا مش بيضيعوا وقت في الإحساس بالرثاء لنفسهم، مش بيخافوا ولا بيهربوا من التغيير، ومش بيقلقوا ولا بيركزوا على إرضاء الآخرين طوال الوقت.

عايزة أحط كل ست مطلقة أو منفصلة أو محطوطة في موقف صعب ولاقي نفسها واقفة لوحدها، عارفة أنه أي كلام ممكن يتقال يعجز يوصف مرات المشاعر وصعوبتها، وقد كده موقف ممكن يكون صعب، لكن عايزة نصلي مع بعض الكلمات بتاعت مزمور 23 اللي بتقول كده: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. يا رب ديني أعرف في الوقت الصعب يا رب أطلبك وثبت عيني عليك يا رب. احميني يا رب من إن إبليس يبعدني عنك وفي الوقت الصعب يشككني فيك وفي صلاحك يا رب، لكن أبقى طول الوقت

0: واثقة فيك يا رب، وحاطة إيماني فيك مهما كان الوقت اللي بعدي فيه صعب. يا رب مش عايزة ألومك على وضعي ولا على ظروفي، ساعدني أشوف نفسي بعينك يا رب، مش بعين الناس ولا المجتمع، ولا حتى أصدق الكلمات اللي اتقالت لي وقت الظروف الصعبة وفي وقت الأزمة وأصدقها عن نفسي يا رب. أي كلمات سلبية يا رب دي ما أصدقهاش عن نفسي، لكن أصدق اللي أنت بتقوله عليا يا رب. يا رب ديني أدرك أنك أنت سندي وعوني ورعية، وأن ينفع أقول لك معاك يا رب لا أريد شيئا، ومش محتاجة حاجة غيرك، وأنك تقدر تكفيني وتسدد احتياجاتي كلها، سواء يا رب احتياجات مادية أو معنوية. يا رب أنا عايزة أتعلم وأتعود ألاقي راحتي فيك مهما كان الوضع شكله صعب، ومهما كانت الظروف صعبة، لكن يا رب أنت تكون أماني وسندي ورجلي وملجأي. أمين.
1: بداية حياتي كانت في مجال البنوك، واتعرفت عن الرياضة أو بالذات الجري بالأخص وأنا في أمريكا. خلص 23 سباق جري الفول ماراثون اللي هو عبارة عن 42 كيلو كل سباق، وده عملته دوليا بره في الخارج، عملت واحد هنا في مصر في الهرم. وبعد ما ولادي كانوا دخلوا الجامعة وبدأت بقى أخش مجال لعبة الثلاثي، هي دي اللي عرفتني بحاجة اسمها سباق الرجل الحديدي. أول مرة ما نجحتش فيه، لكن تاني مرة وتالت مرة نجحت، وبعد كده خلاني أن أنا أخش سباق الفول آيرون مان اللي هو الرجل الحديدي بالكامل، وده عبارة عن 4 كيلو عوم، بنخش في 180 كيلو عجل، وبخلص السباق ب 42 كيلو جري. ده بصراحة كان من ضمن أحسن إنجازاتي طبعا، وأقوى تحدي كان ليا، لكن خلاني برضو لسه أكمل. وتكملتي كانت في مجال أن أنا أعمل حاجة جديدة اللي هي 6 top major marathons بالعالم. أقوى 6 ماراثونات في الخارج، عبارة عن أول واحدة كانت بوسطن، وبوسطن كانت لازم أتأهلها، فلما عملتها هي دي اللي شجعتني أن أنا أكمل بقية الستة. تاني واحدة كانت برلين، تالت واحدة كانت شيكاغو، إن شاء الله هوبفلي السنة دي أعمل لندن، وهيبقى فاضل لي طوكيو ونيويورك، وأكون خلصت برضو كأم مصرية أنها تقدر تحقق the top 6 major marathons في العالم. اللي اتغير فيا او اللي انا بنيته من بعد انجازاتي اللي انا حققتها، هي ان انا كونت زي ما بتقولي سبورتس كوميونيتي، ناس يقدروا يجروا معايا وناس انا ما كنتش اعرفهم، جولي عن طريق الفيسبوك وجولي عن طريق الانستغرام، واللي حلو فيهم ان هم حبوا يعملوا زي اللي انا بعمله. فعجبتني ان انا اشوفهم هم بيتقدموا، لان بشوف نفسي فيهم، بشوف نفسي انا بدات ازاي وهم بيكملوا نفس مشواري. يعني طبعا ولادي كبروا، مش محتاجين مني مجهود زي الاول، لكن بقدر أوفق الرياضة مع تربية ولادي، وأن أنا أقف مع بيتي أو أبقى مسؤولة عن بيت. ياما خدت تعليقات أني عشان أن أنا سني كان فوق 50 لما عملت سباق الأيرون مان، ده مش سنك، مش عيب عليك أنك تنزلي على بالعجلة وتركبي عجلة في وسط البلد، حاجات كده ما كانتش لذيذة طبعا أن أنا أسمعها. بس طبعا بظروف أن أنا كنت في الخارج وشفت ناس كتير بتعمل كده، أنا مش شايفها حاجة عيب. ليه أن احنا ما ننزلش ونعمل كده مدام ما بنأذيش حد؟ ليه أحرم نفسي من كده يعني؟ فموضوع السن ده مفروض ان نبعده بقى من ثقافتنا، ان يعني ايه ان لما تكبري بتبقي عندك 50 سنة لا تهتمي بقى انك تقعدي في البيت وتريحي نفسك. لا بالعكس، ده بداية حياة جديدة، انك انت خلصتي مسؤوليات البيت عندك وتقدري تدي بقى لنفسك اهتمام اكتر. انا جات عن طريق الرياضة، مش لازم تبقى رياضة، ممكن تبقى اي حاجة تانية. السن ده عبارة عن رقم بس مش اكتر. اولا لما الست تعمل حاجة لنفسها هي بتحبها، اولا بيسعد كل اللي جنبها. نجاح جوزي، نجاح ولادي بسبب ان انا بعمل حاجة انا بحبها وبساعدهم. فدي اللي نفسي اغير الست المصرية من ثقافتها في الموضوع ده، اني لما تهتم بنفسها ولو ساعة او نص ساعة في اليوم تعمل حاجة هي بتحبها، مش لازم بس رياضة، اي حاجة بتحبها ليها، ان شاء الله حتى تقعد تمسك في كتاب، تبقى فاضية من مش لازم مسؤولية البيت او تعمل اي حاجة، جست انها تبقى مي تايم، انا بسميه مي تايم.

0: لو ما كنتش جرأت أو حاولت أن أنا أطلع برا الكمفورت زون أو دائرة الراحة بتاعتي، ما كنتش هكتشف أن أنا ليا مواهب في حاجات تانية أنا ما كنتش شايفاها وأنا مستخبية جوه. نحاول، نجحنا نجحنا، ما نجحناش الفشل ما فيش ضرر فيه خالص، ده بالعكس. أنا فشلت أول مرة لما حاولت في سباق الرجل الحديدي، وأنا حاسة أن عشان جربت تاني نجحت وبقيت أقوى.
1: لما ظروفك تتغير وتلاقي الأمور بتزقك تعملي حاجة ما عملتيهاش طول عمرك، اتأكدي إن ربنا اللي سمح باللي انت بتعدي فيه، هو هيديكي قوة على الوضع الجديد. ده اللي حصل معايا بالظبط. فجأة حاجات في كتير في حياتي اتغيرت، ولقيت نفسي لازم أغير اللي أنا كنت متعودة عليه لسنين طويلة، لازم أشتغل وأنا كنت عمري ما اشتغلت. كنت خايفة وقلقانة في الأول، يا ترى هعرف أتعلم الحاجات الجديدة دي؟ طب أنا كبرت في السن، مقدرتي بقت مش زي زمان، لكن ربنا اداني قوة معرفش جات منين، قوة في جسمي وفي إني أتعلم حاجات جديدة خالص عليا. لما أبص على نفسي من 7 سنين فاتت ودلوقتي ألاقيني اتغيرت كتير قوي، واكتشفت إمكانيات جوايا كانت مستخبية، لكن لما اتحطيت في الوضع ده خرجت للنور. الموضوع ده حصل مع ناس كتير أعرفهم، لما ظروفهم زنقت عليهم طلع من جواهم حاجات، واكتشفوا في روحهم إمكانيات وقدرات ما كانوش شايفينها، لقوا نفسهم عارفين يتعلموا حاجات بسرعة. على فكرة ربنا مش بتاع الأمور اللي لها علاقة بروحي وبس، لكن بنفسي وبجسمي وبعقلي هو يعرف يتعامل معاهم. ربنا مش بس بتاع الصلاة، ربنا بتاع طول اليوم وكل يوم في حياتي، يعرف يعلمني مهنة ويوسع عقلي وقدراتي عشان أعمل حاجات مختلفة عن اللي اتعودت أعملها طول عمري.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في المجتمعات التي نعيش فيها هناك الكثير من التساؤلات داخل البيت وخارج البيت. فهناك الزوجة التي تسأل: لماذا يا ترى زوجي يعيش حياة خارج البيت، يظهر بأنه رائع وأنه ممتاز والكل يحترمه، ولكن عندما يعود إلى المنزل أرى أمامي شخص آخر. وهناك الزوج الذي يسأل عن زوجته، لماذا تنكد عليه عيشته. هناك العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكذلك الأبناء، والأبناء يسألون: لماذا العلاقة بين أمي وأبي متوترة؟ هناك الكثير من الأسئلة، هناك الكثير من البيوت التي تعيش من الظاهر حياة رائعة، ولكن من الداخل موضوع آخر. وكما يقول المثل الشرقي: من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. لكن في حلقتنا لهذا اليوم سنسعى بنعمة الله لكي نجيب على أسئلة صحيحة. في قصة هذا اليوم مثلا

0: مثلاً هناك مصارع محترف اسمه ستينغ. الملايين من المعجبين كانوا يؤدون له التحية بأنه رجل رائع، ولكن زوجة ستينغ لم تشاركهم في رأيهم. كان ستينغ على وشك أن يشاهد زوجته تغادره، ولكن هذا المصارع المحترف لم يتمكن أن يخفي الحقيقة التي كان يختفي خلفها. قناع كان واضع على وجهه، ولكن اكتشفت الحقيقة في يوم من الأيام، وتدخل الله لكي يحل مشكلة ستينغ، ولكي يعود الزواج إلى ما صنعه الله لكي يكون زواجا سعيدا، زواجا رائعا. تعالوا معي أيها السادة لكي نراقب معا ما قاله ستينغ، هذا المصارع المحترف، وهو يتكلم إلينا من خارج منزله في مدينة لوس أنجلوس.
1: كان ستينغ بطلاً في عالم المصارعة للمحترفين. في أواخر الثمانينات، ستينغ المعروف أيضاً بستيف بوردن كان نجماً أساسياً في حلبة المصارعة الحرة. عام 1997 علامته الفارقة كالمتبرج بالأسود والأبيض وبطوات البيسبول الأسود جذبت أحد أكبر جماهير المشاهدين في التاريخ. مع ذلك، مع أن الملايين يعرفون من يكون ستينغ، بعض الناس يلتبسون بينه وبين نجم روك شهير. أولاً أريد أن أوضح الأمر، أنا أحب موسيقاك.
2: هل استمتعت بالأوقات السنوات التي أمضيتها مع الشرطة؟
1: نعم.
2: أو تفضلني في الغناء
1: نعم.
2: الفردي؟
1: عرفت أنك كنت مع الشرطة.
2: كنت مع الشرطة مرتين.
1: هل تريد أن نثير الموضوع؟ لا حسنا،
2: لا ليس الآن.
1: نشأ ستيف في جنوب كاليفورنيا، كان قويا ورياضيا، واهتم لاحقا بكمال الأجسام. وعندئذ بدأت قصة ستيف مع المصارعة الحرة. دخل رجل غريب إلى النادي الرياضي يوماً وقدم له عرضاً مغرياً فقبله.
2: كان برفقته ثلاثة رجال كانوا ينمون خوض تجربة المصارعة. بحثوا عن رجل على مدى أسبوعين ولم يجدوا واحداً، فقالوا أخيراً: ماذا عنك أنت؟
1: قال ستيف: نعم. وبعد 10 أشهر من التدريب القاسي دخل حلبة المصارعة.
2: كانت الشخصية التي اتخذتها في بداياتي فلاش بوردن.
1: فلاش بوردن؟
2: فلاش بوردن.
1: تزوج ستيف من رفيقة شبابه سو في بداية مهنته. صعب الأمر على الثنائي الشاب، لكن بالرغم من سنوات السفر والأجرة الضئيلة من دون عطل طويلة، آمنت سو أن المسألة مسألة وقت قبل أن يحقق زوجها نجاحاً باهراً.
3: عرفت أن نجاح زوجي كان وشيكاً، كان قريباً جداً من النجاح. المعجبون كانوا كثراً، كنت أرافقه إلى المباريات وكنت أرى تجاوبهم معه، كانت شعبيته واضحة جداً، وقد عرفت أن نجاحه وشيك جداً.
1: ثم عام 1988 صدق إيمان سو بستيف، غير ستيف اسمه إلى ستينغ. وفي مباراته الكبيرة الأولى صارع ستيف ريك فلير مباشرة على التلفاز، وأصبح معروفاً في حلبات البطولة العالمية للمصارعة، وبلغ ذروة نجاحه عام 1997 عندما صارع ستينغ هالك هوغان أمام الشاشات. مع أن الأمور سارت جيداً مادياً، أسفار ستيف الدائمة ضيقت على زواجهما.
2: حققت نجاحاً باهراً، لكن أتعلم بدأ زواجي يفشل حقاً. كنا سو وأنا كنا كسفينتين تبحران ليلاً، كانت تعيش حياتها وأنا حياتي، لكن الآن لدينا صبيان صغيران، وكنت أفقد السيطرة على كل جزء من حياتي.
1: تعامل ستيف مع صراعاته بالتحول إلى المنشطات والكحول.
2: قلت لها إنني أتناول أدوية وصفت لي، كنت أتناول مسكنات للألم، كنت أتناول المنشطات وأعاقر الكحول. فسألتني: كم مضى على إدمانك؟ فأجبتها قائلا: منذ سنتين.
3: رأيت من الضروري إعادة تأهيله، وقال باقتناع تام: لا لا لا أريد، لست بحاجة للتأهيل.
2: رجوتها وقدمت لها الأعذار وقلت: اسمعي، سأقلع عنها. وأخلفت في وعدي، وبعد مرور شهر تقريبا ساءت الأمور أكثر فأكثر.
3: فكرت: لا أعرف ما علي فعله، لن يقبل إعادة تأهيله ولن يقلع عن الإدمان.
1: كان ستيف يطوق للتغيير. لسنوات طويلة كان أخوه يخبره عن محبة الله له. قرر ستيف أخيرا أن يصغي له. في مساء يوم من أغسطس عام 1998 كف عن الصراع ولجأ لله طلبا للمساعدة.
2: قلت أنا عاجز عن التغير بمفردي،

0: أنا بحاجة أن تخلص حياتي وتنقذ زواجي لأنه خرج عن سيطرتي، ودعوته ليأتي ويحيا في، وقلت له، قلت أنا سأعيش حياتي لأجلك من الآن فصاعدا.
1: وفجأة بدا لي إنسانا جديدا، رجلا مختلفا تماما منذ اللحظة التي اعترف لي فيها بنمط حياته في السابق.
2: إذ لمست سوء التغييرات الجذرية في ستيف، أدركت ضرورة تحولها هي أيضا.
1: عندما رأيت ما حصل مع زوجي أردت التحول بشدة. كان ذلك بعد شهرين من وهب حياته للرب أن استسلمت لله حقا. لقد نشأت في الكنيسة لكنني لم أقم علاقة قط مع يسوع المسيح، بل نضجت ببطء وثبات، وكان تحولنا صحيا لزواجنا وأولادنا. نعيش بانسجام في بيتنا وأولادنا يشعرون بهذا. لقد زال كل توتر بيننا وهذا رائع.
2: أنتما واحد؟
1: نعم نحن واحد.
2: صار زواج ستيف أفضل مما كان عليه، لكن المهنة التي كرس لها حياته لأكثر من عقد أصبحت قذرة جدا لستيف، فقرر التخلي عنها. عندما باع المروج فينس ماكمان الشركة التي عمل ستيف لحسابها، وجد الله له سبيلا للخروج.
0: بيعت الشركة وبهذا استقلت من المصارعة. كنت قد مضيت عقدا لا مثيل له، لم يوقع مثله إلا من تعامل مع تيد تيرنر.
2: بكل بساطة استقلت من المهنة؟
0: نعم استقلت.
2: والآن أنت تحضر فيلما.
0: هذا صحيح.
2: ستينج لحظة حق هو قصة حياة ستيف وصراعاته مع اليأس والإدمان بالرغم من شهرته وثرائه، لكن الأهم هو قصة خلاص الله لعائلته.
0: يا إلهي سأقول لك أمرا، لقد اختبرنا المعجزات الواحدة تلو الأخرى. كانت الأولى في ولادة جريسي، هي الآن في الرابعة. لكن
2: ابنته؟
0: نعم. عندما ظننا أن الوقت قد دهمنا عدة مرات، أقصد الساعة الزمنية، أتعلم؟ قال الله لا. أتعلم ماذا؟ إن أردت أن أهبك طفلا، إن أردت طفلا سأعطيك طفلا. وقال أيضا اتبعني وأنا أحقق لك رغبات قلبك. وبلمح البصر رزقنا بجريسي، وكانت أولى المعجزات التي شهدناها، وقد صنع أمورا كثيرة في حياتنا. ونربي أولادنا الآن بالرب، أولادنا الثلاثة جميعا، واختبرنا الإصلاح والمصالحة معا أيضا.

0: اعتدنا في الشرق سيداتي وسادتي أن يسأل أحدنا الآخر كيف حالك اليوم أو كيف حالك اليوم، ولكن لم نعتد أن يوجه لنا السؤال كيف حال زواجك اليوم، كيف حال زواجك اليوم. في العالم اليوم تدور معارك شديدة قاسية تستخدم فيها القنابل والصواريخ، ولكن بالنسبة لبطلي القصة التالية بوب وآني كان زواجهما معركة متواصلة كل يوم. لم يستخدموا فيها القنابل، ولكن كانوا يستخدمون فيها الكلمات القاسية اللاذعة. كانوا يحاولون إسكات الألم الذين كانوا يعانون منه من خلال المخدرات ومن خلال تناول الكحول والمشروبات، بل حاول أحدهما أن ينتحر. كان في خط سريع نحو الطلاق، ولكن تدخل الله في الساعة الأخيرة وأنقذ هذا الزواج. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: كانت حياتنا صراعا، لم نكن كزوجين، كنت أقلق عليها. كلما خرجت إلى عملي لم أكن أجدها عند عودتي ولا ابنتي حتى. حطمت أثاث المنزل عدة مرات قبل مغادرتها. كانت خلافاتنا يومية لا خلاص منها.
2: الزواج هو وثاق أبدي، لكن بالنسبة لبوب وأني آرثر مضي النهار على خير كانت حد. الحب الكبير الذي أميلا بإيجاده في بعضهما زال وفشل زواجهما.
3: لم أستطع العيش مثله، كانت حياتنا حربا، كان النعيم والجحيم يتصارعان للسيطرة على بيتنا.
2: لكن زواجهما الصعب يعكس ببساطة اضطرابات حياة كل منهما الشخصية. منذ طفولتها تملك آني شعور بالخوف.
3: لا أذكر أنني صحوت يوما من دون أن أشعر بالخوف في قلبي.
2: وإذ كبرت لتصبح راشدة نمت مخاوفها معها. أصبحت آني سجينة لأفكارها الخاصة.
3: كنت أحب دائما أن ألازم المنزل وأطفئ الأضواء وأقفل الأبواب فلا يقترب مني أحد. كنت خائفة، كنت أجلس على الطاولة لساعات أدخن وأحتسي القهوة أتساءل لما ولدت. ظننت أن الخوف نشأ في عند الولادة.
2: حاولت آني جاهدة أن تتخلص من مخاوفها ووجدت في المسكنات المخرج الوحيد، لكن سرعان ما تحول هذا المخرج إلى إدمان.
3: على مدى سنتين تناولت 3 حبوب يومياً، ومن ثم 6 وبعدها 9. كنت أتناول 10 حبوب في الصباح و10 عصراً، إذن من 20 إلى 30 حبة دواء يومياً، وأشرب معها الكحول. أي وسيلة لإبعاد كل المخاوف التي تتملكني من الداخل؟
2: فحاولت أن تضع حداً لحياتها.
3: فكرة تملكتني دائماً، ضعي حداً لحياتك، لا قيمة لحياتك، إذ تخافين من كل شيء.
2: كادت إحدى محاولاتها للانتحار تنجح.
3: أدخلوني المستشفى، وإذ وجدوا نسبة السكر في الدم طفيفة جداً، ساء الأمر كثيراً، وتعرضت لنوبة قوية بعد 3 أيام، وعندها عرفوا أنني أعاني من إدمان قوي. بما أنني كنت في المستشفى ولم أتناول أي دواء، أدى بي دماغي إلى عدة تعقيدات خطيرة.
2: كانت حياة آني صورة لليأس، وكانت حياة بوب فارغة أيضاً تماماً مثل آني.
1: كنت أتساءل وأنا في الحانة سأصبح عجوزاً يوماً ما، فكيف سأملأ فراغي؟ لا شيء كان يملأ فراغي إلا مؤقتاً.
3: بعد ولادة ابنتنا لقد أصيب بنوبة من الغضب وحطم أثاث منزلي بالفعل.
2: لكن بوب طلب المساعدة لملء حياته الفارغة والتخلص من غضبه وترميم زواجه الفاشل، ووجد تلك المساعدة في الكنيسة عندما فتح قلبه لرسالة الإنجيل.

0: عرفت أن يسوع هو الطريق الوحيد من دون أي شك، وعلى الفور أقلعت عن التدخين والكحول وكل عادات سيئة. كففت عن القسم والتسكع مع الأصدقاء. حول الله حياتي تماماً.
1: وجد باب ما كان يبحث عنه إذ امتلأ الفراغ في حياته، لكن تحول حياة باب كان صعباً جداً على أني أن تتكيف معه.
2: كنت أعيش مع رجل قديس. كان الأمر صعباً جداً لأنه كان صالحاً وأنا لا. كنا مختلفين جداً.
1: استاءت أني من علاقة باب مع الرب. أصبح بيتهما منطقة حرب روحية.
2: عندما كان يدرس الكتاب كنت أبدأ بشرب الكحول مذ يعود إلى البيت. كنت أشرب الجعة فيما كنت أطهو العشاء وأحرص أن أكون ثملة حين يعود إلى البيت.
0: خلال 4 سنوات وضع الله محبته ونعمته في قلبي لأجلها، فلم أعد أغضب منها. كانت تفتعل المشاكل وتغضب عندما لا أغضب منها، ولم أكن أغضب منها مهما فعلت.
2: كنت أدخن السجائر على التوالي وأفعل بانتظام أمورا لأغيظه وأنتظر على أمل أن يصب غضبه علي. كنت أشعر أن أمرا ما يحصل في البيت. كانت الحرب قائمة في بيتنا، حرب نفسية من دون أن يتفوه بأي كلمة. لكنني كنت أتصرف كمجنونة غالبية الوقت لأنه لم يكن يتشاجر معي مهما فعلت. لم يكن يتجادل معي أو يناقشني. كان بمحبة يترك الغرفة أو يتفاداني.
0: كنت أشفق عليها وأدركت حينها أنني كنت في حرب روحية، فكنت أصلي لأجلها ليلا وأمسحها وأقول أتعلمين، أقول لها أمورا لطيفة وأتشفع لها باستمرار.
2: كنت كلما ضايقته أكثر كلما أصبح ألطف معي، ولا أعرف السبب. أردت أن نتشاجر.
1: واصل باب الصلاة لأجل أني وقد ثابر في إيمانه. بعدئذ حصلت المعجزة.
2: عدت إلى المنزل وما إن رأيت باب قلت لا أحتمل العيش معك أكثر، لا أريد العيش معك. فذهبت إلى غرفة نومي وانطرحت على السرير. فاقترب من السرير وركع بعناية وقال أتعلمين أني يمكننا أن نصلي معا. كان يذكر أمور الله بعناية تامة في الأسابيع الماضية، وفي نفسي كنت أقول يا رب فلتصرفه عن وجهي. فبدأ يبكي في غرفة نومي ومن ثم غادر قائلا سأعود بعد قليل. وعندها قفزت عن السرير ودخلت إلى الحمام فجلست على الأرض وبدأت بالبكاء. قلت يا رب ليس لي ما أقدمه لك وأنا خائفة جدا. فأجابني إن أعطيتني قلبك سأجعله جديدا. وقال أيضا سأحل سلامي عليك. وهكذا سألته أن يدخل إلى حياتي في تلك اللحظة.
0: لم تتفوه بكلمة. خرجت من الحمام وبريق غريب في عينيها. أصبحت حية بعدما كانت تعيسة لسنوات طويلة.
1: ملأ الله بمعجزة قلب آني الفارغ وبدأ يغير حياتها.
2: كلما أغرمت بالله من خلال الكلمة كلما اختبرت محبته الكاملة، لأن الكتاب يقول المحبة تزيل الخوف. لكنني كلما أغرمت به تحررت من الخوف.
1: تزودت آني بقوة روحية لم تعرفها قط.
2: ذات مرة كنت أرشد 5 أو 6 نساء وكنت جالسة في الزاوية وفكرت قائلة إن أردت أن أخرج من هنا لن أستطيع أبداً إقناع السيدات بإخراجي. الفكرة نفسها والشعور نفسه. رحت أهز برجلي، شعرت أن الخوف يداهمني. وقال الله سيطري عليه في روحك. وأنا بسرعة سيطرت عليه وتبعت الحديث، فلم يعرف أحد ماذا يحصل. لكن الفرح الذي اختبرته بمعرفة أن الله دخل ووقف إلى جانبي كان عظيما.
1: بواسطة الصلاة بذل الله المستحيل لأجل باب وآني آرثر. فهو لم يحول حياة آني وحسب ويرمم زواجهما، لكنه باركهما بعائلة أيضا.
2: لقد عوضني الله عن كل السنوات التي سرقها العدو من حياتي.
1: بالنسبة لهذا الثنائي لا شك أن الله يستجيب الصلوات.
2: أشعر أنني حية للمرة الأولى في حياتي. أشعر بالسعادة إذ أصحو كل صباح. فقد مررت بوقت لم أكن أطيق أن أصحو في الصباح. كنت أرجو الله أن يأخذني إليه كل ليلة. كنت آمل أن لا أبصر نور الشمس مجددا. واليوم كل صباح هو يوم جديد.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: المجد لله، أقولها من كل القلب، لأن الله تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الزواج. الزواج الذي كان على وشك الانهيار، الزواج الذي كان يواجه الموت، تدخل الله فقدم الحياة.

والآن أسألك عزيزي المشاهد، أسألك أختي المشاهدة، كيف حال زواجكما؟ هل وصل إلى نهايته؟ هل تعانون من سكرات الموت في الزواج؟ هل المراحل التي تمرون فيها في الزواج مراحل مؤلمة؟ تعانون من ألم في العلاقة الزوجية؟ البيوت مغلقة من الخارج، يظن الناس أن كل شيء على ما يرام، ولكن اسمحوا لي أيها الأحباء أن أدخل بيتكم من خلال التلفزيون لأخاطبكم من كل قلبي. القصص التي شاهدناها ليست قصصا خرافية، إنها قصص حقيقية. وأضيف وأقول، هذه القصة التي شاهدتموها الأخيرة والتي قبلها أيضا هي قصة حياتي، قصة زواجنا، كيف تدخل الله في زواجنا، كيف غيرنا، كيف أنقذنا، كيف صنع بنا ومنا إنسانا جديدا. وكأن هذا الزواج الذي كان على وشك الانهيار، على وشك الانتحار، على وشك الموت، فجأة تدخل روح الله وأنعش هذا الزواج، بل وأقام هذا الزواج. وهذا يذكرني بما قاله المسيح له كل المجد، أنا هو القيامة والحياة. صديقي المشاهد، أختي المشاهدة، إذا وصل الزواج بكما إلى هذه المرحلة، أنا أريد أن أقدم لكم الأخبار السارة، الأخبار السارة في أن المسيح له كل المجد، يستطيع أن يدخل هذا الزواج ويغير حياة الزوج ويغير حياة الزوجة. لأن من الخارج إن غيرت الزوجة البيت وصار عندها أثاث جديد، لا يعني أن الزواج سيكون سعيدا. وأيها الزوج، إن أنت فكرت في أن تغير زوجتك بزوجة أخرى، من قال لك أن هذا الزواج الجديد سيكون ناجحا؟ الحاجة إلى أن يتغير قلبك، والحاجة إلى أن يتغير قلبك. لهذا جاء المسيح له كل المجد. تقول كلمة الله، نحن جميعا أخطأنا، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. المسيح له كل المجد يخبرنا في الكتاب المقدس أن كل زواج أو كل زواج يمكن أن يشبه بيتا مبنيا إما على الرمل أو مبنيا على الصخر. ويقول الكتاب المقدس في إنجيل متى والفصل السابع، والكلمات هنا للمسيح له المجد، فكل من يسمع كأقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأمطار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. بيتان متشابهان من الخارج، لكن الفرق في الأساس، أحدهما كان مبنيا على أساس رملي والآخر كان مبنيا على أساس صخري. أسألك أيها الزوج، على أي أساس بنيت بيتك؟ أسألك أيتها الزوجة، على أي أساس بنيت زوج بيتك؟ هل كان مبنيا على أساس صحيح سليم، أو لأنك أحببته من الخارج، من الظاهر كان رائعا لكن من الداخل موضوع آخر؟ وكذلك الحال مع الزوج أيضا. أحبائي المشاهدين، أريد أن أكون معكم صريحا، الله يريد أن يغير القلب، لهذا جاء المسيح، جاء لكي يحمل خطايانا، جاء لكي يحمل أثامنا، جاء لكي يحمل موتنا، لكي يعطينا حياته. وقال المسيح له كل المجد، أنا أتيت لكي يكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. صديق المشاهد، أختي المشاهدة، إذا كان بيتكم على وشك الانهيار، أريد أن أقدم لكم فرصة الآن في أن نصلي معا في ختام هذا البرنامج. تضع نفسك، تعال كما أنت. المسيح قال، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالي كما أنت متعبة وثقيلة الحمل، تعال يا أخي كما أنت متعبا وثقيل الحمل، تعال يا رب أنا بحاجة إليك. حاولت أنه أصحح الزواج، مش قاعد يزبط معي، حاولت أنه أغير الوضع، الأمور عم بتزداد من سيء إلى أسوأ، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك للصلاة الآن.

ارفع قلبك بدعاء من كل القلب، قل له يا رب أنا زواجي وصل إلى نهايته، أنا بحاجة أن تتدخل في حياتي، وأنا أؤمن أنك أنت إن رفعت دعاء من كل القلب، تقول يا رب أنقذني، يا رب خلصني، يا رب أنقذ زواجي، الله سيتدخل وسينقذ هذا الزواج وسيخلصك. ارفع هذا الدعاء من كل القلب، قل يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا أخطأت إليك بالقول وبالفكر وبالفعل، لكن شكرا يا رب لأنه في محبتك إلي أرسلت لي المسيح الذي لم يفعل

عني. وعلى الصليب قدم الغفران وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يريد المسيح أن يقدم لك الغفران، افتح قلبك، قل له يا رب أنا أقبل الغفران سامحني. أيتها الزوجة افتحي قلبك، أنا أقبل غفرانك أيها الرب يسوع المسيح، تعال أدخل إلى حياتي، تعال أدخل إلى حياة زوجي، تعال أدخل إلى زواجنا، اخلق زواجنا من جديد يا رب، فنحن بحاجة إليك. والرب قادر أن يتدخل ويعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. وحتى ألتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سعادة وكل سلام.

بنرحب بيكم في برنامج بنت الملك. كل الأسئلة وكل المشاكل اللي بنناقشها في البرنامج مبنية على الجوابات اللي بتجيلنا منكم، عشان كده يهمنا قوي ان احنا نسمع منكم. اي مشكلة اي استفسار يا ريت تكتبوا لنا وتبعتوا لنا. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة ربنا هيعلمنا ايه.

0: من أكتر المقاطع المحببة للمرأة المسيحية الجزء في الكتاب المقدس اللي بيتكلم على المرأة الفاضلة. أنا بتكلم على سفر الأمثال أصحاح 31، أكيد كتير مننا يعرفوا الآيات دي. هيا النهاردة هنتأمل فيها. الكتاب المقدس بيقول ابتداء من عدد 10: امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. بقية الآيات في الأصحاح بتتكلم على كل حاجات المرأة دي هي بتعملها، شغل كتير جدا من كل الأنواع. لكن عدد 28 بيقول يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، يعني بيتها كمان بيباركها. النهاردة هنتأمل في الآيات دي هنا ونتعلم منها مبادئ مهمة لحياتنا.
1: لي اليوم نريد أن نتحدث عن المرأة في أمثال 31 وكل النصوص التي تحكي عما فعلته وما ميزها. نود أن نتعلم مبادئ مسيحية لحياتنا، فماذا تعني هذه النصوص؟
2: العديد من النساء عندما يقرأن هذا الأصحاح يشعرن بالارتباك والإحباط، إذ يبدو لهن أن هذه امرأة من طراز سوبر، فهي تستيقظ مبكرا وتنام متأخرا وتعمل باجتهاد وعندها أطفال وهي تساعد زوجها، ويبدو وكأن لا وقت لديها للراحة. ولكن في الحقيقة هذا نموذج مركب، فهي ليست امرأة واحدة ولكنها صور لنساء مختلفات، وكل عدد يمثل جانبا من حياة امرأة منهن، وفي النهاية نجد صورة جميلة لما يمكن أن تكون عليه المرأة المسيحية. ليس مطلوبا من كل امرأة أن تفعل كل ما جاء بالأصحاح، فلكل امرأة قدرة خاصة، ولكن ما لدينا هنا الإمكانيات الكاملة.

0: بداخل امرأة تعرف نفسها وإلهها وهي أيضا حرة، فهذه صورة للمرأة المتحررة، امرأة تعرف إلهها وهي تقية ولها شخصية منتجة. البعض استخدم هذا الجزء كدليل على ضرورة بقاء المرأة في البيت لتكون فقط شخصية منزلية للطهي والتنظيف، ولكن عندما نقرأ هنا نجد أنها امرأة لديها أعمال، فلديها تجارة، هذه المرأة تبيع وتشتري، ولديها أعمال داخل منزلها إذ تصنع منسوجات لتبيعها وهي تربح بذلك مالا وفيرا. وأعتقد أن هذا مثال لم نره كثيراً بعد، ويوماً ما سنرى تلك الإمكانيات الكامنة في المرأة المسيحية التي تعرف إلهها، وستكون ناجحة ومثمرة في مجال عملها، وستؤثر في عالم التجارة، وستكون قائدة في مجال الأعمال دون حدود. فالله لم يفرض أبداً أي قيود على المرأة، بل نحن فعلنا هذا بالمرأة في مجتمعنا، وأحياناً يحاول الرجل أن يحد من مواهب المرأة وقدراتها، لكن في نظر الله المرأة مليئة بالإمكانيات، وهذه المرأة عندما أطلقت إمكانياتها لم تؤثر فقط على مجال الأعمال، بل امتد تأثيرها للحكام، فمكتوب أن زوجها يفتخر بها بين مشايخ الأرض، فهي صارت معروفة لديهم. فمع أن تأثيرها ملموس في بيتها وفي عنايتها بأطفالها، إلا أنه امتد أيضاً ليصل حتى إلى علية القوم في مجتمعها، وهذا ما يحدث في الواقع عندما تعرف المرأة قدرها وتطلق إمكانياتها.
1: وشيئاً آخر في النص هو أنه لم يذكر أن المرأة تخلت عن بيتها وأولادها، بل بالعكس يقول أولادها إنها مباركة وزوجها سعيد معها، فهذا لا يعني أن بفعلنا هذه الأشياء فسوف نترك بيوتنا وأزواجنا ونركز فقط على المهنة.
0: بالتأكيد، فما نراه في هذا الجزء هو امرأة أمينة مع الله، فالله يهبنا ما قد يبدو صغيرا وقليلا في بدايته، ربما أعطاها أطفالا فاهتمت بهم وكانت أمينة في هذا ولم تقصر، ولم تجري وراء أعمالها وتهمل صغارها، بل كانت أمينة تجاه مسؤوليتها تلك، وبسبب أمانتها وسع الله في تخومها ونجاحها، فدخلت مجال الأعمال والمجتمع. ومكتوب أيضاً أنها مدت يديها إلى المسكين، مما يعني انشغالها أيضاً بالخدمة، إذ مكتوب في لسانها سنة المعروف، مما يعني أنها بصورة ما كانت تخدم وتشهد للآخرين، ليس فقط بمد الفقير باحتياجات مادية ولكن أيضاً روحية. فما يقوله الله للمرأة الآن: كوني أمينة فيما وهبتك إياه، ودعيني أنمي المواهب والقدرات التي وضعتها فيك. وعندما تدرك كل امرأة حقيقة إمكانياتها فسوف نرى العالم يتغير.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال النهاردة لمدام ابتسام قعوار، وزي ما قلنا في حلقات قبل كده مدام ابتسام عايشة في الأردن متزوجة، وهي وزوجها فارس بيعملوا في مجال التعليم والإرشاد الأسري. سؤال النهاردة ليها بيقول: عمري 30 سنة متزوجة وعندي طفلين، بشتغل خارج البيت علشان أساعد في إعالة عيلتي، والحمد لله بحب شغلي. بالرغم أن زوجي بيساعدني شوية في شغل البيت، دايما بحس بالإرهاق وبفقد أعصابي معاه ومع الأولاد. مش عارفة إزاي أرتب أولوياتي وأعمل كل اللي عليا وكمان ألاقي وقت لنفسي. زوجي بيقترح عليا ترك الشغل والتفرغ للأولاد، أنا حائرة، تنصحيني بإيه؟
1: أكيد إنه موضوع تركها للشغل هو موضوع مكلف، يعني بده يكلفها عملها، بده يكلفها دخلها، وبده يكلفها كمان ارتقائها في سلم المهنة وتحقيق هويتها المهنية. لكن بقائها في العمل كمان بده يخسرها أشياء كثيرة في البيت، السلام اللي موجود في عائلتها، التوازن العاطفي، الهدوء اللي موجود في العائلة، تربية الأولاد عاطفياً ناحية كثير مهمة، أكيد إنها راح تخسره. هلأ في أي قرار من قرارات حياتنا الجذرية مضطرين يكون في تكلفة، فهي قرارها بيعتمد على كيف هي بتشوف الأولويات. أول شيء بدها ترتب أولوياتها، بعدين بدها تأخذ قرارها. ولو سألتني هاي الأخت شو الأولويات عند الله في هذا الموضوع، بأكد لها أنه أولويتها الأولى هي عائلتها، زوجها وأبنائها. مش معناته أنه الله بيقول مش لازم المرأة تعمل أبداً، المرأة الفاضلة في أمثال 31 كانت تعمل، لكن منشوف أنه احتياجات عائلتها الجسدية والنفسية والروحية كانت مسددة. لأنه كتير مرات السيدة العاملة بتفكر أنه إذا أنا طابخة ومجهزة الأمور أنه خلص، أو بجوز عندي شخص بيساعدني في البيت، لكن التوازن العاطفي لمين بدنا نعطيه إذا الأم ما كانت موجودة حتى تشرف على هذا الموضوع؟ الله بيقول أنه هاي هي الأولوية تبعتنا. سؤالي أنه هل هي فكرت بقديش العمل عم بياخد من طاقتها النفسية؟ لأنه أنا بأكد لك الإجهاد هو أكبر عدو للهدوء وللصبر وللتعامل بطريقة صحيحة مع العائلة،
0: وكمان للصحة بتاعت الوحدة،
1: وحتى الصحة. لما بتكون الوحدة مجهدة وبيكون طاقتها في العمل عم بتروح، عم ترجع على البيت، ما عندها طاقة تقدر

0: تصبر على أولادها، فبختل توازن العائلة العاطفي. هي بدها تعمل ميزانها صح. أنا يعني مبسوطة إنه زوجها قدر يقدر دورها، بدل ما يقولها لا اسمعي، عم بيقدر إنه دورها في البيت مهم وعم بدعوها إنه تكون في البيت. عارفة وين الخطر أخت هالة؟ وهذا الإشي بحب كمان أوجهه للمجتمع بشكل عام، بحب أوجهه للسيدات العاملات. حلو كتير إنه المرأة تكون قادرة إنها تعمل، المرأة عم تعمل تغيير في المجتمع رائع، المرأة الله أعطاها قدرات حتى إنها تأثر في الغير، تأثر في المجتمع. لكن الخطر اللي أنا بحب أقوله إنه إذا المرأة تبدأ تبحث عن هويتها وقيمتها في العمل، وبتبدأ تقلل من قيمتها كأم وتقلل من قيمتها كزوجة، هون بيبدأ الخطر على عائلاتنا وبيبدأ الخطر على أبنائنا. أنا بشجع كل السيدات إنهم يطلعوا على دورهم كأم، على دورهم كزوجة بحقيقي قلب مثل قلب الله، يعرفوا قديش تأثيرهم على الأولاد، يعرفوا قديش تأثيرهم في البيت، يعرفوا قديش قيمتهم في البيت. البيت مش بس إنه أسلك الأشياء اللي فيه وأضلني ماشي، لا، عطائي العاطفي في البيت كتير مهم. قبل أسبوعين كنت أنا شوي متضايقة، ابني إجا لعندي بيقول لي إنه ماما بتعرفي إنه مزاجك، بيقول لي حتى يشجعني طبعا، مزاجك هو مزاج كل البيت. لما انت بتكوني متضايقه بنكون احنا كلنا حاسين انه مش مرتاحين.
1: ده كلام سليم.
0: الام كتير دورها في البيت اشي مهم، وضروري انها يكون عطائها في البيت، عطائها برا ما ياثر على عطائها في البيت. وبحب بس اركز على شغله واحده، لو المراه تبدا تفكر بحياتها كمواسم. الرجل يختلف عن المراه في هذا الموضوع، الرجل وكانه بيبدا في سلم العمل ويرتقي وبيكون زي بارتفاع دائم بثبات في التقدم، لكن المرأة حياة عائلتها، اختلاف المواسم في حياة عائلتها بيأثر على عطائها برا. يعني لما بأولادها بيكونوا صغار بيطلبوا عطاء من نوع مختلف، لما بيكونوا 15 العطاء مختلف، ففي مواسم. إذا المرأة ما حسبت هذا الموضوع، حسبت العمل مظبوط، إذا يعني عملها هو فوق الكل بطريقة غير محسوبة، رح تخسر هاي المواسم بعائلتها، وهاي المواسم ما بتتعوض.
1: هتفوت عليها أوقات مش هتقدر تقدر قيمة الأوقات دي هات مع أولادها أو مع زوجها.
0: سؤالي لهاي الأخت، لما يتركوها أولادها في يوم من الأيام شو رح يتذكروا؟ لو هي فكرت في هذا الموضوع أنا متأكدة إنه راح تأخذ بعين الاعتبار. لو وقفت عن العمل شوي ما راح تروح الدنيا، العمل موجود بأي وقت ممكن إنها ترجع له، فما تخاف من البقاء في البيت. وبلاش ناخذ كل الرسائل اللي عم تجينا من المجتمع إنه المرأة اللي في البيت بلا هوية. المرأة اللي في البيت إلها دور كأم وكزوجة، دور يؤثر على المجتمع. عائلة واحدة تتربى وتعيش في طريقة صحيحة بتأثر على عائلات كتير.
2: استناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
3: الناس دايما بتتكلم عن لغة العيون، انا بقى بتهيالي ان في لغة الايدين، ويمكن يعني مش لغة بس حكايات.

انا قبل فرحي قعدت يجي شهر بلبس كم طويل وجوانتي كل ما اخرج. كنت عايزه ايديا يبقى لونها ابيض وشكلها حلو قبل الفرح. انا كنت حتى بسوق العربيه وانا لابسه جوانتي عشان ايديا ما تسودش من تحت الازاز. كنت خايفه قوي لحسن اكسر ضوافري ولا حاجه.

ده كان زمان، وقتها كانت ايديا مهمة، كانت بتتمسك بتتصور، دلوقتي ما عادش. بس يعني عادي، هي دي الدنيا، الناس كلها كده. زمان لما كنت برجع من بره كنت بقلع الجوانتي واغسل ايديا.

بس لما بقى باجي انضف فرخه ولا انضف البيت بشيل الجوانتي. ولما بتلسع وانا بطبخ ولا بتعور وانا بعمل السلطه يعني بيهمنيش قوي. بس انا بقى عندي حاجات اهم كتير في الدنيا. يهمني مثلا ان بنتي تبقى مبسوطه ويبقى عندها اصحاب كتير وانها تبقى شاطره في المدرسه. بس هي كبرت مبقتش محتاجاني زي الاول.

انا ساعات ببص في المراية بجد ما بصدقش ان دي انا. انا ما عنديش وقت افكر في نفسي قوي يعني، بس لما بفكر بتخض ان العمر جري كده وان انا قد كده اتغيرت.

ساعات لما بغسل ايديا بتفرج عليهم بفتكر ماما، كان دايما ريحة ايديا صابون، كانت دايما متعورة. انا حتى مش فاكرة شكل ايديا من غير بلاستر زي كده. لا يمكن انا اللي زيها، بس انا ايديا بقت شبه ايديها قوي. يا ترى وهي صغيرة كانت بتلبس جوانتي عشان تحمي ايديها؟ كانت بتحلم زي ما انا كنت بحلم؟

أول نقطة بالنسبة للبري منسترال سيندروم أو الستات كتير بيشتكوا إنهم قبل ميعاد الدورة الشهرية بيبقى فيه بالإضافة للأعراض الجسمانية شعور بالتوتر والضيق والزهق والعصبية. دي معروف إنها موجودة بنسبة الحقيقة كبيرة أوي، تتراوح من 30 ل 80%. والحقيقه في ناس كتير بيعتقد انه ملهاش دخل الحقيقه بالمساله الدوره الشهريه، على قد ما ليها دخل بالانطباع اللي عند الست نفسها عن فتره الدوره الشهريه واللي حواليها، وممكن تكون رد فعل لبعض الاعراض الجسمانيه. فيعني وجود حاله نفسيه معينه ليها دعوه بفتره ما قبل الدوره مشكوك فيها، لأنه في نسبة مش قليلة من الستات ما بتحصلش عندهم خالص. لما بتحصل بيكون أعراضها التوتر، بيكون أعراضها العصبية، بيكون أعراضها الشعور بالضيق والحزن والزهق وقلة الصبر. وفي بعض التفسيرات اللي بتحاول تشرحها بأنه بيحصل تغير في مستوى الهرمونات في الجسم، وزاد هرمون البروجستيرون، وممكن يكون الانخفاض المفاجئ في البروجستيرون بيسبب بطريقة أو بأخرى أعراض الاكتئاب. وده وارد، لكن يعني لغاية دلوقتي ما هوش مؤكد هل دي حالة نفسية معينة في حد ذاتها، ولا دي نتيجة للأحوال الجسمانية ورد فعل ليها. بيجربوا علاجات كتير، بيجربوا أوقات هرمونات بروجسترون، بيجربوا أوقات بعض أنواع حبوب منع الحمل في الفترة دي، بيجربوا أدوية تانية، بيجربوا المديرات البول زي الموديوريتك واللازكس والحاجات دي، وأحيانا بيجربوا

أدوية الاكتئاب، وكل واحد من دول له نتائج محدودة. وعشان كده برضو لما بنقول إنه في علاجات كتيرة لحالة واحدة، ده بيبين لنا إنه مفيش علاج واحد ناجح تماما للمسألة دي. بالنسبة لفترة الولادة والأوقات اللي حواليها دي فعلا من الفترات الحرجة، وفي 3 أنواع من المشاكل النفسية بتصيب المرأة في الفترة دي. ال3 أنواع دول، في واحدة منهم بيسموها الماترنيتي بلوز أو الاكتئاب اللي هو في أول أيام ما بعد الولادة. دي شائعة أوي، يعني بتحصل في حوالي 50% من الستات، إنه في أول 3 4 أيام وخصوصا على اليوم الثالث أو الرابع يبقى في حساسية زيادة، عياط كتير، درجة كده من الحزن ملهاش تفسير، مع إن البيبي كويس، الولادة ماشية كويس، العيلة حوالين الست وكل حاجة، إنما تلاقي إنه في درجة من الضيقة مش مفهومة. ودي غالبا مرتبطة فعلا بالتغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل في الجسم وتغيرات الهرمونات وكل الحاجات دي. دي بسيطة لأنه دي بتنتهي في خلال أيام، عادة ما بتحتاجش العلاج، ويكفي أنه الست نفسها تبقى عارفة المسألة دي. عادة الممرضات والدكاترة بيبقوا عارفين الحكاية دي، وقليل من يعني الرياشورنس والطمأنة بيعدوا ال3 4 أيام دول وبتنتهي المسألة. إذا ما انتهتش المسألة دي، بنتكلم عن حاجة تانية اسمها البوست نيتال ديبريشن أو اكتئاب ما بعد الولادة، وده أخطر لأنه ده ممكن يظهر في أي وقت في خلال الشهر الأول للولادة، ومرتبط مش بس بتغيرات في الهرمونات، مرتبط بتغير في شكل الحياة نفسها، في دور الست والأدوار والأعباء الإضافية اللي عليها، وده بيصيب حوالي 10% من الستات اللي بيولدوا، فبرضه نسبة مش قليلة. ده أهم وأخطر لأنه ده ما بيخفش في خلال كام يوم، ده ممكن يستمر شهر واثنين وثلاثة، وفي أوقات كتير بيحتاج لعلاج لأنه بيأثر قوي على الست، بيأثر على قدرتها على العناية بالطفل، على بيموت المشاعر من ناحية الطفل، فبيأثر على البوندينج المفروض يحصل بين الأم والبيبي، بيخلي الست تحس بشعور بالذنب شديد قوي لأن قدامها البيبي ومفيش مشاعر خالص، تبقى حاسة إنها مش قادرة لا تحبه ولا عندها صبر ترضعه ولا أي حاجة من الحاجات دي. فده عشان كده مهم إنه يتعالج. النوع الثالث من المشاكل اللي تصيب المرأة حوالين فترة الولادة حاجة اسمها البيربرال سايكوزيس، وده أخطر وأخطر، بيصيب نسبة قليلة قوي حوالي 2% من الستات بعد الولادة، بس ده عيبه انه بيبقى فيه تغير تام في مشاعر الست وفي تصرفاتها وفي أفكارها، وبيعتبر من نوعية الأمراض اللي احنا بنسميها الزهان في الطب النفسي، اللي هي بيبقى فيها تهيؤات مش مظبوطة، أفكار مش مظبوطة، تصرفات اندفاعية. ودي الحالة اللي بتسمعه انه أم ولدت وبعد كده رمت البيبي مش عارف منين، خنقته، عملته، فبالتالي في خطورة حقيقية على البيبي في اللي بيصيبهم البيربرال سايكوزيس ده. ودي عادة تستدعي دخول المستشفى علشان يبقى الأم في أمان والبيبي في أمان، بنفضل نخليهم قريبين من بعض، لكن دايما بيبقى فيه ممرضة بتعتني بالبيبي وممرضة بتعتني بالأم، والبيبي بيروح للأم تحت إشراف يعني لصيق قوي كذا مرة في اليوم لغاية ما الأم بتاخد علاجها وبتتحسن. الحالة دي بتتعالج وبتتحسن، لكن لازم نهتم بيها لأنه ليها مخاطر جامدة قوي على الأم وعلى البيبي. الحاجة الثالثة هي المشاكل النفسية اللي حوالين فترة انقطاع الدورة الشهرية، ودي برضو مسألة فيها أولان. الفترة دي في بعض الناس عندهم تصور انها فترة محددة خالص، يعني بتيجي كذا شهر او بتيجي سنة او بتيجي حاجة، انما الحقيقة فترة المينوبوز دي بتمتد من الاربعينات او اخر الاربعينات لاوائل الخمسينات، منتصف الخمسينات، وما بيحصلش فيها حاجة مفاجئة ولا حاجة، دي حاجة ممتدة على مدار كذا سنة، بتقل بعض الهرمونات، بتتغير بعض الوظائف عند الستات، وكتير من الستات بيحسوا ان الفتره دي فتره يعني مجرد انها unpleasant، انما مش بالضروره يكون فيها اعراض نفسيه جامده. لكن الunpleasantness بتاع الفتره دي برضو مرتبط بتغير دور الست، بان الولاد كبروا واكتر واكتر، لو اخر طفل او طفل صغير اتجوز وساب، مش الطفل بقى، الصغير من الابناء اتجوز وساب البيت،
وتغيرات السن وتغيرات الظروف وتغيرات العلاقة الزوجية، كل الحاجات دي بتؤدي لنوع من اللي بيسموه unpleasantness، لأنه ما هوش مرض، ما هوش

0: اكتئاب بالفعل، انما في شيء من عدم الارتياح بيحصل لنسبه معينه من الستات، يقال انها بتوصل ل 50%، انما ال 50% التانيين مفيش اي حاجه، بيعدوا المرحله دي زي اي مرحله تانية، ما يحسوش باي حاجه غريبه، بالعكس يبتدوا يستمتعوا بحياتهم، لانه يعني بقى في درجه من الحريه، بقى في درجه من الاندبندنس، الولاد كبروا مش محتاجين انهم يشتغلوا زي ما كانوا بيشتغلوا قبل كده، يبتدوا يستمتعوا بحياتهم. فمره تانية مساله المينوبوز وانه ضروري يحصل فيه تغيرات نفسيه، لا مش ضروري، ومش كل الستات بيحصل لهم، ويقال انها مرتبطه بدرجه كبيره بطبيعه الست قبل المينوبوز، انه الست اللي حياتها يعني متكامله بدرجه كبيره قبل المينوبوز بيجي المينوبوز ما بيفرقش معاها قوي، في حين لو حد حياته اصلا فيها مشاكل المينوبوز ممكن يزودها بحكم التغيرات اللي حوالين الفتره دي.
1: نشكركم جدا على متابعتكم البرنامج النهاردة، وزي ما قلت في أول الحلقة نحب قوي إن احنا نسمع منكم أي أسئلة أو استفسارات أو مشاكل تحبوا إن احنا نناقشها، ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب أو هيتصل بينا عن طريق الأس أم أس أو هيسيب رسالة على التليفون اللي هيبان على الشاشة، نحب إن احنا نديله هدية عبارة عن كتيب فيه تعليم اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.
2: استناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير، صباح البركة. سلم على اللي جنبك، رحب بيه ولو أهلا بيك في بيت الرب. يوم مبارك، اليوم اللي بنتجمع فيه عروس المسيح اللي دفع فيها الثمن واداها نفسه، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. رسالة بطرس الرسول الأولى صحاح 1 من عدد 18، كلمات جميلة. تعالوا نقول مع بعض: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل أنتوا لسه مصحتوش. تعالوا نقول مع بعض: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح

سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. رسالة عبرانيين نفس الموضوع الجميل، إصحاح 9 من عدد 11، تعالوا نقول سوا: وأما المسيح وهو رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. دم يسوع يطهرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي. إحنا كل واحد فينا كاهن جاي يقدم لله ذبيحة التسبيح بعمل يسوع المسيح في المسيح يسوع. أمين. بدم مين؟ ها؟ دم يسوع يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة فنخدم الله الحي. غمض عينك وانت في مكانك، قوله على حساب دمك وحدك، على حساب عمل يسوع المسيح، ليس بدم تيوس ولا عجول، بل بدم نفسك، بدم يسوع المسيح ندخل نتقدم بثقة. اللي فتح لينا الطريق، فتح لكل واحد فينا الطريق. هللويا هللويا. أيوة يا رب، جايين نتقدم بثقة وندخل إلى قدس الأقداس، إلى تلك الراحة، وننظر جمال الرب ونتفرس في مجده وفي شخصه وفي هيكله. طهر ضميرنا ونخدمك إلى الأبد يا رب يسوع المسيح الكاهن العظيم اللي فتح لكل واحد فينا الطريق. عنينا عليك، عنينا على شخصك، أنت الحمل اللي بلا عيب الكامل. افتح عيوننا وعيون أذهاننا ونستنير بنورك.

ايدك معايا وانت بتبارك رب. بارك الرب يا عبيد رب الواقفين في بيت رب. ارفع ايدك وبارك رب. ليكن رفع يدي كذبيحة امامك يا سيدي. اعلن فيها عن انك الرب وحدك. مبارك اسمك، مبارك شخصك، ليكن اسمك مبارك الى الابد. من الان والى الابد اسمك مبارك. يلي اظهرت لينا رحمتك بسفك دماء الحمل الممجد المبارك يسوع المسيح الكامل اللي بلا عيب الابن الحبيب يسوع، اظهرت لينا رحمتك. شفنا مجد الاب في وجه يسوع المسيح. أن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. في وجه يسوع المسيح، يسوع شمس البر، يسوع النور، الحياة، الحق، القيامة. يسوع هو الباب وحده وليس غيره.

أيها، نعلن أن لا إله إلا أنت يسوع المسيح. وأنت في مكانك خلونا كل اثنين مع بعض نعلن الإعلان ده، يسوع المسيح هو الله، هو السيد، هو الملك، رب الأرباب. اللي فيه الحياة، لا غفران خطايا إلا في دم يسوع المسيح، ملكي وسيدي يسوع المسيح.

0: اكسبكتد اللي واقفين هنا على المنبر انه شايفينكم وانتم فرحانين ومزقططين كده بالرب. يعني ربنا يبارككم. تفضل.
1: بقالنا مدة بنتكلم في فيليبي، الرسالة القصيرة لكنها المليانة بغنى هائل. النهاردة عايز أحط عنوان نقاط فوق الحروف، مش بحط عناوين أنا عادة يعني، لكن نقاط فوق الحروف. عبارة موجزة قصيرة لكنها شافية وافية، زي ما بولس متعود كده كل شوية يروح يقول لنا عبارة مأثورة كده تلخص حاجات كتيرة وتحط نقاط فوق الحروف عشان ما نبقاش تايهين. العبارة دي تكررت عدة مرات، فحقولها في فيليبي وبعدين حقولها في كولوسي، وحركز أكتر عن الحديث من كولوسي اللي هي اللي بعد فيليبي على طول كده. تخلص فيليبي تروح داخل على كولوسي، فحتلاقي أن بولس بيكتب دي لأهل فيليبي وبعدين بيكتبها لكولوسي، وبيكتبها في مواضع كثيرة جدا للأهمية البالغة للنقاط فوق الحروف. فيليبي واحد اللي ابتدينا بيها خالص

الرسالة بتاعتنا في فيليبي. هقرا من عدد 8 لعدد 11. فيليبي 1 من 8 ل 11. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذا أصليه، بتصلي لنا الإيه يا بولس؟ أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر، أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. طبعا هنستفاد إيه من الحكاية ديت؟ حتى تميزوا الأمور المتخالفة، الحاجات اللي تبان متلخبطة كده هتميزها. طب يحصل إيه لما بنميز؟ لكي تكونوا مخلصين، هنا pure، صفيين، أنقياء، شفافين، وبلا عثرة، بلا شكوى، بلا عيب، مملوئين من ثمر البر. يعني احنا لما نمتلئ من المعرفة والفهم الروحي هنميز، ولما هنميز هنكون مخلصين وبلا عثرة ومثمرين في المسيح يسوع لمجد الله وحمده. كل ده لو احنا فاهمين. بيكرر العبارة دي تاني وبيوسعها شويتين في حديثه الى اهل كولوسي واصحاح 1. هقرا كولوسي 1 ومن عدد ايضا 7. كما تعلمتم ايضا من ابفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم امين للمسيح لاجلكم، الذي اخبرنا ايضا بمحبتكم، ان تزداد محبتكم اكثر فاكثر، يعني اخبرنا بمحبتكم في الروح. من اجل ذلك نحن ايضا منذ سمعنا لم نزل مصلين، نفس الحكايه، نزل مصلين، بتصلي لنا الايه يا بولس؟ وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روح، نفس اللي صلى لفيليبي. يحصل إيه؟ لتسلكوا كما يحق للرب. هتعيشوا الإنجيل، هتعيشوا اللي يليق بالحياة الحقيقية المسيحية. بس كده؟ لا، مش بس كده. لا تسلكوا فقط كما يحق للرب، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، ومتقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح. يا كل ده لو احنا عارفين إرادة الله وفاهمين حكمته وفهمه الروحي. غمض عينيك وانت واقف، معلش خليك واقف كده لحظة وقول له فهمني، نور عيني، ارشدني، ضع نقاط فوق الحروف في حياتي يا رب. عايز اختبر اللي كتبه بولس ده، ان امتلئ من معرفة مشيئتك في كل حكمة وفهم روحي، عشان نميز، عشان نسلك، عشان نثمر، عشان ننمو، عشان نتقوى. لمجد المسيح بنصلي. آمين. الربط اللي بولس بيربطه هنا بين ثلاث حقائق مهمة جدا لازم تبقى فاهمها في رحلتك مع المسيح. الوصية أن تحب، فده اختيار إرادي، مش كده؟ الوصية أنك تحب، تحب رب إلهك، ده اختيار إرادي. أنت بإرادتك تختار أن تحب الرب بكل قلبك وتعطي حياتك للمسيح. لما جيت سلمت حياتك للمسيح، ده اختيار، ده قرار واعي أن هذا الشخص يستحق كل الحب، يستحق كل القلب، فملكته قلبي وملكته حياتي. فالعلاقة مع الله هي علاقة حب، هي حب. أحبني فأسلم نفسه، وأنا أحببته فأسلمته نفسي لأكون لحبيبي ويكون حبيبي لي. وبولس بيؤكد على الحقيقة دي، محبتكم، سمعنا بمحبتكم.

محبتكم، محبتكم لله ولجميع القديسين. وأنا بقى بأصلي إن في محبتكم تزدادوا أكثر فأكثر. في إيه؟ في الحب. لا، المحبة تزداد أكثر فأكثر في المعرفة والفهم الروحي. طب ده هيعمل إيه؟ هجيله حالا. وبعدين بيقول في الآخر ومتقوين بكل قوة بحسب قدرة مجدي. أي أنا محتاج للقدرة الإلهية دي اللي تخليني عارف أعيش هذا الحب، أعيش هذه الدعوة، أعيش هذا الثمر، أعيش النتائج اللي هو بيدعوني إليها دي، مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفته، أن نكون بلا عيب. أنت محتاج مش بس أنك تختار أنك تحب وتدي حياتك لربنا، أنت محتاج أن تستقبل قوة الله في حياتك عشان تعيش الحياة اللي بولس بيتكلم عنها دي. طيب الحب قرار إرادي واعي بناء على أني أدركت محبة الله وعمله من أجلي، فقررت أن أحبه وأن أعطيه حياة، أن أبادل الحب بالحب. طب القوة أنا بستقبلها إزاي؟ متقوين بكل قوة، أنا بستقبل إزاي مواعيد الله وعطاياه اللي هي أبسط حاجة هي القوة. المسيح قال لكده لهذا الرجل، قال له إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. أي أنه بالإيمان أنا بستقبل قوة الله في حياتي، أنا بستقبل قوة الله عشان أعيش بقوته مش بقوتي، لأعرفه وقوة قيامتي. أنا بعيش بقوته، بستقبل القوة دي إزاي؟ بالإيمان. بستقبل قوة الله المخلصة بالإيمان، بستقبل الحياة الجديدة بالإيمان، بستقبل عطايا الله بالإيمان، مش بجدعنتي ولا بشطرتي ولا باستحقاقي. فالنعمة هي عطية مجانية لمن يستحق. الطريقة الوحيدة اللي بستقبل بيها النعمة المخلصة المغيرة المقوية المشددة المعينة هي بالإيمان. عشان كده دايما أقول حياتنا مع ربنا مبنية على الرجلتين دول، بختار أني أحبه وأدي له حياتي، وبختار أني أثق فيه وأعتمد على عطيته ونعمته وقوته اللي بتخليني عارف أحبه أكتر فبصدق أكتر، فبحب أكتر فبصدق أكتر. الحب اختيار وصية، الإيمان شرط وسيلة لاستقبال عطايا الله ونعمته. بالإيمان بنال غفران خطاياي، بالإيمان بنال الامتلاء من الروح القدس ومعمودية الروح القدس، بالإيمان بنال مواهب الروح القدس، بالإيمان بنال ما يعطيني الله إياه، وبالحب بأعطي نفسي لله. بين الاثنين دول حط بولس عبارة مهمة جدا، المعرفة والفهم الروحي، معرفة مشيئته هو عايز إيه، الحكمة والفهم الروحي لطرقه هو مين وعايز ايه وعايزني اعملها ازاي عشان يحقق ايه في حياة. المعرفة، الفهم الروحي، الفهم الروحي بيعمل ايه بقى؟ الفهم الروحي، المعرفة، معرفة مشيئته والحكمة والفهم الروحي، أن تمتلئ من معرفة مجد الله. المعرفة دي بتساعدني أعمل إيه؟ بتزود محبتي ربنا، لأن كل ما بشوفه في جماله وروعته وجلاله بحبه أكتر، وكل ما بعرفه بثق فيه أكتر وبتكل عليه أكتر، وبعرف مواعيده الحقيقية فبخدها، وبعرف مواعيده الغير حقيقية فمش بتعثر فيها. وحد مثل المعرفة بتخليني أميز الأمور المتخلفة، أمشي كده ولا كده، هلاقي ربنا كده ولا هلاقيه كده، لا هلاقيه كده، همشي كده هتوه منه. المعرفة بتحميني من الخداع بتاع عدو الخير، بتحميني من المفاهيم الخاطئة اللي بتخليني أزعل من ربنا مرات كتيرة،
احنا مرات بنوعد الناس من على المنابر وبنفسر ايات تفسير غلط، فباخد بيها موعد من الله هو ما وعدنيش بيه.

فيها فبتتحققش. فبزعل من ربنا، ازعل من المتكلم، ما تزعلش من ربنا. ربنا ما قالش كده، ده المتكلم قال كده، بس انت خدت كلامه كأنه كلام ربنا. فلما ما حصلش انت زعلت من ربنا، فحبك لربنا فتر وثقتك في ربنا تهزت. لكن لما بعرف الحق إرادة الله وبعرف الحكمة والفهم الروحي، محبتي ربنا بتزيد وثقتي فيه بتزيد، وبالتالي بزداد قوة ونعمة ومعونة عشان أسلك كما يحق لإنجيل المسيح، وأثمر في كل عمل صالح، وأنمو إلى ذلك الذي هو الرأس المسيح. وبكل أسف إحنا مرات كثيرة بننسى الخطوة اللي في النص ديت، بنهتم أنا عايز أحبه أكتر بس مش عارف، بنهتم أنا عايز أثق فيه أكتر وأمارس عضلة الإيمان عشان أنال مواعيده أكتر ومش عارف. بينما النقطة اللي في النص أن تزداد أكثر فأكثر في معرفته والفهم الروحي اللي بيلعب دور كبير قوي في بناء محبتي وثقتي اللي بتخليني أتقوى في الرب وفي شدة قوتي. هاخد مثالين النهاردة، بس لما حبيت أحط لستة حطيت لستة كبيرة الوقت لا يسعني فيهم. هاخد مثالين اتنين بس، ازاي ان المعرفة والفهم الروحي الحقيقي عن الله وعن طرقه بيقودني للأمام، والمعرفة الخاطئة بتعثرني وبتلخبط في سكتي مع ربنا. وده بيخلي ناس كتير بتفقد الأمل في نفسها، مش لأنها مش عايزة، مش لأنها مش مصدقة، لكن لأنها مش عارفة. وده اللي قاله المسيح، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. أنا محتاج أعرف قوة الله وبستقبلها بالإيمان، بس محتاج أعرف الكتب فهم صحيح، لأن ده اللي بيرشدني للطريق اللي يسلك فيه الأبرار ولا يعثرون. هاخد مثالين بس، ومثل منهم هيتعلق بالمؤتمر بتاعنا بتاع شفاء النفس اللي حضرتك مدعو إليه. المثل الأولاني مثل بسيط جدا جدا جدا جدا، لكني اكتشفت وأنا بساعد بعض الخدام الشباب في برنامج كده لإعداد للخدام، بأنه الناس بتسمع وبتقرأ وبتذاكر حتى مدرسة المسيح، بس مش بتفهم. المعرفة والفهم، افهم ما أقول، افهم لب الموضوع. ايه المثل دوت؟ وده مثل اتكلم عنه بولس كتير جدا في رسالته، في روميا وفي غلاطيا وفي كولوسي، في كل الرسائل اتكلم عنه، بالذات في كولوسي، وهرجع أقرأ من كولوسي ديت. انه انا لما جيت للمسيح وقبلت المسيح وجوايا انسان عتيق، صح كده؟ فاسد. سماه بولس جسد الخطية، سماه بولس الخطية الساكنة فيا، عبر عنه بولس وهو بيتكلم عن الجسد مرات كتير، الجسد بكلمة ساركي أو ساركس اللي هو الإنسان العتيق الفاسد، جسد الخطية الساكن فيا. التعليم اللي ممكن الناس كتير تبقى تعلمته وفهمته، إن في صراعي مع الخطية أنا بعمل إيه؟ أنا بجاهد ضد هذا الإنسان العتيق عشان ألجمه، أحجمه، بجاهد ضده عشان ما طعش لرغباته المبنية على الشهوة والأنانية، الفساد الذي في العالم والفساد الذي داخلي، عشان أعيش حياة القداسة والتقوى اللي ربنا دعاني إليها. يا ترى دي السكة اللي بولس قال لنا نمشيها عشان نعيش حياة النصرة؟ لا لا، بولس بيقول دي سكة تانية خالص غير دي، السكة دي ما توديش. في غلاطيا بيقول كده، بيقول ان الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، فأنا جوايا روح الله وبيشتهي الصلاح والخير والرحمة والحب والقداسة، وجوايا الإنسان العتيق الفاسد اللي هو الساركي اللي بيشتهي للخطية بكل صورها، اللي منها التحزب والعجب والكبرياء والغيرة وإلى آخره. وبيقول هذان يقاوم أحدهما

طيب انا لو سبت روح الله اللي فيا بيتخانق مع انساني العتيق الفاسد اللي جوايا اللي بيشتهي الخطيه، والروح القدس اللي جوايا اللي بيشتهي البر والتقوى، مين يكسب؟ بولس بيقول مين يكسب؟ قال الانسان العتيق يكسب. اعمل ايه بقى مع الانسان العتيق ده عشان الروح يكسب جوايا واعيش اللي هو بيتكلم عنه كما يحق لانجيل المسيح، واعيش الحياه المسيحيه واسلك كما يحق للمسيح واثمر في كل اعمل ايه يا بولس عشان المعركه اللي جوايا دي يبقى الانتصار دايما لصالح الروح وليس لصالح الانسان العتيق الفاسد؟ قال سهل قوي، هذا الانسان العتيق الفاسد لا يمكن اصلاحه، دي حاجه باظت، دي جثة متعفنة، حلها الوحيد هو الموت والدفن، ما تحاولش تصلحها، ما تصلحش. الخلايا السرطانية في الإنسان منه، هي منك، الخلايا دي مش فيروس من بره، ده منك تحولت إلى خلايا سيطانية، بنحسنها بنروضها بنعمل لها إيه؟ بنموتها، يا إما بالجراحة يا اما بالكيمو يا اما بالراديو يا اي طريقه. حل الوحيد للخليه اللي باظت اللي فسدت، الحل الوحيد هو انتزاعها، هو قتلها، هو الموت. فبيقول بولس الحكايه دي بكل الصور، فمثلا في رومية اصحاح 6 بيعبر عن ده وبيقول عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد للخطية، سر متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. الذي مات، بولس بيقول في رومية 6، الذي مات عن إنسانه العتيق، الذي مات عن ذاته، الذي قتل هذا على الصليب شفي من الخطية. أنا ما بروضش إنساني العتيق، أنا ما بحسنوش، أنا ما بطوروش، أنا ما بهذبوش، أنا مش بعلمه يبقى أفضل، لا لا لا لا، أنا بعلقه على الصليب، أنا بموت عنه، أنا بستخدم الموت لعلاج إنساني العتيق، لأني لو سبته هيغلب جوايا حتى الروح القدس. اغلب المؤمنين اللي اعرفه لما بتحاور معاهم قلت له بيعمل ايه؟ قال لي انا بجاهد ضده، انا بحاول اتحسن، انا بحاول ابقى مؤمن افضل. نجحت؟ يقول لي بنجح شويه وبعدين بفشل شويه. لا، مش دي السكه اللي قال لنا ربنا عليها، مش دي السكه اللي ربنا قال لنا عليها. حارة من كلوسي طبعا في غلاطية بيقول كده، عارفين بقيه الغلاطية لما بيقول الصراع ما بين الروح والجسد، الذين هم للمسيح يسوع، ازاي غلبوا الناس دول؟ صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، صلبوا مش صرعوا مش حاولوا مش حسنوا، صلبوا الجسد الساركي الانسان مع الاهواء والشهوات، عشان كده قادرين بالروح يميتون اعمال الجسد، عشان كده قادرين يسلكوا كما يحق الانجيل المسيح، مثمرين في كل عمل صالح. أنا هقرأ بس شوية أعداد هنا من كلوسي بتعبر عن الفكرة دي بشكل عجيب جدا. بصوا، هو بيتكلم عن ما صنعه المسيح على الصليب في كلوسي 2، وبيتكلم المسيح عمل إيه على الصليب. اقرأ طلع معايا كلوسي 2 وعدد 11، بيقول وبه بالمسيح أنتم ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. الختان اللي في الجسد اللي في السومة مصنوع بيد، بنجيب مشرط وبنقطع اللحمة الزيادة، لكن إن احنا في المسيح ختنا ختان غير مصنوع بيد. الختان ده عمل ايه؟ بخلع، خلع بنخلع، ما بنحسنش ما بنروضش، بخلع جسم خطايا البشرية الإنسان العتيق بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية، اتخلعت واتدفنت، التي فيه أيضا أقمتم أيضا معه بإيمان المسيح. عدد 20

نفس الأصحاح بيقول إيه؟ إذ كنتم قد متتم مع المسيح. أصحاح واحد عدد واحد، أصحاح ثلاثة عدد، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. رأي تانية من نفس هذه الرسالة، أصحاح أيضا ثلاثة وعدد تسعة بيقول إيه؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض. ليه؟ إذ خلعتم الإنسان العتيق مع مش طورتم، مش حسنتم، مش لطفتم، مش هذبتم، مش روضتم، لا لا، الإنسان العتيق يختتن، ينتزع، يدفن، نخلعه، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. مش بلبس ده فوق ده على أمل أن روح الله والامتلاء من الروح القدس. في حديثي مع أحد الشباب قلت لهم هو الامتلاء من الروح القدس بيديك حياة القداسة؟ قال لي آه. قلت له مش حقيقي. مش سيد غلطي بيقول مش حقيقي. اللي بيديك حياة القداسة هو ختان المسيح، هو الموت عن الإنسان العتيق، هو خلع الإنسان العتيق، هو الاتحاد مع المسيح في موته. فموت عن نفسي، أنا مش عايش نسامح، خلاص الموضوع ده خلص بالنسبة لي، أنا عايش بالمسيح، في المسيح، للمسيح. أي محاولة تانية غير كده فاشلة. أن تعرفوا، أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي في كل حكمة وفهم روحي. المعرفة الخاطئة عن الصراع مع الخطية تؤديك إلى الهزيمة. المعرفة الحقيقية عن كيف تصارع إنسانك العتيق، الإنسان الفاسد، جسد الخطية، تؤديك إلى النصر. الذي مات عن نفسه، عن ذاته، الذي صلب الجسد مع الأهواء، قد تبرأ، قد شفي من الخطية، يعيش القداسة ويكون مثمر في كل عمل صالح. هتقول لي مش فاهم، هقول لك ارجع لباب اسمه النصرة على الخطية لأنا بالمسيح، 12 حلقة. أنا ناقشت ناس بعد ما حضروا 12 حلقة اكتشفت أنهم مش فاهمين. ليه؟ لأن أنا رسبت في ذهني طول عمري من أول ما عرفت المسيح صارع الخطية فتصرع فتنتصر، فمش قادر أفهم يعني إيه أموت عن نفسي. ما قالوها ليش، ما تعلمتهاش، ما اختبرتش ازاي يوميا اموت عن نفسي واعيش للمسيح، اموت عن نفسي واعيش للمسيح. المعرفة، الفهم يقودنا ان نعيش بلا عثرة، بلا لوم، مخلصين، مثمرين في كل عمل صالح. المعرفة الخاطئة تؤدي بنا إلى صراع الهزيمة فيه أكثر بكثير من النصر. دي appetizer، يعني مجرد فاتح شهية. لو عايز تعرف اللي أنا قلته في 5 دقايق ده، في 12 حلقة، في 12 حلقة اشرحوها لك بالتفصيل، بس تبقى فاهم اللي أنا بقوله، مش اللي أنت نشأت وتربيت عليه. أخذ مثل تاني، مثل تاني بيوضح برضو إزاي المعرفة الخاطئة بتخليني أزعل من ربنا وأتهز في ثقتي في ربنا، بينما المعرفة الصحيحة بتزود محبتي لربنا وبتزود ثقتي في ربنا وأعيش مخلص وبلا عثرة ومثمر في كل عمل صالح. المثل ده هو موضوع الشفاء الجسدي، شفاء الجسد، شفاء أجسادنا. ودي قضية كبيرة بيتتراوح فيها الآراء متعددة، والحديث فيها بالذات على السوشيال ميديا متنوع ما بين أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. ما بين أقصى اليمين أو الأكثر يعني بعدا هو أن التجربة من الله، فالمرض ده من ربنا، فأنت تقبله وتشكر ربنا عليه وتشوف لك حل فيه.

ودي معرفة خاطئة، لأن الله لا يجرب أحدا بالشرور خالص. التجربة ليست من الله، التجربة ليست، والمرض واحد من التجارب اللي ممكن يكون إبليس سببها، زي بولس لما بيقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان، ممكن سببها خطايا انت ارتكبتها أدت بيك إلى المرض، ممكن تكون بسبب الظروف اللي انت عايش فيها والبيئة اللي انت عايش فيها، زي الإبيديميكس لما بتجتاح العالم أو بيئة معينة بسبب أخطاء أيا كان سببها مين. ففي أسباب كثيرة للمرض، مش هو ربنا واحد منها على الإطلاق. الله لا يجرب أحدا بالشرور. ده ردا على أقصى اليمين إن المرض من الله، لا مش من الله 100%. عن النقيض الثاني بيقول أن المرض ليس من الله، والله بيحب الإنسان. فأي مريض بالذات لو مؤمن يبقى ربنا ضروري عايز يعمل إيه؟ يشفيه. ربنا بيحبني وأنا أبوه، وإبليس أو غلطتي أو حد أذاني فجالي عاية، أيا كان العاية ده، من أول مرض خطير زي الكانسرز أو مرض عادي زي أو ده مرض برضو مش كويس زي الشلل، أيا كان حادثة lower motor neuron disease، أي حاجة أدت بي إلى أن أنا عندي إعاقة في جسمي. ربنا بيحبني وأنا ابنه ويستطيع أن يشفيني، يبقى لازم يعمل ايه؟ يشفيني. طب لو ربنا ما شفانيش، تبقى حاجة من اتنين، يا انا في خطية في حياتي، يا انا مش مصدقه، يا ربنا ما يقدرش. ربنا ما يقدرش دي مصيبة، اكيد على كل شيء قدير، صح كده؟ لا يعصر علي امر، قادر على كل شيء، ماشي. يبقى المشكلة دايما اذا انا ما خفتش ان انا يا في خطية في حياتي، يا ما عنديش إيمان. طب أنا فحصت قلبي وكل الخطايا وتبت عنها واعترفت عنها وأعلنت عنها في الجرائد وعملت كل حاجة وما خفتش، يبقى ما عندكش إيمان. طب أجيب منين الإيمان؟ ملناش دعوة بقى، دي مشكلتك، دور على الإيمان وهاته عشان إيه؟ عشان تخف. طب ما لقيتش الإيمان دوت وربنا ما ساعدنيش، يبقى أنا وحش. أنتوا معايا في القضية اللي أنا بفتحها؟ مشكلة شفاء الجسد. أكيد المرض ليس من الله، اللي بنوا الفكرة ديت أن المؤمن، على الأقل المؤمن مش الخاطئ، لأن ده اللي هيقدر يستقبل بالإيمان ويقدر يتوب عن الخطية، اللي استقبل الفكرة دي وأزعها جاءت منين؟ جاءت من ما نسميه إنجيل الرخاء، Prosperity Gospel. إنجيل الرخاء ده اتبنى على كلمتين، إن المؤمن اللي عايش حياته قوية مفروض يبقى غني، غني مش يعني مش مكتفي، غني مش لا يعوزه، غني غني مش مليون دي دلوقتي ده يعني ده غلبان، ها يعني من بليون فما طالع، يعني مليار 10 مليار مش مصري، دولار، عشان برضو المليار المصري ده برضو ما يجيبش كتير دلوقتي. فالمؤمن من بركات الإيمان البركة الجسدية، ومن بركة ومن الإيمان البركة الدي المادية والجسدية، إنه ما يبقاش مريض، لما يعيا يخف، ومفروض أصلا ياريت ما يعياش، لأن رب حال حول خائفيه وينجيه، ولا تدن ضربة من خيمتك، إلى آخر هذا الكلام. مأخوذ منين اللاهوت ده؟ مأخوذ من العهد القديم، من تثنية 28، إن إذا سمعت وصايا ربنا في بركات، وإذا ما سمعتش في لعنات. 28 اللعنات أكتر بكتير، أو أو أو أو أوي، يعني البركات تقريبا نص أصحاح والباقي أصحاح ونص، أو يعني 3 صفحتين ونص اللعنات، فاللعنات أكتر من البركات. إذا أطعت ربنا عندك بركة 2-3-10، وإذا أطعت ربنا عندك مليون لعنة، فأحسن لك تطيع ربنا من أنك أنت تبقى ملعون. الفكرة دي كمان اتبنت على ايه؟ اتبنت على المسيح، ان المسيح جاء ليصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب، وجميع الذين لمسوه نالوا شفاء. كل اهو المسيح شفى كل مريض صدق،
كل مريض

صدق خف. كل مريض لمسه بالإيمان خف من غير حتى ما يطلب. الذين لمسوه نالوا شفاء. فإذا أهو المسيح عايز يشفي جميع المرضى، ومش بس المرضى، وكل ضعف. ده اللي مش مريض، ده اللي ضعيف حتى يشددوا كده والعضلات تقوى وتبقى زي البومب يعني. فهو عمل كده. بما أنه عمل كده يبقى عايز يعمل كده عبر كل العصور وعبر كل الأجيال. ففكرة أن الشفاء وعد لكل مؤمن مبني على البركات واللعنات في تثنية 28، وعما صنعه المسيح بنفسه أنه جاء ليصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. نرجع للكتاب ونشوف الكتاب قال الكلام دوت ولا ده استنتاج خاطئ من الكتاب. إيه هي إرادة الله؟ أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، عشان تميزوا الأمور المتخالفة، عشان تكون مخلصين وبلا عثرة، عشان ما تتلخبطوش، عشان محبتكم وإيمانكم في ربنا ما يهتزش، بالعكس يزداد يوما بعد يوم حبا، تزداد أكثر أكثر في المحبة وتزداد أكثر أكثر في الإيمان. نرجع لكلمة الله. المسيح لما دخل الهيكل في لوقا وفتح إشعياء قرأ من إشعياء 61. من إشعياء 61 قال إيه الكتاب؟ طلع لنا كده: روح الرب علي، روح السيد رب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين. 1-2 أرسلني لأشفي منكسر القلوب. 3 لأطلق المأسورين أحرارا بالعتق وبعدين روح السيد مسحني لأبشر المساكين، لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمزبيين بالعتق وللمأسورين بإطلاق. جاء المسيح يعمل الثلاث حاجات دول، وبعدين طوى الصفر قال اليوم قد تم هذا في مسامعكم. الثلاث حاجات دول فيهم شفاء الجسد؟ اللمس هو شفاء الأجساد، بس الثلاث حاجات دول فيهم شفاء الجسد؟ فيهم مبشر المساكين بالروح بالغفران والحياة الأبدية، الخلاص، الخلاص الروحي. واثنين القلوب المكسورة أدويها، والمأسورين بقيود شيطانية أو نفسية أطلقهم أحرار. فيها شفاء الجسد؟ في وعد بشفاء الجسد لكل الناس؟ في؟ لا، كل المأسورين، كل منكسر القلب، كل المساكين بالروح. فيها شفاء الجسد؟ فيها شفاء الجسد. طب ما هو شفى ليه كل الذين لمسوا؟ هجيلها حالا. طب هل احنا عندنا في الكتاب آية بتقول الله يريد جميع الناس يخلصون؟ فالخلاص الله عايز الكل يخلص، صح كده؟ عندنا آية بتقول الله يريد جميع المرضى يبرؤون؟ في مرة واحدة؟ مرة واحدة؟ لا. طب لو ربنا عايز كده، طب ما كان كتبها زي ما قال يريد جميع الناس يخلصون، كان قال يريد جميع المرضى جسديا يبرؤون، كان قالها، بس ما قالهاش ليه؟ عشان مش بيحبنا. لا بيحبنا. طب ما هو يحبني يشفيني، هو بيحبني فأراد لي أني أخلص من خطيتي، وشايف قلبي المكسور وجراحي وعايز نفسيتي تبقى صحيحة فأبقى فرحان وعزي كل النائحين، وأخذ بقية الآية كده الفرح والتسبيح بدل النوح واليأس. طب ألم أنا جسدي برضو تعبني، ما يشفيني جسدي برضو، هو ليه بدب يحبني مش عايز لي شفاء الجسد؟ عايز لي، ده أنا المشكلة، أنا اللي مش مصدق أو أنا اللي خاطي. فهمني بقول إيه؟ ربنا بيحبني فعايز الخير ليا. أكيد خيري الأعظم هو خلاص نفسي، ونمرة 2 شفاء قلبي المكسور عشان أعيش بفرح وتعزية، وأكيد رقم 3 أني معيش مقيد، أني مش عبد، أنا ابن، أنا أعتقت من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله. طب شفاء الجسد هو دايما شفاء الجسد لخيري؟ لا. لا. هل دايما شفاء الجسد لخيري الأفضل والأعظم؟ لا. مش كده ما حطهاش في الكتاب. عايز احل المشكله ديت، فخليني اقول الاول ليه المسيح

شفى جميع الذين لمسوه. وبعدين اجي للقضيه الثانيه دي، وحد مثل من الكتاب بيشرح الفكره دي شرحا تفصيليا، لا لا لا يعني مش ما يلخبطش حد على الاطلاق. لماذا شفى المسيح جميع الذين لمسوه؟ لان هو ادعى ان انا ابن الله، وان انا الله الظاهر في الجسد، ومن رآني فقد رأى الاب. ودي حاجه لا يصدقها عقل، الله يتجسد ويصير إنسانا ويعيش فقيرا مهانا مخزولا من الناس ورجل أوجاع، مولودا تحت الناموس، يولد في زريبة بهايم. معقول؟ ده كلام لا يدخل عقل. أنا نبي معلش، أنا رسول من الله معلش، في قبلها حصلت كتير، لكن أنا الله الظاهر في الجسد، أنا ابن الله، أنا الذي من البداية والنهاية، أنا الألف والياء، البداية أن كائن والذي كان. فلازم لما يقول حاجة زي كده يكون عمل حاجة تثبت صدق ما قاله. مش كده قال لهم كده؟ إذا كنتم لا تؤمنون بكلامي فآمنوا بالأعمال التي أنا أعملها أيضا. لأن لو أنا مجنون ومدعي ها مش ممكن هعمل كده، لو أنا كاذب مش ممكن هعمل كده. التي عملتها ولم يعملها أحد من قبلي، عملوا معجزات قبل كده، شافوا مرضى، طهروا برص قبل كده، نعمان السورياني، أقاموا موتى إليه وإليشا عمل كده، بس مش جميع الذين لمسوهم، مش بهذا القدر، كل مرض وكل ضعف، لا لا لا لا، دي حاجة ما حصلتش قبل كده. كان لازم أن يصنع هذا ليثبت صدق الدعاء عن نفسه، عشان أنا وإنت النهاردة نؤمن أنه ابن الله، ابن الله. هل هو قال بقى في السكة كده هو ماشي، على فكرة أنا عايز جميع المرضى يبرؤون؟ ما لهاش، ما لهاش، ما لهاش. ليه؟ لأن مش دايما خيري هو شفاء الجسد الآن، ممكن خيري إن ربنا يشفي جسدي بعد شوية، وممكن خيري إني ما أخفش، ويمكن خيري إن ربنا يستخدم المرض ده عشان يخدني للسماء، وخيري أن أذهب للسماء من أن أبقى في هذا العالم الساقط. إيه المثل اللي عندنا في الكتاب اللي يحكي لنا الحكاية دي وينهي هذه المعركة اللاهوتية بين أعضاء جسد المسيح؟ بولس الرسول. بولس الرسول بيحكي عن اختباره. بولس الرسول كانت تؤخذ في أفسس مناديل على جسمه فتوضع على المرضى فيبرؤون، وتوضع على فيهم أرواح نجسة فتخرج. ده بولس. بولس الرسول اللي ربنا استخدمه بهذه الصورة العجيبة لصنع آيات وعجائب كثيرة، مش في كل مدينة على فكرة، في هون دخل ما عملش إلا معجزة، وفي أفسس آيات غير المعتادة، وفي حتة الإسترا صنع معجزة واحدة قرروا يعبدوه وبعدين في الآخر رجموه، يعني القصة متغيرة عبر سفر الأعمال، لكن قصته هو نفسها بيقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني. يعني الشوكة ديت كانت ربنا؟ لا، ملاك الشيطان. الشوكة دي يقول لك الناس ده اضطهاد، لا لا، الكلمة هنا أثينيا، ضعف في الجسد. وبيقول لأهل غلاطية أن ضعفي وتجربتي التي في الجسد لم تصدروا بها، بل قبلتموني كملاك من الله. يبقى إذن ده مش اضطهاد، لا، دي حاجة في جسده، إعاقة في جسده، والناس دول قبلوه كملاك من الله ولم يخزلوه بسبب أنه عنده مشكلة في جسمه. الإعاقة دي كان بيعرج ولا كان بهاء ولا كان إيه؟ ما نعرفش، لكن إعاقة لازمته في حياته. بيقول من أجل هذا تضرعت إلى الرب، وثلاث مرات وقال له ارفعها عني، أنا بخدمك وعايز أخدمك وعايز بكل قوة، مش عايز إعاقة في جسمي تعقني أني أنادي بالإنجيل إلى آخر الأرض وأكمل دعوتك وقصدك في حياتي. ثلاث مرات طلبت أن الله أن يرفعها، أعطيت من الشيطان وربنا عنده السلطان أن يرفعها. يا رب تحب بولس ولا ما بتحبوش؟ بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه. في خطية في حياته صح؟ في عدم إيمان صح؟ بيقول عالم بمن آمنت وموقن أنه يحب. ده رجل إيمان ما معقدنا في عشتنا، مظبوط؟ ربنا لما أجابه قال له توب؟ لا. قال له آمن؟ لا.

قال له تكفيك نعمتي، أنا في مرضك هتمجد أكتر، أنا هستخدم ضعفك عشان أظهر مجدي أكتر لخيرك ولخير تتميم الرسالة التي دعوتك إليها أنك تبقى في مرضك هذا. بولس قال إيه؟ لا افتح الله، ده وعدك أنك تشفي كل مرض. لا إزاي ده حقي، اديني حقي، صح كده؟

ومرضي مش هيعوقني اني اتمم قصد الله في حياتي، ولا هيعوق التمتع بربنا والنعمة الغنية، بالعكس ده هتحل علي قوة الله اكتر، وهستخدم اكتر، وهحقق اسرع دعوة الله لحياتي. لو هو مدرك ان ده وعد ما ياخده، لو مدرك ان ده حق ياخده، لكن لو هو اعلن ده حق ولا طلب ياخده. الأصر بالضعفات والشتائم والضررات. إذن الله بيحبني ويريد لي الخير، وإرادة الله في خيري خلاص نفسي، شفاء قلبي الجريح المتألم المكدوم، أشفي منكسري القلب. السيمينار بتاع شفاء النفس اللي حضرتك مدعو إليه دوت، ربنا شرفني إني أحضره مرات كتيرة جدا، وأشوف ناس جاية مهلهلة، أشوف ناس إزاي قطار الحياة دسها ورماها، وزي العيلة رمت البنت دي في الشارع ورمت الولد ده في الملجأ، وزي هناك اعتدي عليه جنسيا مرة واثنين، وزي بات في الشارع، وزي جرح في بيت أحبائه، وزي أهله رفضوه، وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي بيجي آمن بالمسيح بس من جوه مجرد مدمر، مش قابل نفسه، مش مسامح الناس، مش غافر لروحه، زعلان من ربنا، مدمر، قلب مكسور. وده يتعدل وده يخف. أسهل قوي لو عنده شلل إنه يمشي، قم وامشي يمشي، لكن ان النفسيه دي تعالج، ان القلب المجروح ده والكدم ده والوجع والحزن ده اللي تربى عبر السنين يخف، دي معجزه اعظم بكتير. شفاء النفس من جراح الحياه معجزه اعظم بكثير جدا من شفاء الجسد. الحكيم قال كده، الحكيم قال ان النفس تحمل جرح الجسد، النفس تشيل ضعف جسدها. انت ممكن يبقى عندك اعاقه بس نفسيتك صحيحه تعيش زي الفل، لكن القلب المكسور من يحمله؟ جسمك ما يشيلش قلبك الحزين والمكسور، لكن قلبك المشفي يشيل جسمك المكسور. مش كده ربنا عايز يشفي نفسي، ودي معجزه اعظم. ليه؟ مش كل الناس عيانة، لكن 90% 95 99% من العايشين في العالم هنا جرحى ومتألمين ومكدومين ومجروحين. 70% من الأطفال بيعتاد عليهم جنسيا في بلادنا العزيزة وفي المنطقة العربية، ولاد أكتر من بنات. أغلب البيوت النهاردة مدمرة، والانقسام موجود، والأولاد مشتتة ومنقسمة ومتزعزعة. شفاء الجسد أهم ولا شفاء النفس؟ النفس. والوعد إن كل قلب مكسور، زي ما المسيح على الصليب حمل خطايانا، حمل أحزاننا وأوجاعنا. الآية دي اللي مكتوبة في إشعياء وموجودة في بطرس، الذي بجلدته شفيتم، الناس بتقولها ده شفاء الجسد. هنا الحديث مش عن شفاء الجسد. مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، تأديبه سلامنا عليه، وبحبره شفينا. يبقى الشفاء ده من إيه؟ من الخطية ومن الوجع ومن الألم، تأديب السلام، عودة السلام للنفس. وده اللي قاله بطرس، الذي حمل هو نفسه في جسده خطايانا على الخشبة لكي نموت عن الخطية فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. بيتكلم عن الجسد ولا بيتكلم عن النفس وعن الروح؟ لما بناخد الآيات ونحطها في غير موضعها بنحط الناس في مأزق. لسه قريب حد بيحكي لي القصة ديت، شخص مريض دخل في مكان بيصلوا فيه للمرضى، فصلوا له فما خفش، فصلوا له فما خفش، قالوا له في خطيه في حياتك، مش عارف، ما عنديش، يبقى ما عندكش ايمان. يعمل ايه في روحه؟ طب اللي جنبي خف وانا ما خفتش، ربنا

بيحب وما بيحبنيش أنا، أو هو حلو أنا وحش. هذه العقيدة، هذا التعليم أدى إلى تشويه صورة الله عند الكثيرين، لأن اللي بيخف معجزيا لازال نسبة ضئيلة. في ناس ربنا بيستخدم الطب عشان يشفيهم، وفي ناس بيديهم نعمة عشان يحتملوا المرض، وفي ناس ربنا بيستخدم المرض عشان ياخدهم للسماء، وده الشفاء الكامل ودي الراحة الكاملة، ده بيت الأبدي، ده موطني السماوي. المعرفة، الفهم الروحي بيخليني إما أتعثر في ربنا وأتعثر في الطريق، أو بيخليني يزداد حبي وثقتي في ربنا. بولس اللي بنحكي عنه ده، اللي اضطهد بكل أنواع الاضطهاد وعاش بشوكة في جسده، بيقول عالم بمن آمنت وموقن أنه يحفظ وديعتي. الظروف دي ما شككتش في محبة ربنا أبدا، شككتك في قدرة ربنا أبدا، إنه ما شافكش ده ما غيرش نظرتك أبدا أبدا أبدا. أنا فاهم كويس، أنا متعلم صح، أنا فاهم كلمة ربنا صح، أنا عايش الحق وبعلم الحق، فمش بتعثر في ربنا، مش بتلخبط في ربنا، ومش بلخبط الناس في ربنا. بس إحنا النهاردة ناس كتير متلخبطة في ربنا، لأن أخذنا وعود ليست لنا، ومواعيد لم يعدنا ربنا بيها، وربطنا شفاء الجسد بمحبة الله. ربنا بيحبني أكيد، وعشان كده هو صالح وعايز لي أفضل حاجة، ولو أفضل حاجة أني أخف وعندي إيمان هخف، ولو أفضل حاجة مش أني أخف مش هخف، مش لأنه مش بيحبني، مش لأني في خطية، ومش لأني ما عنديش إيمان. أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي، ربنا عايز ليا إيه، عايز مني إيه، شايف هو هيستخدمني إزاي، وإزاي في ضعفي ممكن يستخدمني أكتر من قوتي. لكن لما بكون مجرد بفكر في راحتي، دي البروسبريتي، ده الإنجيل الرخاء، أنا عايش عشان نفسي، أنا مش عايش عشان المسيح. ده الإنجيل اللي ضد أني بموت عن نفسي عشان أعيش للمسيح، ولما موت عن نفسي وبعيش للمسيح ما عنديش المشكلة دي خالص. مش كده بولس ما عنديش مشكلة خالص لما قال له تكفيك نعمتي، أنا مش فارق معايا بولس، أنا فارق معايا أني أمجدك وحقق دعوتك في حياتي، وإذا كان في ضعفي أمجدك أكتر. هللويا. عندي أمثلة كتيرة قوي، سامحوني أني بقول كده لأن أنا كبرت في السن. حاولت عبر السنين أني أصلح أفكار كتيرة خاطئة عن الله وعن طرقي في مدرسة المسيح وحياة الخادم، بس بكتشف أن ناس كتير مش عايزة تعرف الحق وتفهم مشيئته وتدرك مقاصد الله. اللي بيزود كل يوم محبتي ليه وإيماني ليه، فأعيش مثمر وبلا عثارة، وازداد يوم بعد يوم تشددي وقوتي في الإيمان ومحبتي وتكريسي للمسيح، لأني ما عنديش مفاهيم ملخبطاني، ما عنديش أسئلة بلا إجابات، ما تهتش، ما روحتش الشمال وما روحتش يمين. أنا أقدر أجيب عشرات الأمثلة من اللي بقولها ديت. الفرق بين أن أعرف الحق كما هو في الكلمة، والفرق أني أعرف الحق كما ظن الناس أن يكون. اسمحوا لي نقف عشان نصلي. بولس بيقول كده، هذا أصليه، أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا مثمرين نامين متقوين شاكرين. لو متلخبط روح لربنا قول له أنا مش فاهم فهمني. لو إيمانك اتهز روح لربنا قول له مش فاهم فهمني.
لو محبتك فترة

0: روح لربنا قول له مش فاهم فهمني. كل ما بعرفه صح بحبه، كل ما بعرف طرقه بمشي من غير ما اتلخبط واتعثر. بيزداد إيماني وثقتي فيه إنه ثابت في مواعيده. إحنا اخترعنا مواعيد مش موجودة في الكتاب. إحنا علمنا تعاليم هي وصايا الناس. لازم أبقى غني والمسيح عاش فقير، وبولس بيقول لا شيء لنا. الغنى هنبة من الله بيعطيها، مش وعد لكل مؤمن. الوعد لا يعوز لشيء، الوعد يملأ إلهي كل احتياج. ده الوعد، ده الوعد اللي في العهد الجديد. الوعد في العهد الجديد غنى الروح، غنى الثمر، غنى التأثير، غنى العطاء، مش غنى الملكية. المال هبة ربنا بيعطيها، مش وعد، مش وعد. الشفاء عطية ربنا بيعطيها، مش وعد لكل مؤمن. الوعد هو أن كل قلب مكسور يبرأ وكل قيد يفك. الوعد أن نعيش حرية مجد أولاد الله. الوعد أننا نسلك كما يحق، مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفته، متقوين بكل قوة. هو ده الوعد، هو ده الوعد اللي لكل المؤمنين. باركنا بكل بركة روحية في السماويات. ده الوعد، ده العهد الجديد، ده إنجيل المسيح. إذا أنت متلخبط روح لربنا قول له أنا مش فاهم فهمني. إذا أنت متعثر مش عايش كما يحق للإنجيل روح لربنا قول له أنا بحبك ونفسي أعيش بس أنا تايه، مش ممتلئ من معرفة مشيئتك في كل حكمة وفهم. فهمني يا رب، علمني يا رب.
1: ضليت على الطريق
0: قول يسوع.

والضعيف وعديم القوة. قول يسوع، في وجه يسوع نعرف الحق، في كلمات يسوع نسمع الحق، في خطى يسوع نسير في الحق. هو الذي أعطانا بصيرة لنعرف الحق، وإن كنا في المسيح فنحن في الحق، في ابنه. هذا هو الإله الحق. اغسل يا رب، اغسل كل مفاهيم.

تعليم خاطئة. اغسل كل تشويش على أفكارنا ونور عينينا يا رب لنعرف الحق الذي يحررنا، لنعرف الحق الذي يقوم سبلنا وطرقنا، لنعرف الحق لنعيش الحياة الغالبة المنتصرة، لنسلك كما يحق للرب مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفتك ومتقوين بكل قوة.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو promise في الوقت بتاع عيد الحصاد أن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم أن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

هوصف ليك وصفة جميلة تخليك قدام الضغوط والظروف والتهديدات متماسك واقف وصلب. قالها زمان واحد من أنبياء ربنا إليشع وإيليا: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. كل ما تدرك وتعيش في هذا الجو، مهما كانت التهديدات والفوضى والاحتياجات، أي كان الإزعاج، أنت ثابت لأنك أمام الله دائما. المشجعك أنك تدرب نفسك كل يوم، تقعد معاه، تحكي معاه، تاخد قوة منه، هتخرج من المكان واحد تاني تماما. جرب مش هتندم.

احنا مبسوطين ان احنا معاكم النهارده. خلينا نبتدي ب verses كده نقراها ونحاول نصلي الترانيم اللي جايه. يا رب قد عرفت اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي دريت، وكل طرقي عرفته، لانه ليس كلمه في لساني الا وانت عرفتها كلها. من خلف وقدام حاصرتني وجعلت يدك علي. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. يا رب عايز أشكرك قوي إنه كل حاجة بتحصل في حياتنا يا رب أنت واخد بالك منها، عارف كل تفاصيل حياتنا يا رب، وتقدر تختبر أعماقنا وتنظفنا يا رب وتنقينا. يا رب بطلب إن احنا النهاردة كل واحدة يا رب جاية تشوفك، بصلي يا رب إنه المكان يتملي بحضورك، وإن احنا يا رب نتلامس معاك النهاردة أكتر. أمين.

0: طيب احنا دلوقتي هنسمع ميرت بتحكي لنا عن اختبارها. فميرت اتفضلي. ميرت اهلا بيكي، مبسوطين قوي تكوني معانا. ممكن تعرفينا اكتر عن نفسك؟
1: ماشي. انا ميرت، اسمي ميرت بهاء، عندي 24 سنه، انا خريجه كليه اعلام، وانا في خدمه الجاك. تعرفوها اكتر يعني في اخر الحفله.
0: اوكي. ميرت كبنت عايشه في المجتمع زينا كلنا، كنت دايما بتحسي بقيمتك في المجتمع ولا كنت على طول حاسه انك اقل شويه؟
1: يعني لا، انا كنت حاسه بقيمتي، كنت يعني شخصيتي من اللي هي اللي بتفرض ان هي تكون قويه وان هي كليها دور، بس اكيد كان بيفرق معايا ان انا في حاجات كتير قوي مش بعرف اعملها كبنت ومتايده بيها. يعني
0: زي ايه؟
1: مثلا اني لازم ارجع بدري، ما اعرفش اتحرك براحتي، لازم افكر 100,000 مره، مليون الف مره قبل ما البس حاجه وانا نازله في الشارع، من الشارع معروف يعني بدوره
0: كده. تمام. عمرك تمنيتي تكوني ولد؟
1: لا، انا ما تمنيتش اكون ولد. يعني انا شايفه الولاد بيعملوا حاجات احنا ما نقدرش نعملها، بس لا، ما تمنيتش اكون ولد. كنت بتمنى اني اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها.
0: تمام، حلوة قوي. طيب احكي لنا، كانت فكرتك ايه عن ربنا قبل ما تعرفيه؟
1: انا يعني زي اي بنت موجوده، مش حياتي كانت صعبه او يعني شبه اي بنت، كنت بدور على الحب، بدور على الاهتمام، بدور على الاحتواء، بدور ان انا اتشاف، ان اكون مهمه، ان يبقى ليا دور، ان اكون بشد الناس، ان يكون وجودي مهم وفارق، وده ما كانش متسدد خالص ومش موجود. فكنت زي اي بنت عندي استعداد اخش في علاقات، كان عندي استعداد اصاحب ناس لمجرد ان هم هيدوني اهتمام وحب. كنت على طول بدور على اني الاقي الاهتمام، بس انا ما كنت برجع برضو بلاقي نفسي ان انا ما خدتش الاهتمام ده خالص.
0: طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه نقطه التحول في حياتك؟ ايه اللي غير فكرتك؟
1: انا فكرتي عن ربنا كانت هو ابعد ما يكون في اي حاجه، هو مش موجود، هو خالق ناس كتير قوي قوي قوي عدد بزياده، مش عارفه يعني ايه العدد ده كله، ايه لازمته. كنت لما كانوا بيقولوا لي ربنا بيحبك كنت بقول لهم لا يا جماعه، هو بيحب كل الناس مش بيحبني انا. ما قالوا لي ربنا مات عشانك، لا يا جماعه هو مات عشان كل الناس مش عشاني انا. كنت محتاجه قوي اني اسمع من ربنا ان انا محبوبه وان انا غاليه عنده شخصيا، ميرت شخصيا هي غاليه عنده. انا كنت مستنيه قوي ان ربنا يعلن ده ليا واني انا غاليه سبيشال قوي عنده، وربنا فعلا عمل ده في حياتي وانا اتقابلت معاه. لقيت فيه كل حاجه انا فعلا كنت بدور عليها. مش هكون بقول كلام اوفر مثلا ان انا في حاجات، لا في حاجات بتسد

0: عدد من الناس وحاجات مهمة من الناس، بس هو اداني كور ان انا اكون ليا قيمة وعارفة انا عايشة بعمل ايه.
1: ايه الرسالة اللي ربنا قالها لك انتي كاميرات؟
0: ربنا قال لي ان انا حبيتك انتي لوحدك شخصيا ومت عشانك انتي برضو شخصيا. انا مش عايزك تكوني موجودة وسط كل الناس زي ما انتي ما بتفكري، انتي وجودك مهم وانا بحلم لك احلام كتيرة نفسي انا وانتي نمشيها مع بعض ونفكر مع بعض. ربنا قال لي انا مش هسيبك لوحدك، مش هتعيشي حياة كده في الدنيا لوحدك. الواحد قد ايه بيفرق معاه قوي يكون حاسس بامان ويكون حاسس بمكان راحه. هو قال لي انا راحتك وانا امانك، ما تخافيش من اي حاجه طول ما انت معايا.
1: تميرات النهارده تقدري تقول لنا كلنا ايه؟
0: انا عايزه اقول اني انا ربنا كان ما كنتش بحبه خالص ولا كنت مصدقه في وجوده ولا هو كان حد مهم اصلا في حياتي، كنت شبه بكرهه، بس ربنا غيرني، ربنا اداني حياه جديده، اداني قيمه، عرفني انا عايشه ليه. انا عايزه اقول لكل حد اللي لسه بيدور على ربنا، كملي دوري. لو لسه نفسك تعرفي هو مين او مش فارق معاكي، لو مش فارق معاكي بليز فكري في النقطه دي، لان هو مهم، لان هو مش هتعرفي تعيشي من غيره. انا نفسي كل حد بيدور يكمل يدور. احب اقول لكم ان هو احلى حاجه، هو مش هتندموا ابدا انكم تجيله. انا يعني اللي اقدر اقوله فعلا اني كنت اعمى والان ابصر.
1: ميرسي ليكي قوي.

انتوا مش متخيلين شكلكم جميل ازاي، ومش متخيلين الاحساس بتاع ان احنا لوحدنا. واحده من الحاجات اللي انبسطت لما قالها لي كان راجل، كان بيقول لي ان واحده من الحاجات الاساسيه في المسيحيه هي القيامه، قيامه المسيح. بيقول ان دي واحده من الحاجات اللي حتى بولس الرسول لما اتكلم عنها قال انه لو ان المسيح ما كانش قام كانت كرازتنا وإيماننا كان هيبقى باطل. يعني دي كانت حاجة من الحاجات المهمة جداً إنها توصل للناس وتوصل بأدق تفاصيل. ويوم ما ربنا ائتمن حد عشان يخبر بالقيامة، ائتمن ستات، ائتمننا إحنا. اللي كان وصل أول خبر بالقيامة كان ستات مش رجالة. وده رسالة ليكم، الرب مش شايفنا قليلين. وكان في مجتمع شبه كتير قوي المجتمع بتاعنا، لا يعتد، ما بيحترمش فيها رأي الست وبيبقى الرأي ده على جنب. لكن هو قال أنا هحط أساس اللي عايز أوصله للبشرية أني حي في إيدين ستات. الرب عايز يوصل لك النهاردة رسالة، وعايز يوصل لك أن أنت مش زي أي واحدة، وعايز أوصل لك اللي ربنا عايز يوصله لك انت بصوره شخصيه. ارجوكي ارجوكي خدي الكلام اللي هتسمعيه النهارده بصوره شخصيه قوي. اول حاجه ربنا عايز يوصلها لك، ودي واحده من الحاجات اللي يمكن بيبان في الترتيب انه مش بالضروره انها تيجي في الاول، بس انا شايفاها جايه في الاول قوي. هو عايز يقول لك انا ابوكي. واحده من الحاجات اللي الناس بتصنفها عامه انه الولد ياخد شخصيته واحساسه بالمسؤوليه واحساسه برجولته من باباه، والبنت تاخد انوثتها واحساسها بجمالها من مين؟ من باباها برضه. ودي الحاجه اللي ناس كتيره ما بتبقاش فاهماها، ان علاقتك بباباكي هي الاساس اللي هيحدد احساسك بجمالك واحساسك بقيمتك واحساسك ان انت مقبوله ومحبوبه. ده اول راجل في حياتك. عشان كده لما علاقتك بتكون ببابا لأي سبب من الأسباب مخبوطة جامد، دي أكتر حاجة بتوجعك وأكتر حاجة بتأثر فيكي. ولو أنت روحتي مشورة في وقت من الأوقات، أو حتى روحتي عند طبيب نفسي وكلمتي إن عندك لخبطة في العلاقات بتاعتك، من أوائل الحاجات اللي هيسألها لك أخبار علاقتك ببابا إيه. والنهاردة ربنا بيقول لك أنا بابا، وأنا مختلف عن بابا اللي على الأرض، مختلف قوي. ويمكن إحنا كل واحد فينا عنده أسباب علاقته بباب، علاقتها بباباها ممكن تكون متخبطة بسببها. ممكن يكون بابا مش موجود أصلاً، متوفي أو مسافر بعيد أو ساب البيت أو طول النهار بيتخانق مع ماما، فأنا مش شايفة أصلاً أي تواصل صحي خليني أحس بالأبوة دي. فلو أنت بتكلميني على أنه ربنا زي بابا، فانا ايه؟ مش عايزاه. لكن هو بيقولك انا مصمم ان اول حاجه تعرفيها عن علاقتي بيكي هو ان انا ابوكي، اصلحهالك واظبطها معاكي، بس ما تتجاهليهاش. والدليل على كده انه حتى لما واحد من التلاميذ جه كده، زي عارفين الطلبه الدحاحين في الجامعه كده لما يقفوا عند الدكتور ويقولوا له معلش ممكن تقول لنا بس الاسئله المهمه في المنهج ايه، هو كده جه التلميذ وقال له علمنا ان نصلي. ولما هنتكلم مع إلهنا، وكان في أسامي كتيرة اللي الله كان ممكن يستخدمها، حط كل حاجة على جنب وقال له لما تحب تصلي تقول يا أبانا، يا أبانا الذي في السماوات. هو مصمم إنه إعلان الأبوة يكون هو أول حاجة أنت تعرفيها. وربنا بيقولك أنا مش زي بابا.

يمكن بابا عندك في البيت قليل الحيلة شوية، أو طول النهار كل اللي بيعمله إن هو بيسألك كنت فين، كل اللي أنت محتاجة تعمليه هو أن أنت تدي تقرير أنت كنت فين. ربنا مش كده، وربنا كبير قوي. يمكن احنا دايما بيبقى في ناس بتبقى متخيله ان ربنا زي بابا كده قاعد في البلكونه بالفانيلا وبنطلون البيجامه مستنيني، بيبقى قلقان طول النهار، او حتى في الشتاء يبقى لابس الروب الصوف واللاكلوك والزعبوط ومستني بنته. ربنا قوي، ربنا عظيم. تفرجوا على الكون وتفرجوا على الخليقه وشوفوا ان الاله ده مش اله بسيط، ده قوي جدا. وفي حاجات في خلقته توري انه الموضوع فيه تعقيد، هو كبير قوي. فكرت مره بس اسال كده، هو ايه اعمق عمق للبحر؟ بحاول اشوف يعني لما ربنا حب يخلق البحر، احنا دايما متخيلين البيسين مثلا اقصى عمق ايه، 5 متر 6 متر. تخيلوا اقصى عمق العلم وصل له في البحار والمحيطات كم متر؟ 11000 متر عمق البحر. 11000 متر يعني 11 كيلو، يفضلوا نازلين 11 كيلو، ده عمق البحر. ده إله قوي جدا. فكري تروحي البحر وتتفرجي على النجوم في السماء، الموضوع معقد جدا. هو بيقول لك الإله العظيم ده عايز يبقى أبوكي، وهي دي الرسالة اللي عايز يوصلها لك. أنا شايفك بنتي حبيبتي، بموت فيكي، ولما خلقتك ما خلقتكيش غلطة. زي ما جوي كانت بتشارك، فيش حاجة فيكي غلطة، أنا عارف أنا بعمل إيه وعارف أنا هعمل بيكي إيه. فهو بيقولك أنا شايفك بعينين واحد، مش بيقولك زي البابا مثلا مرات يقولك معلش طلعت حواجبها تخينة زي حواجبي، أنا آسف جدا يا حبيبتي. هو مش بإيده، الجينات مش بإيده، لكن ربنا شايفك وبيحبك زي ما أنتي بكل ما فيكي، بيقولك أنتي صنعة إيديا. ولما بيشوفك بيقولك أمر جميلة حبيبة بابا. حاجة تانية اللي ربنا عايز يوصلها لك، عايز يقولك أنا شايف كل حاجة، أنا عارفك زي ما أنت، مفيش حاجة فيكي مختفية عني. وده الحلو والوحش، يعني هو بيقولك أنا زي ما أنا شايفك جميلة ومش محتاجة تجملي من نفسك أكتر، أنا كمان شايف وجعك وشايف جروحك، انت مش محتاجه تجملي نفسك قدامي. احنا مرات كتيره الناس ماليه الفيسبوك على راي ذكي ذكيه كتاب الدوك فيس فيسبوك، وكله عمال يرغي على الفيسبوك، بس الحقيقه هو ان انا مخبيه جوايا جروح جامده قوي وبداري بالجروح دي جرح كبير قوي. ومرات كتيره عارفين لما يبقى فيه واحده من البنات تبقى شقية كده في وسط الناس وبتضحك كل الناس، بس تبقى عارفة انها هي موجوعة وهي تعبانة، ربنا بيقولك انت مش محتاجة تعملي كده معاه، انا شايفك وشايف وجعك، مش محتاجة ان انت تختلقي وتصطنعي ان انت كويسة، انت محتاجة تكوني نفسك معايا. الحاجة التالتة ربنا عايز يشاورلك عليها، وهو شايفك وعارفك زي ما انتي، وعمره ما بيسأل السؤال اللي هو بتاع بابا كنت فين. عارفين حتى في الكتاب المقدس لما كان بيتكلم على آدم وسأله بيقول له أين أنت، هو ما كانش بيسأله عشان ربنا نفسه يعرف، هو كان بيسأل آدم عشان آدم هو اللي يعرف هو نزل لغاية فين. وربنا لما بيسألك انت فين، هو بيسألك عشان انت تعرفي انت فين، انت اللي تهتي، هو عارف انت فين. واللي شايفك وعارفك جاي النهارده يقولك انا مش بس باباكي وعارف كل حاجه عنك وعارفك زي ما انت، انا شفيكي، انا جاي وعايز اشفيكي من كل الجروح اللي جواكي. ممكن الجروح دي تكون ناس سببتها فيكي، ممكن تكون الجروح دي انت اخترتي لنفسك اختيارات وبسببها انت مجروح، ممكن يكون المجتمع هو اللي حطها بسبب كل الوصمات او كل القوالب اللي بسببها الناس حاسه ان الست قليله، فانت اتجرحتي وحاسه ان انت مقهوره. بس كمان ربنا قادر ان يشفي اللي انت اخترتي لنفسك انك تعمليه وغلطتي فيه. واحده من الحاجات اللي انا اكتشفتها وانا في اعدادي كانت العاده السريه، مش عارفه كم واحده عارفه العاده السريه. يمكن الوعاظ دايما اول ما بنتكلم عن البورنوغرافي او العاده السريه بنحس ان الوعاظ بيكلم ايه، الولاد، وتحس ان الولاد هما اللي محتاجين. طب احنا مضروبين ضربه جامده قوي في وسطينا في وسط البنات بنفس الضربه، وبسببها احنا بنحس لما يتكلموا عن الموضوع ده وافتكر ان انا لوحدي حس ده

قللت الادب. ده انا واحده من قليلين قوي. فين بنات المؤدبه بتوع باربي وبتوع العرايس السواق؟ ليه؟ واكتشف ان انا مش لوحدي. تعرفين انه من كل ثلاثة بيتفرجوا على بورنوغرافي او المشاهد الاباحيه واحده ست؟ من كل ثلاثة في الدنيا دي في واحده ست. فانتي اذا كنتي في وسطينا النهارده وبتعاني من الموضوع ده انتي مش واحده من ناس قليله. والحاجه اللي ابليس بقى بيكبلنا بيها هو انه يحطك في الحته دي. خص ترخيصه قوي، انتي واقعه قوي. فلما تحسي برخ

تغرقي أكتر. ولما تحسي برخصك تبقي معرضة إنه لو أي حد بما في ذلك أولاد يبتدي يحاول يقرب منك ويكون بيطلب حاجة مش من حقه، أنت حاسة خلاص ما هي ضايعة ضايعة، أنا مش فارق معايا، ما الموضوع واقع واقع، يعني ما خسرناش حاجة، بالعكس يلا بينا. وربنا النهاردة بيقولك أنا عايز أشفي كل جرح، حتى اللي أنت جرحتي بيه نفسك ووجعتي بيه نفسك. حاجة بس أقولها لكم على موضوع شفاء ربنا، ودي حاجة أنا مقتنعة بيها، لأنه ناس كتيرة لما بتوعظ عن الشفاء بتتكلم عن الشفاء اللي هو الإيه؟ اللي على طول ده. سكة ربنا في الشفاء خصوصاً لما تكون حاجات أنا اللي غلطت فيها بنفسي سكة طويلة. بس اللذيذ في ربنا أنه هو مش بيعمل زي الدكاترة. عارفين الدكاترة عندنا بيعمل إيه؟ يكشف عليكي قبل العملية بكم يوم، يكشف عليكي وبعدين تخشي اوضه العمليات، احتمال يخدروكي قبل ما تشوفي الدكتور جوه اوضه العمليات، ويبقى جاي كده معقم يجي يعمل العمليه ويمشي، وبعدين يشقر عليكي بعديها بكام ساعه ان جه هو، ممكن تيجي او يجي المساعد بتاعه. ربنا بيقول لك انا مش كده بقى، انا بمشي سكه الممرض اللي اجي وغير على الجرح واسال عليكي، ولو قلتي لي موجوعه هحط لك مسكن، واحد بيشقر عليك. ربنا بيقولك أنا ما بمشيش سكة اللي هي ونخلص هي، لا أنا بمشي سكة طويلة قوي. والحاجة التانية اللي بيقولها لك في الشفاء إن الشفاء مشواره ممكن يكون فيه وجع، ويمكن يكون مرات الوجع في بداية المشوار أوحش من وجع الغلطة نفسها أو وجع الخطية نفسها، بس هو بيقولك امسكي بإيدي وأنا همشي معاكي السكة دي. ممكن يستغل ناس في المشورة، ممكن يستغل دكتور طبيب نفسي عشان تمشي المشوار ده. ما تستعيبيش إن ربنا يستخدم ناس تانية في حياتك عشان يشفيكي، بس قولي له يا رب أنا عايزة أخرج من دايرة الجروح والوجع والوقع، عشان لما أشوف نفسي أشوف نفسي بعينيك بتحبني وأبويا واللي أنا غالي عليه قوي، ومفيش حاجة أغلى مني عنده. الحاجة الأخيرة عند الصليب، ما شفتيش نفسك عند الصليب مش هتعرفي تشوفي قيمتك في أي حاجة تانية، لا في عينين راجل ولا في قيمة شغلك ولا في أي حاجة تانية. والرب يسوع لما اتحط على الصليب اتحطيتي أنت وهو في نفس المقام، وربنا قال أنا هختار أحجب وجهي عن ابني لساعات عشان أرفع وجهي في بنتي في كل واحدة فينا، وهو قال يستاهل التمن ده، يستاهل عشان أشوفك أنتي عارفة ترفعي عينك فيا، أنا كنت مستعد أني أضحي بابني. ناس كتيرة بتحكي عن الرب يسوع أنه شخصية جميلة، تعليمه حلو قوي وأخلاق ومش معقول يعني بجد نطبق، بس هو مجرد شخص جميل. الرب النهاردة بيقولك أنا ما عملتش ده عشان أبقى زي بودة ولا زي شخص يعني أخلاقي الناس تحب، ولا زي غاندي. أنا ضحيت بابني وضحيت بحياتي وحطيتك أنتي الأول عشان أنا أكون كمان الأول في حياتك، مش أنه محتاجك، بس لأنه عارف أن مكانك لما تكوني حطاه هو في الأول الدنيا تتظبط. الرب يسوع النهاردة يمكن قلنا كلام كتير، هو السبب اللي عشان وأنتي عارفة تعودي النهاردة وتسمعي الكلام ده. رب عايز أبوة، ورب عايزك زي ما أنتي، ورب عايز يشفي من كل حاجة. إذا كان عندك عادة سرية، إذا كان عندك مشاهدة مشاهد إباحية، إذا كان عندك علاقة غلط، إذا كنتي بتعاني من مشكلة بتاعت الكاتينج، الناس كتيرة بتعذب نفسها وبتجرح نفسها عشان تسكت الألم النفسي اللي جواها، وإذا كنتي واحدة من الناس اللي حاولوا أو أقبلوا أو فعلا وصلوا أنهم يحاولوا ينتحروا وفشلتي، لأنه واضح أنه فشلتي لأنك موجودة النهاردة، بس نشكر ربنا. إذا كنتي أي حد من دول، الرب قادر أن هو يشفيكي ويحطك في مكان تاني جديد النهاردة. إذا زبطت الحاجات دي يا بنات ينفع كل حاجة تانية تزبط. إذا بتحاولي بس تلاقي دورك في المجتمع هتتعبي قوي، لأنه مهما المجتمع اداكي من تمكين، إذا أنت مش شايفة نفسك في عين نفسك محدش هيخليكي تصدقي أنك غالية وقيمة، ومحدش يقدر يخليكي تشوفي نفسك غالية وقيمة قد الرب يسوع. خلونا نوقف مع بعض وأشجعكم أن احنا، وأنا بطلب من الباند أنه يجي، خلونا نوقف

نقضي الوقت اللي جاي في صلوة صغيرة فكري فيها في الكلام اللي اتقال. الكلام ده كان جد ومحتاج موقف جد. وأدعو كمان كل الأشرز وكل الكارزين اللي موجود في وسطينا. احنا وقفنا كلنا هنصلي دلوقتي، وبعد كده هطلب من كل البنات تقعد. واذا انت طالبه ان حد يكون بيصلي معاكي، ده الوقت بس اللي هتقفي فيه. لكن خلونا واحنا واقفين دلوقتي هنغمض عينينا وقولي له يا رب انا مش عارفه انا ايه من كل ده. انا مفتقده ابوتك، انا تعبانه من محاربتي اني الاقي نفسي غاليه في عينين اب، فبالتالي بدور على غلاوتي في عينين المجتمع اللي حواليا، في عينين ولد ايا كان صح او غلط. بخبي نفسي وبحاول ادارة ورا دم خفيف، فيسبوك رغي، ميك اب، متجرحه ومتشرطه وتعبانه ومش لاقيه اللي يشفيني. بدور عليك تحقق لي يا رب طلباتي، بس انا بحق وحقيقي مش حطاك انت الاول في حياتي. يا رب انا بصلي لاجل كل بنت واقفه دلوقتي يا رب، وبصلي انك انت تيجي على حياتنا يا رب بصوت في ودننا، في ودان كل واحده فينا، اللي تقدر تتكلم بيه يا رب وتغير في حياتنا. احنا غاليين قوي في عينيك يا رب. يا رب انا بصلي ان احنا نلاقي المعنى بتاع حياتنا فيك انت يا رب قبل اي حاجه تانية. يا رب اقصى واقسى شعور يا رب هو شعور بالذنب ناحيه كل الخطايا اللي عملناها. الكلمات اللي جايه بتقول عايز القى ماضيه منسي، عايز حد يعدي على ماضيه باستيكه. بطلب يا رب انه مش بس يعدي باستيكه، ده انت تعدي بدمك اللي اتسفك على الصليب عشان يا رب تيجي وتديني

متهيألي قدام الإله بقى اللي احنا انبسطنا بيه ده لازم نقوله كلام حلو، ايه رأيكم؟ تيجوا احنا البنات، احنا بتوع الكلام الحنين، تعالوا نقوم مع بعض ونرنم الترنيمة اللي جاية دي ونحتفل بالإله بتاعنا.

0: هيكون معانا جوي. جوي اختبارها قوي وحقيقي، وخدوا كل حاجة بتقولها بيرسونال جدا وشخصية لكل واحد فيكو.
1: ازيكم عاملين ايه؟ انا هشارك معاكم حاجة شخصية قوي بالنسبة لي. انا من وانا صغيرة كنت بحب قوي العب، كنت بحب اجري واطلع وانزل، وما كنتش بلاقي نفسي قوي قاعده زي بقيه البنات، يبقى كل البنات قاعدين في حته وانا قاعده بلف حوالين نفسي. فانا ما كنتش بلاقي نفسي قوي مع البنات، كنت بحس ان انا مختلفه قوي. لما ابتديت اكبر شويه لاحظت ان انا بلبس مختلف، الطريقه اللي بلبس بيها مختلفه شويه، ممكن اكون بلبس حاجات اكبر واسعه عليا قوي، طول الوقت حاطه شعري مثلا يا في كحكه يا في ديل حصان، والبنات كلها كانت تبقى منزله شعرها مسيباه عاملاه كل الحاجات دي. من وانا صغيره كان بيتقال لي ان انا كنت مفروض ابقى ولد اساسا، عشان انا بحب اطلع وانزل واجري، فانا كان مفروض ابقى ولد. وكانوا بيهزروا ان يقولوا انه لما يجي اتجوز هلبس ترينك ابيض وانه مكاني مش مع بقيه البنات. فانا بكبر ابتديت احس فعلا انه انا يمكن حقيقي يكون مكاني مش مع البنات، فابتديت اخد الحته دي كهويه بالنسبه لي، انه انا ربنا عمل غلطه وانا كنت المفروض ابقى ولد، وهو في اخر لحظه قرر ان انا ابقى بنت. وكنت بجد ببقى حاسه اللي هو طب ليه، طب انا ولا عارفه اخش مع دول ولا عارفه اتعامل مع دول، فايه، فانا مين، بعمل ايه في حياتي؟ لما كبرت شويه اكتر لاحظت انه انا جسمي مختلف، كنت جسمي كان مختلف قوي عن بقيه البنات. اصحابي كانوا كلهم رفيعين، وانا بكبر، ممكن ما يكونش الحته دي دلوقتي، بس وانا بكبر فخادي كانت اكبر من بقيه البنات، كتافي كانت اعرض، كنتش فاهمه ليه، يا بجد هو انت عملتني كده ليه. بعد شويه لاحظت ان انا ربنا اداني موهبه في الرياضه، وابتدى يتكلم، يعني كل الناس كانت بتقعد تقول لي انت ربنا عنده خطه مميزه قوي ليكي انت ما حدش تاني، وانا طبعا هو بحسه تمام اوكي، بس في جزء في الانجيل في ارميا 1:5 بيقول انه قبل ما ربنا اساسا يكون حطك في بطن مامتك ان هو خصص ليكي حاجه مختلفه. ال الكلمتين دول لزقوا فيا قوي وفي دماغي، ما كنتش عارفه ليه برضو، بس هما لزقوا معايا. شويه ابتديت الاحظ انه انا عشان انا جسمي معمول كده، عشان انا كتافي عريضه وفخادي كبيره، فانا عارفه اجري اسرع، انا قويه، انا اعرف اادي جامد قوي في الرياضه اللي انا اخترتها. انا اخترت رياضه مش بناتيتي خالص، هي رياضة اسمها رجبي، فيها عنف كتير وفيها تخبيط كتير، بس الفكرة انه ربنا حطني في حتة مميزة، ان انا اعرف اوصل لناس ممكن عمرهم ما يكونوا يفكروا، يعني احنا طول الوقت بنفكر ان احنا انا عايزة اروح اغير العالم وعايزة اعمل وعايزة افرق مع ناس، لكن ممكن العالم الرياضي محدش يكون بيوصله. فربنا أخدني من المكان اللي أنا كنت فيه، من المكان اللي أنا ما كنتش عارفة أنا مين، وحطني في عالم الرياضة أنا لقيت نفسي فيه في ربنا.

وابتديت الاقي نفسي برضو في مجال الرياضي. فانا بس عايزه اقول لكم انه مهما تكوني انت مختلفه او شايفه نفسك مختلفه، اذا كان الطريقه اللي انت بتلبسي بيها او شكلك او او او شخصيتك انت مختلفه، لكن ربنا خلقك كده لسبب معين وعايز يستعملك زي ما انت بكل حاجه صح وغلط انت شايفاها، عايز يستعملك انت في حته لسه ما اتفتحتش، وهو عايزك انت مش عايز حد تاني خالص. بس فانا ممتنه قوي للناس اللي شجعتني اكون بستعمل موهبتي في حته مختلفه، حته بره الاماكن اللي احنا بنبقى عارفينها عاده. وممتنه قوي لربنا ان هو اختار ان انا يكون بيعمل معايا انا الحته دي. بس

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. إلى أي مدى بتفضل أو ما بتفضل تحتفظ بواحد دمه تقيل في الشلة تبعتك؟ يعني واحد عن جد هو دمه تقيل، دمه مش خفيف، بس إلى أي مدى بتفضل إنه هذا الشخص يطلع من الشلة؟ لو أنت بتقول يقعد في شلتك معناته أنت بدك تعطيني إجابة صفر، لو أنت بتقول رح أطلعه من الشلة أو أحاول أطفشه من الشلة يبقى بدك تعطيني 100%. تعالوا نفكر في السؤال مدة 20 ثانية وبعدين ناخذ الإجابات. أوكي، نشوف إجاباتكم. أوكي، معانا أجوبة متضاربة. تامر رح يخلي الشخص تقيل الدم بالشلة، كويس يا تامر. بينما نرمين ومارك وروز بتفضلوا إنه هذا الشخص يطلع من الشلة. تعالوا نسمع رأي تامر.
1: بصي، لو هو شخص دمه تقيل بس طيب، ايه اللي هيضرني؟ يعني مش مطلوب ان كل اصحابي يبقى دمهم خفيف، يعني مش مطلوب ان هو لازم طول ما هو واقف يضحكني. طول ما هو انسان طيب وانسان كويس، ممكن يكون دمه تقيل بس هو محترم وكويس، ما فيش مانع ان هو يفضل في الشله.
0: اوكي،
1: انما اللي يستحق فعلا ان هو يخرج من الشله ممكن يكون شخص دمه خفيف جدا جدا جدا بس من جواه وحش وخبيث، فده فعلا اللي يستحق 100%.
0: حلو، اوكي. نرمين.
2: لا انا بتخانق، معلش تقاطعنا، انا
0: ما تقدريش حتى لو واحد من الشلة. مش كل الشلة دمهم تقيل، واحد برضو ما بتستحمل.
2: يلا.
0: اوكي، مارك.
3: لا يعني انا احاول استحمل بس الليمت معين، بعد كده مش هقدر. يعني على الاقل يعني ممكن هو اللي خرجني من الشلة مش انا اللي اخرجه،
0: بس المهم ما تكونوش موجودين في نفس المكان. طيب روز.
4: لا، الصوت لازم يخرج من الشلة، هو دمه تقيل هيخلي الشلة كلها دمها تقيل. يعني
0: انت مش مفترضه انه بما ان انتم كلكم دمكم خفيف رح تخلوه دمه خفيف يوما ما، لا، انت مفترضه انه هو رح يخلي كل الشله
4: متقيله حتى تطلعوا دمه تقيل.
0: طب يا تامر رد عليهم.
1: بس كده يبقى انتم مش اصحابه، او يبقى هو فعلا مش صاحبكم. يعني الصاحب مع الاحترام الشديد لراي اي حد، الصاحب لازم يصبر على صاحبه طول ما صاحبه ما بيأذيهوش. يعني هو دمه تقيل بس هو ما بيأذينيش يا جماعه، يعني ايه دمه تقيل؟ ايه الغلط في كده؟
0: وافترض يا تامر انه انت اللي كنت في الشله دمك تقيل، يعني ما هو واردة انك تكون انت اللي دمك تقيل في شلة. ما هي الموضوع نسبي، يعني انت ممكن تكون خفيف دم بس رحت على شلة جديدة كلهم ألز منك. طب ايش موقفك؟ يعني هل بتحب يطلعوك من الشلة عشان انت أقل دمك خفيف أقل منهم؟
1: ما هو انا عشان كده بتكلم ان انا لازم اعمل كده مع صاحبي عشان الناس الجديدة اللي هتعرفني اللي هتشوفني دم تقيل ساعتها يعملوا
0: تتحملك،
1: يعني زي ما عامل الناس اكيد هستنى ان هم يعملوني.
0: ايش رايكم؟
3: يعني انا شايف ان احنا برضو بني ادمين، يعني انا طبعا الراي ده محترم جدا ورايي صح، يعني بس هاجي عند وقت انا هبقى
0: مخنوق،
3: هبقى متضايق، يعني هاجي في وقت انا اللي هخرج من الشله مش هو. يعني
2: بعدين خفه الدم دي مش بتاعتي اساسا، هي

0: الخامة بتاعتي.
1: الخامة اللي بتاع دي مش خفة الدم.
2: أو يمكن يكون هما ما عندهمش الثقة في نفسهم إن هما يقدروا يغيروا صاحبهم على الرغم إن هما يبقوا كتير. يعني مثلا لو هما خمسة أكيد أربعة يقدروا يغيروا واحد. إنما لو إحنا ما عندناش الثقة في نفسنا هنسيبه يمشي عشان إحنا مش هنقدر نغيره. أو يمكن يكون ما عندناش وقت نغيره.
1: أو خايفين على صورة الشلة زي ما روز كانت بتقول، خايف إنه الشلة كلها يصير اسمها تقيلين دم.
3: انا يعني انا قصدي بال 75% ديت ان يعني مش واحد دمه تقيل تطلعه بره الشله. الموضوع مش خفه دم وتقل دم، احنا مش بنمثل سكتشات يعني. لكن هي القضيه يعني انا هفضل مستحمل واحاول اصبر عليه على قد ما اقدر، لكن هاجي في وقت انا هتعب عليه نفسي تعبت يعني.
1: اوكي،
2: بس مع الاحترام الشديد هو مش المطلوب من كل اصحابك انه يحط كره حمراء في مناخيره وينزل لقدامك نمره.
3: انا ما قصدتش كده، انا بقول انا مبدئي ان انا احافظ عليه واحاول اخليه كويس لو هو في نظري مش كويس، لكن انا هاجي في وقت هبقى تعبت فيبقى خلاص.
0: ابني دمه تقيل يعني رخم اصلا.
1: طيب تعالوا بليز نسمع مع بعض راي شخص تاني مختلف.
4: لو معاك في الشله واحد من الاصحاب غلس بايخ دمه تقيل، نعمل فيه ايه؟ ناخده كده ونشيله هيلا بيلا ونرميه؟ هو ملوش مكان في وسطينا؟ هل عمرك فكرت كده في نفسك وفي شخصيتك وفي الانطباع اللي انت بتسيبه على اصحابك؟ انت كامل مما جميع ومفيش ولا حاجه فيك بتضايق؟ وهل مطلوب ان الاصدقاء كلهم لازم يكونوا كاملين ما فيهمش اي صفه غير مقبوله علشان يكونوا شله؟ انا بعتقد انه احنا لازم نقبل بعض زي ما احنا، لانه ممكن جدا انا اتحط في نفس الموقف ده. الكتاب بيقول كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. لو انا رفضت البني ادم ده عشان غلس، مش يمكن انا اتحط في الموقف ده نفسه في يوم من الايام وحد مثلا يقول البني ادمه دي حنبليه زياده عن اللزوم نطلعها من الشله؟ انا هقبل الموقف ده تفتكروا؟

0: اهلا بالاصدقاء في برنامج كل يومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لاين.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: سؤال حلقتنا الثاني بيقول قدام الانسان خيارات كثيره بيعملها، بيصحى الصبح بيختار ايش بده يفطر، بيختار ايش بده يلبس، بيختار يروح على شغله بسيارته ولا بالمواصلات العامه. بس في اشياء ثانيه كثير الانسان مش مخير فيها، زي مثلا باي بلد انولد، مين ابوه مين امه، كم سنه راح يعيش. فالانسان على بعضه في اعتقادكم هل هو مسير ولا مخير؟ على فكره المصريين بيقولوا مسير من مصير، لكن هي مسير من انه حد بيسيره. فهل الانسان مسير ولا مخير؟ لو انت بتقول انه مسير اعطيني 100%، لو انت بتقول انه مخير اعطيني 0%. معنا 20 ثانيه عشان نجاوب. سؤال صعب، تعالوا مع بعض نشوف الاجابات. طيب اثنين اعلنوا استفلاسهم وكانوا محايدين مش عارفين 50%، لكن روز ومارك بيقولوا انه الانسان مخير، يعني ممكن يختار الا ولا. نسمع راي روز.
1: الانسان اساسا حياته كلها اختيارات، بيختار كل حاجه، فتشور ان بقى الانسان مخير، يعني بيختار كل حاجه، لبسه، لون شعره، مكان بيته، مدرسته، شغله، بيختار كل حاجة يعني. فشوري بقى الإنسان مخير.
0: أوكي مارك بتقول إيه؟
2: الإنسان مخير 100% طبعا، لكن إحنا حتة اتولد فين ومن مين وشكله إيه وفي أنهي بلد دي أنا مش يعني، حتى لو أنا مخير فيها أنا مش هقول رأيي فيها، دي بتاعت هي كده.
0: في كتير أمور الإنسان مش هو اللي بيختارها، عشان هيك نرمين وتامر قالوا محايدين. في عندكم رأي تاني؟
3: هو الإنسان مخير جوه فريم مسير.
0: مسير بالسين.
3: مسير يعني قدامه عدة اختيارات، ربنا هو اللي حاططها له. طبعا ربنا عارف هو يختار ايه، بس الاختيارات دي مفيش اختيارات غيرها. ده معناه ان انا عندي ثلاث اختيارات بس، يا ايه يا بي يا سي، انا هختار واحد من الثلاثه، انما مفيش اختيار رابع، مفيش دي. ده دليل على ان انا جوه فريم مسير انا فيه. فاهم قصدي؟
0: اوكي، يعني انت بتقول هو مسير بمقدار ما هو مخير.
3: بالظبط.
0: انت بتقول هو الاثنين مع بعض.
3: بالظبط.
0: نرمين.
4: وانا برضو بقول ان هو مخير ومسير، يعني مسير اللي هو انا ما اعرفش بابا وماما اتولدت لقيتهم هم دول، ديني طلعت لقيته هو كده، لكن مخير بقى ده مسير. ثانية واحدة كده.
0: مسير ان هو ناس اختار له ابوه وامه.
4: مخير بقى مثلا ان انا فعلا بختار لبسي، بختار لو انا هشتري حاجة انا اللي بختارها، انا اللي بقول رأيي فيها.
0: يبقى انتوا عم بتقولوا لمارك روز انه
4: بس برضه سوري، بس برضه مسير في مثلا ان انا ممكن جبت مجموعة معينة هو

0: دخلني كده، يعني مش شرط برضو ان انا اختار الحاجه اللي انا هخشها. هو انا جبت المجموع ده لازم اخش كده.
1: مارك، شوف حد عنده اعتراض؟
2: لا انا شايف يا ربي جبت مجموع 0%، انا مخير عيد السنه ولا اخش مع حد ولا ما ادرسش خالص. انا مخير، انا ما زلت مخير يعني.
1: روز،
3: ده مارك برضو
1: رايك انك انت مخيره. طيب تعال نشوف حد يحسب لنا الموضوع.
4: في موضوع الانسان مسير او مخير، انا عايزه اقول لكم رايي. في حاجات كتير قوي في حياتنا بتحصل واحنا مسيرين فيها، زي نتولد في عيله فقيره، زي يحصل لنا حادثه واحنا سايقين عربيه، او يبقى عندنا مدير بايخ في الشغل. لكن في كميه مواقف احنا فيها عندنا اختيارات كتيره. خلينا اديكم مثل صغير. مثلا واحد اتولد في عيله فقيره جدا وعنده ثلاث اختيارات. واحد يقرر انه يا انا اتولدت في عيله فقيره فيفضل طول حياته متذمر وزعلان من ربنا. واحد تاني اتولد في عيله فقيره بس قرر انه هيكافح وفضل يطور نفسه لغايه لما فعلا وصل لحاجه كويسه. واحد تالت قرر يسرق عشان باي طريقه يطلع من الفقر اللي هو فيه. الثلاثه كان عندهم اختيارات مختلفه، والثلاثه وصلوا لنتائج مختلفه تماما، والنتائج دي كانت نتيجة الاختيار بتاعهم. فبدل ما نقعد نفكر احنا مسيرين في ايه ومخيرين في ايه، ياريت كل اختيار انت عندك تاخده اختيار يوصلك لأحسن نتيجة انت تبقى راضي عنها بين ضميرك وبين ربنا، وتوصلك في الآخر بدل ما تقعد دايما ترمي الشماعة على ربنا وتقول اصل انا مسير ومش هقدر اعمل اي حاجة.

لما ربنا بيكلمني عايز يفتح عينيا اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده، جايز بطريقه اعمق، جايز اخد بالي من حاجه بتعدي عليا لكن اول مره اقف عندها. مش انه عايز يأنب لي ضميري ولا انه عايز يحرك مشاعري فاخد خطوه انفعاليه لانها مش بتكمل. في جزء غريب في سفر ملوك الاول 3 صح 3 عدد 16، قصه غريبه قوي قوي. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن ستتين مخلفين اطفال قريب، يعني الاطفال ببهات صغيرين قوي في السن، وهم نايمين الاثنين واحده منهم صحيت فوجئت بان الطفل بتاعها مات، فعملت ايه؟ بدلته مع الثانيه واخدت العاش وصحي الصبح. وحصل القصه الشهيره بتاعت انه الاثنين راحوا للملك سليمان، والقصه دي فضلت بتحكي عن حكمه الملك سليمان، وقعدوا يقولوا له لا دي تقول ده بتاعي ودي تقول ده بتاعي. بس انا مش هركز في الملك سليمان حكمته عملت ايه، عايز اركز على الست دي.

انتوا مركزين الست دي عملت ايه؟ ركز، ما تكملش قصه، اقف هنا. متخيلين عملت ايه؟ انا همثل. صحيت لقيته مش بيعمل حاجه كده، مش فركزت كده، لقيت انه مش بيتنفس، قعدت تحط، لقيته مش بيتنفس. فبدل ما تصرخ، بدل ما تصرخ، قامت مشيت بشويش كده، وراحت مديه الطفل الميت للست اللي جنبها، واخدت الطفل العايش ورجعت السرير وحضنته ونامت. بعدين لدرجه انها ممكن في وقت تقول ايه، اه فعلا ده ابني، ده اكيد ابن جه، ده احنا اتلخبطنا، انا خدت ابنها وابنها اللي مات، اكيد في لخبطه. عارفين القصه دي قصه ايه؟ الانكار. بدل ما واجه انه مات البيبي، مات الحد ده، مات الحاجه دي، ماتت، اضحك على نفسي وتبدل وتروح بقى قدام ملك سليمان تقول له ده ابني، ده ابني حتى يشبهني، ده بتاعها اللي مات. بضحك على نفسي. احنا بنعمل كده. حاجه في حياتي ماتت، علاقه ماتت، سواء هي اصلا ما ابتدتش او كانت موجوده وماتت، حلم مات، كان عندي احلام ان انا ابقى كذا بس مات الحلم، ومش عايز اواجه نفسي، مش عايز اواجه انه الحاجه دي، ان البيج مات، وعمال اضحك على نفسي وعمال ادافع وعمال اجاهد واحارب اللي جنبي انه لا حلمي عايش. طول ما انا متمسك بان هو عايش، طول ما انا مش هعرف اخد اللي ليا من ربنا. عارفين احسن حاجه كان ممكن تحصل للست دي ايه؟ انها تصرخ وتقول مات الغالي، الحاجة الغالية دي ماتت، وتواجه الحقيقة متها. أجمل حاجة في القصة دي ما حصلتش، كان ممكن تحصل، هتستغربوا قوي، تعمل جنازة وتدفن البيبي. في اللحظة دي تقدر تاخد اللي ربنا عايز يديهولها، لأنها بطلت تضحك على نفسها وتضيع وقتها ماسكة جثة ماشية بيها. تخيل واحد ماشي بجثة، نقول ريحة غريبة في الأوضة، إيه في إيه؟ هو ماشي بجثة بس هو مش عايز يقول إنها ماتت، ومصمم ومحافظ عليها وبقاله سنين، ناس بقالها سنين ماسكة ميت ماشية بيه. حلم مات، علاقة ماتت. الجميل قوي مع إنه مؤلم قوي، إن أنا ما أقولش إن البيبي ده أو الحاجة دي عيانة، أواجه الحقيقة، الحاجة دي ماتت بكل الألم، لكن أحسن حاجة ادفن الحاجة دي وقول له يا رب انا الحاجة غالية قوي عندي راحت، وانا بقول لك ايوه ماتت، مش حوارب الباب انها عيانة او انها ممكن ترجع، ماتت، ومش هنشغل بليه ماتت وليه راحت، هنشغل بانها فعلا راحت. اديني يا رب الحاجة التانية، عايز حاجة تانية لاني متألم جدا، عايزك انت في حياتي، عايز حلمك لحياتي، عايز علاقتي بيك، عايزك انت. انا بعيط وتعبان ومش عايز اضحك على نفسي، وبقول لك اني متألم، وبقول لك انا محتاج لك، انا محتاج لك. ينفع تكون انت حلمي؟ ينفع تكون انت العلاقة اللي انا اعيش بيها؟ ما يبقاش حد ولا حاجة. ادفن البيبي، ادفن الميت، ادفن الميت اللي مات بقاله فترة. ما توربش الباب، ما تسألش ليه، قول له مات مع ألم يا رب الشديد، اديني اللي على قلبك، اللي ما يموتش، العلاقة اللي ما تموتش، والحلم اللي ما بيموتش. اعمل كده.

متابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتوا لنا إياها. عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California

بسيطة بتوري إنه ربنا ده دايما كان معانا في كل لحظة، وفعلا هو نجانا كم مرة في من ما بدلت الحرب دي. أنا عندي طفلين، بيت عمره 10 سنين وولد عمره 7 سنين. في اليوم اللي قامت فيه الحرب دي، إحنا صحينا الصباح كنا كويسين ومبسوطين وبنستعد عشان ليلة العيد. العيال صحوا على أصوات غريبة جدا جدا، مع الضرب بدأ يشيد خالص، فالعيال بقت ما عارفة تعمل شنو، بيصرخوا فجروا على الأوضة النوم حقتي شوية بعيدة من يعني شوية اللي جوا الضرب فيها، ما يعني لا جنب شباك أو باب. فالعيال نزلت تحت السرير وأنا نزلت معاهم، وانزعجت جدا جدا وقعدت أبكي. أنا وقتها شعرت إنه ربنا ما في في الصورة، شعرت إنه ما حيصبح الصباح، الضرب عمال بيزيد والعيال بتبكي وبتقول يا ماما في شنو، يا ماما ليه ربنا بيسمح بالحاجة دي. وحقيقة أنا وقتها ما عرفت أتكلم، بقول لهم بس نصلي. أول ليلة عدت ليلة صعبة جدا جدا، لأنه الضرب كان مستمر والوضع كان صعب شديد، فكنا بننام وفاتحين القناة بتاعت الجزيرة. فبتي بعد ساعة صحت، هي ما نامت يعني، يدوبك كده قفلت عينها وصحت، قلت لي ماما أكفي للقناة دي، أنا ما قادرة أنام بليز. قفلت القناة وحاولت أهديها، صلينا ونمنا، وتاني يوم الصباح الكهرباء قطعت والوضع استمر لهذا الآن. لما جات فكرة أنه إحنا نطلع كلنا ونجي هنا مصر، أنا كنت خايفة ومترددة، بس شعرت أنه ربنا عنده إيد في الموضوع دي. أردت فعلا، إحنا يمكن ما تبهدلنا شديد في السكة، وجينا على مصر في يومين، يعني ما زي الناس عدت بها مراحل أصعب وأصعب وقعدت بالأيام في المعبر. فأنا شعرت يا ربنا يعني في ثانية إنه رتب وجينا. فبس حابة يعني أقول له يا رب يا رب، في ناس كثيرة تعبانة، في ناس وضعها ما بيسمح إن هي تسيب السودان ماديا، لا بيسمح، لا عندها أوراق، لا عندها أي حاجة. أقول له يا رب أقف معاهم، جيبهم ووصلهم لبر الأمان. ناس كثيرة قاعدة وحقيقي حقيقي بتشعر إنه أنت وين يا رب، ما تخلي كل واحد يخش في حتة زي دي مع نفسه، إنه يفضل يسأل أنت وين يا رب، من فضلك يا رب أظهر في الصورة، هدي الأمور. إحنا ما حابين نسيب بلدنا وما حابين نسيب بيوتنا، لكن حقيقي بنشكرك إنك أنت اتدخلت ونجيتنا. واختباراتنا في الطريق ما كانت سهلة، حتى الطيارة اللي جينا بيها كانت صعبة على العيال بالذات، يعني أنا دخلوني آخر الطيارة وعيالي كانوا أول الطيارة، وبتي كانت متضايقة شديد وكانت خايفة وما كنت قادرة أمشي أقعد جنبها، كانت الطيارة مليانة جدا جدا. لكن برضو بقول له أشكرك يا رب، أنت نجيتنا وأنت فيك نجاتنا يا رب، من فضلك يا رب مدي إيدك وساعد كل القاعد هناك وتعبان، محتاجين طمأنينة منك يا رب. آمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مسيحنا بيرحب

تعالوا كلنا نتجمع حواليه في سجود القلب وسجود الجسد. كل إنسان شايفنا وكل إنسان شايفانا، تعالوا كلنا نشترك في الصلاة، ننضم للاجتماع الكبير على الجبل. في وسطينا مخلصنا، أما نؤيل في وسطنا الآن، أما نؤيل في وسطنا الآن، أما نؤيل في وسطنا الآن. تعالوا كلنا نصلي، كلنا نرفع قلوبنا ليه، نرفع ليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، نسبح اسمه ونمجده، وبعد كده نقول له طلبتنا. ودنه لكل أحد يسمع كل سؤال ويستجيب كل طلبة. مخلصنا وفادينا وحبيبنا يسوع المسيح، فرحانين بيك وانت في وسطينا، كرامة ومجد ليك. فرحانين بيك وانت في وسطينا، كرامة ومجد ليك، وانت فرحان بينا، وانت فرحان بينا. ولادك وبناتك الغاليين عليك، حتى الغريب بتحبه، واللي لسه مش عارفك بتحبه، واللي لسه ضدك بتحبه، واللي بيحاربك ويسيء الى اسمك بتحبه. ومادد ايدك للجميع، مادد ايدك للجميع، فاتح احضانك وتقول تعالوا الي يا كل احد، يا كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. صلي، كلنا نصلي. قول اللي في قلبك، قول اللي انت عايزه ومحتاجه له، اشكر المسيح، سبح اسمه ومجده. كلنا بلسان واحد نمجده. كرامة ومجد ليك، كلمنا، ودي عبدك كلام، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي بروحك القدوس. انطق

همي ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي.

ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي وملاني بالمحبة واسر أنت أمامي وملاني بالمحبة واسر أنت أمامي واملاني بالمحبة واسر أنت أمامي. أنت أدرى باحتياج كل نفس، أنت أدرى باحتياج كل نفس، أنت أدرى باحتياج كل نفس. هتستجيب كل طلبة لكل أحد لأنك بتحبنا كلنا. فينا التعبان جاي لك تريح، فينا المريض، كل مريض، كل مريض، كل مريض افتقده ولمسه شافيه لكل احد في العالم كله وفي مصر ايضا. كل مريض مسلم مسيحي، كل مريض، واللي طلبوك في ضعفنا اعبر اليهم بلمس الشفا ويعود المجد إليك وحدك، ويعود المجد إليك وحدك، كرامة ومجد ليك. فينا المهموم، مين يشيل همه غيرك؟ فينا المديون، مين يسد عنه غيرك؟ فينا المتضايق، مين يفك ضيقته غيرك؟ فينا الحزين، من يفرح ويعزيه غيرك؟ فينا المتألم، واللي فرقوه حبايبه، من يعزيه ويدفدف عليه غيرك؟ يا حنين يا طيب، يا من تحنين.

سر رجانا وانت وحدك مصدر عزانا وانت وحدك مصدر عزانا واثقين انك هتكلمنا وتعلمنا وتفرحنا وتعزينا. اقبل شكر قلوبنا. كرامة ومجد ليك. آمين. مرحب بكل أحد في أي ركن في العالم. وأتذكر وذكركم إن إحنا كلنا ضيوف المسيح له كل المجد. لممنا حواليه لأن بيحبنا وغاليين عليه. عايز يريح كل نفس. صدقوني أنا مش بوعظ، لكن من قلبي بقول له جدنا في محضرك. من قلبي هو اللي هيدينا كلام يكلمني واكلمكم. اطمع فيه، ترمي عليه، قول له النهارده يا رب عايز بركات جديده. امين امين. واحنا كلنا محتاجين ليه. ودلوقتي مع بعض الاسئله

سؤال، واحد بيقول احنا في ايام محتاجين نصلي ونصوم 3 ايام زي اهل نينوى لما صاموا كلهم مع بعض بروح واحدة، ربنا رفع عنهم. وكمان سمعان الخراز لما صابوا كلهم زي ما قال الأنبا إبراهام قدروا ينقلوا الجبل. الصلاة والصوم المشترك يحل أصعب حاجة في الدنيا. يا ريت الرسالة دي توصل للكنيسة. هي وصلت والكل بيسمع. وتفتكر ما فيش ناس بتصلي وصايمة؟ أنا في اعتقادي، ويمكن لو حددت كلامي على مصر، إن أغلب بيوت المسيحيين صارت كنائس، صارت كنائس، وناس كتير بيجتمعوا يوميا باللي يسموه ده الفيديو كونفرنس، كل واحد في مكانه، كل واحد في بيته، وبيشتركوا في اجتماعات مبروكة جدا، مبروكة جدا. لكن يمكن انت بتطلب حاجة رسمية على الكنيسة تعلن صوم وصلاة 3 ايام. اقتراح حلو وكويس، يعني ممكن يتنفس، لان فعلا الحاجة شديدة جدا للصوم والصلاة، حاجة شديدة جدا للصوم والصلاة. ويمكن لو بعدت شوية عن السؤال ده هلاقي حاجة لفتت انتباهي جدا النهاردة، وأنا قدامي ورق كتير جاي وإيميلات. اللي لفت انتباهي، وخلي بالكم من الحاجات دي، إني بيوت كتير، وانا استغربت الحقيقة، عايشين على السحر والدجل، بيوت مسيحية. وانا هقرأ عينات من الكلام الكتير اللي موجود قدامي. شوف مثلاً

أنا بنتك فلانة من أمريكا، في أمريكا، وأنا في أولى جامعة لقيت حجاب في هدومي في أوضتي بالمدينة الجامعية، ومن يومها من 11 سنة وعندي ألم في عضل جسمي وإمساك مزمن، وحياتي كلها قلبت 180 درجة للأسوأ. تعليمي وقف وحالتي النفسية

صفر وشغل واقف، حتى الجواز كله مش ماشي، أنا عايشة نفس فقط بدون حياة. وعد مني لو قدسك صليت لي هبعت أمين يا بنتي أمين. أقول حاجة تاني وحاجة تالتة. سلام ونعمة يا أبونا، أنا فلانة حابة أخذ رأيك في موضوع. أنا متجوزة وعندي بنت، في مشاكل بيني وبين زوجي، ودلوقتي أنا في بيت أهلي. أنا كنت متجوزة في شقة إيجار، وجه زوجي عايز يرجعني بس في أوضة جنب أمه في بيت أبوه. ملحوظة، أبوه شغال دجال معاه كتب وسحر وناس داخلة وناس طالعة، عايزة رأي قدسك أقبل ولا أقعد في بيت أبويا. أنا فلان من البلد الفلاني، ابني وقع ضحية نصب من إنسان معدوم الضمير، ادعى إنه بالإنجيل والإجبية يقدر يحل المشكلات والخلافات، بالإنجيل والإجبية يحل الخلافات اللي بتحصل داخل الأسر، وخد بيانات ابني وعمل له عمل وأشياء شيطانية، ومن يوميها وابني تعبان جدا يشعر ان في حد بيكلمه ويقول له عمرك ما هتشوف راحة في حياتك، يشعر انه أشياء غريبة تمشي داخل جسده ولا يستطيع النوم، وهو شاب صغير عمره 22 سنة وداخل على امتحانات آخر سنة بالجامعة، تعبان جدا جدا، وأكثر من أب كاهن صلوله لكن مازال تعبان. أرجوك صلي من أجله، حياته متدمرة ومش عارف يعيش ومستمر في التعب والبكاء. حاجة رابعة، أبونا مكاري كل سنة وقدسك طيب، أشكرك بعد تقبيل أيديكم الطهرة. أنا أرملة من سنوات، شاءت الظروف اني ابني شقة في بيت الوالدة، وبعد مدة من الوقت الشقة زينت في عين اخويا، حلوت يعني، وصار يعمل اعمال شريرة ليا والاولادي بالهجرة من البيت، ومما سبب عدم زواج بنتي. رحت للاباء الموقرين للصلاة ليها، والكل قال لي لو عايزة لبنتك الزواج لابد من ترك المنزل وليس لي مكان اخر، ارجو الصلاة من اجل تطهير المنزل. لا، نطهر قلوبنا الاول، نطهر قلوبنا الاول. اقرأ دي كاخر واحدة، لكن مش اخر واحدة عندي،

اتولدت في عيلة ما تعرفش يعني ايه حب، وانت الجمعة اللي فات كنت بتحكي عن الحب. انا كان نفسي ابقى حاج مشرف، حاجة مشرفة لي ولأهلي ولمصر. كان نفسي أكمل تعليمي بس ماما رفضت عشان ظروف ما تسمحش إني أكمل تعليمي. اتخطبت لحد كويس بس الخطوبة ما كملتش، وغير كده أنا كنت متردد ولا مترددة عشان هو أكبر مني بعشر سنين. عارف يا ابونا، أنا من ساعات ما ربنا خلقني معرفش

يعني ايه حنية ابويا. دايما اخواتي وامي بيسلطوا عليا، كان يجي يضربني، ودايما كان بيشتمني من كتر اللي شفته. بقيت حساس اني بكره ومش بطيء، صدقني غصب عني عارف ان شعور الكره خطية. كان نفسي ابقى في وسط عيلة بيحبوا بعض، بس للأسف انا من حوالي اسبوعين بحلم ان في حد بيصلي وبيطلع من علي الشيطان، وهو بيصلي في شيطان هو اللي بيرد. وبعدها بيومين جه عريس البيت وكان فرحني بيه، كنت عايزة اوافق، وانا قعدت معاه. وبعد ما مشي من البيت وحد معاد انه يجي تاني رجع قال مفيش نصيب. رحت انا قلت انتصوني من دير كذا، راحت هي صليت لي وانا ايه حد بيصلي راسي بتوجعني وكده. مرة اب كاهن يحط ايده على راسي توجعني قوي، ولما اتصوني صليت لي قالت اني شاربة حاجة لازم ارجع الحاجة دي، بس انا ما قدرتش ارجعها. وبعد بيوم قالت لي ان ابونا صلى وبيصلي، كنت عايزة انام وراسي وجعتني وما كنتش قادرة افتح عيني، وابونا اداني زيت ومية. الى اخره. مش عارفة يعني ايه حب، بس ازاي يدمر بعض. انا ذنبي ايه؟ انا بنت ربنا. الى اخره. كفاية انا استعجبت جدا وانا عمال اتابع الرسائل دي، ولقيت جانب كبير من بيوتنا المسيحية ومن ولادنا وابائنا وامهاتنا واخواتنا عايشين على السحر، عايشين على السحر رغم الصوت العالي من ربنا، اقصد الكورونا، وان الانسان في المسكونة كلها بينه وبين الموت خطوات، وحيقف قدام ربنا ازاي يتعامل مع الشيطان، وازاي انت كإنسان مسيحي تسمح للشيطان اللي هو يقودك يتدخل في حياتك. انت اللي بتستدعي وانت اللي بتروح له برجليك، وكأن الإنسان اللي بيعمل سحر واللي بيمارس الحاجات دي كأن بيروح للشيطان يقول انا بسلمك حياتي انت سيدي، بدل ما يقول للمسيح استلمني بيروح للشيطان يستلمه. والنهاية مرة هنا وهناك، النهاية مرة هنا وهناك. يا ريت اللي سمعني، دي عينات قليلة من اللي حاصل، اللي سمعني توبوا الآن واقطعوا عهودكم مع الشيطان وترموا على المسيح له كل المجد. قولي له نجيني نجيني نجيني من الهلاك الأبدي. مع الشيطان ما فيش سلام، مع الشيطان ما فيش راحة ولا طمأنينة. السلام والراحة والطمأنينة مع رب المجد يسوع وحده. آمين.

أبونا العزيز مكاري أشكرك. أنا مسلمة، ابني اتجوز وخلف طفلة وأنجب طفلة صغيرة، زوجته تهمل في كل شيء وجعلت منه عدو لينا.

لقيت في حقيبة يدها بالصدفة الخواتم اللي أرسلت لسيادتكم صورتها. كانت بعتلنا رسالة وبتقول إن الخواتم دي كانت حطاها في شنطتها مرات ابنها. هل هذه الخواتم التي لا ترتديها أبدا تحمل سحر بالقلب والطاعة كما نشعر أم لا؟ خصوصا وإني ابني ظهرت عليه أعراض أمراض مؤخرا احتار فيه الطب، أطلب الصلاة من أجل شفاء ابني، ذلك أنني أثق جدا في المسيح عليه السلام وسيادتكم. لا إن أنا طلعيني من بره أنا خدام ولا أسوأ، ما يتحطش اسمي جنب اسم المسيح ولا أي اسم تاني جنب اسم المسيح. قولي أنني أثق جدا في المسيح بس عليه السلام، ذلك أنه إذا أراد يستمر معها على ابنها يعني يكون ذلك بإرادته وليس بالسحر. هي كانت بعت رسالة، متهيألي رسالة صوتية، رسالة صوتية باللغة العربية. إذا أراد أن يستمر معها يكون ذلك بإرادته وليس بالسحر. وبالمناسبة وضعت يوم الجمعة الموافق 12/6 زجاجة ماء أمام التلفزيون وأخذت وأشرب منه فشفيت من تعب في بطني ورجلي، شفيت ببركات المسيح عليه السلام وبركات الاجتماع. أنا برحب بيك وبرحب بكل إنسان مسلم أو مسيحي، وأنا شخصيا بعتبر كل إنسان حبيب وصديق لي، وما بقولش ده مسلم وده مسيحي، لأن زي ما إلهي بيحب المسلم أنا بحب المسلم، وزي ما بطلب الشفاء للمسيحي قبل منه بطلب الشفاء للمسلم. فأنا برحب بيك أهلا وسهلا، وأنا مبسوط من كلامك ومن رسالتك، وعايز أقول لحضرتك مادام لجأتي للمسيح بيقول هو من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وإحنا نثق إن المسيح هو الله الواحد الذي لا شريك له، بس جالنا في صورة إنسان هنا بلا خطية عشان يشيل شيلتنا ويرفع حكم الموت عننا. فالمسيح اللي مشي على الأرض واللي زار مصر هو نفسه ربنا المالئ الكل، إله الكون ومبدع الكون، هو الله اللي جه مشي ومشي على أرض مصر، هو ده اللي انت بتكلميه، هو صاحب السلطان وحده، ومدام لجأتي له في ثقة لابد هتشوفي منه كل خير. وأنا بنصح كل إنسان، كل إنسان وعلى الأخص المرضى اللي عيانين دلوقتي كل مريض ارفع ايدك وقول يا يسوع المسيح اشفيني، وانا هقول حاجات دلوقتي تاني غير كده. قول يا يسوع المسيح اشفيني، كل مريض، كل اللي شايفيني واللي سامعيني دلوقتي في كل ركن في العالم، قول يا يسوع المسيح اشفيني، والرب هيصنع الآيات والمعجزات. ده مش كلام، ده مش كلام، يا يسوع المسيح اشفيني. أمين أمين، وربنا يكون معاك وهيستجيب لطلبتك ويفرح قلبك ويكمل المشوار معاك. أمين. واحد بيقول مساء الخير يا أبي، أنا لما بتناول بحس القربان يقف في قلبي ما بينزل

لمدة طويلة. ماذا يعني هذا يا قدس أبونا؟ يقف في قلبي. يعني يقف؟ يقف في قلبك، وليقف في زوري مش في قلبي. هو المناولة بتروح لقلبك. شوف يا حبيبي، لو كان في أي تعب من جهة المناولة، الإنسان يرجع لنفسه ويفحص نفسه. هل أنا مستحق للتقدم للسر؟ لأني اللي يتناول بدون استحقاق يصير مجرم في جسد ودم الرب، مجرم. إيه المطلوب؟ المطلوب إن اللي يتقدم للتناول يكون أولا إنسان طبعا مسيحي مؤمن ومعتمد متعمد، يعني دي حاجة مفروغ منها، لكن يكون عايش حياة توبة حقيقية، عايش حياة توبة حقيقية. وأكرر الكلمة وأقول عايش حياة توبة حقيقية. وهنا ممكن أحط حاجة بين قوسين، فيه البعض اعتاد، اتعود ان يوم السبت يقول لك اروح افرغ. دي كدبة، دي شتيمة، دي حلفانة، دي كذا، دي كذا، يوم السبت. ويوم الحد الصبح يتناول ويطلع من المناولة يرجع للي كان فيه. انا بنبه، التوبة اساس للتقدم للسر، والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها، والتوبة هي قيامة، واللي قام ونال حياة ما يرجعش يموت تاني، واللي ساب الكورة البعيدة وترمى في حضن أبوه ما يرجعش للكورة البعيدة تاني، بحيث اللي اعترف يوم السبت مش هيرجع تاني يقول أنا عملت اللي تركته. لا لا، يبقى أساس التقدم توبة واعتراف، توبة واعتراف. لكن من غير توبة الإنسان ما يستاهلش إنه يتقدم للسر. واحدة بتقول أنا ما استاهلش أتكلم معاكم لأن إنسانة خاطئة قبل الجواز، واتجوزت وعندي 3 أولاد، والمسيح بيقول تعالوا إلي جميع الأتعاب وأنا أريحكم. طبعا جوزي ما يعرفش حاجة، والكنيسة عندي عرفت باللي حصل، وقررت بالانفصال عن زوجي. أنا محتاجة لرجوعي تاني عند يسوع، هو بيعرف وبيسامح. أنا محتارة ومحتاجة لمشورتك. أنا بسمع العظات وبتعزى بيها. شوف يا بنتي، ما فيش إنسان ما أخطأش، وبناش أقول التعبير الدارج ما فيش إنسان من غير خطية، لا دي كلمة غلط، وكمان ممكن يكررها اللي بيقول وإن كانت حياته يوما واحدا على الأرض، ده كلام غلط. ده بيقصد المولود وعليه حكم الموت بسبب آدم الأول. لكن أقول ما فيش إنسان ما عملش خطية. بعد التوبة بيبقى إن أخطأ لحاجة خارجة عن إرادته، لكن ما يقصدش الخطية. يعني مثلا

أبونا داود الإنسان العظيم، إنسان عايش فوق في السماء، وتسبيح وتمجيد وتهليل وحاجة إيه دي؟ غلط غلط. قال أعوم كل ليلة سريري بدموعي. أخطيت. لغاية ما جاله ناثان النبي وقال له، هو بيقول خطيتي أمامي كل حين، حط خطيته قدامه وقعد يبكي ليلة اتنين تلاتة لغاية ما جاله ناثان النبي وقال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. خلاص شار الخطية، ما رجعش تاني يكرر الخطية. لا لا، انت أخطأتي، ومهما كانت خطيتك عند المسيح له كل المجد، الكبيرة زي الصغيرة، بل بالعكس لما يكون إنسان خطاياه كبيرة أو يجي يترمي ويتوب توبة حقيقية، يقول يديله نعمة كبيرة، حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يديك نعمة كبيرة، وممكن تبقي قديسة وتصنعي آيات ومعجزات. انت ايوه، انا هديكي مثل، تيجي السامرية وتقعد عند رجليه. هي سامرية، وبعدين يبان انها كانت عايشة مع ست رجال. ست رجال، قال لها ايه؟ ولا كلمة. كلمة اللي قالها لها اذهبي وادعي زوجك. طبعا عشان يكشف الموضوع، قالت له ليس لي زوج. قال لها واللي في بيتك مش جوزك. ده كل اللي حصل. عنفهاش، قال لهاش كلام صعب، ما ادهاش ألمين، وقال لها امشي انت خاطئة وشريرة. لا، حنين حنين، أحضانه مفتوحة، بيستقبل الكل. وأودهم انتي انتي أخطأتي، المهم تكوني ترميتي في أحضانه وتبتي توبة حقيقية. الرب فرحان بيكي، والسماء فرحانة بيكي، وأنا فرحان بيكي. أما عن أمورك، ربنا هيستلمها ويدبر حياتك ويهيئ لك كل خير. افرحي بالمسيح، افرحي بالمسيح. مادام توبتك توبة حقيقية، السماء فرحانة بيكي.

أنا ابنك فلان وعندي مشاكل في الشغل، المدير بينفعل ويزعق من غير سبب، ولما أكد له بالمستندات إني مش غلطان برضو يزعق ويغلطني بالعافية. أنا مخنوق ومتضايق ومش عارف أعمل إيه. أنت مش عارف تعمل إيه، لكن اللي عارف هو قاضيك، واللي صاحب القدرة هو إلهك وحبيبك وفاديك، واللي عنده الحل هو يسوع المسيح فاديك ومخلصك. انت مش قادر تعمل حاجة لان ده مديرك وخايف تعمل كذا او تتكلم او ترد، لكن لما العالم يفتري علينا ويظلمنا فيه القاضي العادل اللي عينه علينا، عينه سهرانة علينا، انت مش قادر تتكلم هو يتكلم، بس تسيب حملك عليه وبشرط عشان يشيل الحمل لازم تكون السكة بينك وبينه عمرانة، يعني ما فيش خطايا، يعني ليك علاقة حلوة بالمسيح، يعني عايش حياة توبة حقيقية. يقول لك سيب الأمر علي، سيب الأمر علي، بس انت اظهر الصورة المسيحية اللي تمجد اسم الله. هو يزعق ويغلط، انت انسان مؤدب، هو يفتري، انت انسان امين، هو ده انسان العالم، لكن انت ابن المسيح. خلي مسيحك يظهر في حياتك على الدوام، خصوصا على لسانك، ردودك، معاملاتك، طيبة قلبك، ادبك، اخلاقك، هي دي المسيحية. وبالضعف نغلب القوة الشيطانية، وبأدب المسيح نهزم العالم وشيطانه. ربنا يدي لك نعمة ويبارك حياتك.

انا هستنى الرد، بابا وماما دايما على خناق، وانا قلبي بيوجعني لما بشوفهم كده، من اقل كلمه بينهم تقوم حريقه، وانا مش متحمله خناقهم مع بعض. نفسي يحبوا بعض، ده البنت بتقول على ابوها وامها نفسي يحبوا بعض. يا سلام، بحسهم لو قالوا كلمه لبعضهم حلوه بحس انها تمثيل. ماما بتشتم على بابا في الخناقه، وهو يسيب الدين ويجيب سيرة ربنا في كلام مش كويس. يا نهار ابيض، قولي يا ابونا اعمل ايه؟ حسب خناقهم ويجيبوا سيرة ربنا اني مش هدخل السماء. انا نفسي اروح عند ابويا الحنين اللي هو يسوع حبيب قلبي. اهو ده بيت، واللي بتتكلم عنه مين؟ بنت. بدل ما الاب والام يكونوا صوره ومصدر تعليمي جيد ومثال وقدوه لاولادهم، صاروا عار. البنت مش محتمله حياتهم، ده بيسب الدين والزوجه بتشتم، ولو قالوا كلمه حلوه بتحس انها تمثيل، يعني كدابين.

مراعين دي حياه، دي حياه المسيحيين، دي حياه المسيحيين. يعمل ايه ربنا عشان نتوب؟ يعمل ايه ربنا عشان نضمن الحياه الابديه؟ يعمل ايه ربنا عشان ما نخسرش الجعاله؟ يعمل ايه؟ ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه؟ ربنا بيتكلم وباثنتين لا يلاحظ الانسان، لا يترك نفسه بدون شاهد، عمال يتكلم. ولي بنوعظ ومن كل حتة بتلاقي وعظ، تلاقي كلام. ايا كان انت بتسمع كلمة، كلمة دي ليك والكلمة دي ليك. والاساس ان ربنا مش عايز حد فينا يهلك، صدقوني، يريد ان الجميع يخلصوا. الإنسان هو بنفسه بيمشي برجليه في طريق الهلاك. يعني أي إنسان لسه وبيباد وخطيته في قلبه وما تبش، إنسان ماشي على ضرب الهلاك. يعني لو جه المسيح في نص الليل وعندي قدامي حاجات كتير ورؤى وإعلانات إن المسيح على الأبواب، لو جه المسيح في نص الليل هتكون فين وهتكوني فين؟ والعلامات اللي حوالينا بتقول ان الرب قريب، وده مش داخل في الوعظ ولا الكلام، ده العلامات اللي حوالينا بتقول الرب قريب، الرب قريب، الرب قريب. ولما تسمع كلمة الرب قريب يعني ايه؟ بيقول مخيف هو الوقوع في يدي الله. مخيف لو الانسان حيروح وما قبلش خلاص ومخلصه وما تمتعش بفداء الدم، الدم، الدم والمخلص، يا ويله يا ويله يا ويله. مخيف هو الوقوع في يدي الله. لكن ربنا من لطفه ومن حنانه هنا يفضل يطبطب ويدفدف ويترجع ويترجع، وانا اقصد الكلمه، وكانه شحات يقف يخبط على باب قلبك وقلبك لنهايه الايام، لنهايه الايام. قول افتحي لي يا أختي يا كل نفس، يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي افتحي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. مين دي يا رب؟ دي اللي أنا حبيتها، النفس اللي حبيتها وجيت علشانها وشلت شيلتها، عالصليب فدتها، بقدم نفسي ليها، بخبط على ده. بيقول كلمة أصعب، بيقول لكل نفس يعني بعيدة عنه ومش مؤمنة بي المسيح، خلي بالكم من الكلام. بيقول ها أنا ذا أتملقها وأخذها إلى البرية وألاطفها. حاول تاني، يعني ربنا بيتعامل مع النفس البعيدة غير المؤمنة. المسيح له كل المجد. بيقول ها أنا ذا أتملقها، كلمة صعبة، احنا ما نقبلهاش علينا. لما تحب واحد بيشتم التاني بيقول ده متملق، يعني بيقول كلام مش في مكانه ولا بيظهر بصورة. يا نهار أبيض، ربنا بيقول، هو بيطلب الإنسان وبيخبط على باب قلبه، ها أنا ذا أتملقها، يعني أقول لها حاجة مش فيها، حاجة مش فيها، وأخذها إلى البرية وألطف أنفرد بيها وأقعد أدفدف عليها وأقول يا فلان توب،

يا فلان بلاش السكه دي، يا فلان يا علان يا فلان، او يدفدف ويطبطب اخذها الي. يا ما بينفرد بينا، يا ما ينفرد بالانسان الخاطئ ويتعامل معاه بكل الطرق بكل الطرق. وطوبى للانسان اللي يسمع، ويويل للانسان اللي يرفض. يا ويل، ربنا مادد ايده لكل احد لكل احد، والباب مفتوح لكل انسان مفتوح لكل انسان، وربنا بيترجاك على القلوب بتقرا. وطوبى للي يسمع ويتوب توبه من قلبه، توبه من غير رجوع، بيخبط على باب قلبك. امين امين.

Caramba, sarra, sarra. أنا بنتك من الحتة الفلانية، الشيطان بيحاربني بأفكار نجسة، بيخليني أشاهد مناظر وحشة في الموبايل، بس ساعات بستسلم للأفكار دي واتصرف تصرفات لا تليق، وساعات برشم الصليب وما استسلمش للأفكار اللي بتحاربني، مع العلم إني بقرأ في الكتاب المقدس كل يوم قبل ما أنام، واستمريت لفترة أقرأ في الإجبيخ، لكن بترجع الأفكار دي تحاربني تاني. أنا ما اعترفتش خالص من وأنا صغيرة، وأنا عمري دلوقتي 17 سنة، كنت دايما لما بسمع لقدسك بتقول اطلبوا الروح القدس كنت بصلي وأقول يا روح الله املاني وببكي. نعم، وانا بصلي لكن برجع برضو للخطيه، نفسي اعيش مع المسيح واكون اناء نقي لي. امين امين يا بنتي، المسيح فرحان بيك والسماء فرحانة بيك وانا فرحان بيك. بس عايز انبهك لحاجه، اولا ممكن دلوقتي تقدمي توبه حقيقيه وتترمي في حضن ابوك السماوي وتقول يا رب استلمني من النهارده، وترمي الماضي من ورا ظهرك وتقول يا رب حياه جديده من النهارده. امين امين. بس عايز اقول لك بحاجه، انت ابتديتي كلامك بتقولي الشيطان بيحاربني بافكار نجسه بيخليني اشاهد مناظر وحشه في الموبايل. الشيطان بيحارب وهيستمر يحارب، لكن الله اداكي اراده وهو يساعدها ويقويها ويشددها، يقوي ارادتنا. فين ارادتك انت؟ فين ارادتك؟ لازم تقفي صلبة قدام الشيطان ومحارباته وتطلبي معونة من الروح القدس زي ما انت اتكلمتي هنا، تطلبي معونة، ما تستسلميش للشيطان، لأن أي حاجة بنعملها بإرادتنا الشيطان بيحارب. فأنا ممكن بإرادة صلبة أقول له لينتهرك الرب يا عدو الخير امشي

يمشي. فانت بتستسلمي بارادتك وبتصنعي الشر بارادتك، لكن من النهارده حياه جديده. امين. من النهارده حياه جديده تبتدي فيها حياه الصلاه بحق، لاني رميت الماضي من ورا ظهر والبسني ثوب الخلاص من جديد. البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. تبتدي حياه جديده، حياه الصلاه، تمسكي انجيلك، تاكلي منه باستمرار، يبتدي لسانك يتغير وفكرك يتغير، مشغوليتك تتغير، منين ما توجدي مسيحك باين في حياتك وتحسي بالحياه الجديده في المسيح يسوع. امين.

واحد بيقول عندي سؤال محيرني، شفاعة القديسين وشفاعة أمنا العذراء موجودة لو فقط بيسوع المسيح مثل ما قال تعالوا إلي يا ثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأيضا من سمع كلامي وثبت فيه أثبت فيه. أنا ما دور القديسين وظهور العذراء مريم، كذلك الزيوت اللي بتنزل من صور القديسين والأعاجيب اللي يعملوها؟ بدي تشرح لي، هناك أفكار كثيرة تجول في ذهني، أفكار كثيرة تجول في ذهني. شوف يا ابني، اللي حيدخلنا السماء هو دم المسيح وحده، لأن المخلص واحد والطريق واحد، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ويسوع المسيح هو الشفيع الكفاري، من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى لما اتقفل الطريق بيننا وبين ربنا بسبب خطية آدم الأول، اللي فتح الطريق مرة تاني هو آدم الثاني يسوع المسيح، وبيه وحده وبشفاعته وحده نوصل للسماء. دي اسمها شفاعة الدم، الشفاعة الكفارية، شفاعة المصلوب، شفاعة يسوع المسيح وحده، شفاعة الخلاص، شفاعة الخلاص دي الأساس. يبقى أنا داخل السماء على حساب مين؟ دم المسيح. مين اللي حيوصلني؟ المسيح. في حد تاني معاه؟ لا، اسمها شفاعة الكفارة أو الدم. أمال القديسين إيه؟ القديسين يا ابني، أنا مثلا بصلي إنسان غلبان وضعيف، لكن في قامات من القديسين حلوة، سواء من اللي غلبوا وانتصروا لكن أحياء، واللي لسه مجاهدين على الأرض، كل دول جسد المسيح. فممكن مثلا زي القديس البابا كيرلس، زي يوحنا المعمدان، أولهم العذراء مريم. وهنا ممكن يكون لي شفعاء من المباركين اللي موجود على الأرض، ممكن دول ايه دورهم؟ انا اتكلمت عن الخلاص ده للمسيح وحده. اجي اقول مثلا فلان عيان،

فلان مريض، ايه المطلوب؟ عايزين نصلي عشان ربنا يشفيه. اطلب من الاحياء الغالبين اللي غلبوا وروحوا، وممكن من الاحياء المجاهدين اللي موجودين على الارض، اقول ايه؟ يا عذراء مريم،

تنتقي قديس على الأرض بطلب صلوات القديسين. فالغالبين والمجاهدين كلنا بنرفع الصلاة للرب وبنطلب صلاة تقبل أو لا تقبل. دي شفاعة القديسين، اسمها ايه؟ تضرعات، توسلات، طلبات، اعمل معروف يا رب، بنتوسل، اسمها شفاعة توسلية أو تضرعات. لكن الشفاعة، شفاعة الخلاص دي للمسيح وحده، والكفارة للمسيح وحده.

أنا اسمي فلانة، طالبة من قدسك تصلي لي إني تايهة ومش عارفة أنا عايزة إيه. العالم بيشدني ليه وأنا عايزة أعيش لربنا وأخدمه. أنا عايشة في أمريكا، بقيت بشوف حاجات جديدة عليا، ومن جوايا عايزة أجرب، بس أنا بحب ربنا أوي ومش عايزة يزعل مني. بشوف حاجات جديدة عليا ومن جوايا عايزة أجرب، بس أنا بحبك. ده العالم يا بنتي، ده العالم. لكن ربنا بيفكرنا وبيقول أنتم لستم من هذا العالم، أنتم لستم من هذا العالم. أنت رحت أمريكا وجو جديد عليك، ولقيت حاجات ممكن تستهويك بحسب الجسد، بحسب الجسد. لكن أنت بنت المسيح ومدعوة للمجد الأبدي، والرب ألبسك ثوب الخلاص، ألبسك ثوب الخلاص. أنت مش من هنا، أنت مش من هنا، أنت بنت المسيح. بدل ما الشيطان يغويك ويجرك عشان تشابهي البيئة اللي حواليك، أنا عايز أفكرك وبلسان المسيح إن ربنا بعتك هناك عشان تكوني نور، يشوفوا المسيح فيكي ويتغيروا، يسمعوا صوت المسيح على لسانك ويسيبوا السكة اللي ماشيين فيها، تكوني سبب خلاص لكثيرين، سبب خلاص لكثيرين. احنا مش من هنا يا بنتي، مش من هنا. لابد نكون زي ما قال المسيح له كل المجد، أنتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنت رايحة هناك عشان تنوري، عشان تنوري وتكوني صورة حلوة، صورة حلوة، يشوفوا المسيح فيك ويسمعوا المسيح على لسانك، وتكوني سبب خلاص لكثيرين. يعني بدل ما الشيطان يجرك كده وتموتي مع الأموات، ربنا ما يسمحش. ربنا عايزك تكوني شاهدة قوية، تشتغلي مع المسيح من دلوقتي، سلمي له حياتك وترمي عليه وقولي له أشتغل معاك، وتربحي نفوس لحساب مجده، وتعيش الحياة الكريمة اللي تمجد اسم الله، وتبقى فلانة حاملة الرسالة والمبشرة باسم يسوع المسيح. انت رحت امريكا، لكن امريكا ما تدخلش قلبك، انت مش من هنا خالص. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى.

لي وطن تاني. امين. ربنا يكون معك ويبارك حياتك. انا ما اعرفش خلصنا اسئله ولا نسيب الاسئله واشوف مجد الله، اشوف العجب قدامي، حاجات صحيح تمجد اسم الله. شوفوا، اعطوا للرب مجدا. انا كنت مره قلت وبقول تاني وبكرر كلامي، خدوا بالكم من كلامي، في احاسيس او احلام او رغبات ان المسيح هيتمجد في مصر. امين امين. كنت طلبت من كل مؤمن، من كل مؤمن، مسيحنا له كل المجد، قال باسمي يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. مين يا رب؟ قال هذه الايات تتبع المؤمنين، كل مؤمن، كل مؤمن، كل مؤمنه. واحد يقول انا الغلبان، ايوه انت، انت. يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فأنا قلت لو قدامك حد مريض، روح بإيمان وثقة، قول باسم يسوع المسيح الناصري يشفى، هيشفى. وبقول الكلمة دي لكل إنسان مسيحي مسلم، أي إنسان، روح باسم يسوع المسيح وشوف الرب هيعمل إيه. وننتظر، وقدامي الكلام اهو. انا قلت لكل انسان، ما فيش اصلي، السر مش في الانسان، السر في الاسم الحسن اللي بنقوله باسم يسوع المسيح. فاي انسان بايمان هيقول باسم يسوع الشيطان يخرج، هيخرج. باسم يسوع فلان يقوم، هيقوم. يشفى، هيشفى. وارى لكم حاجات من اللي بعتوها لي. سمعت قدسك بتقول انت ليك سلطان تقول للمريض باسم يسوع قم وامشي فيشفى. وبالفعل اختي مرضت، وكانت نتيجة المسحة ايجابية، وبدأت تدخل في ضيق في التنفس وآلام شديدة في الزور، وكان بيخدمها زوجها في عزل منزلي وهو مريض بالكبد، وبدأنا نجهز بعض الأجهزة الخاصة بالتنفس. فتذكرت كلام قدسك، مسكت الصليب الخشبي وقلت باسم الرب يسوع المسيح وقوة دم صليبه وسلطان لاهوت المحي، يهرب المرض وتشفى. وكررت الكلام 3 مرات، وفي الصبح فوجئنا بها تتصل وتقول أنا خفيت، نفسي أصبح طبيعي، نفسي أصبح طبيعي، وألام الزور انتهت. وأكد الطبيب المعالج نفس الكلام، حقا يا أبونا سنرى عجبا. أمين. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. الرب هيعمل آيات ومعجزات، هيعمل آيات ومعجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة.

أقول حاجة تاني، أنا حصل مع بنتي النهاردة معجزة في يوم السبت 13/6. بنتي صحيت من النوم سخنة قوي وتعبانة وبتكح، قعدت تعيط، قعدت تعيط أنا يعني،

ودخلت الأوضة وقعدت أكلم ربنا وأقول له أنت يا ربي قادر على كل شيء، اتمجد. وقلتش فيها زي ما قال أبونا مكاري باسم يسوع المسيح الناصري اشفيها، وقلت ليه يا بدموع قومي زي ما أبونا قال، وشربتها من المية بعدها جسمها عرق، لكن ولا كأني عندها حاجة. مبارك اسم الله والمجد لله أمين. ولا كأني كان عندها حاجة. إيه العز ده كله؟ إيه العشف؟ مساء الخير يا أبونا، أنا بنتك فلان عايزة أشهد عن عمل الرب يسوع مع أبويا. كان الأسبوع اللي فات حرارته عالية جدا، وفضل أسبوع مش بتنزل. كلمنا دكاترة كتير، أخذ أدوية كتير، ما عملتش مفعول خالص، وافتكرنا إنها كورونا، وبدأنا نتعامل معاه على هذا الأساس لغاية يوم الجمعة اللي فاتت 12/6 قبل اجتماع قدسك يا أبونا حطينا المية. ده اجتماع المسيح، وبدأت تصلي وقلت كل اللي تعبان يطلب شفاء، ولما يحصل المعجزة ابعت لنا. وبابا وأنا فضلنا نصلي معك يا أبونا. وقتها كان بابا حرارته عالية وكان تعبان قوي، وبعدها شرب من المية وكام دقيقة وحرارته نزلت خالص وبدأ يقوم وبقى كويس جدا والحرارة ما رجعتش تاني. بنشكر رب المجد يسوع. شوفوا بكرر كلامي تاني، الرب بدأ النهضة، بدأ النهضة بدليل الناس الكتير قوي اللي بتقدم توبة، اللي بتقدم توبة، اللي بتقدم توبة. أما اللي زايغين مع الشيطان دول ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم. بكرر كلامي، بقول إن اسم المسيح هيتمجد في مصر، اسم المسيح هيتمجد في مصر، اسم المسيح هيتمجد في مصر. كل مؤمن مسيحي أو حتى غير المسيحي، روح قول باسم يسوع المسيح كن فيكون، وشوفوا هيحصل إيه. روحوا صلوا للمرضى، صلوا للمرضى. نعم، من مصر دعوته ابني. نعم، نشوف حاجة تاني. مساء الخير، هحكي عن معجزة حصلت معايا أنا من سنتين. ما كنتش أقدر أبلع الأكل إلا بمية، كان بيوقف في زوري كل لقمة لازم وراها بق مية، وكان في كحة غريبة بكحها كل ما باكل، وكان بيحصل لي ضيق تنفس بعد كل أكلة، كنت بحس إني هتخنق، وصدري كان بيوجعني جامد، وزني قل خالص من قلة الأكل. لفيت على دكاترة كتير، كان كل واحد بيقول لي حاجة غير التاني. كنت باخد أدوية كتير ما كانتش بتعمل حاجة، عملت أشعات وتحاليل وكل حاجة سليمة. فقدت الأمل في الدكاترة، ما كانش في أمل غير ربنا. حطيت مية قدام التلفزيون الأسبوع اللي فات وصليت، قلت باسم يسوع أخف، شربت المية غسلت بيها وشي، ومن ساعتها خفيت والكحة راحت ورجعت أبلع عادي والخنقة راحت. أمين. أقول الحكاية دي وخلاص. صباح الخير، أنا ابن الرب فلان، حبيت أشارك بعمل الرب معايا. وصلت الاجتماع كان عندي سخونة 41.5. ياه، رحت للدكتور قال لي نعتبر حالتك كورونا، وقعد في البيت واعمل تحليل وحتطلع بعد 5 أيام. عملت التحاليل ومستنين النتيجة وقلقانين خايف، لو مراتي أخذت العدوى عيالي هيروحوا فين؟ احنا شغالين وما عندناش سكن خاص، ساكن في الشغل. سمعنا اجتماع يوم الأربع تقريبا 11/6، في حد من أمريكا قال له صلي لابن فلان يشفى، فأبونا صلى باسم التلفزيون

0: an der Ata. صلب اسم يسوع التلفزيون عندي قطع وما تأكدناش من الاسم انه باسم كرولوس. ابونا صلى حطينا مية قدام الاجتماع وشربنا وصلينا والتحاليل طلعت عندي نسب عالية لكن حالتي الصحية جيدة جدا. الدكاترة استغربوا قالوا اعمل تحليل انت ومراتك. عملنا وحضرنا الاجتماع يوم الجمعة صلينا وشربنا مية ويوم السبت قبل التحليل سمعنا الإعادة بتاعت يوم الأربع وتأكدنا إن أبونا بيقول يا رب اشفي كرولوس ومعديها التحاليل طلعت وما عندناش حاجة أنا ومراتي ونشكر عمل الرب وبركة الاجتماع. أكتفي بالمقدار ده وهتسمعونا حاجة.
1: مساء الخير يا رب. أيوة. أنا كرولوس صاميل سعد من مركز إسنا محافظة الأقصر قدسك. أنا كنت مريض بمرض السكر وكنت حزين جدا لما أنا اكتشفت عندي المرض ده وقعدت أصلي كتير إن ربنا يشفيني وجه قدسك. حضرت الاجتماع بتاعك يوم 29/5 قعدت أبص فيك كتير وعيني دمعت وحدي وحدي وقعدت أقول يا رب اشفيني بشفاعة أبونا مكاري نعم. بعد منها على طول غمضت عليا شفت المسيح في عيني بيضحكلي. بعد منها شربت المية ورحت حللت السكر بدل ما هو كان بيبقى 250 رحت لقيته 140. ساعتها فرحنا. بعد كده قلت لازم ان انا اتأكد تاني. قلت يا رب ارجوك ما تحرجنيش وما تكسفنيش ارجوك يا رب. بعد منها على طول رحت حللت تاني لقيت السكر بتاعي 91. الدكتور قال ده طبيعي خالص. وبشكر ربنا وبشكرك يا ابونا مكاريونان وربنا يديم قدسك ويخليك لينا يا رب. شكرا خالص.
2: سلام ونعمة يا أبونا. أنا اسمي عادل من الجيزة. كان في واحدة قصادنا في البيت هي غير مسيحية كان مشتبه عندها كورونا وعزل نفسها. فإحنا حضرنا صلاة يوم الجمعة على التلفزيون كنا حاطين مية شربنا ورشينا البيت منه ورشينا على البيت بتاعهم. و هي كان بقالها اسبوع ما بتنزلش. جيت معدي النهارده لقيتها قاعده قدام البيت وتمجد اسم المسيح وفاتحه المحل بتاعها وقاعده بتبيع فيه والمسيح اتمجد معاها وشفاها وسابونا وذكرنا في صلواتك وصلينا.
3: مقبل الاياد يا ابونا مكاري. انا اشرف من اسيوط. أنا كنت مسافر للكويت من 29 سنة وكان عندي كعبي مألمني وكنت مرش من زيت لمبة بشوي وماري جرجس ومن مية الاجتماع اللي كنت دائما أحضره لك. وبإذن المسيح كعبي خف وبقش أخذ علاج والحمد لله. الثاني أن أنا في زمن الكورونا أخذت مستحقات اللي هي شبه مستحيلة فقلت لازم أحدث بمجد الله وصلواتك يا ابونا وليتمجد اسم الملك المسيح امين.
4: سلام السيد المسيح يكون معكم. انا النهارده اسمي ميلاد ابراهيم غالي من مركز مغاره. كنت النهارده يوم 16/6/2020 كنت تعبان جوه النهارده وجنبي وجعني ورحت الصيدليه خدت حقنه مسكن وجيت البيت تعبان وقول له روح عند الدكتور. قلت لهم لا مش هروح عند الدكتور. رحت جبت التليفون بتاعي وجبت ابونا مكاري وجبت صلاه لابونا مكاري وشيعة المرضى وحطيتها على كوبايه ميه وشربتها. بعديها بعشر دقائق بالظبط نزلت مني حصوه والحمد لله وربنا تمجد على يد ابونا مكاري يونان وشكر لهذا المعجزه.

0: لسه النهارده حالا وانا ما بعت لكم الرساله، لسه من 10 دقائق الحصويه نازله.
1: أقبل الأيادي أبونا الغالي الحبيب على قلوبنا جميعا. دايما كنت قدسك بتقول في كل اجتماع النهضة جاية جاية والبركة هتعم، فكنت دايما أسأل نفسي ودايما مشغولة بالكلام ده، هي ايه النهضة وأبونا يقصد ايه بالكلام ده، وايه النهضة اللي هتكون على مستوى العالم. أنا كان فعلا دايما مشغولة بالكلام ده، لكن يظهر الرب لما بيأمر بكلام أو بيقول كلام أو بيصدر أي كلام بيكون فعلا كلامه لا يزول، وبيحط على لسان قدسك فعلا بتجيب من على قلبه وبتدينا فعلا. قدسك بركة كبيرة في حياتنا، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا أحلى بركة في حياتنا. أنا أحب أشهد عن عمل المسيح في حياتي، والرب فعلا وراني النهضة عملي في بيتي. انا كان جوزي ليه 14 يوم تعبان وكان ما عندوش اي اعراض تدل ان هو عنده كورونا، كانت كل اعراض تانية خالص. فضل 14 يوم تعبان، واليوم ال15 كان تعبان جامد ونزلنا بيه للدكتور، برغم ان في خلال ال14 يوم كنا متابعين مع الدكتور. في اليوم ده نزلنا وعملنا أشعة على الصدر، والدكتور طلب الأشعة دي وشافها وراح قال لي إن دي التهابات شديدة وإن هي طلعت كورونا. كانت صدمة شديدة جدا جدا ليا، لأن إحنا كنا خلال ال15 يوم كنا مخالطين مع جوزي، أنا وولادي 2، وكنا معاه وما كانش في أي شك إن هو في أي حاجة تدل إن هي كورونا. جبنا كل حاجة في البيت ويتعالج بيها، لكن كان الموضوع صعب والموضوع كان كبير كبير جدا انه يقعد في البيت، لانه كان جايله في الرئتين، ما كانش اللي هو الدرجة الخفيفة. وفجأة في يوم الحرارة ما كانتش راضية تنزل، الحرارة واقفة، التنفس انا كنت بقيس له التنفس في البيت، الاكسجين في الدم، الاكسجين كان بيقل، ولما كنت براسل الدكتور كان بيقول لي اجروا حالا احجزي له، يتحجز يتحط في المستشفى، لازم يتحط تحت الأجهزة، لازم يتحط تحت الأجهزة. وفعلا فضلنا الليلة دي كنا بندور على مستشفى، وكانت حرارته واقفة ما بتنزلش، والتنفس ما بيعلاش لأن كده ده خطر. فأحد الحبايب بلغ قدسك وكلمته في التليفون، كلمته جوزي، وأنا فعلا حطيت التليفون على دماغه وقدسك صليت له. وبعدها تاني يوم الحرارة لقيناها نزلت والتنفس لقيناه علي، ولدرجة الدكاترة كانوا بيقولوا فعلا ربنا إدى لجوزك حياة جديدة، حياة تانية، دي معجزة مش كلام. اللي زي جوزك ده يا إما بيموت يا إما بيتحط على الأجهزة مرمي في المستشفى. فعلا ربنا وراني النهضة وشفتها بعينيا. أولا جوزي كده ليه شهر، أنا ولا ضرني أي شيء، ولا أنا ولا أولادي، وجوزي قام بالسلامة. الكلام ده حصل الجمعة اللي قبل اللي فاتت، وأنا بعلن المجد للمسيح، وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا قدس أبونا الغالي.
2: شكرا. خلاص المجد للمسيح واحد. ايوه لا مش مظبوط كده. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان الله.

الحب في ثلاث جوانب: الله أحبنا هو بيحبنا، والتانية نحن نحبه، والتالتة نحب بعضنا بعضا. بنتكلم في نحن نحبه. فاتكلمنا الأول عن العلامات إن إحنا بنحبه: حفظ الوصايا وترك الخطايا إلى آخره. وابتدينا نتكلم عن البركات، اللي بيحب ربنا له بركات. فاتكلمنا المرة اللي فاتت، قلنا من أولى البركات بيقول: الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. اتكلمنا عن الحتة دي، أول بركة. أول بركة بينالها الإنسان اللي بيحب ربنا إن ربنا بيقول أظهر له ذاتي. قلت مش معنى يظهر له ذاته بس عشان يشوفه شخصيا أو كإنسان، لا، يظهر له ذاته في ملء المحبة، في ملء الفرح، في السلام، في القوة، في الحاجات المبروكة جدا. قلت البركة الثانية يقول رب المجد يسوع هو والآب يقول عنده نصنع منزلا. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. واتكلمنا عن الحتة دي، قلنا ممكن الإنسان المسيحي يكتب يافطة على صدره ويقول هنا يسكن الرب، هنا يسكن الرب. تعالوا نكمل الكلمتين دول: نحن نحبه، ولما بنحبه لينا بركات لا توسع. نمرة ثلاثة بيقول ايه؟ نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. نمرة ثلاثة، كله للخير. احنا ساعات بنسمع الكلمة دي بتتردد على ألسنة كتير أو ألسنة الكل: كله للخير، كله للخير. لكن كله للخير لمين؟ لمين؟ للي بيحب ربنا، للذين يحبون الله. أقول تاني: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مش كله للخير وبس، لا لا، كله للخير لمين؟ للي بيحب ربنا. يعني ايه؟ يعني للي حافظ الوصايا مثلا. اللي حافظ الوصايا يعني ايه؟ يعني باختصار اللي عايش حياته توبة حقيقية. ربنا بيقول له كله للخير، كله للخير. حافظ الوصية، عايش حياة توبة حقيقية، نقدر نقول له كله للخير. لكن نيجي نسأل، يعني أحيانا ويمكن مرات كتير بنلاقي مثلا حسب الظاهر إن اللي حاصل في حياة فلان حسب نظرنا البشري أو نظرتنا البشرية مش للخير. يعني إيه؟ فلان عيان، أو أصيب بمرض الكورونا، هتقول لي ده للخير؟ أقول لك آه، مدام فلان بيحب ربنا يبقى كله للخير، ده وعد ربنا. بس ده عيان وليكن، ده ممكن يموت وليكن، ليس هو موت لعبيدك، ده رايح عند حبيبه، عند حبيبه. فلان خسر في تجارته حسب الظاهر، دي حاجة وحشة، نقدر نقول له كله للخير؟ أيوة. ليه؟ لأني لما فلان القرش زاد في إيده حيبتدي يتدور ويدي ظهره لربنا، فربنا يعمل ايه؟

هوب ضاعت الفلوس، الدور تاني اترمي عند رجلين المسيح. كله للخير للذين يحبون الله. ومن قس الخير ده بحسب نظرتنا البشرية، دي صحة، دي فلوس كتير، ده ملك، ده بيع، لا لا لا لا، مش هو ده الخير. الخير نقدر نحصله في الحياة الأبدية. ايه الحاجات اللي تخدم خلاصي واللي تأكد حياتي الأبدية واللي تثبت أقدامي على الطريق؟ هو ده الخير. إنما الأمور الزمنية اللي حواليا ملهاش قيمة، لا تودي ولا تجيب، لا مال حينفع ولا صحة جسد حتنفع ولا ملك حينفع ولا كل ده، لا ينفعك المال ولا إيه ولا الجمال. تتغير الأحوال لما يسوع يجي.

ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إيه هو الخير الأساسي؟ هو خلاص نفس الإنسان. يبقى كل الأشياء تثبت أقدامه، تزيد إيمانه، ثمره يتكاثر، يزداد في المحبة، إلى آخره من الكلام ده، كله للخير. عشان كده يقول قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير. مش كل واحد، مش كل واحد، للذين يحبون الله. حاجة تاني أقولها من البركات الكبيرة اللي منتظرة المؤمن الأمين اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا، بيقول: بل كما هو مكتوب، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. هذه الحاجات اللي تفرح وتشبع القلب. ما لم تر عين، حاجة ما شفتهاش عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. الله. يا أبونا بولس، نعم، الرب أخذك للسماء الثالثة للفردوس، ممكن تحكي لنا حاجة عن اللي شفته؟ ده حاجة ما شفتهاش عين، فيش حاجة تقدر توصف، قال ما فيش كلام يوصف، فيش كلام يوصف. الله. أمال أبونا أشعيا بيقول: رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي وأذياله تملأ الهيكل. إيه ده؟ ألا ده نبوة عن سر التجسد، عن سر التجسد. لكن اللي منتظرنا ما شفتوش عين، ولا يخطر على بال إنسان اللي منتظرنا المجد اللي يفوق كل عقل. ما لم تر عين ولم تسمع

أذن ولم يخطر على بال إنسان ما عده الله للذين يحبونه. في تأمل جميل بيقول: في السماء مشاني ذاتي نساني، ايدي في ايده ويا هناني. لحظة هنية غالية عليا، صورته هتفضل مالية عينيا. جماله بارع هز كياني، وحبه البالغ أعجز لساني. إلى آخر من التأمل، خدني في السماء مشاني. في السماء مشاني

إلى آخره من التأمل، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. عشان كده لما معلمنا بولس الرب أخذه للسماء الثالثة، معلمنا بولس من حسن اللي شافه ومن مجد اللي شافه قال له لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يا سلام، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. إيه يا أبونا بولس؟ قال لا لا لا لا، اللي شفته ده حاجة تاني، اللي شفته ده حاجة تاني، تخليني مش عايز استنى في الجسد في الدنيا لحظة واحدة، لي اشتهاء أن أنطلق صاروخ. يا سلام، ليشتهى أن أنطلق. ده الإيمان، ده الإيمان، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم تخطر على قلب بشر ما عده الله للذين يحبون. دي المسيحية، دي المسيحية. عشان كده يقول شوقني ليك، حببني فيك، ساعدني أعمل ما يرضيك.

أنا روحي فيك متعلق بيك، أمين تعالى أنا مستنيك، أخذني العن. يا سلام، لي اشتهاء أن أنطلق.

ما لم تر عين ده اللي مستنينا في السماء. هنا في ايه؟ شوفوا ضيق فكر الانسان، لان العين مرخيه على الارضيات وعلى الفانيات. تلاقي لسان حال الانسان، ربنا يطول عمرك، ربنا يطول عمرك. يا سلام، كنا بنتأمل فيه ونقول أخذوا المسيح، أخذوا المسيح النهاردة. يعني فلان أخذوا المسيح، أخذوا عنده مسيح، في حين إن العالم تلاقي لغته لما يحب يدعي على فلان أو يتمنى له الشر يقول له روح ربنا ياخدك، روح ربنا ياخدك. إنما المفهوم الروحي الحلو إن الإنسان يوصل عنده، يوصل عنده. ده كلام وعظ، ده كلام وعظ. خلينا نعيش يا رب، غربنا عن العالم يا رب، وارفع عيوننا لفوق، نتملى فيك وحدك، نشتهي نكون معاك. تتبدد المخاوف والقلب يمتلي بالسلام، ويبقى لنا طلبة واحدة، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جدا. ليه القلوب مليانة بالخوف؟ وليه الناس مرعوبة ومفزوعة؟ ليه؟ إن لسه حبال العالم ربطانة، والأمور الأرضية والزمنية شدانا لتحت. لكن يوم ما تتقطع الربط بالأرضيات والأمور الزمنية، نغني مع عبد الرب بولس ونقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يبقى للذين يحبونه ما لم ترى عين. آخر حاجة أقولها، لا يعني في حاجة حولها في الآخر. بيقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. أقول تاني، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، نعم، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة، إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. قعدت أتأمل وأريد شوية يعني إيه إكليل الحياة. لقيت مثلا جنبه في إكليل البر، في إكليل المجد. إيه معنى الحاجات دي؟

تتذكى ينال إكليل الحياة. فلقيت بيجيبوا الناس اللي بيفسروا يعني اللي بيتأملوا جايبين جايب الحتة جنب الحتة دي بيقول الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، نكون مثله، نكون مثله، لأننا سنرى كما هو. العقل يحتار في الكلام ده، نكون مثله يعني إيه؟ فقالوا إن إكليل الحياة ده رمز أو هالة من النور تحيط برأس القديسين، هالة تحيط برأس القديسين. هالة إيه؟ يعني مجد المسيح لينا هنا بقينا زيه، حياة المسيح بقت حياتنا، إكليل الحياة لأن حياتنا من حياته، حياتنا من حياته، وما بقاش الموت له سلطان علينا، ده انتهى وبقينا أحياء في المسيح يسوع لينا حياته، إكليل الحياة، نصير مثله، الله الحي وفلان في السماء حي. أمين. ده المجد العظيم، المجد العظيم، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة، إكليل المجد، إكليل البر. لنا مجد، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ده المسيح له كل المجد. أما بيقول إكليل المجد يقول أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، بكلم الآب المبارك، فيبقى مجد الآب صار لي ومجد الإبن وحياة الإبن صارت لي، وصرت كما هو، لأننا سنراه كما هو، نكون مثله، نكون حاجة فوق مستوى العقل. احنا بنتأمل كده كلام قاصر، كلام قاصر، لكن هنروح فين في وسط المجد اللي منتظرنا؟ المجد، يا سلام، الانسان في تعقل وفكره يرتفع لفوق ويغمض عيون الجسد ويقول له افتح عيون ايماني، عيون ايماني عشان اتأمل فيما ينتظرني، أتأمل فيما ينتظرني. حبال العالم شدانا والمحبات الغريبة ملكة علينا، نقول له قطع كل الربط ودينا انطلاقة بالروح وبالإيمان عشان نعاين مجدك، نعاين مجدك، نعاين مجدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. آخر حاجة من البركات للي بيحبوا ربنا، بركات للي بيحبوا ربنا، بيقول إيه؟ فأورث محبي رزقا وأملأ مخازنهم، في أمثال 8:21. أقول تاني، أورث محبي رزقا وأملأ مخازنهم. دي بركات أرضية. إيه بقى البركات الأرضية؟ فيش إنسان يعيش مع المسيح ويحب المسيح ويحتاج. يقول كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه وذرية له تلتمس خبزا. كنت فتى وقد شخت، يعني طول عمري من صغري ودي شعري شاب، ما شفتش إنسان تقي يحتاج أو يمد إيده.
هنا بيقول أورث محبي رزقا وأملأ

خازنهم، بل بالعكس تبقى الخزنة مليانة. ليه؟ لأني ما فيش محبة مال في قلبه، قلبه خالي، كله متكون في الخزنة، عايز يوزعه، مش ليه، مش بتاعه، مش في إيده. فتلاقي الإنسان الأمين والصديق إنسان لا يمكن يحتاج، بل بالعكس إيده تملي ممدودة بالخير، إيده تملي أورث محبية رزقا وأملأ مخز. أي إنسان بيحب ربنا هتلاقي غني، أو على الأقل مكتفي، أو على الأقل عمره ما يمد إيده، عمره ما يمد إيده. أورث محبية رزقا، فيبقى الإنسان اللي بيحب ربنا مش بس له بركات سامية فوقانية، سامية فوقانية أو روحانية، يعلن لنا ذاته، نراه كما هو، إكليل الحياة إلى آخره من الكلام ده، عنده نصنع منزلا. لا، ده اللي بيحب ربنا له بركات هنا، له بركات زمنية، لا يمكن يكون محتاج، لا يمكن يمد إيده لإنسان، لا يمكن يبات جعان. إنسان غني، إنسان معطي، إيده ممدودة تملي بالبركة. الذين يحبون الله ينعمون بالبركات. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ننحني للصلاة. كلم المسيح، له كل المجد معانا وفي وسطينا، هو اللي كلمنا وفرحنا وعزانا، هو اللي وعظنا وعلمنا، هو اللي نبه عقولنا للمجد الآتي واللي منتظرنا في السماء، هو اللي كلمنا عن البركات اللي تخصنا لأن احنا بنحب ربنا. قول يا رب زود محبتي ليك، املالي قلبي بمحبتك، احبك وحدك وليس سواك، احبك من كل القلب والعقل والنفس. صلي صلي. وللمحبة أحب ربنا في علامات، علامات إني أحفظ الوصية وما أكره شيء إنسان، وعيش توبة حقيقية، عشان أقول أنا بحب ربنا تبان في حياتي العلامات، ومن غير ما أتكلم يبان في أعمالي حب الرب في قلبي. بحبك وليس سواك، بحبك ولا حد شوياك، حبيبي وحده يسوع المسيح. صلي صلي. انزع يا ربي من قلبي محبة العالم، محبة المال، كل محبة غريبة، وساعدني أحبك من كل قلبي يا رب. وأقول وحدك وليس سواك، وحدك وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حد شوياك. صلي من قلبك، صلي من قلبك، انزع من قلبي كل محبة غريبة يا رب، انزع من قلبي كل محبة غريبة. أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي.

آمين آمين. هكرر كلامي وأقول من أجل مجد المسيح وإعلانه، أروح لأي مريض، أنت المؤمن، أنت الإنسان، أي إنسان، روح بثقة وصلي باسم يسوع المسيح المريض يشفى، باسم يسوع المسيح الشيطان يخرج، واكتب لنا والرب هيصنع آيات ومعجزات. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وقبل ما ننصرف هقول نصلي من أجل المرضى، طبعا نمرة واحد البنات اللي اتأخروا في الزواج وعدم الخلفة، والزوج اللي بيسيب مراته ومرتبط بحد تاني، ونصلي من أجل الثانوية العامة ومرضى الكورونا. نصلي من أجل كل اللي طالب صلاة، كل اللي طالب صلاة. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد مغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عايز أحكي لكم ثلاث حكايات من ثلاث أماكن مختلفة. واحدة من اسكتلندا، الثانية من أفريقيا، الثالثة قصة آسيوية من الصين. الحكاية الأولى من اسكتلندا بتقول إن ناس قاعدين في قطر وفي راجل واقف عامل دوشة كبيرة.

كبيرة جداً وعامل إزعاج لكل الناس اللي حواليه. عمال يغني بصوت وحش وصوت عالي وعامل دوشة وكلام مش مترتب. الناس حاولوا يسكتوه ما قدروش. في العربية قاعد راجل تقي

تسبيح للرب. أول ما الراجل ده ابتدى يرنم، الأخ التاني السكران هدي وسكت وما قالش ولا كلمة. لما نزل الأخ اللي كان بيرنم ومشي، هو قاعد لوحده مع نفسه يفكر. بعد 15 سنة قابله في الشارع فقال له: أنت طبعا مش عارفني، أنا الرجل السكران اللي أنت رنمت له الترنيمة الظريفة الجميلة، وأنا بعد أنت مشيت أنا ما قدرتش أعيش أي مشاعر تانية غير التفكير في الترنيمة دي، لأن أمي وأنا طفل كانت بترنم لي الترنيمة دي. فضلت مكاني أفكر إلى أن تعامل روح ربنا معايا وسلمت حياتي للمسيح. أنا دلوقتي خادم للرب، والشاب اللي كان معايا ابني الغلبان ده أصبح راعي في إحدى الكنائس في لندن. الترنيم بيغير، الترنيم بيعمل عملية جوه قلوب الناس، يوصل لهم رسالة الرب ويديهم روح خضوع وروح تسليم بين إيدي الرب.

الحدوتة الثانية حدوتة جاية من أدغال أفريقيا. مرسل كان عايش في وسط أفريقيا، والمرسلين زمان ما كانواش عايشين في بيوت ولا ليهم مصادر، هو كان لازم يطلع كمان يصيد في الغابات عشان يقدر يلاقي حاجة يأكلها. المرسل الليل جه عليه والخوف ابتدى يملأ قلبه، الدنيا بقت في حالة سكون، تايه في وسط الأدغال مش عارف يروح فين. طبعا مفتح ودانه كويس عشان صوت الحيوانات والوحوش، سمع صوت جاي من بعيد، مشي ورا الصوت، لقى مجموعة من الناس بيغنوا، قرب منهم شوية كتير، لقاهم بيقولوا ترنيمة معناها مفيش صديق زي الرب. الرب هو الإله العظيم، لكن برضو صديق لينا ونقدر نتعامل معاه بود. ابتسم الراجل وراح خبط على الباب وقال لهم طب اقبلوني بين الأصدقاء أقضي معاكم الليلة. الترنيم بيقدم لنا طمان القلب وبيدينا سلام ويدينا جو من الشركة مع الناس اللي حوالينا.

القصة الثالثة من الصين، واحد مرسل، التبشير ممنوع في الصين، بيمسكوا المرسلين يرميه في زنزانة بفاش غير طاقة صغيرة من فوق. المرسل دخل في الزنزانة، اكتئب من الجو العام، فضل ساكت وقت طويل، وبعدين فجأة سمع صوت جاي من الزنزانة اللي جنبه، صوت واحد بيرنم، صوت واحد بيقول هنلتقي بالرب في السحاب، هنشوف الرب ونتمتع بيه. اندهش جدا، اتاري في حد تاني بيرنم، واتاري فيه رسالة جاية من الرب عشان تشجعه وتديله أمان. امتلأ قلبه بالسلام وابتدى هو كمان يرنم. الزنزانة اللي على الناحية التانية طلع منها صوت الترنيم، ترنيم بيشجع، ذكر اسم الرب بيدخل الطمأنينة في قلب الناس.

شفت معاه اجمل ايام في حياه كل واحد بيحب الرب وعلى اتصال بالرب بيشوف جماليات. الجمال ملهوش حدود، مفيش حته نقدر نوصل ليها نقول اه كده الجمال خلص. الجمال ما بيخلص، الجمال بيتفتح كل يوم ويديني مشاهد جديده في كل يوم. عشان كده جمال الرب ما ينتهيش، جمال العشره ما تنتهيش، جمال الترنم والغناء ما ينتهيش. الجمال ملهوش حد. انا شفت معاك اجمل ايام، اختبار ده اختبار كل الناس. كل واحد بيمشي مع الرب بيكشف له الرب طاقات في السماء وافكار ما تخطرش على خيالاته، على خيالاته بيتفرس في جمال الرب ويختبر في كل يوم شيء جديد.

يا رب أنا بقدم ليك كل حمد وشكر من أجل علاقة ما شفناش زيها في الأرض ولا نوصل ليها بخيالنا. الرب العظيم بيحبني أنا، شايف فيا حاجة كويسة. يا رب كتر خيرك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر؟

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: مذكور في الكتاب المقدس إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. خلونا نرحب بيسوع ونقول له ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع.

قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. جايين النهاردة يا رب وبنقول لك ان احنا مش محتاجين اي حاجة غير لمسة روحك انها تروينا، تشفي نفوسنا المكسورة. اديني يا رب نعمة في عينيك، واديني فرصة تانية طول الوقت ابقى معاك. انا محتاج لمسة روحك تغيرني.

لك أنت وحدك قدوس لمجد الله الآب. ربنا هو منبع الوجود، مفيش حد غيره قدوس، ولو هندور على حد أحسن منه بصراحة مش هنلاقي. فخلينا نقول له يا رب أيها القدوس، يا رب الحياة، يا معطي الحياة، مستحق أنت وحدك أن تحنى لك الجبال.

مذكور برضو في الكتاب المقدس آية بتقول أنا هو نور العالم. أحيانا بنتوه في وسط ظلمة العالم، بتاخدنا المواقف، بتاخدنا المشاكل، وبنتوه في وسط العالم كتير. بس لو رجعنا وفكرنا مين هو نور العالم، هنلاقي يسوع هو نور العالم. تعالوا نقول له يا سيد الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فانهضني.

السعادة كلها موجودة في مكان واحد. بس تعالوا كده نفكر في العالم، ممكن حد يلاقي سعادته في الفلوس، حد يلاقي تاني سعادته في الأكل والشرب، حد يلاقي سعادته في الصحاب. بس خلونا نتأكد انه مصدر السعادة الوحيد هو يسوع. لو فكرنا كده هنلاقي نفسنا طول ما احنا في الكنيسة مبسوطين، طول ما احنا بنصلي مبسوطين. فخلونا نقول عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي، بنسى ألامي واحتياجاتي.

سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الآية دي حلوة جدا، يعني بصراحة مبهجة جدا. مهما عدينا في مواقف صعبة، مفيش أي حاجة تقدر تنزع مننا سلامنا، لأن يسوع هو معانا وإحنا بناخد منه مصدر السلام وهو منبع السلام. خلونا نقول سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول.

في حد أعلى من ربنا؟ لا. في حد يقدر يقول كلمة تانية بعد كلمة ربنا؟ بصراحة لا. فمفيش أي ملوك على وجه الأرض تقدر تقول كلمة بعد كلمة ربنا. فخلينا نقول له ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا. دي جبال يا رب بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا.

خلونا كده نروح نغمض عينينا لحظات ونفكر نقول يا رب أنا ما عنديش أي صديق غيرك. أنت اللي بتمشي معايا المشوار، أنت اللي بتمشي معايا السكة، أنت اللي طول الوقت مكمل معايا. يمكن ما عنديش صحاب في العالم، ولكن أنت صديقي الوحيد، بتنقذني وتنجدني. تعالوا نقول له معي في الطريق يا أعز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني.

نكمل مع الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. أنا مش محتاج حاجة من حد غير طالما أنا معايا ربنا، فأنا مش محتاج أي شيء من أي حد. كل خطوة بنمشيها، كل مشوار بنمشيه، ربنا هو بيقود الخطوات طول الوقت. يا رب أنا واثق فيك وعارف أن أنت بتهتم بيا، أنا واثق فيك أنك بتقود خطواتي. آمين.

قريب هو الرب من منكسري القلوب. وعود ربنا طول الوقت الصادقة وأمينة. لو هنيجي نفكر هنلاقي إنه وعدنا في المجيء التاني وهيجي، وطول الوقت بيوعدنا إن إحنا نكمل حياتنا، وبرضو بيكمل حياتنا معانا بنفس المشوار، ما بيسيبناش أبدا. خلينا نقول له قوة حضورك يا رب حسب وعودك، فرح تطيب بيه القلوب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنختم زمن الخمسين المقدسة وبنستعد لعيد حلول الروح القدس. يجي النهاردة نطلب من ربنا، يعني خلينا نغمض عينينا نبتدي الخدمة بالصلاة. ويا رب النهاردة احنا محتاجين رسالة خاصة تلمس قلب كل انسان النهاردة. رب النهاردة احنا واثقين ان انت هتيجي تشبع كل نفس جائعة لسماع كلمتك اليوم. نطلب منك يا رب بشفاعة أمنا العذراء مريم آمين. لو جيت سألت حضراتكم حد فاكر الخدمة الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبله أو الخدمة من شهر، أعتقد قليل اللي ممكن يكون يفتكر إيه العظة اللي كانت الأسبوع اللي فات. لأن الطبيعي ان طبع الانسان هو الايه؟ نسيان. لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هل هنقول ان طبع الله هو النسيان؟ ده الله كل المعرفه، الله فاحص القلوب والكلى، الله عارف كل شيء. طبعا ما نقدرش نوصف ربنا ان عنده نفس الطبع بتاع طبيعتنا البشريه اللي هو النسيان. لكن حباية أوقات كتيرة لما نيجي نفكر بنشوف إن من أصعب الأشياء اللي بنعيشها في حياتنا مش إننا نخطئ، لكن من أصعب الأشياء إننا نجد من ينسى لنا أخطاءنا. طبعا البشري مستحيل ننسى البعض، أوقات كتيرة نغفر وننسى ونقول بنعدي، لكن في الحقيقة أحبائي نقول أنا سمحت لكن أمر اللي حصل ما يتنسي. دي كلمتنا البشرية اللي متعودين عليها، نسمح أيوة لكن مش بننسى. النهاردة أحبائي هنشوف في نص من العهد القديم من سفر ميخا النبي الإصحاح 7 عدد 18 و 19 الله بيقدم لنا إعلان مهم جدا جدا النهاردة. الله جاي يقول لكل إنسان من خلال النص اللي هنتأمل فيه مع بعضينا في هذا المساء، يقول لكل إنسان حول قلبه البشري إلى أرشيف لحفظ الملفات وتخزين المواقف والجراحات والألمات والإساءات. يجي النهاردة كلمات الكتاب المقدس تقول لك الله بيعطيك إعلان خاص. أقرأ على حضراتكم من سفر ميخا النبي الإصحاح 7 عدد 18 و 19. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا يدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا أمين. أحبائي النهاردة إعلان الله على لسان ميخا النبي إن الله مش بس يغفر لكن بيطرح خطايانا في أعماق البحر. كنت بقول لحضراتكم إن النسيان دي الطبيعة البشرية هي اللي بتنسى، لكن الله النهاردة يسيب كل صفاته الأزلية اللي بنقول عليه كل المعرفة، ويجي الله ياخد هذه الصفة في حالة واحدة فقط، صفة النسيان بتيجي مع خطايانا. إلهنا أحبائي نقدر نسميه إله الغفران، إله النسيان. أول نقطة أتأمل فيها مع حضراتكم، الله لا يجمع ملفات بل يجمع أولاد. الله
لا يجمع ملفات بل يجمع أولاد. ميخا النبي أحبائي في بداية العدد 17 بيسأل سؤال مدهش: من هو إله مثلك؟ إيه ده؟ مين زيك يا رب؟ سؤال غريب. الطبيعي أو البديهي إن إحنا كلنا هنرد ما فيش حد زي ربنا، لكن يجي ميخا النهاردة، ميخا النبي يكلم الله كده وكأنه بيتكلم مع صديق، كأنه بيتغازل مع حد بيحبه ويقول له: من هو إله مثلك؟ النهاردة أحبائي لما نيجي نطرح سؤال إيه اللي بيميز الله، هل مثلا نقدر نقول قدرة الله، عظمته، سلطانه؟ ما احنا بنقول عن الله إن هو إيه؟ ضابط الكل. لكن النهاردة ميخا النبي في أول كلماته لما حب يوصف الله ما وصفش الله بالقوة، ما وصفش الله بالعظمة. طب ما كل ده شيء معروف، لكن ميخا النبي النهاردة بيقدم لنا إعلان ويقول أول شيء بوصف بها الله هو الإيه؟ هو الغفران. أول صفة أقدر أتمتع فيها بمحبة الله هي الغفران. بنشوف كده أحبائي كأن ميخا النبي شايف إن أعظم ما يميز قلب الله إن لا يستمتع بإدانة الإنسان. الله ما بيستمتعش بإدانة الإنسان. بيكمل كده ميخا النبي يقول: فإنه يصر بالرأفة. الله بيحب الرأفة. إلهنا إله رحوم، رؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة، حافظ العهد. هو ده اللي بنقول عن الله، الله يصر بالرأفة. الله ما بيحبش أو مش ملذة قلب الله إن يستمتع بإدانة الإنسان. النهاردة أحبائي لما نيجي نشوف النص، الله لما بيمسك خطايانا بيقول في أعماق البحر يطرح جميع خطايانا. ما قالش إن هو سيبها على الشط ولا سيبها على السطح كده عشان يعاير بيها، ولا إن هو يلمح بيها في أي موقف نسقط فيه. لكن النهاردة الله بيعلن لكل إنسان، الله يصر بالرأفة، الله لا يفرح بعقاب الإنسان. لكن النهاردة الله بيعلن لكل إنسان بوضوح فرحة قلب الله هو برجوع الإنسان وليس بعقابه. الله لم يخلقنا للهلاك بل للحياة. النهاردة أحبائي لما بنشوف كده السيد المسيح يقول السماء تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون للتوبة. يعني فرحة السماء بواحد بس يتوب أكثر من 99؟ أكثر من 99. لما نشوف الخروف الضال اللي الراعي يطلع ويدور ويبحث عنه مجتهدا، يا عم ما انت عندك 99، خلاص هو الخروف اللي اختار ان هو يمشي بمزاجه، انت عملت اللي عليك، ما انت كنت بترعاهم. يجي النهاردة رسالة ربنا خصوصا للخدام في هذا الزمن: انا محتاج ابحث عن خروف واحد ضايع. هي دي مسرة قلب الله، رجوع الإنسان. بنشوف أحبائي

مثل الابن الضال. في مثل الابن الضال لابن اللي كسر قلب الأب يرجع مرة تاني، لكن المرة دي رجوع هذا الابن محمل. أنا آسف التعبير بالقذارة، محمل بالفشل، محمل بالعار. طبيعي أي إنسان هيعيش في هذا الموقف زي هذا الابن هيكون متوقع أن لما هيجي يرجع مرة تاني لأبوه يجي يقول ده أبويا هينصب لي محكمة، أبويا هيفتح معايا تحقيقات. ويبتدي هذا الابن كأنه بيتخيل كده، ده أنا محتاج أجهز المرافعة اللي هقدمها قدام أبويا عشان يقبل دفاع عن نفسي، محتاج أن أنا أجهز الكلام اللي هقوله لأبويا عشان أقنعه إزاي أنا كنت مخطئ أو. لكن النهاردة أحبائي يجي كده عايزين نعيش على مثال هذا الابن، هذا الابن الشاطر اللي عرف يرجع لنفسه مرة تانية. الابن ده أحبائي وهو بيجهز الكلمات لما نيجي نحط نفسنا في هذا الموقف، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن ندعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراءك. يعني أنا آسف لو حد تاني هيجي يفكر في الابن هنيجي نقول عليه ده ابن لئيم، ابن كده عايز أنا آسف يضحك على أبوه أو يستعطفه. يعني أنت فاكر أن أنت بالكلمتين دول لما تقول لأبوك اجعلني كأحد جراءك هتضحك عليه وتستعطفه؟ أحبائي بنشوف عظمة الأب النهاردة، مخلهوش يكمل المرافعة، مخلهوش يكمل كلامه، ما فتحش معاه تحقيق، ما قالوش أنت إزاي تعمل فيا كده. بمنطقنا البشري مش بالمثال اللي قاله السيد المسيح، لما يكون ابن أخطأ في حق أبوه ويجي الابن يرجع مرة تانية، الطبيعي أن يجي الأب لو نفس الخطأ يجي الأب كده يكلمه، وديت فين الفلوس تعالى حاسبني، أنت عملت إيه، أنت ضيعت سمعتي، أنت خليتهم يقولوا عليا ده ابنك سابك وماشي مع الناس اللي مش كويسة. هو ده بمنطقنا البشري، لكن هذا الأب الرحيم مثال الله أحبائي يجي يقول للإنسان أنا مش فاتح ليك تحقيقات، أنا النهاردة موجود وفاتح ليك حضني، النهاردة أنا منتظر اللحظة اللي هشوفك فيها وهو لا يزال بعيدا رآها أبوه. أنا مستني بس منك تاخد الخطوة وانت جاي، تعال خد خطوة تجاه الله النهاردة وهو لا يزال بعيدا رآها أبوه. يقول عنه كده الكتاب فتحنن ورقد مسرعا ووقع على عنقه وقبله. ايه ده يا رب؟ هو انت مستني مننا الخطوة دي بس عشان انت اللي تيجي تجري علينا؟ ايوة، الله منتظر من الانسان الخطوة اللي يرجع فيها الإنسان لنفسه ويعرف أن الله منتظره، مش عشان يرجع للماضي ويتكلم في كل اللي فاته وفي أخطائه، لكن الله واقف النهاردة فاتح ذراعيه لكل إنسان واخد قرار بالتوبة وأن يرجع لله. أحبائي الله حين يغفر لا يستدعي الماضي ليعيرنا به، الله حين يغفر لا يستدعي الماضي ليعيرنا به. الله منتظر منك بس النهاردة خطوة تيجي تقول له أخطأت إلى السماء وقدامك، تيجي منك خطوة يا رب النهاردة أقول لك أنا محتاج النهاردة يا رب أسمع منك ألبسوه الحلة الأولى. في اللحظة اللي الإنسان هيعرف يجي يقف فيها قدام الله، الله بيديله إنسان جديد، الله بيديله شخصية جديدة، حياة جديدة، حلة جديدة يلبسها، خاتم علامة على البنوة. هو ده الله أحبائي النهاردة مش بيجمع لينا ملفاتنا وأخطائنا، لكن الله رغبته النهاردة أن يجمع أولاده إلى حضنه. نقطة تانية أحبائي هتأمل فيها مع حضراتكم، الشيطان يتذكر دائما وأما الله فدائما يستر. الشيطان يتذكر أما الله فدائما يستر. الشيطان أحبائي ليه وظيفة
مهمة كده يقول عنها الكلام.

إصحاح 12 وعدد 10 المشتكي على إخواتنا. هي دي وظيفة الشيطان، مشتكي على إخواتنا. النهاردة أحبائي يعني لما نيجي نفكر في الكلمة إيه وظيفة الشيطان دي، إن يشتكي على إخواتنا، يجي كده يبتدي الشيطان يبذل مجهود مع الإنسان ويقول له مش أنت تبت؟ طب فكر كده، هو أنت تستحق التوبة دي؟ هل أنت تستحق مغفرة ربنا ليك؟ هل أنت ناسي سقطاتك، ناسي فشلك؟ خلي بالك، ويبتدي يخلق جوه حياة الإنسان حالة من اليأس. أنت مش هتتغير، أنت كل مرة هتغلط، كل مرة هتغلط هتقع في الغلط مرة تاني. مش أنت عامل فيها إنسان تايب وقدمت توبة ومارست سر التوبة والاعتراف، طب أنت هتغلط مرة تاني. هو ده اللي بيعمله الشيطان، يشتكي على أخواتنا. لكن يجي النهاردة أحبائي إعلان كلمة الله لينا، والله الله عايز كل إنسان يعلنها ونقول لا تشمت بي إيه يا عدوتي، فإن سقطت إيه أقوم. هو ده اللي الله عايزه من الإنسان، ما يسلمش نفسه لهذه الحالة اللي بيحاول يوجدنا فيها الشيطان، الحالة اللي بتخلي الإنسان يفقد رجاءه في الله. ما هو ده دور الشيطان. الإنسان النهاردة لو أنا عارف أو واثق إن ليا أب رحيم، لما هاخد القرار إيه اللي هيحصل؟ هبقى خايف؟ مش خايف، أنا ليا أب رحيم، أنا عارف إن لما أروح له هيفتح أحضانه ويستقبلني. لكن أنا لو عارف إن الله بيحاسبني من هذا المنطق البشري، إن الله بيخزن ليا خطاياي، الله أحبائي منتظر بس انك تقول للشيطان ما تشمتش فيا، ده انا في كل مره هقع في الخطيه انا مش هفقد رجائي، لان عارف ان الله هو ابويا الرحيم. انا مش هفقد رجائي لان انا عارف ان في كل مره الشيطان هيخليني اسقط، هلاقي ايد الاب الحنين تمتد لتقيمنا من هذه السقطه. احبائي بنشوف سفر الرؤيا إصحاح 2 وعدد 5 يخاطب الإنسان ويقول له فأذكر من أين سقطت وتب. أنت محتاج بس أن أنت تقوم من سقطتك وتتوب. محتاج النهاردة أنك تفتكر أن غفران الله مش هيرجع كذا خطوة. تذكر من أين سقطت، من المكان اللي أنت وقعت فيه. الله مستعد يجذبك، الله مستعد يقول لك تعالى ده انا فاتح ايديا ليك، تعالى بس وخد الخطوه تجاهي. اذكر من اين سقطت وتب. بنشوف احبائي بطرس الرسول كان مكسور وخجلان، ما انا انكرت المعلم اللي انا عشت معاه زي ما احنا بنقول بمصطلحاتنا اجمل سنين العمر، خذلت معلمي اللي انا شفته معاه العجايب، خذلت السيد اللي أنا تابعته وشفت السمك الوفير اللي طالع من البحر، خذلت السيد وأنا شايف أنه بيقيم الموتى. يمكن إحنا عارفين في الكتاب المقدس لما نيجي نقرأ كان فيه دايما ثلاث تلاميذ مصاحبين للسيد المسيح في أغلب المعجزات. بنشوف كده أحبائي أن واحد من ضمن التلاميذ دول هو بطرس الرسول. يعني انت يا بطرس كنت من المميزين، انت يا بطرس شفت اللي محدش شافه مع السيد المسيح، شفت الابنة اللي كان الناس بيقولوا ماتت ويجي المسيح كده يقول ايه ده ما تزعلوش دي نايمة. يجي النهاردة بطرس يقف خجلان، لكن يجي السيد المسيح احبائي بعد قيامته يقول للإنسان، يقول كده لقديس بطرس أتحبني؟ إيه ده؟ الطبيعي إن يجي يكلم بطرس ويقول له خلي بالك، أو حتى ممكن نعتبر إحنا على سبيل العتاب، خلي بالك أنت خنتني، أنت أنكرتني، أنا زعلان منك، وبعد كده يعمل إيه؟ بعد كده يصالحه. لكن السيد المسيح حباه ما عملش كده. السيد المسيح ملمش بطرس ولا فتح في الدفاتر القديمة ولا قال له أنت عملت وعملت وعملت، لكن قدم

لبطرس النهاردة كلمة واحدة غيرت من حياته: أتحبني؟ ارعى خرافي. النهاردة أحبائي السيد المسيح بكلمة واحدة قدر يرجع ثقة القديس بطرس في نفسه. بنشوف ان الشخص اللي بنقول عليه انكر دوا يجي في اول عظة بعد حلول الروح القدس عليهم، ما خلاص ما ثقته رجعت له في نفسه، عارف ان في اب قبل ضعفاتنا وقبل خطايانا. يجي يقف كده بطرس الرسول ومن وعظة واحدة يجذب كام؟ 3000 نفس. ايه ده؟ ما هو ده عمل الروح. هو ده اللي الانسان اللي ما يفقدش رجاءه في الله، هو ده الانسان اللي عارف ان الله هو اب رحيم، هو ده الانسان اللي عارف ان بس كلمه من ربنا تقدر تغير حياه الانسان. بنشوف كده في قصه الانبا انطونيوس اب الرهبان، انه كان قاعد في الكنيسه وسمع ابونا وهو بيقرا النص من الانجيل ويقول له اذهب وبع كل مالك وتعالى ايه اتبعني. ايه ده؟ هي كلمه واحده غيرت في حياه الانبا انطونيوس. كلمه واحده، كلمه واحده خلت الانبا انطونيوس اب الرهبان ومؤسس الرهبنه في العالم. ما هي كلمه واحده الانسان مستعد ان يقبلها بالحقيقه هي اللي تقدر تيجي تغير من حياه الانسان. تعالى اتبعني، زي ما الله بيقول لكل انسان النهارده تعالى اتبعني. الله بيقول لكل انسان النهارده زي ما السيد المسيح قال لبطرس: اتحبني؟ الكلمه اللي رجعت ثقه بطرس الرسول في نفسه النهارده. الله قادر ان يدينا نفس الكلمه ترجع ثقتنا في نفسنا. احبائي، الله لا يبحث عن سقوطنا، الله لا يبحث عن سقوط الانسان، لكن الله بيبحث عن اللحظة اللي بنرجع فيها. أوقات كتيرة لما نيجي نفكر في الناس اللي حوالينا، مهما كانت صلة القرابة، مهما كانت المحبة اللي هم بيقدموها لنا، الناس بتحفظ أخطائنا، الناس تفتكر لينا الغلط، الناس تفتكر كل مشكلة أو موقف بسيط ويبتدي يعمل عليه تخيلات، أصل هو كان يقصد إيه بالكلام دوه. ويبتدي الانسان كده يحط لنفسه مواقف ومواقف ومواقف، حتى ان كنا بنيجي قدام الناس ونقول احنا مسامحين احنا ناسيين، لكن في الحقيقه الناس حتى ان كانت سامحت لكن بتفضل محتفظه بالاساءه. يمكن بنسمعها كده بالمصطلح العامي، يقول لك خلاص خزنها له، خزن الموقف ده، شيلها له لوقت لما يغلط فيك مرة تاني تيجي تقول له انت عملت وعملت وعملت. الله أحبائي النهاردة بيبحث عن قلب الإنسان. الله النهاردة مش بيعمل زي الإنسان ويفتكر ليه خطاياه ويفتكر ليه مواقفه، لكن الله النهاردة بيقول لك أنا مستني منك إنك تتبع الكلمة الواحدة أو الرسالة الواحدة اللي بقدمها لك النهاردة، زي ما قلت لبطرس الرسول: أتحبني؟ لو السيد المسيح قدامنا أحبائي دلوقتي وبيسأل كل واحد وكل شخص لذاته النهاردة، لما يجي يقول كل إنسان كده ويسألك سؤال مباشر، سؤال شخصي: أتحبني؟ مين عنده الجرأة والثقة إنه يرد على ربنا ويقول له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك؟ مين النهاردة عنده المقدرة أن يقول يا رب أنت تعلم إني أحبك فهترك العادة دي؟ مين النهاردة يقول أنت تعلم يا رب إني أحبك هنسى خطاياي؟ أنت تعلم يا رب إني أحبك مش هفقد رجائي فيك. أنت تعلم يا رب إني أحبك مش هسيب الشيطان يسيطر على حياتي ويذكرني بخطاياي. بنشوف كده داود النبي أحبائي في المزمور يقول: لا تذكر أثامنا الأولى، ويكلم ربنا يقول له يا رب ما تفتكرهاش، ما تفتكرش خطايانا. بنشوف أحبائي كل إنسان النهاردة محتاج إن يقول زي ما قال داود النبي في المزمور، على ثقة ويقين ورجاء إن الله فعلا لا يذكر لنا خطايانا. نقطة الثالثة أحبائي، بنشوف كده في الآية عدد 18 من سفر ميخا أصحاح 7،

يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا، يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. لما نيجي نفكر في التعبير اللي استخدمه ميخا النبي، أديه تعبير جميل، تعبير معزي، كلمة مش سهلة. لما نيجي نتأمل في عمق كلمات الروح، يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا، يعني ما قالش مثلا ان الله بيتركها على الشاطئ، هو حطها في المية اهو، يمكن المية عارفين احنا بنقول الايام بتنسي، مش دايما. الله ما عملش كده، ما حطش خطايانا على شاطئ البحر والايام تنسي. لكن الله النهاردة بيقول للانسان ده انا بطرح خطاياك في الاعماق، بطرح خطاياك في مكان لا يمكن تخرج منه هذه الخطية. أوقات كتيرة الله أحبائي لازم نكون مدركين إن لا يضع الخطية أمام عينيه، لكن بيدفنها، بيدفنها ولا يعود يتذكرها مرة أخرى. منشوف أحبائي داود النبي في مزمور 103 وعدد 12 يقول كده: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. إيه ده يا رب؟ كبعد المشرق من المغرب. لما يمكن نيجي نفكر كده من ناحية علمية، هو ليه داود النبي ما قالش مثلا الشمال والجنوب؟ يمكن إحنا بنقول إن الشمال والجنوب بيلتقيوا، لكن عظمة التعبير اللي بيستخدم داود النبي أحبائي، كبعد المشرق من المغرب، الله بيبعد عننا معصينا. افتكر ان انت بس محتاج تاخد القرار. افتكر ان الله خطاياك لا يعود يتذكرها. بيقول كده في سفر اشعياء اصحاح 43 وعدد 25: انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. هو ده اللي الله بيعمله مع الانسان، الله ما بيذكرش خطايانا. لكن المشكله احبائي ان احنا بنذكر خطايانا لانفسنا. الله النهاردة بيقول للإنسان ده أنا مش عايزك تعيش أسير للماضي وأسير لسقطاتك، أنا عايز بس منك إن أنت تفتكر إن الله لا يذكر لخطاياك. أحبائي الله لا يذكر خطايانا، لكن كم من إنسان بيسجن ذاته داخل خطاياه؟ كم من إنسان النهاردة في حياتنا اللي احنا عايشينها بيعيش معذب بخطية قد تكون انتهت من سنوات؟ عارفين أوقات كده أحبائي احنا بنقول إن في إنسان كده لما نشوفه يقول ده دايما يبكت في نفسه، يمكن الخطية دي خلصت من سنين، لكن يبتدي الإنسان يفضل كل شوية يفكر نفسه بالخطية. يمكن الخطية انتهت من سنين وقدم توبة وبكى وكل ما ممكن نقوله، لكن مش قادر يغفر لنفسه، مش قادر ينسى. نيجي نكلم كده في سر التوبة والاعتراف ونقول للإنسان خلي بالك ده انت الخطية دي الله بيمحوها، الله مش بيفتكرها لك مرة تاني، انت محتاج ان انت تغفر لنفسك عشان تقبل غفران الله. انت محتاج تفكر نفسك بالله اللي بيقول انا هو الماحي ذنوبك ليه؟ لأجل نفسي. ده من رحمة ربنا أحبائي، من إحساناته إلينا إن الله لا يذكر خطايانا. أوقات كتير أحبائي الله بيغفر لينا، لكن إحنا بنقصه على أنفسنا، إحنا بندي نفسنا حالة من اليأس، ندي نفسنا كده حالة أنا لا يمكن أنسى اللي أنا غلطت فيه. نيجي نقول له ده ما تخافش، رحمة ربنا واسعة وشملت الجميع، ما تخافش الله نسي ليك هذه الخطية. ونيجي نقول كده بس المهم في الموضوع لا تعود لألا يكون لك ايه أشر. انت محتاج بس تفتكر دي ان انت في اللحظة اللي بتقبل غفران الله، الله بيمسك خطايانا يطرحها في أعماق البحر. في اللحظة اللي بتقبل فيها غفران الله، انت محتاج بس تفتكر ان خطاياك لا يعود يتذكرها إلا لو الإنسان يرجع وتفوت عليه الفرصة، فرصة التوبة. لو الإنسان بنشوف كده أحبائي لص اليمين على الصليب عرف ينتهز الفرصة، لص شاطر عرف يقول له

واذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طيب مين فينا النهاردة ضامن أن يعرف ينتهز الفرصة؟ مين فينا النهاردة ضامن أن هيكون عنده المقدرة أو الإمكانية أن ينتهز الفرصة للتوبة؟ طب إيه ده، نعمل إيه؟ يجي النهاردة صوت ربنا يقول اسهروا وصلوا. يجي صوت ربنا النهاردة يقول لك خليك دايما على استعداد. يجي النهاردة يقول لك خليك عايش حياة توبة باستمرار، عشان في اللحظة اللي الله ينده عليك فيها ما تجيش تقول له يا رب طب اديني الفرصة، اتركها هذه السنة ايضا. هل انت واثق ان هيكون رد ربنا اتركها هذه السنة ايضا؟ هل احنا بنحط نفسنا في احكام نيجي نقول، يمكن بنسمع كده الشباب يقول انا مش عايز عايزك يا ابونا تكلمني كده وتنكد عليا في شبابي، سيبني اعيش شبابي، سيبني اعيش، وكأن الحياة مع الله هي قيود. ليجي يتأمل أحبائي في رحمة ربنا، الحياة مع الله هي حياة مليانة باللذة الروحية، لذة التمتع بالرحمة، لذة التمتع إن الإنسان ليه أب يقدر في أي وقت الإنسان يلجأ إليه ويلاقي هذا الأب فتح أحضانه. أحبائي بنشوف كده في النص يقول يعود يرحمنا ويدوس أسامنا، يعود يرحمنا ويدوس أسامنا. خطايانا دي يا رب النهاردة هو بيطرحها تحت أقدامه، بيدوسها، بيدوس أسامنا، مش هيفتكرها، مش هيفتكرها لينا، ما هو بيعود ويرحمنا. بس احنا محتاجين نتذكر ان الله يطرح خطايانا في أعماق البحر، بحر النسيان. النقطة الرابعة أحبائي، الله يغفر لنا ونحن لا نغفر لبعضنا البعض. الله ينسى لنا خطايانا ونحن لا ننسى الإساءات لبعضنا البعض. يجي هنا أحبائي سؤال خطير، إذا كان الله بينسى إحنا ليه بنتذكر لبعض؟ إذا كان الله أحبائي بينسى خطايانا ليه إحنا نفضل محتفظين بإساءة أخويا ليا؟ ليه النهاردة أحبائي نعيد فتح الجراح القديمة؟ ليه النهاردة أحبائي مع كل خلاف جديد نبتدي نجدد ونفتش في دفاترنا القديمة؟ إذا كان الله غفر لينا ليه إحنا النهاردة مش عارفين نحزو هذا الحزو، مش عارفين نعيش الغفران اللي منحولنا ربنا فإحنا كمان نعيشه مع أخونا الإنسان؟ أحبائي أحيانا كده نسمع في أي خلاف أسري تيجي الزوجة تقول أنا سمحت لكن عمري ما هنسى، أنا سمحت وخلاص الموقف عدى بس مش هنسى. يبقى فين المغفرة؟ نسمع كده الزوج ويقول هو الموضوع خلص لكن هيفضل مطبوع في قلبي، أنا مش هنساه، أنا مش هفوتها لك. فين دو؟ هو ده الغفران اللي الله عطاهولنا إحنا مش عارفين نعيشه مع بعضنا البعض؟ يبقى فين الغفران اللي إحنا بنستقيم من الله؟ احيانا مش بس مع الازواج والزوجات، احيانا مع الاخوه مع الاصدقاء نغفر بالكلام بس لكن لا يزال قلبنا يتحول الى ارشيف. اوقات كتيره نغفر بمنظر بس قدام الناس، انا غفرت انا سامحت، لكن قلبنا متحول لارشيف. يجي كده اوقات ابونا انت بتتكلم انت بتوعظ الكلام سهل لكن الفعل صعب، أبونا أنت بتتكلم وفاكر أن المغفرة ده حاجة سهلة. يجي كده أحبائي معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى كلوسي إصحاح 3 وعدد 13 بيقدم لنا نصيحة مهمة، بيقول كده محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. تاني، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر المسيح هكذا أنتم أيضا، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني النهاردة معلمنا بولس الرسول بيقول لكل إنسان افتكر، مش هنقول لك أنت مش

صديقك ولا على أسرتك، لكن محتاج تفتكر إن زي ما المسيح دفع ثمن غفرانك على الصليب، إحنا محتاجين نغفر لبعضنا البعض. هقرأ على حضراتكم نص من إنجيل معلمنا القديس متى صحاح 18 عدد 21 لعدد 35. إنجيل معلمنا القديس متى إصحاح 18. بنشوف أحبائي مثل كده قاله السيد المسيح، محتاجين نركز فيه لدقايق. يقول كده: اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه وكان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفى الدين. فلما رأى العبيد رفقائه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تطرقوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته مجدا لإلهنا أمين. النهاردة أحبائي في المثل اللي قاله السيد المسيح، بطرس الرسول بيسأل السيد المسيح، بيقول له: كم مرة أغفر لأخويا؟ كم مرة؟ هل إلى 7 مرات؟ وبطرس يمكن بحط نفسي في الموقف، متخيل إن لما يقول للسيد المسيح ده أنا هغفر له 7 مرات، يجي السيد المسيح كده ويقول له: شاطر يا بطرس، ده أنت هتغفر 7 مرات، ده أنت حد كويس هتغفر كتير. ويجي يتفاجئ كده بطرس الرسول برد السيد المسيح: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. أحبائي مش الفكرة في العدد، أحبائي المسيح لما بيقول العدد بيدي للإنسان إشارة إن يغفر بالكمال. الله النهاردة بيقول لكل إنسان أنت محتاج تغفر دائما. لما بنشوف المثل اللي بيقوله السيد المسيح يشبه ملكوت السماوات، في ملك، في ملك عنده عبيد، عنده أولاد، واحد منهم كان عليه دين لسيده 10,000 وزنة. إيه الرقم الكبير ده؟ رقم كبير جدا. أول ما هذا العبد سجد أمام سيده ويقول له: تمهل علي فأوفيك الجميع، كان إيه رد السيد؟ يجي كده نشوف إن تحنن عليه وترك له كل ما كان عليه. هو ده الله اللي بيشبه ملكوت السماوات، هو ده اللي هنعيشه. الله بيترك لنا الدين 10,000، خطايانا كتيرة الله بيصفح عنها. لكن للأسف أحبائي بنشوف موقف العبد مع رفيقه، موقف العبد مع أخوه الإنسان، موقف كل إنسان فينا النهاردة مع أخوه، مع أخوه الإنسان، مع قريبه، مع كل إنسان قد يكون في خلاف أو زعل معاه. كان عليه دين كام؟ 100 دينار، 100 وزنة. يعني الله ترك للعبد 10,000
والإنسان مش عارف يترك.

أخي كام؟ 100. متخيلين الفرق أحبائي؟ من 10,000 وزنة إلى 100 وزنة. الله بيسامح في خطايانا كتيرة وإحنا مش عارفين نسامح لبعضينا حتى في أقل القليل. أحبائي من أصعب الحاجات اللي ممكن نسمعها ورسالة تحذير لنا النهاردة. يقول كده سيد المسيح: هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. الله النهاردة بيفكر الإنسان ويقول له أنت محتاج تغفر لأخوك، لأن أبوك السماوي مش هيغفر لك إذا أنت مش هتغفر لأخوك الإنسان. رسالة تحذير أحبائي بيعلمها لنا من المثل السيد المسيح النهاردة. الله بيسامح لنا، بيترك لنا الكثير. الله بيتمهل علينا، بيتحنن علينا، بيعطينا من الفرص مرات ومرات ومرات، لكن احنا مع بعضنا البعض مش عارفين نغفر. مع بعضنا البعض نيجي نحتفظ بالإساءة ونقول انا لا يمكن اعدله الموقف، انا مش هسكت له، ونبتدي نتوعد. الله النهاردة عطى رسالة تحذير لكل إنسان. السيد المسيح بيقول: أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته. لو النهاردة أنت ما تركتش لأخوك زلاته، هيكون هل هنحصل على المغفرة من الله؟ أحبائي، الله بيغفر لينا لما احنا نغفر لبعضنا البعض. أحبائي، أطرح على حضراتكم سؤال: إيه اللي بيحصل لو الإنسان مش هيغفر؟ اللي بيحصل الإنسان لما بيغفرش؟ نيجي كده نفكر في النص ونقول الإنسان، أو نتفكر في الفكرة كده، الإنسان لما غفرش يبتدي يتعب نفسيا، يبتدي يعيش في الماضي ويعمل حسابات، وده عمل وعمل وعمل وعمل زمان، بيتذكر الماضي، يبتدي يحمل بداخله نار، نار عدم المغفرة. يبتدي الإنسان يفقد سلامه الداخلي. إمتى الكلام ده كله؟ إمتى الإنسان يعيش في حالة من عدم السلام؟ إمتى الإنسان يفقد سلامه؟ إمتى الإنسان يتعب نفسيا؟ لو ما عرفش يغفر. أحبائي، مرارة عدم الغفران تسجن صاحبها قبل أن تؤذي الآخرين. أكرر لحضراتكم الجملة مرة تاني: مرارة عدم الغفران بتسجن صاحبها قبل أن تؤذي الآخرين. يمكن الطرف اللي أنا زعلان معاه ينسى ويصفح ويحب، لكن الإنسان اللي مش بيعرف يغفر هو اللي بيعيش هذه الحالة، هو اللي بيعيش حالة المرار، مرار عدم الغفران. الإنسان اللي بيعرف يغفر بيرجع ليه سلامه مرة تاني، بيرجع ليه التصالح مع النفس، يبتدي حياته تكون راضية مليانة بالمحبة. لكن الإنسان اللي حتى ليكون هو اللي معايا ذات الموقف، لو معرفش يغفر هو اللي بيعيش هذه المرارة. أحبائي، السيد المسيح بيقول لينا النهاردة: اغفروا يغفر لكم. أنت محتاج تغفر عشان يتغفر لك. الله ما بيريدش كلمات غفران، ما بيريدش غفران بالاسم أو بالكلام فقط. الله عايز قلب حر، قلب مش مقيد، قلب مش سامح للشيطان ان يسلسله. الله عايز قلب يطلع كده مشاعره اتجاه اي انسان وتقول له: انا عارف اسامح النهاردة، انا نسيت كل موقف حصل، انا عارف ابتدي معاك بداية جديدة، انا مسامح. عشان كده احبائي، اختم مع حضراتكم. احبائي، الهنا هو اله رحيم، اله طويل الروح، اله كثير الرحمة، اله احبائي لا يقف فوق الإنسان ليكسره، بل ينزل ليرفع من الإنسان. أحبائي، إلهنا إله لا يفتح الجراحات القديمة، إلهنا إله يضمد ويشفي الجراحات. أحبائي، إلهنا إله لا يعير التائب، بل يحتضنه ويضمه. أحبائي، إلهنا إله الكل المعرفة، لكن هو إله النسيان لخطايانا فقط. إلهنا إله فاحص القلوب والكلى، فاحص قلب كل إنسان، لكن إلهنا أحبائي هو الإله اللي بيقدم لنا غفران.

0: مجاني. بيقدم لنا غفران في اللحظة اللي احنا هنعرف نقدم فيها غفران لأخونا الإنسان. النهاردة أحباء الله بيكلم كل إنسان تعبان، كل إنسان مقيد من عدم المغفرة. الله بيقول لكل إنسان النهاردة أنا غفرت لك. هل هتفضل أنت بتعذب نفسك بمرارة عدم المغفرة؟ الله بيقول لكل إنسان النهاردة أنا سامحتك. هل أنت سامحت أخوك النهاردة ولا مش هتقبل غفراني، مش هتقبل السماح اللي أنا عطيته لك لمجرد أن أنت مش عارف تغفر لأخوك؟ الإنسان أحبائي لا يتذوق غفران الله، الإنسان اللي مش هيعرف يدوق غفران ربنا مش هيعرف يكمل ويعيش وهو بيحمل في قلبه كراهية. الإنسان اللي مش هيعرف يستمتع ويدوق غفران الله ليه مش هيعرف يعيش سلام الداخلي وقلبه مليان بالكراهية. أختم مع حضراتكم بجملة لأحد الآباء القديسين يقول كده: طوبى لقلب تعلم من الله الغفران، لأن السماء لا يسكنها أصحاب القلوب القاسية بل أصحاب القلوب الرحيمة. طوبى لقلب تعلم من الله الغفران، لأن السماء لا يسكنها أصحاب القلوب القاسية بل أصحاب القلوب الرحيمة. زي ما قال لنا السيد المسيح في الموعظة: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: الله إله النسيان، ربنا طول الوقت بينسى كل المزلات بتاعتنا وكل الأخطاء، وإحنا برضو بنرجع نعمل نفس الأخطاء تاني. يمكن مش بنخلي بالنا من الغلطات بتاعتنا، أو يمكن بنبقى واخدين بالنا، بس خلينا نقول لربنا: يا رب احنا اسفين، ساعدنا ان احنا تكون عينينا طول الوقت شاخصة ليك، نشوفك انت وحدك اله رحيم، ونفضل ماشيين معاك طول السكة. تعالوا نرنم ونقول: انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك.

لك يا رب العظمة والقوة والجلال والبهاء والمجد. مفيش حد عنده قوة لغفران الخطايا غير الله. خلينا نكمل كده مع الوعظة. محدش هيقدر يغفر خطايانا غير ربنا. لو نفتكر كل المعجزات اللي اتعملت في الكتاب المقدس، يسوع كان بيقول اذهب مغفورة لخطاياك. حد تاني كان يقدر يعمل حاجة زي كده؟ لا. فخلونا نقول ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان، يلي مراحمك سندت جوه واديتني اطمئنان.

ما فيش أعلى من ربنا بصراحة. لما نيجي نفكر في الترنيمة اللي جاية دي بنقول أنا برفع اسمك يا رب فوق كل حاجة، فوق كل العالم، فوق كل المشاكل، فوق كل الضغوطات. أنا برفع اسمك أنت وتكون أنت إلهي، أنت عظيم. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، يملك ربنا على حياتي، تملك أنت يا ربي يوم ورا يوم بتسود.

الترنيمة اللي جاية بتقول مغمور بفيض الروح سابح أنا في غمره. تعالوا نبص المعنى كلمتين في الترنيمة. مغمور يعني متغطي بإحسانات ربنا، سابح يعني خلاص بقى ما بجيتش أقاوم إيد ربنا وعملها في حياتي. علشان كده كل الناس بتسأل إزاي أنت، إزاي مرفوع بجوه كده، أنت مين اللسان ده؟ فتعالوا نقول مع بعض الترنيمة مغمور بفيض الروح

0: يمينك يا رب القادر على كل شيء، فليباركنا كلنا السادس القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا.

اشوف ايه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام وحاطت النفوس وحاطت المذيعين وحاطتنا إحنا كلنا، محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من

0: حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا أن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم أن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد أن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم أن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة يوم 50 النهاردة، خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب، خلينا نسلم الوقت ده بين ايدين بنبارك اسمك بنعليك. ليك وحدك كل المجد، ليك وحدك كل الإكرام. بنثبت عينينا عليك، أنت ملك الملوك ورب الأرباب. بتأتي وتسكن في وسطنا. أشكرك أنك أنت حاضر في هذا المكان. ثبت العينين عليك وحدك.

مجدا معزا للحمل المذبوح. انت مستحق ان تاخذ كل المجد، كل الكرامه، كل السلطان، كل البركه.

وبارك اسمك. خلينا نقعد في أماكننا وخلينا كل اتنين ناخد لحظات فيها. بارك اسم يسوع بكلماتك انت. الذي أحبنا الذي مات لأجلنا الذي صار خطية لأجلنا إنه من سيفصلنا عن محبة المسيح

نسلمك الكل ونهديك الكل يا ملك الملوك ورب الأرباب. ليك وحدك كل الكرامة، ليك وحدك كل السجود. هاليلويا. يا نعبد الرب جماعة طيانة.

مساء الخير. احنا عايزين نعتذر ان احنا واخدين جزء كبير كده من البنوك قافلينه النهارده عيد. ممكن تستريحوا، هستدعيكم بعد قليل. النهارده عيد 50 العنصرة، وقررنا ككنيسة نعمل حاجة جديدة كده، اننا نحتفل مع ولادنا في مدارس الأحد ونتناول مع بعض. فحجزنا لهم جزء كده يحسوا انهم قاعدين في قلب الكنيسة وليسوا في أطرافها أو واقفين كغرباء ونزلاء، ما هم مع انهم هم أهل بيت الله برضو. فإحنا بنعتذر ان الزحام اللي موجود، واخدين جزء كبير كده عشان أولادنا بعد الخدمة هينضموا إلينا لفترة المايدة، ونعبد ربنا معاهم ونفرح بوجودهم في وسطينا. الأسبوع اللي فات كان عندنا الحقيقة

يعني مجموعة من الأحباء بيزورونا من الأرجنتين، والنهاردة ومش عارف بعضهم موجود ولا لا، لكن معنا أحباء باستور ستيفن من النرويج وزوجته وابنه ومرات ابنه. Can you stand up so we can greet you please؟ خلينا نحييهم ونرحب بيهم في وسطنا. وفي حفيدة كمان، يعني في حفيدة جميلة جايين يعبدوا الرب معانا، فمبسوطين ان انا رب كده بيضم الكنيسة من شمالها ومن غربها الى اوسطها، وهي بتعبد ربنا معا بقلب واحد ونفس واحد. زي ما قلت النهاردة بنحتفل بعيد كبير، هو عيد الكنيسة الحقيقة، عيد حلول الروح القدس، موعد 50 يوم بالضبط من يوم القيامة. والحديث عن الروح القدس المسيح أسهب فيه إسهاب شديد جدا، بالذات في إنجيل يوحنا والأصحاحات الأخيرة، وبيختم الحديث بتاعه ده قبل الصعود مباشرة مع التلاميذ. مش كده، اسمحوا لي أقرأ شوية أعداد من سفر أعمال الرسل بتعبر عن هذا العيد بشكل خاص، وهذه العطية وهذا الوعد الإلهي بشكل خاص. أعمال 1 هقرأ من عدد 4 لعدد 8. أعمال 1 من عدد 4 إلى عدد 8. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب. كلمة مهمة أوي دي، ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، اللي أنا كلمتكم عنه في إنجيل يوحنا قبل الصليب والقيامة. لأن يوحنا عمد بالماء، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير، 10 أيام وحصل. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. مش ده الموضوع المهم، ما إيه المهم؟ بيرجع لنفس الفكرة تاني: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. صح 2 ومن عدد 1: ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، صوت ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا الجالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. من عدد 16، بطرس وقف يوعظ، قال لهم: اللي انتوا شايفينه ده عبارة عن ايه؟ ده تحقيق النبوة التي قيلت في يوئيل، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله على لسان يوئيل: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. يعني اللي حصل ده هو إيه؟ هو انسكاب الروح القدس. فيتنبأ بنوكم وبناتكم، لما الروح القدس ينسكب يحصل إيه؟ البنين والبنات، الذكور والإناث، يتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، الكبار والصغيرين، وعلى عبيدي أيضا وإمائي الفقراء والأغنياء. أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. وأعطي عجائب في السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل، دما ونار وبخار دخان. عدد 32، لسه بطرس بيوعظ وبيشهد عن القيامة من الأموات. عدد 31: سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فساد، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس، موعد الآب من الآب، يبقى المسيح أخذ موعد الآب من الآب.

كذب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. أخ رأى عدد 38 و39 من نفس الأصحاح. فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، وساعتها تقدروا تقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد موعد الآب اللي أخذوا المسيح وسكبوا، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم، عشان كده عايزين نجيب أولادنا معانا، ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. غمض عينيك وصلي، قول يا رب كلمني وفهمني وديني نعمة النهاردة أني أستقبل هذه العطية، موعد الآب. نرحب بك يا روح الله، نرحب بك أيها الروح القدس في وسط كنيستك التي ملأتها ولازلت تشتاق أن تملأها. نرحب بعطية الآب في وسطنا في هذه الليلة، ونصلي أن نختبر ما اختبرته الكنيسة الأولى، فنكون لك شهود في كل القاهرة ومصر وإلى أقصى الأرض. نعطيك الكرامة في اسم المسيح، آمين. عايز أشرح شرح بسيط وأوضح بعض الأمور الملتبسة على البعض مننا. فموضوع الروح القدس ده بتختلف فيه الآراء، مش عارف ليه، مع أنه من أكثر الأمور الواضحة والصريحة في الكتاب التي لا يمكن فيها أي نوع من اللبس. وبعدين عايز أقضي الوقت الأكبر من لقائنا النهاردة، إحنا بنصلي وبنستقبل هذه العطية المباركة. الوصف اللي وصفه الكتاب عن تحقيق موعد الآب اللي المسيح قال له للتلاميذ: انتظروا في أورشليم موعد الآب اللي أنا كلمتكم عنه، اللي أنا قلت لكم أنه خير لكم أن أنطلق. إزاي يعني؟ إزاي خير لنا أنك تسيبنا وتمشي؟ ده أنت كل حاجة بالنسبة لنا، وبالذات ده قمت من الأموات وهزمت الموت، يعني ما فيش أحسن من كده، خليك بقى معانا. قال لهم: لا لا لا، ده أنا إن ذهبت أرسل إليكم المعزي روح الحق، أرسل إليكم موعد الآب، وده خير لكم، ده أحسن لكم، وأنا معاكم بالجسد، أنتوا بتتفرجوا عليا وأنا بصنع مشيئة الله وأتمم عمله. بس لما أنتم هتتعمدوا بالروح القدس وحيحل عليكم الروح القدس وحتمتلئوا من الروح القدس، الكلام اللي بيقوله ده، أنتم هتعملوا اللي أنا كنت بعمله وهتعملوا أعظم منه، خير لكم. انتظروا في أورشليم موعد الآب الذي كلمتكم عنه. يوحنا تنبأ عن هذا اليوم لما قال: أنا عمدتكم بالماء، وهو قال لهم كده: أنتم اعتمدتم بالماء، أنتم بتعمدوا بالماء، لكن في اليوم ده هتتعمدوا بالروح القدس والنار. وده اللي قاله يوحنا: أنا عمدتكم بالماء، يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحله، أني أفك سيور حذائه، مش مستحق أفك ربط الجزمة بتاعته. يا للدرجة دي، هو أعظم منك بكتير، لا يقاس. أنا نبي، هو ابن الله، أنا فين؟ أنا من الأرض، هو من السماء. أنا بعمدكم بالمية، لكن هو هيعمدكم بالروح والنار. إيه حكاية النار ديت؟ إيه حكاية النار ديت؟ وده اللي حصل اليوم 50. جاء الروح القدس في صورة ريح شديدة عاصفة، مش نسمة هادية كده، مش نسمة، في فرق بين النسمة الهادية كده وتداعب وجهك وتحس كده بحلاوة الجو، وبين ريح إيه؟ عاصفة.

وألسنة flames of fire, ألسنة من نار استقرت على كل واحد منهم. كلمة ريح وروح في اليوناني نفس الكلمة, تستخدم ريح أو روح. فجاء الروح في صورة ريح قوية شديدة ونار ملتهبة استقرت على كل واحد منهم, مش على التلاتة بطرس ويوحنا يعقوب, مش على الاتناشر اللي كانوا 11 وحطوا واحد يعوضوه, على كل الذين كانوا في العلية 120 شخص, على الكل سواسية, محدش أحسن من حد, محدش عنده لهبين تلاتة وواحد عنده واحدة, لا لا لا لا لا, لا. بالتساوي. الصورة دي بتعبر عن القوة والنار الإلهية, القوة لأن في ذلك الوقت مفيش مواتير, الريح هي اللي بتحرك الايه السفن, انت بترفع الشعار الشراع وبتوجهه والريح هي اللي بتدفع المركب, ولما الريح بتقف المركب بيحصل لها ايه, بتقف وتقول ايه بقى, تقعد بقى تأدف كده لما دراعك يتخلع. فالريح بتحاول عن القوة, القوة الهائلة اللي بتدفع المركب إلى عمق البحار اللي بتنقلها حيث يشاء الإله. والنار بتعبر عن الحرارة, حرارة الروح, الغيرة المقدسة, الحب الذي كنار زي ما بيقول في نشيد الأنشاد, المحبة قوية كالموت وغيرتها قاسية كالهاوية, لهيبها لهيب الحب, لهيبها لهيب نار متقدة, مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ نيران الحب الإلهي اللي بيأتي على قلوبنا. وده اللي حصل يوم 50, تنالون قوة, الريح قوة وحرارة وحب ملتهب وغيرة مقدسة لملكوت الله, نار تجعلنا غيورين أن نربح العالم للمسيح, أن يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. وساعتها قلوبهم امتلأت وأرواحهم بهذه القوة وهذه النيران المتقدة, فخرجوا ينادون بالإنجيل ويفتنون المسكونة ويكونون شهودا للمسيح الذي قام من الأموات. وكانوا عارفين ان الشهادة دي ممكن تقودهم الى الموت, فرش معنا خلاص, المسيح هزم الموت, غلب الموت, اين شوكتك يا موت, اين غلبتك يا هوية, لنا هاب الموت. تعليق اللي عايز اقف عنده ان الكلمات التي استخدمها الكتاب لوصف هذا الحدث ونتائجه متعددة. لما حاجة تحصل ويسميها الكتاب ثلاث أربع أسماء مختلفة, يبقى الأسماء دي غير بعضها ولا تبقى نفس الحاجة؟ قولوا معايا نفس الحاجة. لما سامح يجي أو أبو نادر أو جزء إيمان أو مش عارف إيه أو الدكتور سامح أو الأسيس سامح, يبقى الألقاب دي كلها مش بتغير مين الشخص, مظبوط؟ فالألقاب المختلفة بتصف الحدث من زوايا مختلفة لكنها ليست أمور متعددة. فسماها في أصح واحد موعد الآب, وقال موعد الآب دول إنكم حتتعمدوا بالروح القدس, فسمى موعد الآب معمودية الروح القدس, مش قرينا كده مع بعض؟ وبعدين قال لكن لما الروح القدس هيحل حتنالون قوة, يبقى حلول الروح هو ايه؟ هو ايه؟ هو معمودية الروح, هو ايه؟ موعد الآب. فموعد الآب هو معمودية الروح, هو حلول الروح القدس. أمين؟ واضحة؟ ماشي. لما جاء يوم 50 قال ان الروح القدس جاء, فحصل ايه؟ فامتلأ الجميع من الروح القدس. يبقى إذن الامتلاء من الروح القدس هو اللي بيحصل لي لما روح الله بيحصل له ايه؟ بيحل عليا, بيحل عليا. والمعمودية لما بعتمد بالروح القدس بامتلي من الروح القدس, ولما بيحل عليا الروح القدس بامتلي من الروح القدس. وبعد شوية بطلع

وعظ. بيقول هذا ما قيل في يوئيل النبي أن يكون في آخر الأيام أعمل إيه؟ أسكب روحي. يبقى إذن انسكاب الروح القدس هو حلول الروح القدس، هو موعد الآب، هو معمودية الروح القدس اللي بيحصل لي أنا نتيجة لكده، إن أنا بيحصل لي بمتلئ من الروح القدس. لا خليكم معايا، محدش يسرح. سمى بطرس في الآخر الحكاية دي موعد الآب، معمودية الروح، حلول الروح، انسكاب الروح، الامتلاء بالروح القدس. آخر حاجة سماها قال دي عطية الله، دي عطية، دي عطية، فتقبلوا عطية الروح القدس. فدي هدية، دي هدية. لما بقبل المسيح رب ومخلص لحياتي بنال عطية الحياة الجديدة، صح؟ لما بؤمن بالمسيح ربي ومخلصي بنال عطية الحياة الجديدة، بولد من فوق، بأصير ابن لله، بنال عطية البنوة، عطية الانضمام لعائلة الله. فهي عطية دفعت فيها كام؟ الجنية. خدتها ازاي؟ بالإيمان. مين دفع ثمنها؟ المسيح. ولما بقبل المسيح رب ومخلص، المسيح بيحل في قلبي بإيه؟ بالإيمان. فبنال المسيح في قلبي ويسكن المسيح فيا بالروح القدس. فدي عطية مجانية لمن لا يستحقها، وبقبلها بالتوبة والإيمان، صح؟ اللي موافق معايا يرفع ايده لغاية دلوقتي، هايل. طب اللي نال العطية دي ونال الحياة الجديدة بالإيمان بالمسيح يرفع ايده كده معايا. طب اللي ما نالهاش وعايز ينالها النهاردة يرفع ايده كده معايا. واضح ان كلهم نال. في واحد هناك، امين امين، ويمكن واحد هناك، امين امين. لكن العطية التانية اللي بنتكلم عنها دي مختلفة. دي كانت تعطى فقط للأنبياء والممسوحين ملوكا، اللي هي عطية حلول الروح القدس. نسمع كده كتاب ان حل الروح القدس على شاول، وبعدين فارقه روح الله وحل على مين؟ على داود. فحلول الروح القدس كان فقط في العهد القديم للأنبياء، للملوك الممسوحين من الله، مش أي ملك. واللي مش هيعيش في طاعة الله زي شاول تتاخد منه العطية دي. فهي عطية الله يعطيها لأنفار قليلين مختارين. لكن العطية في العهد الجديد موعد الآب، إيه الاختلاف؟ الاختلاف أن يكون في آخر الأيام أسكب روحي، اللي هي العطية دي، على كل بشر. كل بشر، الرجال والنساء بسواسية. فالرجال يتنبؤون والنساء يتنبؤون، والنساء يتنبأنا، يتنبأنا، ها؟ والأربع بنات بتوع فيلبس كنا إيه؟ يتنبأنا. على الشباب وعلى الشيوخ، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. على العبيد وعلى الإماء، الفقراء والأغنياء، لأن دي عطية مجانية لمن لا يستحق، أعطاها الله للمؤمنين المولودين ولادة تانية. عشان إيه؟ عشان يكونوا له شهودا في مدنهم، في بلادهم، وإلى أقصى الأرض. فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى الحياة الجديدة عطية المسيح دفع ثمنها على الصليب، والامتلاء من الروح القدس ومعمودية الروح القدس وانسكاب الروح القدس وحلول الروح القدس اللي نتيجته زي بيقول الكتاب يتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وتكونون لي شهودا. هو عطية، عطية أخذ المسيح من الآب لأنه دفع ثمنها وسكبها على الكنيسة في يوم الخمسين. ومنذ ذلك الوقت العطية دي متاحة لكل المؤمنين، لكل المؤمنين. فزي ما أنا بستقبل الحياة الجديدة بالإيمان وبصير ابن لله، من حقي، من حقي أني أستقبل عطية الروح القدس، فالروح القدس يحل علي وأعتمد من الروح القدس

سأمتلئ من الروح القدس، ونتيجة الملء دوت رؤى وأحلام، نبوة وشهادة وقوة لتغيير العالم الذي من حولي. بكل أسف أغلب المؤمنين نالوا العطية الأولى ولم ينالوا العطية الثانية، وظنوا أن العطية دي هي دي. لا، دي مش هي دي. الدليل أن هم كان ساكن فيهم الروح القدس، أن قبل المسيح ما ينطلق نفخ فيهم وقال اقبلوا الروح القدس، فقبلوا الروح القدس، فالتلاميذ كانوا ساكن فيهم الروح القدس، لكن قال لهم انتظروا موعد الآب، انتظروا معمودية الروح القدس. فمعمودية الروح غير سكنة الروح. لما السامرة قبلت كلمة الرب واعتمدت بالماء وحل الروح القدس وسكن الروح القدس قلوبهم، أرسلهم بطرس ويوحنا عشان يصليا لأجلهم لكي يقبلوا معمودية الروح القدس. إذن دي حاجة ودي حاجة. أمنوا واعتمدوا للمسيح بالماء، لكن لم يعتمدوا بالروح القدس. الكنيسة الأولى كانت ملتمية أن كل اللي يتعمد بالمية ويسكن فيه الروح القدس لازم يتعمد بالروح القدس ويمتلئ بالروح القدس. ليه؟ لأن الشهادة تحتاج للملء، لأن الحياة الممتصرة على العالم وعلى الشرير والسلطان الذي يعطى لنا روح القوة والمحبة والنصر، الريح والنار تأتي بمعمودية الروح القدس، مش بمعمودية المية، مش بمعمودية المية. إيه الفرق بين العطية دي والعطية دي؟ العطية الأولية once and for all، مرة واحدة، أنا مرة واحدة بتولد للحياة الجديدة، مرة واحدة بصير ابن لله، مش كل شوية أتولد تاني وأبقى ابن تاني. ما حضرتك ابن، مش هتتولد تاني صح؟ أنت من ساعة ما تولدت ده أبوك وده أمك صح؟ ما بتتولدش تاني غير لما تتولد منين؟ من فوق وتبقى ابن لله. فالولادة الجديدة تحدث مرة واحدة، لكن الملء يحصل له إيه؟ يتكرر، يتكرر. بعد شوية من الأبي بطرس امتلأ من الروح القدس وقال للراجل ده قوم وامشي، امتلأ من الروح القدس وعظ وشهد وألاف الناس تؤمن مرة تانية. فالملء يتكرر لكنه لازال عطية. البعض بيقول الملء بيحصل تدريجي، ما حصلش عمره تدريجي في الكتاب المقدس، احنا ألفنا حاجة ما حصلتش في الكتاب المقدس. يوم 50 امتلأ الجميع من الروح القدس. خدت قد ايه عشان يمتلوا من الروح القدس؟ سنتين، شهرين، يومين، ساعتين، هي دي. لما تكون عطية ربنا بيدهاني ما بيدهانيش بالتدريج. لما بتولد من فوق بتولد في الحال، ولما بمتلئ من روح القدس بمتلئ في الحال. الناس يقول لك الملء لا، كوباية وربنا بيحط لك شوية كده شوية كده لغاية لما يملاها وبعدين تخر فيملاها. لا لا، هي عطية. فامتلأ الجميع من الروح القدس، وكل مرة انسكب الروح القدس زي في قصة كيرلوس امتلأ الجميع، وزي ما بنعرف السامرة امتلأ الجميع، وزي ما بنعرف أفسس امتلأ الجميع، الجميع، الكبار والصغار، الرجال والسيدات، الفقراء والأغنياء. كما أن عطية الحياة الجديدة عطية مجانية للكل لمن يقبلها، عطية الملء عطية مجانية لكل من يقبلها. فين المشكلة؟ مشكلة أن المؤمن اللي اتولد ولادة تانية وصار ابن لله ومش عايش ممتلئ من الروح القدس، مع أن ده أمر مش بس عطية. بولس في أفسس بيقول امتلئوا بالروح. ليه بولس بتأمرنا أننا نستقبل العطية دي؟ ليه مش كفاية ليا أني أكون مولود من الله وابن لله ومستمتع بمحبة ربنا وبروح الكنيسة وبتعزى وبرنم برفع إيدي وبسقف وبروح؟ ليه ده مش كفاية؟ قال لا، دي كارثة، دي مش بس مش كفاية، دي كارثة. لأن المؤمن اللي مش ممتلئ من الروح القدس فاتر، حياته ما فيهاش

النار الإلهية ضعيف، مفيش قوة الريح اللي بيرفع الشراع بتاعه بتدفعه للأمام ليعيش في ملء قوة الله وإرادة الله. الكنيسة الغير ممتلئة كنيسة فاترة لا تربح النفوس، بالعكس تنفر الناس، لأن حبها لله بارد بارد. ليتك كنت باردا أو حارا، لكن لك لأنك فاتر أنا مزمعا أتقيأك من فري. ياريت أنت بارد خالص مش مؤمن، وياريت أنت ممتلئ من الروح القدس حار، اللي في النص ده الفتور ده يخليني أتقيأك. أنت لونك مش واضح، أنت حبك لله مش ملتهب، أنت غيرتك لمجد الله مش للآخر. أقول لك تعال صلي لأجل خلاص الناس، تقول ما عنديش وقت. ما عندكش غيرة إن الناس تخلص، ما عندكش التهاب إن العالم يتغير. أنت اكتفيت بخلاصك وليهلك الباقين. مش دي الكنيسة. الكنيسة تعيش لتغير العالم، ولا تستطيع أن تغير العالم بقواها أو تقواها، لكن تستطيع أن تغير العالم بالريح والنار، بالريح والنار اللي تجعلنا شهود أمناء. حياتنا مليانة حب وغيرة، صلواتنا مليانة دموع من أجل الخطاة، شهادتنا للمسيح قوية تخترق القلوب. لما سمعوا نخصوا في قلوبهم. شمعنا يا بطرس؟ ما احنا بنوعظ النفوس مش بتتأثر. شمعنا ده لما بيقف على المنبر وبيتكلم قلوبنا بترتجف فينا، والتاني لما بيوعظ بنتمزج؟ بس لأن الكلمات الخارجة من الروح القدس بتخترق. نخصوا في ضمائرهم، نخصوا في قلوبهم، فقالوا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ أعمل إيه عشان أنال الحياة الجديدة؟ عطية الحياة الجديدة اللي دفع المسيح ثمنها على الصليب. بتوب ومن برجع لربنا، بعترف بخطيئتي وبقبل المسيح ربي ومخلصي، فبولد من فوق. أعمل إيه عشان أمتلئ من الروح القدس؟ أروح وأنا عطشان وجعان واطلب. قال كده المسيح أعطاه الروح القدس، يعطي الروح. إن كنتم وأنتم أشرار تعطوا أولادكم عطايا جيدة، كم بالحري الآب الذي من السماء يهب الروح القدس للذين يسألونه. ياه، يعني أنا أروح أطلب موعد الآب يدهوني؟ ما أنا طلبت الحياة الجديدة الدهاني، دفعت فيها هي ما دفعتش فيها حاجة، هو دفع الثمن وبيعطيهاني عطية مجانية، أنا بطلبها باخدها. بس لا، بصدق بطرس بيقول أعطاها الله للذين يطيعونه. أنا بصدق أني أنا وأنا طالع المذبح بطاعة الله يسكب الروح القدس علي. قال المسيح في اليوم الأخير العظيم من العيد، إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه نار ماء حية. هذا قاله عن الروح القدس. يبقى إذا أنا بعطش، أنا بطلب، أنا جاي في تكريس حقيقي وبصدق بنال، أعملها تاخد مني قد إيه؟ ديت دقيقتين ممكن، 5 دقايق ممكن. إن أنا عايز أكون واحد من الشهود الأمناء، أنا عايز أعيش الكنيسة الملتهبة، أنا عايز أكون ابن حقيقي مؤثر في ملكوت السماوات مش عالة على الكنيسة، أنا عايز أستخدم من قبل الله. والوعد ليا ولولادي ولكل من يدعوه الرب، ده صار منحة مجانية للجميع، فمن حقي. فأنا كمان عايز الروح القدس يحل عليا، فبطلب. فبيقول لي مستعد تسمع كلام تحت أمرك، مستعد تترك الخطية دي، مستعد تترك الأوليات، مستعد أنك تكون إناء ليا، مستعد يا رب. صدق تاخد، صدق. من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حية. كان سهل قوي في سفر الأعمال.

الناس أول ما يؤمنوا يمتلئوا من الروح القدس. أنا كانوا بسطاء وشايفين الرسل كلهم ممتلئين والوعد لنا. إحنا دلوقتي بنعيش 10 سنين وخمستاشر سنة وبعدين نقول ياه ده أنا ما خدتش العطية ديت. فكانها صعب عليا مع أنها هي بنفس ببساطة العطية الأولى. بطلب بطاعة وبنال بالإيمان. بنال بالإيمان. عطايا الله كلها مجرد إيمان، لأن هو دفع كل الثمن من أجل هذا. النهاردة الصبح كنت بسمع اختبار جميل لسيدة فاضلة بتحكي رحلتها مع المسيح، وآخر خطوة في هذه الرحلة اللي مليانة تدخلات إلهية خارقة للطبيعة وإيمان الأطفال من نحوها. بتقول العيد اللي فات دوت أنا كان عندي سرطان في الرئة وبقالي سنين وصحتي بقت تعبانة جدا، بقع في السكة وأنا ماشية ما عنديش فلوس أخد كيمو، وحالتي عمالة تسوق مش عارف أعمل إيه. بيل جيت حضرت هنا الأسبوع كله، حد الزعف خميس العاد والجمعة العظيمة وحد العيد، وصليت قلت له يا رب شفيني شفيني. وبعد العيد راح تعمل تحليل وأشعاعات عشان تشوف تطور السرطان وصل لفين. الدكتور قال لا ما فيش حاجة. قلت له يعني إيه؟ قال لا ما فيش ورم أصلا. قلت له مش معقول يا دكتور. قال لا هنجيب واحد تاني، جاب واحد تاني يعمل أشعة تاني يعمل ألترا ساوند تاني، ما فيش ورم أصلا. خرجت بتقول لي من ساعتها طلع السلالم ونزل السلالم ومشي ورايحة وجاية، استعدت صحتي، تحولت إلى شخص آخر. إزاي أنت قبلتي هذه العطية؟ الإيمان. عطايا الله مجانية. إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. أكبر عطيتين منحهم لنا الرب، عطية الحياة الجديدة، والتانية على طول بعدها عطية الملء بالروح القدس اللي تفوق أي عطية تانية. الريح التي تحملك حيث يشاء، النار اللي تملأ قلبك حرارة وحب وغيرة مقدسة وقوة للشهادة فتصير صياد الناس. يا كنيسة حرام علينا أن ندعى كنيسة للمسيح ولسنا ممتلئين بروح الله القدوس. يا كنيسة حرام علينا أن لا نمجد الله بأن نكون مؤمنين ممتلئين من الروح القدس والنار. يا كنيسة حرام علينا أن نكون موجودين ومش بننير هذا العالم المظلم لأننا اكتفينا بالعطية الأولى ولم ننال عطية الروح القدس، وإن النار تأتي على حياتك والله يملأ حياتك رؤى وأحلام ويكلمك وتكلم الناس بنبوة وبإعلان وتشهد بالقيامة لأنك رأيت وسمعت ولمست، لأنك تعيش في قوة الله الحي المقام من بين الأموات. فرق كبير قوي بين واحد ما شافش واحد شاف، بين واحد ما شافش واحد شاف. واحد شاف المسيح المقام، واحد ما شافش حاجة خالص، ما اختبرش حاجة خالص، شهادته مكسورة، شفت لا ما شفتش، اختبرت لا ما اختبرتش. وبين واحد وإن أنا شفت، أنا اختبرت، أنا دقت، أنا سمعت، أنا عالم بمن آمنت، أنا موقن أنه يحفظ وديعتي. الملء بياخدك لحتة تانية، بتبقى شايف وسامع ولامس في حلم في رؤية في صوت إلهي بيكلمك. خلينا نقف مع بعض.

هذا يوم الخمسين حيث امتلأ الجميع من الروح القدس. حل الروح القدس على كل المجتمعين في ذلك اليوم. لم يفرق الروح بين رجل وامرأة، بين كبير أو صغير، بين غني أو فقير. الوعد لكم ولأولادكم ولكل من يدعو الرب إلهنا. موعد الآب الذي كان فقط لأنبياء العهد القديم، الذي كان فقط للملوك المرتسمين من الله مش من الناس، صار متاح لكل مؤمن في العهد الجديد أن ينسكب الروح القدس، أن يحل الروح القدس، أن نعتمد من الروح القدس فنختبر ملء، ملء يجري في كل كياننا، يفتح عينينا على رؤى وأحلام، يفتح أذاننا فنسمع الله بوضوح، يلمس حواسنا فنلمس حضور الله، يعطينا قوة للشهادة وللتأثير في حياة الناس. تكونون لي شهودا، تكونون لي شهودا. غمض عينيك معايا. عايزين النهاردة نحتفل بجد، مش بذكرى، لكن نحتفل بهذا الموعد. والوعد ده يبقى ليك، ليك انت شخصيا، ليك انت شخصيا. ده موعد الآب. لو انت ابن لله ده موعد الآب، ده وعد الآب ان يسكب الروح القدس عليك. ان المسيح ما يعمدكش بالمية، انت تعتمدت بالمية للمسيح، لكن المسيح يعمدك بالروح القدس والنار، والنار، والنار. اذا انت عطشان هتشرب، إذا أنت عايز هتشرب، إذا أنت مصدق هتشرب، إذا أنت جاي بتكريس وتقول له أنا ليك، أنا ليك، أنا جاي أصعد على مذبحي بالكامل أمامك عشان تأتي نارك على هذه الذبيحة فأصير قدس للرب، أصير حامل للحضور الإلهي، أصير إناء للكرامة نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح.

0: روح الله في حياتك. عندك فرصة النهاردة اقعد ملاقني تاني يا رب. إذا أنت عطشان خليك واقف ومد إيديك لقدام كده. مد إيديك قلوا أنا جاي طالب يا رب. أنا جاي طالب. أنا جاي طالب بحقي في موعد الآب. لو أنت مش عطشان ومش عايز من فضلك أقعد. فضلك أقعد. فضلك أقعد. ولو أنت عايز عايزك وأنت واقف تمد إيدك قدامك. مش عايز أعيش في فتور. مش عايز أعيش في برودة. مش عايز أعيش شهادة مجروحة ليك يا رب. جاي أخد حقي. حقي اللي المسيح دفعه لأجلي على الصليب. مش بس يعطيني حياة لكن يعطيني أفضل abundant. يعطيني موعد الآب. أخذ هذا الذي ترونه وسكبه. المسيح خد موعد الآب وسكبه على الكنيسة. والنهاردة الروح القدس عايز يسكبه على الكنيسة هنا. الكنيسة هنا يوم الحد بعد الظهر في قصر الدبارة وعلى المشاهدين الذين يتبعوننا. مد إيدك وغمض عينيك وقول له عايز حقي يا رب. عايز حقي. صلي قول له عايز حقي. عايز حقي اللي انت دفعته من أجلي. عايز الروح النار يأتي علي. عايز يلهب قلبي بحب وبغيرة. عايز نار لا تستطيع المياه أن تطفئها. عايز حقي يا ابن الله. وعايز حقك على حياتي. حقك على حياتي أنك تملك في حياتي بالروح القدس. أن تملأني بروح القوة. لو مش عايز من فضلك أقعد. لو حاسس ان مش دي طلبتك اقعد. لا تجرب الرب الهك. لكن لو انت عطشان اطلب وجاي بخضوع. انا هعمل اللي انت عايزه. انا اللي هتقوله لي هطيعه. هتقول لي روح هروح. هتقول لي اقعد هقعد. هتقول لي اذهب هذهب. هتقول لي اعطي هاعطي. انا من الان عايز اعيش حياه الطاعه. عايز انقاد بالروح. عايز اسلك بالروح. عايز اعيش بالروح. عايز اكون ملك للروح القدس. جاي أطلب موعد الآب. جاي أخذ نفس الروح الناري اللي أتى على التلاميذ يوم الخمسين يأتي علي. اللي جاء على السامريين. اللي جاء على شاول الترسوسي. اللي جاء على أفسوس. أنا عايزه هو هو اللي جاء على كرنيليوس. روح الله تعال. عرفها. روح الله تعال. بدعوك.
1: روح الله القدوس.
0: تعال. تعال.
1: تعال.

0: سمح منكم وانتم بتصلوها بصوت عالي. لو جواك عطش عايزك تصرخ روح الله تعالى ملاني تلكني واغمرني. عشان كده سماها انسكاب، حاجة بتسكب عليا من هامة رأسي إلى أخمص قدمي. عشان كده سماها معمودية، حاجة بغرق فيها. عشان كده سماها ملء ملء ملء ملء. هنبتدي الترنيمة دي مرة تانية، وعايز الكواير يسكت والمايكات تسكت، وعايز الكنيسة تصرخ النهاردة الصرخة دي في هذا العيد في هذا اليوم. روح الله تعالى تعالى.
1: روح الله القدوس
0: نادي عليه. مرة تانية

عايزك تمد ايد كده واحده للسماء ولا رب انا مصدق فيك. انت قلت كان بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسالون. واحنا كابناء جاي نطلب موعد الاب، عطيه الاب، عطيه الروح القدس. اللي اتكتب في يوئيل انك تسكب روحك على كل بشر، فنتنبأ ونرى رؤى ونحلم احلام ونكون شهود. مد ايدك قوي وقول يا رب انا جاي استقبل، جاي استقبل، جاي اؤمن، جاي اؤمن ان انا هيكل ليك، اني اخرج النهارده مش زي ما جيت، لكن في عيد العنصرة في ذكرى يوم الخمسين حل الروح القدس عليا، حل الروح القدس عليا ريح ونار، قوة وحب، قوة وحب وغيرة مقدسة، نيران تحرق كل اهتمامات أخرى، نيران تحرق كل أش، نيران تحرق كل محبة للعالم. فأحبك من كل القلب وأغار لمجدك يا رب. عايز اسمعك وانتوا بصلوا بصوت عالي، عايز كلنا نصلي بصوت عالي، صلي كده بصوت عالي يا رب انا عايز النهارده موعد الاب لحياتي. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلي الكنيسه تصرخ كلها النهارده، خلي الكنيسه بتواضع تقول له لا يا رب احنا مش عايزين نعيش كنيسه فاتره، احنا مش عايزين نعيش كنيسه فاتره، احنا عايزين نعيش كنيسه ملتهبه ملتهبه ملتهبه بالروح القدس يا رب. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلي اللي حواليك يسمعوك، ما تتكسفش انك تعبر عن عطشك وجوعك حقيقي. املأني الآن، املأني.

الذي امتلأ الجميع من الروح القدس. في الليلة دي من حق كل مؤمن هنا أن يمتلئ بذات الروح القدس. الروح اللي حل على بطرس ويعقوب ويوحنا. الروح القدس اللي رافق الكنيسة الأولى كل عصورها الأولى لغاية لما الكنيسة نسيته واتحرمت منه قرون طويلة. لا يا رب

جاي نطلب موعد الآب، عطية الروح القدس، الوعد اللي وعدته في يوئيل أنك تسكب روحك على كل بشر، الصغار والكبار. نصلي إن أولادنا النهاردة، إن أحفادنا النهاردة يروا رؤى ويحلمون أحلاما يا رب. ارجع تاني برؤى وأحلام في الكنيسة يا رب بالروح القدس. ارجع تاني تكلم بصوت عالي، بصوت النبوة وبكلام العلم وبروح التمييز. ارجع تاني اعمل معنا بآيات وعجائب ومواهب الروح القدس، شاهد معنا مؤيدا الكلمة بالآيات التابعة. عايزين اليوم ده يوم حقيقي، مش مجرد ذكرى، يوم بنختبر فيه مش بنفتكر فيه، مش بنتذكر فيه اللي انت عملته، بنختبر فيه عطيتك. كل قلب مكسور، كل قلب فاتر، كل وهن، كل ضعف، كل أشرع نزلت، لأن ما فيش ريح، ما فيش ريح، ما فيش قوة. جاي نرفع الشراع أمامك يا روح الله، هب يا رب، هب يا روح الله مرة تانية. وإحنا ككنيسة جاي نرفع الأشرع بتاعت السفينة، هب واقذف بالكنيسة إلى عبر المياه إلى العمق. عايزين نبحر معاك، عايزين نعيش مقاصدك في بلادنا وفي أرضنا وفي منطقتنا التي نحيا فيها. عايزين نكون شهود أمناء يا رب في كل القاهرة وكل مصر وكل منطقتنا.

عايزين نقعد وعايزين كل مدارس الأحد اللي كانوا أماكنهم فاضية ملوها شوية زيادة عايزينهم يقفوا. ممكن تقعدوا وكل مدارس الأحد تقف اللي موجودة معانا النهاردة. أول مرة أولادنا يبقوا يكون موجودين معانا في يوم العنصرة. وقفوا كلكم وقفوا كلكم وقفوا كلكم. عايزين نديهم يد نرحب بيهم. عايزين نرنم ترنيمة مدارس أحد. فاكر أي حاجة يا بيبو؟ فقدت الذاكرة؟ هترنم إيه؟ حلوة قوي؟

بصراحة عيد بحقه حقيقي بصراحة. يعني أنا وبيتي، أنا وبيتي، قولوا معايا أنا نعبد الرب. في آية برضو، في ترنيمة كده عن ال إيه؟ إيه؟ هات هالة، تعالي يا هالة، إيه؟ تعالي يا صعبتنا، تعالي يا هالة.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. كنا قدمنا حلقات كثيرة في سفر التكوين، احنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس. لو أول مرة بتشوفنا وعايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@كلكتاب.com. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين إلى أصحاح 43 وما زلنا في قصة يوسف. قصة يوسف من القصص الغنية جدا في كلمة الله، والتي منها نستطيع أن نستخرج دروسا ورموزا عن المسيح رجل الآلام والأمجاد، الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بوصولنا إلى أصحاح 43 محتاجين عنوان للأصحاح.
1: نقدر نديله عنوان الرحلة الثانية لإخوة يوسف إلى مصر لكي يبتاعوا حنطة أو قمح.
0: يبدأ الأصحاح بهذه الكلمات: وكان الجوع شديدا في الأرض، وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا: إن الرجل قد أشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل، لأن الرجل قال لنا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. بدأ الأصحاح بهذه الكلمات: وكان الجوع شديدا في الأرض. هناك احتياج مرة أخرى للذهاب إلى يوسف، بتشوف فيها إيه؟
1: في الحقيقة الحنطة اللي هي قوام الحياة مش موجود في كل العالم إلا عند واحد بس، في أرض مصر، وفي كل أرض مصر يملك المفاتيح والخزائن شخص واحد اللي هو يوسف. ودي صورة جميلة معبرة جدا أنه ليس بأحد غير المسيح الخلاص. للأسف طلعوا علينا ناس بأفكار بعيدة كل البعد عن كلمة الله، إن أي طرق تودي إلى الله بس المهم تكون أنت طيب ومخلص. في الحقيقة مفيش كلام زي كده. ولو كان ذلك كذلك للمسيح جاء من السماء للأرض ومات على الصليب بدون سبب. إذا كانت الطيبة والبساطة والحلاوة والمحبة والحاجات دي تخلص الإنسان، ده طعن في المسيح، نأسف له أشد الأسف. فليس بأحد غير المسيح الخلاص. في أصحاح 41 قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف.

0: واليوم لا يوجد مخلص يقيت الحياة الروحية ويعفي من الموت الأبدي إلا الرب يسوع المسيح.
1: فإن القمح والحنطة هو قوام الحياة.
0: نعم.
1: وهو في يد يوسف فقط.
0: صحيح.
1: إخوة يوسف احتاجوا أنهم يروحوا له تاني.
0: أي.
1: مرة ومرات. يعني المرة ديت اللي جابوه ما كفاش محتاجين يروحوا له تاني.
0: أي.
1: لو عايز أخذ تطبيق روحي، الاحتياج اليوم للجلسة أمام الرب والحديث مع الرب والشركة مع الرب، يعني هل تكفيني مرة في الشهر؟ هل تكفيني مرة في العام؟ ولا محتاج كل يوم يكون لي شركة مع الرب؟
0: في الحقيقة المسيح المخلص مش بيخلصنا وبيدينا قوة نسير بها بقية العمر، لكن الله بيدينا امتياز آخر أن تكون لنا شركة معه، اتصال لحظي يومي مع شخصه الكريم. وفي الحقيقة ده هو ده اللي بنقدر يقول كده الرسول بولس، لأننا به
1: نحيا
0: نحيا ونتحرك ونوجد. ما ينفعش أني أستقل عنه، لكن بالارتباط بي أقدر أسير وأواصل المسيرة يوما بعد يوم.
1: فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل صحيح. بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: تمام.
1: ده طعام يومي.
0: ده طعام.
1: عايز تعليق أيضا على ما قاله، يقول في عدد 3، فكلمه يهوذا قائلا: إن الرجل قد أشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. يوسف قال لهم: ما تجوش ولا تشوفوني غير وبنيامين معكم. ده درس عايزين نطلع منه بدرس عن الناس اللي عايزة تعمل حاجة لربنا عشان تشوف وش ربنا بطريقة مختلفة. يعني هو بيعمل كل حاجة يقول لوجه الله، صدقات لوجه الله، فعل خير لوجه الله، عايز يشوف وش ربنا، بس بسكة تاني غير اللي عايزها ربنا. هي إيه السكة اللي عايزها ربنا؟
0: يعني يمكن أخ عياد لما نوصل لعدد 14 لعدد 11 هنلاقي إن يعقوب قال لهم: خدوا معاكم وخدوا معاكم وخدوا معاكم، وآخر حاجة قالها: وخدوا بنيامين. والحقيقة يوسف ما كانش عايز من القصة دي كلها
1: إلا بنيامين،
0: إلا بنيامين، والباقي ما كان يعني على الإطلاق. وحنشوف كيف تصرف بالنسبة للهدية، أبصش عليها. بالنسبة للفضة المردودة قال لهم وصلت. يعني كل اللي هم بيعملوه ده لا قيمة له على الإطلاق، هو عاوز بنيامين. أنا بشوف فيها حاجة مهمة قوي. هو عايز بنيامين عشان أخوه مشتاق إليه؟ ما أعتقدش. هو ضبط أحشائه، لكن كان عايز يعرف شيء آخر حتبان من تسلسل القصة، إنه رجل حكيم وبصير بكل معنى الكلمة. عاوز يشوف هما ما زالوا بقساوة قلوبهم السابقة ولا تابوا. فإذا كانوا بقساوة قلوبهم، أنا معرفش كان هيعمل إيه، القصة ما ورتناش، لأنهم فعلا أظهروا الندم والأسف قدام يوسف فسامحهم وأعلن ذاته لهم. لو كانوا ما عملوش كده، أنا أعتقد أن يوسف يعني من الحكمة والبصارة أنه كان هيدخلهم في ضيق، وده اللي بيعمله ربنا معانا. الله ماذا يريد مني ومنك؟ الله مش عايز مني حاجة، لكن عايز مني أن أظهر توبة صادقة مخلصة. فإذا أظهرت التوبة كان من عند الرب الغفران والقبول والبركة، كل عطايا إذا رجعت بالتوبة إليه.
1: تمام. وما ننساش أن الطريق الوحيد إلى الوصول إلى الله هو المسيح.
0: أي.
1: قال المسيح: أنا هو الطريق. صح. والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب.
0: تمام.
1: إلا بي، ولا حد يشوف وش ربنا إلا عن طريق المسيح تبارك اسمه.
0: أصبح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 8، وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا. كنا عرفنا خيات في الجزء اللي فات أن يوسف موجود وتحت إيده الحنطة صورة للمسيح اللي ليس بأحد غيره الخلاص. يا ترى من خلال الآية دي نتعلم إيه؟ إيه دورنا اللي ممكن نعمله يعني؟
1: تفضل أخي يوسف. خطورة القرار لو ما رحوش هيحصل إيه؟
2: يعني ده بيفكرنا بقصة لوقا 15، قصة الابن الضال. حسن أنه وصل إلى القناعة أن أنا هنا في مكان غلط، وحسن أنه علم كم من أجير

0: لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. وحسن أنه اتخذ قرارا صائبا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له. لكن أهم شيء في القصة كلها، الكتاب يقول لنا فقام وجاء إلى أبي. فعلا المسيح هو المخلص الوحيد الذي ليس بأحد غيره الخلاص، والمسيح بخلاف يوسف لا يبيع خلاصه بالفضة، إنه يعطيه بالمجان. ومع ذلك ما لم نقم ونذهب، زي ما بيقول هنا يهوذا، لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت. اللي مش هيقوم ويذهب ما قدموش غير الموت والموت الأبدي.
1: تمام.
0: لذلك أناشد كل واحد بيشاهدنا، مش إن احنا نعرف قصة من أروع القصص، مليانة دراما مليانة نبل، لكن هذه القصة رائعة لأنها بتورينا قصة الخلاص العظيم وقصة المسيح المخلص العظيم.
1: أشكرك. أيضا في هذه الأعداد يقول في عدد 9 يهوذا بيطمن أبوه من جهة بنيامين، بيقول له أنا أضمنه من يدي تطلبه إن لم أجيء به إليك وأوقفه قدامك. تفتكر يهوذا كده طمن قلب يعقوب؟ يهوذا هيقدر يضمن؟
0: هو في الحقيقة الكتاب علمنا إن احنا ما نضمنش الغريب، لكن هو في الحقيقة هنا مش بيضمن الغريب. ومع ذلك هل كان ده بوسع يهوذا؟ يعني لما نشوف مسلسل القصة هنلاقي إن يوسف أصر أن يسجن بنيامين كعبد، وبقي موقف يهوذا سيء للغاية. لولا أن اللي بيعمل الشغلات دي يوسف، كان يهوذا هيود وشه فين من أبوه؟ يروح يقول له إيه؟ ففي الحقيقة شكرا للرب يسوع المسيح اللي ضمننا. مش ضمننا لو حصل، لا، ده دفع الغرامة بتاعتنا قبل ما يدخل في قضيتنا، فسمي ضامن العهد الجديد. بنقول له في الترتيلة فالشكر لاسمك العلي يا ضامن العهد الجديد، بفضل دمك الزكي قربت من كان بعيد.
1: حتى وإن ضمن يهوذا بنيامين، لكن اتخذ منه
0: صحيح
1: واتحجز،
0: يقدر يعمل
1: وحضرتك قلت هيود وشه من أبوه فين. هل هناك احتمالية أن واحد من أولاد الله المكلف المسيح برعايتهم وحمايتهم يضيع منه في الطريق ونوصل ناقصين؟
0: استحالة، لأن زي ما قلنا المسيح مش بيضمننا لو حصل هعمل، لكنه عمل قبل ما يحصل.
1: تمام.
0: وضع نفسه، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف،
1: وخرافي في يدي،
0: وخرافه مضمونة. المقام من الأموات لا يستطيع أحد أن يخطف، لا من يدي ولا من يدي أبي.
1: تمام، أشكرك. أخ يوسف، استكمالة للقراءة بدأ من عدد 11، فقال لهم إسرائيل أبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وانزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقا ولوزا، إلى آخر هذه السلسلة. هيقدم هدية، بدأها بكلمة قليلا وليس كثيرا، لكن عايز أطلع منها بدرس. هدية قليلة رايحة ليوسف الغني، هتعمل له إيه؟ هتوفيه إزاي عن حقوقه؟ نتعلم منها إيه؟
0: يعني بشوف حاجتين، حاجة يعني في التطبيق المباشر وحاجة في الناحية الرمزية. في التطبيق المباشر خدوا معكم الهدية، خدوا معكم الفضة، وخدوا معكم أخوكم، والله القدير يديكوا نعمة. يا يعقوب أنت لسه ما تعلمتش أن الله يقدر يغير قلب رهيب زي لبان أو زي عيسو. هو صح الرجل تكلم بجفاء، لكن أنت طالما متكل على الله القدير، أما كان بوسعك أن تملأ يدك من هذا الإله اللي بيغير القلوب؟ وانت اختبرت ذلك مع خالك لبان ومع أخيك عيسو. دي من الناحية التطبيقية. من الناحية الرمزية، الإنسان صعب قوي عليه أنه يقبل هدية مجاني من عند الله، مع أن الله هداياه وعطاياه كلها بالنعمة. الإنسان لا، مش عايز ياخد حاجة بالنعمة، برضو أعمل اللي أقدر عليه.
1: أي.
0: واللي هتقدر عليه إيه؟ شوية عسل، لازم فستق. يعني هو الراجل سيد الأرض الغني جدا، مستني هديتك يا يعقوب؟ ما هو يقدر يجيب يستورد الحاجات ديت، هو غني جدا. لكن هذا هو الإنسان اللي صعب عليه

0: انه يتقبل نعمة الله أجرة الخطية موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا، متبررين مجانا. إمتى الناس تتعلم هذا الحق؟ أن الله بيدي عطاياه بدون مقابل وبالمجان.
1: تمام. والحقيقة أرض الجوع ما فيهاش حاجة، يعني هو هياخد إيه وهو رايح؟
0: صحيح.
1: لكن بعد كده بدأ من عدد 15، أخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة التي في أيديهم وبنيامين، أخذوا كل حاجة وبنيامين في الآخر زي ما حضرتك أشرت. بس قصة ضعف الفضة ديت برضو محاولات رد الجميل لله، كانهم بيقولوا له مش عايزين منك حاجة مجاني. أنا برضو عايز أقف عن الحتة ديت، لأن مدرسة الأعمال مش بس برة لكن تسللت إلى الداخل وإلى العبادات داخل الكنائس. مدرسة الأعمال خطورتها إيه؟
0: هو زي ما تفضلت يا أخ عياد، هم مش عايزين يقبلوا حاجة بالمجان، لكن من الناحية الأخرى خايفين لا يكون اتحطت الفضة بالغلط ويتحاسبوا على ذلك. فأول ما دخلهم أول حاجة قالوا لوكيل البيت احنا لقينا الفضة ورجعناها. الراجل بص في الدفاتر قال لهم الفضة بتاعتكم وصلت ليا، وأعتقد اللي سدد الحساب هو يوسف أخوهم نيابة عنهم. وده اللي بيعمله ربنا معانا، يعني هو هدايا ربنا احنا بنقول انها بالنسبة لينا بالمجان. هل كانت بالنسبة للمسيح في المجان؟ لما يقول متبررين مجانا بنعمته، حلو، لا ما كملتش الآية،
1: بالفداء،
0: بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبقى إذن المسيح دفع الثمن الباهظ، دمه الكريم، ولأنه دفع دمه الكريم لا يمكن أنه يعطينا بمقابل، لكن بيديهولنا لكل من وثق فيه وفي كفاية عمله على الصليب.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عندي سؤال، ليه يوسف قيد شمعون بالذات؟ ليه ما قيدش أي واحد من إخواته تاني؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني إحنا فهمنا في قصة بيع يوسف إن رؤوبين حاول إنه ينجي يوسف ويرجعه إلى أبيهم، بس محاولته فشلت نظرا لأن يهوذا الطماع قرر إنه يبيعه ويستفاد من وراه. فواضح إن رؤوبين مع إن عنده عيب آخر بشع قرينا عنه في أصحاح 35، لكن في أصحاح 37 كان يعني محترم لأنه كان عاوز يرجع يوسف إلى أبيه. وحتى لو كان يوسف معرفش الكلام ده فلقد سمع منه في أصحاح 42 قال بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه. وبعدين يقول: فأجابهم رؤوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. الكلام ده سمعوا مين؟ سمعوا يوسف. عرف أن رؤوبين بريء من هذه التهمة أنه يبيع يوسف. أمال مين المسؤول اللي بعديه على طول في ترتيب الأبناء؟ رؤوبين وشمعون نمرة 2. يبقى شمعون هو المسؤول. وفي الحقيقة شمعون شرس، وشفنا شرسته في أصحاح 34. أي. شمعون لما دبح عمل مذبحة في مدينة، هذا الشخص اتحط في السجن وهم يعقوب رفض أنه يبعد بنيامين، فيمكن اتأخروا شهور هذا عدده، هو الغلبان ده قاعد في السجن مش عارف هل حيفرج عنه أو لن يفرج. طبعا أدب وإصلاحية محتاج لها شمعون هذا، ويوسف الحكيم عرف يختار مين يحطه فين.
1: تمام. الأعداد من 18 إلى 22، الرجال دخلوا إلى بيت يوسف. والحقيقة كان يوسف قبلها كان بيوصي إن هم يدخلوا إلى البيت ويتعمل لهم ذبيحة، وهو قال إن هأكل معهم عند الظهر أو يأكلوا معه عند الظهر، لكن هم دخلوا خايفين مش مطمنين مقلقين مش قادرين يفرحوا هم في بيت يوسف. في حاجة كده هيجة جواهم حرمهم. صحيح. من الفرح. صحيح. إيه اللي كان تعبهم؟ خايفين من إيه؟
2: يعني هنشوف العلاج في آخر هذا في آخر الأصحاح اللي جاي لما يقول بماذا نتبرر. هما

0: أول كلام قالوه ليوسف: إحنا أمناء، إحنا ناس تمام، أنتوا أمناء اللي يبيعوا تبيعوا أخوكم وتقولوا أمناء،
1: تخدعوا أبوكم
0: وتخدعوا أبوكم، أنتوا أمناء. فطبعا هم مش في الوضع الصحيح، ولما دخلوا مع أنه حيعمل لهم وليمة، لكن قالوا بسبب الفضة، يعني شوف الرعب اللي عندهم بسبب الفضة اللي احنا رجعت لنا. طب الفضة اللي رجعت لكم رجعت لكم، لا هم خايفين من هذا. وكل اللي بيعمله يوسف مع انه كان لصالحهم وليمة هيعملها لهم هيأكلهم، لذلك هم خايفين. ليه الضمير غير مرتاح؟ ليه مش مرتاح؟ لأنه لم يتم الاعتراف بالذنب. شوف لما واحد يكون عمل خطية وكاتم خطايا، من يكتم خطايا
1: لا ينجح،
0: لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم.
1: إذن ضمير الخطايا والمشتكي دائما يحرم الإنسان من التمتع بالفرح.
0: صحيح.
1: حتى دلوقتي كل واحد فينا دلوقتي إذا يعني أموره ما خلصتش قدام الرب ولم يتمتع بالغفران الكامل جوه نفسه،
0: صحيح،
1: تلاقيه قاعد في محضر الرب مش قادر يسامح نفسه ولا يغفر لنفسه ولا يفرح ولا قادر يتمتع بالرب، ودايما يترقب أن ربنا هينتقم منه في أي حاجة يعملها.
0: عشان كده ما أروع الآية اللي في رومية 5:1: إذ قد تبررنا بالإيمان
1: لنا سلام،
0: لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح.
1: تمام.
0: السلام مع الله دي هدية عظيمة جدا من حق كل واحد يتمتع بيها على حساب دم المسيح.
1: أنا يعجبني جدا الرجل الذي في بيت يوسف لما يقول لنا في عدد 23 سلسلة من البركات الجميلة بدأ يتعامل بها مع إخوة يوسف لما لقاهم خايفين ومش قادرين يفرحوا. يقول في عدد 23: فقال سلام لكم، لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطى عليقا لحميرهم، وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما. كلمنا عن هذا الرجل المحترم وإزاي بدأ يطمنهم وإيه البركات اللي خدوها.
0: البعض بيعتبر أن وكيل بيت يوسف رمز للروح القدس في تعامله المستقبلي مع البقية التقية. احنا عارفين أن إخوات يوسف في الضيقة وفي المشوار مرتين إلى مصر، المرة الأولى تمثل لنا مبتدأ الأوجاع، والمرة الثانية زي ما هنشوف في أصحاح 4 هتمثل الضيقة العظيمة. ضيقة الرجل اللي على البيت البعض بيشوف فيه صورة ورمز للروح القدس في تعامله مع البقية ليقتادهم إلى التوبة. يعني برضو التوبة مش هتجيلهم جدعنة، لكن زي ما بيقول في زكريا 12: أفيض على بيت يعقوب وعلى بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي. يعني الروح القدس سيقودهم إلى معرفة يوسف. هنا هذا الوكيل يدربهم، يتعامل معهم بطرق مختلفة، بشدة أحيانا، بلين أحيانا، لكن يقودهم في النهاية إلى الغرض أنهم يعرفوا يوسف أنه هو أخوه.
1: تمام. إذن هذا هو عمل الروح القدس مع البقية في المستقبل.
0: بالضبط.
1: الروح القدس بيعمل معنا إيه لما لقينا خايفين دلوقتي، خايفين وقلقانين، من ضمن هذه الكلمات يعني السلام،
0: صحيح،
1: وبيطمننا على الكنز اللي عندنا، وبيخرج شمعون يعني يفك المتأيد، اللي بيعمله الروح القدس وبيغسل رجلينا، اللي بيعمله معنا الروح القدس كتير قوي في الأيام دي.
0: صحيح. سلام وطمأنينة وإنعاش.
1: تمام.
0: دي شغلة الروح القدس اللي جه من السماء خصيصا لهذا الغرض.
1: تمام. هل أكل يوسف معهم؟
0: ما كانش ينفع.
1: ليه؟
0: لأنه لسه إلى الآن لم يعترف، وطول ما هم ما اعترفوش يوسف مش هيقولهم أنا يوسف.
1: أيوة.
0: وبالتالي باعتباره سيد الأرض ما ينفعش أنه يأكل معاهم. أظهر الود لهم لكن ما يقدرش يظهر ذاته لهم. في فرق بين أنه يظهر الود، الرب بيظهر الود حتى مع الخاطي غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة.
1: تمام.
0: يعني لطف الله مش معنى كده أن ربنا راضي عني، لا، لكن لما يظهر لي ذاته ويتعامل معايا أنا شخصيا ربنا راضي عني. لكن لطف الله معاملاته، ربنا أحيانا كتيرة بيتعامل يرحم المنافق ولا يتعلم العدل. عشان كده الشركة مع الرب أثمن بكثير من بركات الرب لنا.
1: تمام. وفي المستقبل لن تحرم

0: بقية من عناية الرب.
1: صحيح.
0: لكن هتكون الشركة مقطوعة إلى أن يتوبوا ويرجعوا فتنشأ لهم شركة مع الرب.
1: مش هيعرفوا غير لما يصهر بالمجد والقوة، ينظرون إلي الذي طعنوه وينوحوا، عندئذ يتعرفوا عليه ويتعرف عليه.
0: أخذ تعليق أخير على الجزء الأخير. أتوا إلى بيت يوسف، إلى يوسف وسجد لهم. أخيرا سجدوا أمام يوسف.
1: أي.
0: ويوسف عندما رأى بنيامين لم يضبط أحشاؤه وبكى. نشوف إيه هنا.
1: أولا سجدوا له، إحنا شفناها في الزيارة الأولى سجدوا مرة، في الزيارة الثانية سجدوا ثلاث مرات. يعني كلام ربنا اللي اتقال ويمكن هم نسوه، يمكن حتى يوسف، لكن لا، الله إن قال فعل. حزمتي ستنتصب في وسطكم وحتسجدوا. 11 حزمة. وعشان كده في المرة الأولى لما عدهم لقوا 10 قال لهم لا، الحلم كان 11 حزمة.
0: أي.
1: عشان كده روحوا جيبوا لي
0: أخوكم.
1: جيبوا لي أخوكم. والكل سجد هنا إتماما للكلام اللي جه في أصحاح 37. يا أخ عياد، كلام ربنا مش أي كلام.
0: صحيح.
1: كلام ربنا يتم لترالي حرفيا. فده بالنسبة للسجود. لكن يوسف الرائع الراقي لما شاف أخوه ابن أمه الذي لم تتلوث يداه بدمه ولا بالقبض من الصفقة المشبوهة اللي أخذها يهوذا ووزع لكل واحد من إخواته 2 من الفضة، بنيامين هو الوحيد الذي لم يشترك في الجريمة دي. طبعا لما شافه حن إليه فطلب مخدع وبكى. الجميل في يوسف لا نقرأ عنه مرة واحدة بكى وهو في السجن والأسر والذل، لكن بعد أن وصل إلى العرش نقرأ عنه 7 مرات بيبكي.
0: تمام، أشكرك أخ يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه النهاردة؟
2: لما بنعرف إن الخلاص الوحيد عند يوسف الرجل الوحيد الذي في مصر عنده الحنطة، فده بيشجعنا إن ليس بأحد غيره الخلاص.
3: عجبني للإخوة يوسف لما قالوا نقوم ونذهب ونحيا. ما فيش حياة إلا عند الرب يسوع اللي هو منبع الحياة الحقيقي.
4: عرفنا إن الحنطة هي قوت الحياة، ودي برضو بتكلمنا عن حياة الشركة بعد الإيمان بالمسيح طول الرحلة.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي. عزيزي المشاهد، أتمنى تكون استفدت من حلقة اليوم. هنكمل بنعمة الرب أحداث القصة في الحلقة القادمة. أشجعك لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. نلتقي في الحلقة القادمة والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وأنا أحب قصص العهد القديم، ورسالتنا ستكون اليوم من العهد القديم.
1: نعم يا كيت، سنتأمل اليوم في أحد أوضح المقاطع التقديمية للإنجيل في كل الكتاب المقدس.
0: دعونا نشاهد الجزء الأول من الإنجيل في العهد القديم.
1: إليكم الجزء الأول من هذه السلسلة الجديدة، الإنجيل في العهد القديم. قيل عن سفر إشعياء أنه من نواحٍ كثيرة الكتاب المقدس في صورة مصغرة. يحتوي الكتاب المقدس على 66 سفراً، وسفر إشعياء فيه 66 إصحاحاً. عدد أسفار العهد القديم 39 سفراً، تغطي تاريخ وخطية الشعب القديم، وتتناول أول 39 إصحاح من إشعياء خطية كل من الشعب القديم ويهوذا. في العهد الجديد يوجد 27 سفراً، معظمهم يتناول شخص الرب يسوع المسيح وخدمته. والإصحاحات 27 الأخيرة من سفر إشعياء معظمها هي نبوءات عن مجيء المسيح. وسفر المزامير وحده في كل العهد القديم يحتوي على نبوءات مسيانية أكثر من سفر إشعياء. أيها الأحباء، كان إشعياء نبياً لأكثر من 40 عاماً. كان نبياً في عهد 5 من ملوك يهوذا، ويمكن القول أن إشعياء هو أعظم نبي في العهد القديم، وبالتأكيد كان صاحب نبوءات ثاقبة حول مجيء المسيح. وحسب اعتقادي كان إشعياء رجل ينافس موسى، وكان لديه شجاعة إيليا في مواجهة خطايا 4 ملوك مختلفين. إنه على مستوى داود كمؤلف وربما كشاعر. أحياناً بدأ أن قدرته الأدبية تفوق قدرة ميلتون وهوميروس وربما شكسبير. ولكن من بين جميع كتاباته فأن إشعياء الإصحاح 53 قد يكون أعظم إصحاح في العهد القديم. لقد تم اقتباسه في العهد الجديد أكثر من أي إصحاح آخر في العهد القديم. لقد كتب ضد ظلام الوثنية وضد الخرافات. تمت كتابته قبل حوالي 700 عام من ولادة يسوع المسيح. يقرأ كأنه إصحاح من العهد الجديد. كان الناس في زمن إشعياء يتوقون إلى مجيء المسيح. كلمة المسيح تعني الممسوح، لكنهم فهموها بمعنى المخلص. في الجزء الثاني من سفر إشعياء يتنبأ عن المستقبل، حيث سيكون شعب الله أسرى وسيعيشون في المنفى، وستدمر أورشليم، وسيصبح الناس عبيدا، وسينتظرون مخلصا، ويكتب عن مجيء المسيح. الآن عندما قرأ شعب الله ذلك أعطاهم ذلك أملا عظيما. لكنني أعتقد أن السؤال الكبير في زمن إشعياء هو كيف سيكون شكل المسيح. كانت هناك 3 مدارس فكرية فيما يتعلق بمجيء المسيح. قالت إحدى المدارس، عندما يأتي المسيح سيكون زعيما سياسيا، وسيكون الدبلوماسي الذي يبرم الصفقات. في وقت سابق

اعتقدوا أن الصفقات ستتم مع الأشوريين أعدائهم، وفي وقت لاحق اعتقدوا عندما يأتي المسيح سيعقد اتفاقا مع البابليون لأنهم كانوا أعدائهم، وبعد ذلك مع الفرس وما إلى ذلك.

يرد وسيغزو بالسيف. مدرسة أخرى قالت عندما يأتي المسيح سيكون كائن خارق للطبيعة وسيقوم بمعجزات خارقة. الآن أيها الأحباء يقدم أشعياء وجهة نظر رابعة، قال عندما يأتي المسيح سيتألم وسيموت كذبيحة من أجل خطايا الناس. الآن عندما ننظر إلى وجهة نظرنا في عصر العهد القديم نميل إلى التساؤل، لماذا كان هناك الكثير من الآراء المختلفة حول مجيء المسيح؟ فهم كانوا يقرؤون نفس النبوءات ويخدمون نفس الإله. حسناً، هناك العديد من النبوءات في كل العهد القديم قالت إنه عندما يأتي المسيح سيحكم ويملك. لذلك فكروا بالتأكيد أنه زعيم سياسي وربما سيكون ملكا أو رجلا عسكريا. لم يفهموا ما نعرفه الآن أن المسيح سيأتي مرتين، سيأتي في المرة الأولى كما تنبأ أشعياء ليتألم ويموت من أجل خطايانا، لكنه سيأتي في المرة الثانية ليحكم ويملك على الأرض. في سفر أشعياء الإصحاح 53 يقدم الإنجيل. كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة. بالنسبة لأشعياء كانت الأخبار السارة لمجيء المسيح. إليكم المبدأ الأول من أشعياء وهو المسيح سيكون الله المتجسد على الأرض. كلمة تجسد هي كلمة لاهوتية، لكني أعتقد أنها كلمة مهمة. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد الأول يقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. لكن هنا يتكلم عن ذراع الرب، وهذه هي جسدية المسيح. إذا جاء من نسل داود كنبتة صغيرة. أيها الأحباء، يستخدم أشعياء هنا بنية نحوية غير موجودة في اللغة الإنجليزية تسمى التنبؤ المستقبلي. إنه يستخدم الزمن الماضي بأنه نشأ كنبتة رقيقة. بعبارة أخرى، كان النبي أشعياء مقتنعا جدا أن المسيح سيأتي كما تنبأ، لدرجة أنه يستخدم زمن الماضي لوصف حدث مستقبلي. يقول نبت كعرق من أرض يابسة، من الأرض الجافة سوف ينمو. بعبارة أخرى، لن يأتي المسيح كرجل كامل النضوج، لن يظهر على المشهد كجنرال أو زعيم سياسي، سيأتي كطفل ينمو. فكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح. قال أشعياء سيأتي كفرخ، أي غصن من شجرة جافة. الآن إذا مشيت في الغابة ورأيت شجرة مقطوعة سترى غصن صغير ينبت من الجذع، والجذع الذي يصفه أشعياء هو إمبراطورية إسرائيل تحت حكم داود. وحد داود جميع أسباط إسرائيل من الشمال إلى الجنوب في إمبراطورية موحدة وحكمها، ثم حكم ابنه سليمان الإمبراطورية الموحدة. وبعد موت سليمان مرت البلاد بحرب أهلية مروعة وتمزقت إلى جزئين. الأمة في الشمال كانت تعرف باسم إسرائيل، دمرها الأشوريون في النهاية، والأمة في الجنوب تعرف باسم يهوذا، دمرها البابليون على الرغم من أنهم عادوا في النهاية إلى الأرض. ومع ذلك لدينا الكثير من النبوءات في العهد القديم بأن المسيح سيأتي من خلال مملكة داود، لكن بحلول زمن المسيح لم تكن مملكة داود على الأرض، ولم يكن هناك إمبراطورية موحدة، كان هناك يهوذا، لكن إسرائيل أصبحت دولة، كانت مثل شجرة تم قطعها، وكان هناك جذع خرج منه هذا الغصن الرقيق.
إخوتنا الأحبة.

الأحباء، دعونا نرى ماذا يقول العهد الجديد. يبدأ العهد الجديد بطريقة مشؤومة إلى حد ما. في إنجيل متى يبدأ بالقول فلان ولد فلان وما إلى ذلك، وهذا هو علم الأنساب. وعندما نقرأ ذلك نفكر، لماذا تبدأ كتابا بعلم الأنساب؟ ما الذي يمكن أن يكون مملا أكثر من ذلك؟ لكن متى يتتبع نسب يسوع حتى داود، وإن الإمبراطورية التي قطعت أصبحت الآن مثل شجرة تم قطعها، وأن يسوع هو الغصن الذي خرج من سلالة داود، لأن العهد القديم قال إن المسيح سيكون من سلالة داود. وهكذا يبدأ متى إنجيله في بداية العهد الجديد. نسب يسوع أيها الأحباء يظهر أن يسوع حقق نبوءة أشعياء كونه هذا الغصن الرقيق. الآية الثانية يقول فيها: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. إليكم هذا المبدأ. يقول أشعياء إن المسيح سيرفض من الناس. هناك مجموعة من الناس يعتقدون عندما يأتي المسيح سيكون هذا الكائن الخارق للطبيعة الذي لديه قوة الآيات والعجائب، وقالوا عندما يحدث كل ذلك سيتبع الجميع المسيح تلقائيا. قال آخرون: لا، سيكون زعيما سياسيا يتمتع بشخصية قوية وسيوحد الناس. وقال آخرون: لا، سيكون جنرالا عظيما وسيبني تحالفا قويا وسيتبعه الجميع. لكن أشعياء قال عندما يأتي المسيح سيكون رجلا عاديا في مظهره، ستكون له بداية متواضعة للغاية، ولن يولد في قصر. ونحن نعلم من العهد الجديد أن يسوع ولد في إسطبل، أليس كذلك؟ الآن دعونا نرجع من أشعياء الإصحاح 53 إلى أشعياء الإصحاح 52 والعدد 14. يقول أشعياء في هذا العدد ما يلي: كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. أيها الإخوة الأحباء، يصف أشعياء هنا وقت الآلام الفظيعة في حياة المسيح. لابد أن ذلك كان صدمة لشعب يهوذا في ذلك الوقت. أحيانا يصف الخدام المعاصرون الدماء وعذاب الصلب. الكتاب المقدس لا يفعل ذلك حقا، لكن أشعياء يظهر لنا النتيجة النهائية لآلام الصلب. قال: مجروح ومسحوق، كان منظره مفسدا. في أشعياء الإصحاح 53 وفي العدد الثالث يقول: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. أيها الأحباء، كانت الفكرة الشائعة في أيام أشعياء هي أنه عندما يأتي المسيح سيتبعه الجميع على الفور، سواء كان ملكا أو رجلا عسكريا أو كائن خارق للطبيعة، الجميع سيتبعون المسيح. لكن أشعياء يقول: لا، سوف يكون محتقر وسيرفضه الناس وسيسخرون من ألوهيته عندما يكون على الأرض. في الواقع أيها الإخوة، نحن نعلم أن هذا قيل عن يسوع عندما عرفوا أنه من الناصرة. قالوا: هل يخرج شيء جيد من الناصرة؟ رفضوا تعاليمه وكلماته الحكيمة. في نهاية حياته كان هناك شهود زور في محاكمته وتم صلبه. الآن دعونا نرجع إصحاحين إلى الوراء إلى نبوءة أشعياء في الإصحاح 50. في أشعياء الإصحاح 50 والعدد 6: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يقول أشعياء
إن المسيح سيقول

أعطيت ظهري للضرب وأعطيت وجهي حتى ينتف لحيتي. في الوقت الذي قال فيه أشعياء ذلك، لم يكن من المعقول لشعب يهوذا أن يضرب المسيح. كان من غير المعقول أن ينطق المسيح بهذه الكلمات، لكننا نعلم أن هذا ما حدث، أن يسوع ضرب ضربا مبرحا من الرومان، ونعلم أنهم نتفوا لحيته تاركين تورمات دموية على وجهه، ونعلم أنهم بصقوا في وجهه. اختلط بصاق الرجال الخسيسين بالدم في لحيته عندما كان يحتضر. لكن انظروا ماذا يقول أشعياء عن موت المسيح. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد 9 يقول: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. عندما كتب أشعياء ذلك، ربما تحير الناس كيف يمكن أن يموت مع الأشرار، وكيف يمكن أن يدفن مع الأغنياء. حسنا، هذا تماما ما حدث. عندما مات يسوع صلب مع مجرمين، واحد على كل جانب منه، ومع ذلك دفن في قبر رجل غني. الآن عندما قال أشعياء هذه الكلمات وبشر بها شفاهيا في شوارع أورشليم أن المسيح سيرفض ويحتقر، ربما كنت قد سمعت الناس يتذمرون، وربما صرخ أحدهم: لا لا لا، هذه ليست الطريقة التي سنرد بها على المسيح عندما يأتي، سنلتف حوله ونتبعه. عندما يأتي المسيح سيخفف معاناتنا وسيعاقب أعداءنا وسيكافئ الصالحين. لكن عندما جاء يسوع، كشف يسوع شكلهم الديني الذي كان في الحقيقة مجرد طقوس فارغة وليس العلاقة الصادقة مع الله. قال يسوع للقادة الدينيون: أنتم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. ما يقوله: أنتم تحافظون على القانون الخارجي ولكن داخلكم كله عفن. وهكذا عندما جاء يسوع رفضته المؤسسة الدينية. قال يوحنا: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. لقد أرادوا قائدا سياسيا ليحررهم. في البداية أيها الأحباء، ظنوا سيأتي المسيح ويحررنا من الأشوريين، فهزم الأشوريين على يد البابليين. ثم قالوا: سيأتي المسيح ليحررنا من البابليين، ثم هزم البابليون على يد الفرس. ثم قالوا: سيأتي المسيح ليحررنا من الفرس. ثم عند مجيء المسيح قالوا: سيحررنا المسيح من الرومان. وحاليا تقول إسرائيل الحديثة: عندما يأتي المسيح سنكون أحرارا من أعدائنا المحيطين بنا. هم أرادوا الحرية والازدهار وليس الغفران. لذلك فأن عامة الناس رفضوه عندما جاء، لكن ليس في البداية. أعني، تذكرون القصص التي حدثت في الشمال في الجليل عندما بدأ خدمته العامة لأول مرة وصنع الكثير من المعجزات، وبدأ الناس يتبعونه بالمئات والآلاف. في كل مكان ذهب إليه لم يستطع الهروب من الجموع الغفيرة. وأخيرا، حتى في نهاية حياتي، في الأسبوع الأخير من حياتي، كانت مدينة أورشليم في حالة من الفوضى. اصطف الناس في يوم الاثنين في الشوارع بالمئات والآلاف ورنموا: طوبى للآتي باسم الرب. لكن بحلول نهاية الأسبوع هتفت الجموع المتقلبة معا: اصلبه اصلبه اصلبه. اتضح أخيرا أنه لم يكن زعيما سياسيا، وأنه لم يرغب في أن يكون قائدا سياسيا ليخلصهم من الرومان، لكنه كان ولا يزال قائدا روحيا، وأنه جاء إلى أورشليم كما تنبأ أشعياء ليموت من أجل خطايانا. حتى التلاميذ الذين كانوا الأقرب إليه تخلوا عنه.
قال عنه

0: هو أشعياء رجل أوجاع ومختبر الحزن. تخيلوا معاناة الله القدوس الذي يعيش كإنسان في شوارع عالمنا الشريرة. كان يسوع متأثراً باستمرار باحتياجات من حوله من الناس من البرص والعميان والعرج. لقد رأى العمى الروحي في حياة الناس. يقول أشعياء في العدد الرابع: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. أيها الأحباء، إليكم هذا المبدأ. كما قال أشعياء: جاء ليتألم من أجل خطايانا. رسالة الكتاب المقدس ليست فقط أن يسوع مات، الجميع يموتون. رسالة الكتاب المقدس هي أن يسوع مات من أجل خطايانا، وهذه هي الأخبار السارة للإنجيل. في نهاية الآية الخامسة يقول: وبحبره شفينا. الآن هناك جزء كبير من المسيحية اليوم يقولون أن هذا يعني أن الشفاء الجسدي هو جزء من الكفارة، وأنه جزء من خلاصنا. فإذا كان المؤمن مريضا فقط يطلب الشفاء، لأن هذا من حقك كمؤمن. الحقيقة هي أن الله يشفي الناس جسديا. في بعض الأحيان يفعل ذلك استجابة لصلاتنا، لكنه لا يشفي الجميع، وبالتأكيد لا يشفي كل مؤمن. والشفاء يتعلق بسيادة الله، وهو ليس جزء من الكفارة، على الأقل ليس حاليا. هناك ثلاثة أجزاء للخلاص. أولا التبرير، وهو المصالحة مع الله. ثانيا التقديس، وهو عملية تستمر مدى الحياة حيث نصبح أكثر وأكثر مثل يسوع. ثم هناك التمجيد، حيث بعد الموت نكون تماما مثل يسوع. في أشعياء الإصحاح الأول والعدد السادس يقول: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أيها الأحباء، يبدأ أشعياء سفره بالقول أن هناك مرضا روحيا في البشرية. إنها استعارة، هو يصف جميع هذه القروح لكنه يصف العالم روحيا. ثم يصل إلى قمة كتابه الذي أعتقد أنه أشعياء 53 ليقول: وبحبره شفينا. في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الرابع والعشرين يقول: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. هنا يستخدم بطرس نفس العبارة من أشعياء الإصحاح 53، ويستخدمها للشفاء الروحي وليس للشفاء الجسدي. كما ترى، ينظر إلى الخطية في الكتاب المقدس وخاصة في سفر أشعياء ورسالة بطرس الأولى على أنها مرض. أحب ما قاله شارلز سبيرجن عن المرض الروحي للخطية. قال: إنه وراثي، عالمي، معدي، مدنس، غير قابل للشفاء ومميت. الموت ينهي الألم الجسدي، لكن لا يوجد علاج للخطية بعيداً عن المسيح، لأنه يتبعنا في الحياة التالية. نحن قد نلنا الشفاء الروحي بجلدته ومعاناته. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد السادس يقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قال أشعياء: إننا مثل الغنم، من السهل أن تضل الأغنام، وكذلك نحن. هناك ترنيمة تقول كلماتها: من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. نحن بدون المسيح مثل الخراف الضالة. أيها الأحباء، الخطوة الأولى في المجيء إلى الله هي بالاعتراف بأننا أخطأنا. الآن فكرة أننا جميعاً أخطأنا هي على الأرجح أوضح حقيقة موجودة في الكتاب المقدس وفي أي مكان في البشرية. ومع ذلك فإن الكثيرون في ثقافتنا يبررون خطاياهم ولا يعترفون بها.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا الإنجيل في العهد القديم، وسنواصل الجزء الثاني الأسبوع القادم. قسيس راجر، أنا أحب العهد القديم وأحب الطريقة التي يشير بها إلى العهد الجديد والنبوءات عن المسيح، وأنت تكلمت عن هذه الكلمة، فهل يمكنك شرح معنى كلمة
0: نعم، كلمة مسيح أي المسيح في العهد القديم تعني الممسوح، وفي العهد الجديد ترجمت إلى اليونانية وهي كريستوس. لذلك عندما نقول يسوع المسيح، فالمسيح ليس اسمه الأخير بل يعني يسوع الممسوح، لكنها أصبحت تعني بالنسبة للشعب اليهودي مخلص، وفكروا في أن شخصاً ما سيأتي يحررهم من اضطهاد أعدائهم. وبحلول زمن العهد الجديد كانوا الرومان، لكن بالنسبة لنا كمؤمنين يسوع هو المخلص، هو مخلصنا الذي يخلصنا من خطايانا من خلال المغفرة.
1: من المثير للاهتمام أنهم في أشعياء 53 كانوا ينتظرون مخلص، والآن في هذه الأيام نستطيع أن نرى قصة الكتاب المقدس كاملة ونرى كم أحبنا الله وأن لديه خطة وهدف لحياة كل شخص يسلم حياته للمسيح.
0: لم يكن لديهم
1: لم يكن لديهم أي فكرة
0: عن من سيكون. إنه سيكون ابن الله، لن يكون مجرد ملك، وأنه سيكون من نسل داود أو المخلص أو قائد عسكري، وأنه سيكون ابن الله
1: وسيقدم حياته من أجلنا. إذا كنت تشاهدنا اليوم ولديك أسئلة حول الكتاب المقدس، لذلك أشجعكم على التواصل معنا على موقعنا todayswalk.org. هناك أشخاص يرغبون في إظهار محبة وروعة هذه القصة عن المسيح الملك وملكوته وفدائه. والصلاة معكم والإجابة على أي أسئلة لديكم، فقط تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. فأهلاً بكم. السيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، وأنا متحمسة لسماع الجزء الثاني الأسبوع القادم. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، تواصلوا معنا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: الأساس.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
2: مشاهدينا، سلام المسيح ليكم وأهلا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. بيباركنا في الحلقة دكتور صامو الماهر. أهلا بك يا دكتور.
3: أهلا بك يا أخي باسم،
2: متباركين بحضورك جدا.
3: ربنا يبارك حياتك.
2: بيباركنا كمان أخونا صامو. أهلا بك يا صامو، متباركين بعزفك معنا. متباركين معنا أخونا أيمن عطا. أهلا بك
4: أيمن. أهلا بك يا أخي باسم،
2: وشكرا على الآيات اللي بتتكتب.
4: شكرا لك، ربنا يبارك.
2: أهلا بك أيمن. دكتور صامو، إحنا بنتكلم عن صلاة رب المجد يسوع المسيح. لما سألوا تلاميذه علمنا كيف نصلي، فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي. الجزء اللي هنقف عنده النهاردة هو جزء مش مكتوب في الوحي. احنا خدنا جزء كبير جدا من الصلوة، لكن هنتكلم على بالمسيح يسوع ربنا، وهو تقليد كنسي وضعته الكنيسة ان يكون هو تشفع وختام كل الصلوات. كل شيء بنطلبه او الكنيسة بتطلبه في اسم يسوع المسيح. قيمة الاسم في الطلب تشوفه ازاي يا دكتور؟
3: الاسم بيعني الشخص. فلما بقول باسم مش قصد انادي اسم باسم، لكن انادي شخص باسم. فلما بقول في اسم المسيح او بالمسيح يسوع ربنا، اقصد اقول شخص المسيح يسوع ربنا. والحقيقه حضرتك قلت انه ده مش موجود في النص. هي هو موجود ومش موجود. مش موجود في قلب ابانا الذي، لكن الواقع الكتاب مليان، العهد الجديد اكتر من 200 مره، اكتر من 200 مره. الرسول بولس استخدم 164 مره لوحده يستخدم اسم الرب يسوع. وبصراحه يعني اسمه جميل. والاسم ده جاي من السماء. رئيس الملائكه الجليل جبرائيل لما جه لأمنا العذراء مريم قال لها يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وانا فاكر لما كنا في ثانوي، فكانوا لما حد يجيب سيره اسم يقول انت فلان على بالك او فلان على بالك يعني. فدايما الشخص اللي اسمه بيجي في فمك كتير بيبقى ده دليل انك مشغول بالاسم ده. وكل ما يكون حبك كتير للشخص، كل ما تذكر هذا الاسم كثيرا. والكنيسه لما تذكر أي حد من الآباء القديسين لازم تربط تمجيده بشخص المسيح. يعني خد مثل، نقول مثلا مقدمة قانون الإيمان، نعظمك يا أب النور حقيقة ومجدك أيتها القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا.
2: المجد لك،
3: المجد لك يا سيدنا وملك لنا المسيح. اللحن بتاع افرح يا مريم العبدة والأم لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه لكي نسبحك مع الشرويم والسرافين. الاسم ده جميل. الاسم ده اسم فوق كل اسم. أعطي اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. ولما بنقول بالمسيح يسوع ربنا، بالمسيح يعني الذي مسح من الله لأجل خلاص شعبه. ويسوع معناه المخلص. اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. ربنا بعترف أن هذا المسيح المخلص صار ربا وفاديا ومخلصا لي.
2: دكتور كده أنت أشرت الجزء مهم جدا، أن الاسم مش مجرد حتى نطق. يعني احنا مش بس بنقول باسم يسوع على اساس ان احنا بالمسيح يسوع ربنا بننطق. انت شرحت حاجات مهمه جدا محتاجين نقف عندها عشان نفهم. انت قلت انه بالمسيح يعني صار ممسوحا. يعني ايه صار ممسوحا؟
3: ممسوحا يعني الذي مسح من اجل مهمه. وهو المسيح كان واعي قوي للحته دي، وباستمرار يقول الذي ارسلني، الذي ارسلني، الذي ارسلني. ولما جه الصليب قال لأجل هذا قد أتيت. فالمسيح جه من أجل مهمة هي مهمة خلاص البشرية، لأنها بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فأدي إيه الممسوح.

0: يعني اعتبارا أنه جاء ممسوحا من الله بالروح القدس عشان يؤدي هذه المهمة وهو خلاص البشر.
1: يعني في العهد القديم على ما أتذكر في ذهني أن كانت يمسحوا الكهنة أبناء هارون،
0: صحيح،
1: وكانوا يمسحوا الملوك، ويعني يتم بيهم كده لأجل المهمة الخاصة اللي هيقوموا بها. حضرتك بتشاور أنه المسيح مسح لأجل هذه المهمة، هو المختار من قبل الله،
0: صح،
1: لأجل خلاص العالم، فكان لابد أن يكون مسيح.
0: ويستثنى في هذا الكلام أن كل أنبياء وكهنة العهد القديم كان هم كهنة لكنهم لم يكونوا هم الذبيحة.
1: أيوه.
0: لكن الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، كان هو الكاهن وكان هو الذبيحة، حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله.
1: يسوع يخلص،
0: وهو اللي من خلاله أقدر أطلب. أضرب مثل، بيقولوا أنه في يوم من الأيام واحد كان عنده طلب مهم قوي عند جلالة الملك. كل ما يحاول يخش القصر يرفضوه، امشي أنا عاوز الملك، عشان امشي يا جدع أنت ملك مين، امشي. كل ما يحاول يخش من البوابة دي، كل بوابة يرفضوه. قعد يعيط جنب السور، عدى عليه طفل صغير عنده 7 سنين. قال له بتعيط ليه يا أنكل؟ قال له زعلان، امشي يا حبيب. قال له زعلان ليه؟ قال له يا ابني ابعد عني، اعمل معروف الساعة دي بدل ما اضربك، ابعد عني. بعد شوية وإلحاح قال له بص، عندي مشكلة ومحدش حل المشكلة دي غير جلالة الملك، هو الوحيد اللي يعرف يحل المشكلة، حاولت أخش له مرضوش يدخلوني، فامشي لو سمحت. قال له طب هات إيدك. قال له خد إيدي. جه داخل على البوابة ضربه تعظيم سلام، قال له ما أنا من 10 دقايق حاولت أخش
1: محدش راضي يدخلني
0: وطردتوني وضربتوني. ودخل بوابة تانية تعظيم سلام تعظيم سلام، قال له هو أنا اتغيرت؟ ما أنا زي ما أنا، وإيه المشكلة؟ نفس القصة، من بوابة البوابة لممر الطرق الممر الطرق لحد ما باب كبير مكتوب عليه جلالة الملك. فتح الباب وقال له يا بابا الرجل ده عاوزك. ساعتها عارف انه هذا الشخص يبقى ابن هذا الملك.
1: اما كل الذين قبلوه،
0: صحيح،
1: فاعطاهم
0: ده الامتياز. عشان كده ابونا قبل ما يقول ابانا الذي في نهاية الاسم يقول ايه؟ لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء، محبة كاملة، رجاء ثابت، نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك، ويقول أبانا الذي. وبعد ما يخلص الشعب يركزوا قوي على الحتة دي، يقولوا خم بخريستوس إيزوس بن شويس، يعني بالمسيح يسوع ربنا. أصله عارف ليه الكنيسة بتحب اسم المسيح؟ أصله العريس بتاعها، ده العريس. وأي واحدة تلاقيها عمالة دايما سرحانة في مين؟
1: في عرسها.
0: ولما تتكلم عن مين؟ عن عرسها، وتنادي أخوها باسم عرسها، يا ست أنا فلان، معلش أصله عريسي واخد مخي. أيوه، المرنم قال له كده، يسوع سباني وخد قلبي. دي الدهش الروحي بقى. الاسم ده فيه قوة وفيه شحنة روحية سماوية، يهرب منه إبليس. وكل شيء تطلبه من الآب السماوي باسم الابن الحبيب يسوع يكون لك ويستجاب.
1: هي من الملاحظ في رسائل بولس الرسول أنه كان دايما يقول في المسيح أو بالمسيح، يعني يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، ويصر ويؤكد على هذا الاسم في مضمون كل مفاعيل الإيمان والخلاص. كان فلسفة بولس اللاهوتية الروحية للاسم إيه؟
0: قديس بولس الرسول عاشق للرب يسوع، ويفضل طول عمره يقول نفسي أعرفه نفسي أعرفه نفسي أعرفه، كل يوم بعرفه أكتر، بس معرفته كنوز، وهو كنز الكنوز. وأصله فيه طلعت يعني بدع على مر تاريخ الكنيسة أن الرسول بولس ده بوظ المسيحية، حط لنا مبادئ. وأنا عاوز أسأل سؤال، إيه الحاجات اللي قالها القديس بولس الرسول مش موجودة في البشائر الأربعة في الإنجيل ولا حاجة؟ وهو فضل طول عمره يقول بولس عبد يسوع المسيح، بولس رسول يسوع المسيح. والاسم ده كان يحبه، عارف ليه؟ لأن أول مرة تقابل مع المسيح كانت الرسالة بتاعت المسيح لي أنا يسوع
1: الذي أنت
0: تطهر. وتصور لما هو عمال يضطهد الرب يسوع ويجي

0: له أنا يسوع. يا الاسم ده ما أسماه، ما أجمله، ما أعلاه، ما أرقاه. اسمه رائع، اسمه مخلص. يعني من غير الاسم ده مفيش خلاص، مفيش اسم تاني. قد أعطي بين الناس به ينبغي أن أخلص.
1: ده كان عامل إزعاج للكهنة في الوقت ده مع بداية الكنيسة، قال لهم لا تنطقوا بهذا الاسم.
0: طبعا.
1: يعني التعبير نفسه
0: صحيح
1: رايح. فقال لهم مفيش اسم تاني تحت السماء.
0: وكانوا المؤمنين زمان اسمهم تلاميذ، لكن دعية التلاميذ اولا مسيحيين في أنطاكيا في سوريا. التلاميذ مسيحيين، يعني ايه مسيحيين؟
1: اتباع المسيح.
0: اتباع المسيح. اتباع المسيح. وانا يشرفني ان دعي علي اسم المسيح. وما اسم هذا الاسم؟
1: قبل ما ندخل على النطق بالاسم والطلب لاجل الاسم بالباطل، كنيسه في الابصاليات وهي ترنيمه تخص رب المجد يسوع المسيح بصفه دائمه، ودائما تطلب بالاسم. فمن ضمن الإبصالات الجميلة طلبتك من عمق قلبي يا ربي يسوع المسيح أعني.

0: حقيقة دكتور صامول، قبل ما نصلي الإبصالية وإحنا بنقول محبوب هو اسمك وطلبتك من عمق قلبي، هل ممكن يكون في استخدام للاسم باطل؟ وبالأخص إنه في مشهد قاله رب المجد كان غريب جدا، لما جم قالوا له أليس باسمك عملوا أعمال عظيمة جدا، تنبأنا، أخرجنا شياطين الطين، عملنا أعمال قوات، قال لهم لست أعرفكم. فقوة الاسم واستخدامه،
1: مرات بنستخدم الاسم ده زي تعويذة. والكتاب يحكي لنا في أعمال 19 عن أولاد سكاوة. كان في واحد عليه أرواح شريرة، فكانوا بيعزموا، عارف، يعزموا كده، حاجات زي الزار وحاجات زي كده يعني. وحبوا يستخدموا اسم الرب يسوع. قالوا ما هو بولس بيستخدمه، فيلا بقى احنا نعمل ايه؟ نفس الأصل. هي عبارة عن يعني زي حجاب كده، بيستخدموا اسم الرب يسوع. فجي الشيطان قال لهم لا، أنا بولس أعرفه والمسيح أنا أعلمه، لكن أنتوا تطلعوا مين؟ فوثب عليهم اللي فيه الروح الشرير وضربهم وعراهم، خرجوا من هذا البيت عراة وحفاة. إيه الدرس اللي من هنا؟ أنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماء. اسم المسيح ده ما غيرنيش، ما أقدرش أستخدمه في تغيير الآخرين. أصل بص، الكلمات اللي بتطلع من الفم تصل للأذن، والكلمات اللي تطلع من قلب تغير القلب، والكلمات التي لا تغير قائلها لن تغير سامعها. الكلمات
0: التي لا تغير قائلها لن تغير سامعها.
1: فاسم المسيح ده بستخدمه قوة، وبعرف ان المسيح ده انا عارفه، والمسيح ده أنا اختبرته ودقته وعشته وعشرته. وعلمنا يوحنا يقول الذي رأيناه وسمعناه وشهدناه نخبركم به من أجل كلمة الحياة. ده احنا عارفينه، ده احنا عايشينه. المسيح مش اسم أقوله، لكن المسيح حياة أعيشها. والشيطان يعرف قوي إن كنت أنا بستخدم الاسم ده استخدام حقيقي ولا مجرد تعويذة عشان أداء غرض. بص يا عزيزي، المسيح عمره ما يكون وسيلة. ومصيبة تحصل لما الهدف يبقى وسيلة والوسيلة تبقى هدف. عزيزي، ما حدش بيبيت في الأوتوبيس، وما حدش بيبني عمارة على كوبري. الوسائل حاجة والأهداف حاجة. يوم ما استخدم المسيح وسيلة، أقول لك حبيبي أنا مش وسيلة، أنا هدف.
0: حلو الحتة دي، ما حدش بيبيت في الأوتوبيس ولا يبني عمارة على كوبري.
1: صحيح. عشان كده المسيح هدف عاوز أوصله. في ناس عشان خاطر يعملوا أهداف شخصية ويحققوا أهداف شخصية بيجوا للمسيح وسيلة. يعني وده اللي حصل لما كان في ناس جعانين، قالوا ده احنا بنحبك، ده انت حتة سكر وحشتنا. قال لهم لا، انتوا لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم
0: جايين عشان
1: انتوا عاوزين تستخدموني وسيلة إشباع ليكم. كان هدف مش وسيلة.
0: كان حد بيشاركني قبل ما نتكلم في الحلقة في حاجة تخص كده، يعني هل ممكن يكون فعلا اسم الرب واستخدامه يكون كوسيلة للتربح وللتكسب ومجالات العمل الروحي واسعة بأنشطته والدوائر متفعمة في كل شيء؟ يعني
1: يظنون أن التقوى تجارة،
0: وكله باسم المسيح.
1: باسم المسيح
0: للأسف يعني.
1: بس خلي بالك، ده لازم تتكشف. يجي وقت تتكشف و يقول له مالك انت ومال الاسم ده؟
0: ايوه،
1: مالك
0: اول هذا الاسم؟
1: انت الاسم اللي ما غيركش ده، الاسم اللي انت ما اختبرتوش وما دقتوش. ما ينفعش يكون الاسم ده. يعني انت عم روحك طبيب، طب روح داوي نفسك الاول. ويكون الانسان شهادته حتى مبتوره. ودايما دايما يعني خبره السنين مع تاريخ الكنيسه على مر 2000 سنه، الحاجات دي كلها قصيره المدى. ملهاش الاستمرارية زي خدمة أبائنا القديسين وتأثيرهم اللي فاضل لحد النهاردة وهيستمر. دي مجرد حاجات، الحاجات اللي بيستخدم اسم المسيح باطلا ده وبيستخدمه عشان خاطر يتكلم عن ده ما بيدامش، ده مستمرش. ليه؟ أصله ده لم يكن له أصل
0: جف
1: جف
0: حي. احنا عايزين نشوف أيمن كتب أي

0: الحلقة عن إيه النهاردة، وعايزين نرجع لحتة مهمة جدا، ماذا أفعل بهذا الاسم العظيم في حياتي؟ مهم جدا إن احنا نرجع هنا.
1: الآية بتاعت النهاردة موجودة في إنجيل معلمنا البشير يوحنا 14 والآية 13، بتقول كده: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. اخترت كلمة ومهما، كتبتها كلمة مهما بخط النسخ، سألتم غيرت الخط خالص وكتبت بخط حر. الخط الحر ده خط فري ملوش قواعد، بيكتبوه بتاع أطفال كي جوان وبيكون شكله لذيذ كده، وكتبت الخط العريض من تحت باسمي فذاك أفعله بخط الرقعة.
0: جميل الآية وجميل تعبير أيمن عن الخط المفتوح. المسيح ادانا شيك مفتوح،
1: صحيح،
0: يعني هو بيقول مهما طلبتم باسمي، شوف انت بقى عايز ايه واكتب يلا وخد اللي انت عايزه.
2: وكمان قال حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي. عزيزي، اثنين او ثلاثة باسمه قاعدين في مصر هو في وسطيهم، اثنين او ثلاثة قاعدين في امريكا او في الهند او في اي مكان هو في وسطيهم، اثنين او ثلاثة قاعدين في القرن 21 هو في وسطيهم، قاعدين في القرن الاول المسيح يكون هو في وسطيهم. يبقى الشخص ده يكون نبي ولا يكون رسول؟ لا نبي ولا رسول،
0: اعظم من هذا.
2: امال هو مين؟
0: هو الله الظاهر في الجسد،
2: والله الموجود في كل مكان وكل العصور. عشان كده مسيحي فوق الزمان وفوق المكان.
0: ازاي ادرك قيمة الاسم واستخدم مفاعيله في حياتي بصورة ايجابية يا دكتور؟
2: أول حاجة الوعي والإدراك، أدرك الاسم ده. ده مش اسم أنا بقوله كده وخلاص، لا، لما أقول بالمسيح يا رب كل صلواتي أنا بقدمها بالمسيح يسوع ربنا، أصله أنا مليش دالة غير باسمك، ومليش قبول إلا باسمك، ومليش قيمة غير باسمك. يا عزيزي، يعني لما بيكون شخص عظيم،
0: أيوة،
2: كل قرايبه يقولوا ايه؟ على فكره فلان ده انا اسمي كذا كذا فلان،
0: فلان.
2: عشان يربط نفسه بايه؟
0: بالاسم.
2: ممكن يكون ده سابع جد، هم يعني قرابه بعيده قوي، بس يعني جدي السابع يبقى هو اخو. فكم وكم قراب يسوع المسيح اللي له الاسم الاعظم في السماء وفي الارض وتحت الارض. ما اعظم هذا الاسم، وعي وادراك.
0: حلوة الوعي والادراك، ده اللي بيخلي من اول ملك او رئيس او مدير ما بيكتبش اسمه بس على اي ورقه، عارف انه مسؤول، الكلام ده هيتصرف. فده اللي بيخلي اللي داخل عايز امضة الاسم هو مدرك هو داخل عايز ايه. يعني انا لو معايا ورقه مهمه وحضرتك لازم تمضي عليها، انا شخصيا وانا داخل قبل ما انت تكتب اسم حضرتك عليها انا مدرك قيمة الاسم ده هيعمل ايه في الاستجابة بتاعت الورقة دي. جميلة الوعي والادراك.
2: حاجة تانية الايمان القلبي. انا اؤمن ان هو وعد انه كان باسمه ستقبل. وانا قاعد في الكنيسة معايا اخويا ومعايا اختي ومعايا مجموعة من المؤمنين بنحضر قداس او اجتماع، المسيح في وسطينا، اكون في وسطهم. عاوز اقول كلمة وسطهم ليها معنيين، حال في وسطنا زي ما بنقول عمانوئيل الهنا وملكنا في وسطنا الان موجود في وسطينا، بس كمان في وسطنا يعني يصبح هو موضوعنا ويصبح هو محور اهتمامنا،
0: انشغلنا.
2: عشان كده اقول لك الكتاب ايه، جميع عيون الذين في الهيكل كانت
0: شخصة
2: في المجمع كانوا شخصة إليه بصله. فلما يكون المسيح في النص، يعني في النص دايما الحاجة اللي في النص كل الناس تعمل إيه؟
0: تبص ناحيتها.
2: عشان كده لازم وإحنا في الكنيسة عينينا تكون بصة عليه، مش قاعدين ننشغل ونكلم بعض ونهيص ونجري ونعمل ونخلي. وجود المسيح ببيتك يا رب يليق القداسة، يعني حضور الله. حضور الله، الوعي والإدراك، الإيمان القلبي، كمان سر الميرون حضور الروح القدس في داخلي. لما دهنت ب 36 رشمة بالزيت الميرون المقدس، أبونا نفخ في وشه وقال لي اقبل الروح القدس وكن إناء مختارا للمسيح. فالمسيح بذاته يسكن فيا،
0: يقدس كل الحواس والمداخل والمخارج.
2: حاجة كمان، سر الإفخارستية جسد المسيح ودمه. وأنا دايما بحب أعمل ده قوي، أعمل حاجتين وأنا بتناول، وأنا ببلع جسد المسيح ودمه أقول يا رب خلي هذا الجسد يجري في أعضائي فيقدسها. يجري في أعضائي
0: فيقدس،
2: فتصبح أعضاء المسيح مش أعضائي أنا. حاجة تانية بيبقى في بالي قوي في أشعياء 6 وأنا بتناول، أنه جاء ملاك ممثل في الأب الكامل.

0: الكاهن وأخذ بملقط جمرة من على المذبح ومس بها شفتي أشعياء فكفر عن اسمه وطهر عن خطيته، فكان مستعدا أن يخدم الله بهذا المستوى. بعد أن كان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، الكنيسة بتوضح لنا أنه بعد التناول لازم أكون واعي. نعمل حاجات مش حافيين ولبوا عشان نبقى واعيين للي حصل في حياتنا. أصل المسيح سكن في داخلي. هو ده
1: هو بداية الإفخارستية كمان، في الجزء مهم جدا لما يقول وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى.
0: صحيح. صحيح.
1: يعني مهم جدا الحياة بتدقيق.
0: حاجة كمان، إماتة الذات. لما ذاتي تموت يحيى المسيح فيا. حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. حاجة كمان عشان أستفاد بالاسم ده، أفسح المجال للمسيح. يعني يا أخي لما يكون معنا شخص عظيم هو اللي ياخد القيادة. هو اللي يفتتح الكلام، هو اللي يكون ليه الكلام الأول والأخير. لما عاوزين نطلع بقرار لازم نسأله الشخص العظيم اللي موجود في وسطينا. الحياة في روح الصلاة تخليني دايما أكرر اسم المسيح. أبقى القديسين يحكونا عن الصلوات السهمية. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الضعيف، يا رب يسوع المسيح القدوس قدسني. وكل ما أجيب الاسم ده كتير فمي يتقدس وقلبي يتقدس. اسمه عظيم. إن ضليت عن الطريق قول يسوع. وإن كنت بتبحث عن الحياة قول يسوع. وإن كنت عاوز تشهد لله قول يسوع. يحزني قوي، يحزني إنه مرات كثيرة أحضر لبعض الخدام وما يجيبوش سيرة اسم المسيح. أو بعض اجتماعات الشباب، وأحب أنبه، من فترة كنت بتفرج على أحد البرامج في التلفزيون، قناة مسيحية. قال واحد قائد المؤتمر، قال احنا طلعنا المؤتمر مع الشباب قعدنا 3 أيام بس ما حبناش نسقل على الشباب وما جبناش اي سيرة اي حاجة روحية، يا دوبك بس واحنا ماشيين يعني صلينا 5 دقايق قبل ما نمشي يعني بس كده عشان بس ما نسقلش. شيء محزن
1: طبعا،
0: انه تحولت اجتماعاتنا ومؤتمراتنا الى نوادي وضاع المسيح من القصة. ولو الشباب عاوزين كده احنا المسؤولين والقادة نقودهم للصح.
1: انا اشرت حضرتك لحاجة مهمة عشان بس الوقت بيجري، اصبحنا مش بنقدم المسيح قد بنشوف اللي يريحهم ونعمله،
0: ما يطلبه المستمعون.
1: يعني هم عايزين يلعبوا يلعبوا، عايزين كل حاجة عايزينها لكن احنا ما بقيش عندنا المسيح كهدف هو اللي المفروض ان يوصل من كل الوسائل دي.
0: عزيزي الكنيسة وخدماتنا واجتماعاتنا وقدساتنا اذا لم يوجد فيها المسيح فما قيمتها؟
1: حقيقي ده فعلا ما قيمة الكنيسة بدون المسيح.
0: ومؤتمر طالعينه من غير ما نربط الناس بالمسيح ولا تحولت إلى مجرد تجمعات ونوادي وضاع المسيح من القصة. ما يسمحش ربنا.
1: ما يسمحش. أمين يا رب. دكتور أنا بشكرك جدا لأجل الإشارات اللي أنت شاورت عليها في ختام الحلقة دي، وإحنا بنتعلم من الاسم كيف نخضع ونعيش في روح الصلاة ونتحد ونمتلئ بالاسم روحيا وفكريا وسلوكيا وأن نحيا في تقوى عملية. ربنا يبارك كلماتك يا دكتور، وشكرا لوجودك معنا في الحلقة. نحيا باسم يسوع المسيح الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، وتظل صلواتنا وطلباتنا مرفوعة أمام الله الآب باسم يسوع المسيح. ونتقابل وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، أصحابكم الاسم والرب معكم.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ وهل البوق الأخير هو ذات البوق السابع في سلسلة الضربات التي ستأتي على الأرض؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ فريق كبير يقول نعم، وفريق تاني يقول لأ، واللي بيقول لأ عنده أسبابه الكتابية، واللي بيقول نعم بيستند على بعض العبارات اللي محتاجين نفكها شوية علشان نؤكد أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. اللي بيقول آه بتجتاز الضيقة العظيمة بيربط ما بين البوق الأخير اللي جاء الكلام عنه في كورنثس الأولى أصحاح 15 وفي تسالونيك الأولى أصحاح 4، وبيقول ده البوق الأخير اللي هو واحد من الأبواق السبعة اللي هتيجي على الأرض في الضيقة العظيمة، وبكده يبقى الكنيسة ستظل على الأرض في مرحلة السبع ختوم وفي مرحلة الستة أبواق، وعند البوق السابع البوق الأخير ستخطف الكنيسة. هل هذا الكلام سليم؟ ده اللي احنا هنقف في هذه الحلقة بنعمة الرب عشان نوضحه، وعشان نوضحه محتاجين نقف عند عدة عناصر. العنصر الأول نقول ما هي الضيقة العظيمة، وبعدين نقول متى ستكون الضيقة العظيمة، وبعدين نقول من هم الذين سيجتازون الضيقة العظيمة، وفي النهاية هنوضح الفارق بين البوق الأخير والأبواق السبعة. ما هي الضيقة العظيمة؟ الكتاب كلمنا بحصر اللفظ أنها اسمها ضيقة عظيمة، لكن كمان هي ضيقة يعقوب. ضيقة عظيمة قال الكتاب عنها في متى 24 عدد 21، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم. الرب بيشرح أحداث الضيقة العظيمة في متى 24. اسمها كمان ساعة التجربة، يقول عنها في رؤية 3 عدد 10، ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. اسمها كمان ضيقة يعقوب بحسب أرمية 30 عدد 7. دي المسميات بتاع الضيقة العظيمة. متى ستكون الضيقة العظيمة؟ الضيقة العظيمة ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. لو رحنا لدانيال 9 هنعرف أن في 70 أسبوع قضيت على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وشعب دانيال اللي هو شعب إسرائيل. إذن الضيقة تخص إسرائيل وأورشليم، والسبعين أسبوع 69 أسبوع في 7 سنين، يعني 483 سنة، ينتهوا بموت المسيح، يقطع المسيح وليس له. لكن في الأسبوع الأخير دي أحداث الضيقة العظيمة، 7 سنين التي تعقب اختطاف الكنيسة هتكون على الأرض مسرح أحداث الأرض مرعب. 3.5 سنين اسمهم مبتدأ الأوجاع، 3.5 سنين اسمهم الضيقة العظيمة. ستكون الكنيسة أخذت إلى السماء. واحد يقول ليش عرفك أن الكنيسة هتكون اتخذت للسماء؟ لأن الكتاب قال لنا كده، ولأن الأسبوع 70 ده ما يخصش الكنيسة أصلاً، لأن 70 أسبوع كلهم زي ما قلت في دانيال 9 على مدينة

دانيال اللي هي أورشليم، وعلى شعب دانيال اللي هو إسرائيل، ما يخصش الكنيسة. فات 69 أسبوع، مات المسيح، تكونت الكنيسة، تأجل الأسبوع الأخير، ترفع الكنيسة، الرب هيكمل الأسبوع 70 اللي هي 7 سنين بعد اختطاف الكنيسة، مبتدأ الأوجاع أول 3 سنين ونص، والضيقة العظيمة 3 سنين ونص الأخيرة. ولو رحنا لدانيال 9،

واحد أو أسبوع اللي هو 7 سنين، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. واضح أن الكلام يخص اليهود في الهيكل اللي هيتبني بعد اختطاف الكنيسة. فالوحش هيوقف الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هتتحط صورة الوحش في الهيكل، ده ما يخصش الكنيسة خالص، الكنيسة هتكون اترفعت، ونتيجة هذا الوحش هيضطهد الناس، يأمرهم بالسجود له، في ناس هتهرب دون من اليهود، البقية لا تنادي ببشارة الملكوت، وهم هاربون سيتضايقون، وهيكون ضيق على كل الأرض. ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي اسمه الضيقة العظيمة. يبقى الضيقة العظيمة ستكون بعد اختطاف الكنيسة. من سيجتاز الضيقة العظيمة؟ الحقيقة زي ما قلت دلوقتي في دانيال 9، شعب دانيال ومدينة دانيال، لكن كمان شعب يعقوب اللي اسمه إسرائيل بحسب أرمية 30:7، لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب. وما فين الكنيسة؟ هتكون راحت السماء. لكن كمان لو رحنا المتى 24 عدد 15 وعدد 20 يقول: فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ إحنا ككنيسة لا نرتبط بأي مكان مقدس على الأرض، لكن اليهود اللي هيبنوا الهيكل بعد اختطاف الكنيسة سيقدسون الهيكل، ويجي الوحش يدنسه لما يحط صورته في هذا الهيكل، وتكون في ضيقة عظيمة في هذا العالم. وبعدين الرب يكمل وبيقول في متى 24: وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت. إحنا ككنيسة لا علاقة لنا بالسبت. طيب أين ستكون الكنيسة في هذا الوقت، وقت الضيقة العظيمة؟ هتكون اترفعت للسماء، هتكون أخذت إلى السماء. بصوا 3 آيات أحطهم قراءة بس قدامكم: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كل لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. كلام واضح لملاك الكنيسة، الكنيسة ستؤخذ وتحفظ من ساعة التجربة. لكن في فيليبي 3:20-21: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتي أن يغضى لنفسه كل شيء. الرب هيعمل إيه؟ هيخلصنا. لكن حاجة تاني كمان، رؤية 4:1: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. في أقسام سفر الرؤية عند أصح 4 يوحنا صعد إلى السماء، وبدءا من أصح 5 و6 إلى نهاية السفر الضربات نزل على الأرض، فلن تأتي الضربات على الأرض إلا عندما تصعد الكنيسة للسماء. لكن الحاجة الأخيرة، البوق الأخير والبوق السابع، هل هما واحد؟ البوق الأخير اللي احنا منتظرين نسمعه ككنيسة زي ما جاء في كورنثوس الأولى 15، هذا مأخوذ من ثقافة رومانية للجنود الرومان. كان فيه 3 أبواق: بوق الاستيقاظ والاستعداد، بوق الاصطفاف، بوق الارتحال. وإحنا كجنود تم دعوتنا، ونحن الآن جاهزون، وقريب هنسمع صوت البوق فنرحل من هذا العالم. ده معنى كلمة البوق الأخير. لكن البوق السابع اللي جاي في سفر الرؤيا صح 11، ده آخر ضربة في الضربات السبعة بتوع الأبواق اللي هيفتح الجامات السبعة، فيتكلم عن الجامات السبعة، 7 ضربات الأخيرة في إجمالي 21 ضربة ستأتي على العالم، وستكون الكنيسة في السماء. البوق الأخير مش هو البوق السابع، هذا بخلاف ذاك تماما. الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعاً وتفيض معاصرك مستاراً.

كان في زوج وزوجة كانوا بيحبوا بعض جدا، وبالرغم من ان ما كانش عندهم اي اولاد، لكن حبهم وارتباطهم واحترامهم لبعض كان بيزيد كل يوم عن التاني. وفي يوم من الايام مات الزوج، والزوجة حست نفسها لوحدها بالرغم من وجود اصحاب كتير جدا حواليها، لكن جواها كانت حاسة بالكآبة، وكانت حاسة انه حياتها على وشك الانتهاء، وفي اوقات كمان كانت بتتمنى انه حياتها تنتهي لانها ما كانتش قادرة تعيش من غير زوجها حبيبها. لكن في يوم من الايام جت واحده جارتها وطلبت منها ان هي تساعدها مع ابنها. ابنها كان عيان بقاله فتره على السرير، والست كانت تعبانه جدا ومش عارفه تعمل ايه مع ابنها، وكانت محتاجه تروح تشتري شويه طلبات للبيت ومش قادره تسيب ابنها. فراحت لجارتها اللي هي جوزها توفى، وطلبت منها انها تقعد ساعه مع الولد تقرا له فيها قصه. والست في الاول رفضت وقالت لا، انا كلي حزن وكلي كآبه، انا مش عايزه اروح اشوف الولد، وانا مش احسن حد يقعد معاه، يعني افضل انه انت تروحي تدوري على حد تاني ما عندوش الكآبه اللي انا فيها ديت. والجاره اصرت انه هي تطلب مساعدتها، وقالت لها لا، انا مصره انه انت تروحي، انا ما بطمنش عليه مع حد غير معاكي انت. فعلا راحت بالرغم من انه كان غصب عنها، راحت شافت الولد، لقيت الولد مريض وقاعد على السرير، وطلب منها ان هي تقرا له قصه. وفعلا ابتدت تفتح الكتاب وابتدت تقرا له قصص. كل يوم الولد ابتدى يسال عنها ويطلبها بالاسم، وهي نفسها اتبسطت ان هي حست انها عملت حاجه مختلفه في يوم الولد دوت، وابتدت فعلا تروح له كل يوم وتقرا له قصه لمده ساعه في اليوم. الولد دوت بعد فتره خف والمرض راح عنه تماما. الست بقت مبسوطه قوي قوي، وحست ان هي عملت فرق في حياه الولد دوت. ولما رجعت عند بيتها اكتشفت انه هي ما بقتش وحيده وما بقتش مكتئبه وبائسه وحاسه انه هي حياتها عايزه تنتهي زي ما كانت بتفكر بعد موت جوزها. وفعلا قررت ان هي تعمل حاجه مختلفه في حياتها. قررت ان هي تروح كل يوم لحد محتاج، ان كان في دار مسنين او في ملجأ او طفل يتيم او ام عندها اولاد كتير مش قادره عليهم لوحدها ومحتاجه مساعده. وابتدت ان هي تدي ساعه من وقتها كل يوم تروح تزور في حد وتروح تساعدهم. وفعلا انزاحت الكآبه من حياتها، وما بقتش وحيده، بقى لها اصحاب كتير جدا جدا، ومعظمهم الناس اللي كانوا محتاجين مساعدتها. حياتها اتغيرت وغيرت في حياه الناس اللي حواليها. كتير بنتحط في مواقف وبنتحط في ظروف بتجبرنا انه احنا ندخل اوضه ضلمه ونقفل علينا الباب، ونفتكر انه خلاص دي نهايه حياتنا. وحتى لو مش ده الواقع، كتير احنا بنطلبها لنفسينا، بنقول خلاص انا اموت احسن، انا اتشال من الدنيا دي افضل لي، انا مش قادر اعيش بقى. مهما كان الظرف اللي قدامك، عايزه اقول لك لازم تفتح الباب ولازم تخرج من الاوضه اللي انت قاعد فيها ديت. صحيح انت مكتئب، وصحيح انت بائس، وصحيح انت حاسس انه الدنيا خلاص هي دي النهايه بالنسبه لك، لكن في عالم بره الاوضه اللي انت عايش فيها ديت محتاج مساعدتك. وصدقني لما تاخد الخطوه وتبتدي تساعد الناس اللي حواليك، هتخرج بره نفسك، وهتخرج بره المشكله اللي انت دخلت فيها، وهتلاقي انه انت عملت تغيير في حياه الناس. ومش بس كده، هتلاقي حياتك نفسها اتغيرت. فكر النهارده وشوف، لو انت في الاوضه الضلمه ما تستسلمش للضلمه اللي انت عايش فيها. مهما كان الظرف صعب قدامك، اخرج بره نفسك، اخرج بره الاوضه الضلمه اللي انت حبس نفسك فيها، واطلع بره، شوف حد محتاج، شوف حد مريض، ادي ساعة من وقتك. مش هقول لك كل يوم، ادي ساعة ولو في الأسبوع، ادي ساعة ولو في الشهر. خصص الساعة ديت انه انت هتروح

0: وهتدور على حد محتاج مساعدتك وهتروح تساعده النهاردة.
1: في يوم من الأيام إجا في الليل خجلان، معلم للناموس لكن بالخطايا غرقان. قعد عند رجلين يسوع وفي الداخل كان حيران، أسئلته كانت كتيرة وبأفكاره كان تعبان. قال لي يسوع: يا معلم شو نعمل هالأيام؟ نعرف إنك معلم جاي من الله بسلطان، ما ممكن حد يعمل عجائب مثل اللي بتعملها إلا بقدرة الرحمن. قال له يسوع: صدقني يا إنسان، ما في حد بيقدر يشوف الملكوت إلا إذا ولد الآن. اتعجب نيقوديموس من قول يسوع مع إنه كان فهمان. قال له: يا سيد شو بدي أعمل؟ وكان يتساءل حيران: ممكن أرجع وأكون طفل محمول على الأحضان؟ كيف هاي بتصير إنه الشيخ يولد مرة تانية في هالأيام؟ معقول يدخل بطن أمه يولد مرتين؟ وكان حيران. ساعتها قال له يسوع: صدقني يا خي، الإنسان لازم يولد الآن، غير هالحكي ما بيزبط، ما بيكون له نصيب مع ابن الإنسان، لأنه المولود من الجسد هو جسد والمولود بالروح هو روح. لا تتعجب من كلامي، لأن الريح بتحرك في كل مكان، يلي بيولد بالروح بيكون ولد بالإيمان. التفت نيقوديموس متسائل حيران: كيف هيك شي بيصير لختيار؟ قال له يسوع: أنت معلم للناموس ولسه مش فهمان؟ أنا هو ابن الإنسان، جيت للعالم نور وخلاص للأشرار. يلي بيحب الظلمة رح يكون ندمان، بس يلي بنور حياته الله عليه النور ببان، وأعماله تظهر نعمة الإيمان. يلي بيآمن بابن الله بعيش في بيت الآب فرحان.
2: أهلا بكم معنا يا جماعة في حلقة جديدة من برنامجنا أصائيس. النهاردة أكلمكم في حالة جات لي أنا زمان وأنا صغير، حاجة بنسميها الصفرة. الصفرة دي يمكن سمعتوا عنها، تلاقي الواحد لونه صفر، عينيه صفرت، لو تدخل التواليت تلاقي اليورين أو البول لونه أصفر زيادة عن اللزوم أو برتقاني، وتبقى مش عارف إيه اللي بيحصل، الكلام ده جه منين. ببساطة الواحد بيبقى عنده الصفرة. الصفرة في حد ذاتها ما هياش مرض، لكنها عرض لأمراض تانية كتير ممكن تكون بتسببها. من أكتر الأمراض اللي بتسبب الصفرة التهاب الكبد. ده نموذج للكبد، وبرضو ده نموذج مش صحيح، يعني في أمراض. الجزء ده جزء كويس، ده كبد سليم ناعم وكويس. الجزء دوت جزء عيان، دوت كبد متليف، يمكن تسمعه عن تليف الكبد، دي مش هنتكلم عنها النهاردة، لكن تليف الكبد اللي بيبقى شكله كده. الفكرة انه لما الكبد بيعيا وبيحصل فيه التهاب او بنسميها هيباتايتس، والالتهاب الكبد دوت ليه اسباب كتيرة، منها مثلا الفيروس، في فيروس A، فيروس B، فيروس C بيعملوا الهيباتايتس ديت. اكتر واحد منتشر فيهم الهيباتايتس A، وده بيجي عن طريق اكل مش نظيف او شرب حاجات مش نظيفة. فالكبد بيتعب، ما بيقدرش الكبد ان يتخلص من البيليروبين. ايه هو البيليروبين؟ البيليروبين ده عبارة عن صبغة موجودة في الدم بتحصل من تكسير خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء جوه جسمنا كل خلية فيهم عمرها تقريبا 120 يوم، تتولد تعيش 120 يوم وتموت بعد كده. لما تموت بتتكسر، التكسير بتاعها بينتج عنه حاجة اسمها البيليروبين. البيليروبين ده الكبد بياخده من الدم ينظفه وينزله في المرارة، اهي المرارة. والمرارة ممكن تكون معروفة برضو باسم الصفرة. ليه؟ لأنها بتتجمع فيها العصارة الصفراوية. بعد كده مفروض أن الصفرة بتنزل الإفرازات اللي فيها في المصارين، وبعد كده بتنزل مع التواليت. على فكرة هو ده اللي بيدي التواليت اللون البني المعروف بتاعه. فلو الكبد التهب من أي أسباب، سواء الفيروس A أو فيروس B أو فيروس C، أو في الناس اللي بتشرب خمور بكثرة ممكن الكبد يلتهب من شرب الخمور الكتيرة، بتحصل كنتيجة لالتهاب الكبد الصفرة اللي تكلمنا عنها من شوية. لكن طيب ممكن نفكر فيها بطريقة تانية، ممكن ما يكونش التهاب الكبد، ممكن يكون الصفرة مش عارفة تنزل من المرارة ومن القنوات المرارية جوه المصارين زي ما مفروض تنزل. يعني حصل انسداد، لما يحصل انسداد في واحدة من القنوات المرارية ديت بيحصل نوع من الصفرة اللي بنسميها الانسدادية، أو بنسميها obstructive jaundice. الobstructive jaundice دي jaundice اللي هي الصفرة بالإنجليزي. الobstructive jaundice دي بتحصل بسبب ان مثلا في الحصاوي بتاعت المرارة حاجة فيهم اتحركت تحت وقفت القناة.

0: مرارية في حملة الصفرة، ده بيبقى وضع مؤلم جدا في البطن وفي نفس الوقت مصحوب بالأعراض بتاعة الصفرة اللي اتكلمت عنها. كمان القناة المرارية قبل ما تفتح في الانتستنز، قبل ما تفتح في الاثنى عشر، بتعدي في جزء صغير من البنكرياس. الناس المتقدمين شوية في السن ممكن يحصل لهم كانسر البنكرياس أو السرطان بتاع البنكرياس، ده بيقفل على القناة المرارية وبيعمل obstructive jaundice أو الانسداد اللي اتكلمت عنه من شوية. ده بيبقى مصحوب بمشاكل تانية، بنقص في الوزن، بتعب، بألام، حاجات زي كده. الفكرة اللي عايز أقولها إن الصفرة منتشرة بكثرة، وأكتر أسبابها هي التهاب الكبد بسبب الهيباتيتس A أو ممكن الهيباتيتس B أو C اللي هي بتيجي من الفيروسات، لكن في أسباب تانية للصفرة زي ما شرحت معاكم. فلو بتعرفوا حد بيعاني من الأعراض ديت، على فكرة مريض الصفرة ما بيعرفش إن هو عنده الصفرة لأنه مش بيقدر يشوف نفسه كويس. اللي بيشوفوه أصحابه يقولوا له أنت شكلك مغير، أنت عينيك لونها أصفر، إيه الموضوع؟ لو فيكم حد شايف حد من أصحابه أو من قرايبه في الأعراض دي، ياريت يتصل بالدكتور بتاعه، لأن ممكن يكون زي ما قلت الصفرة عرض لمرض تاني مفروض يكتشف ويتعالج. وربنا يكون بيحافظ عليكم ويديكم الصحة، ونشوفكم معانا إن شاء الله الحلقة الجاية من البرنامج.
1: في حلقة من حلقات الكاميرا الخفية كانوا عاملين حلقة بيدخل فيها المؤدي للحلاق ويقعد على الكرسي، وقبل ما الحلاق يبتدي يشوف شغله الراجل يقول له بس خلي بالك لان انا شعري حي. الحلاق ما يفهمش ويبتدي يقص، ويفاجأ بالمؤدي في حالة ألم غير عادي لشخص بيقص شعره، كأنك بتقطع كده لحمه الحي مش شعره. ونسمع صراخ وعويل، حاجة مضحكة طبعا لانه مش مفروض ان الشعر فيه احساس ومفروض ان ما بيوجعش، لكن لما تشوف حاجة المفروض انها تكون ميتة وهي حية ده مش طبيعي. عاوزين كمان نفكر في العكس، تصوروا واحد صحي الصبح وبيجهز للشغل او يروح مدرسته او شغله، وفجأة لقى انه مش حاسس بايده، يدوس عليها، يخبط عليها، يقرصها، مش حاسس بيها، يروح للدكتور، الدكتور يبص له كده ويقول له اسف يا سيد ايدك ماتت، الحركة فيها ماتت والاحساس فيها مات، وبالتالي التحكم فيها مات، انا اسف. يحس بايه صاحبنا؟ يحس بالموت بيزحف عليه؟ يحاول يقاوم ويجادل ويعافر ويدور على حلول للوضع ده، ولا الاحسن يسلم ويستسلم ويتاقلم ويعتبر ان ايده ميته بس مشبوكه في جسد حي؟ الفكره النهارده ان في حاجات في حياتنا حيه لازم كانت تكون ميته، زي ما في حاجات ميته كان لازم تكون حيه. الرجل اللي شعره حي بيتالم وهو بيقص شعره، ده وضع مش طبيعي ومش ده اللي لازم يكون، لأنه بياخد ألم في مناطق مش لازم يكون فيها ألم. إحنا كمان لما بيكون في مناطق في حياتنا حية وهي لازم تكون ميتة، بنضطر نتألم من حاجات مش ضرورية. مثلاً الذات والأنا لما تكون حية في حياتنا تكون بالظبط زي الراجل ده، كل مرة لازم يقص فيها شعره لازم يكون مستعد إنه هيتوجع. ولو كان بقى واحدة ست مش هتكون مجرد مرة في الشهر عند الحلاق، لكن تسريح وتسليك وتلوين وقص وفرد وكاوي، كل ده بالألم والمعاناة. يجي ربنا يشكل حاجة في شخصياتنا، أو حتى تيجي ظروف أو أشخاص حوالينا يدوسوا على طرف صغير من الأطراف المترامية للذات والكرامة الحية فينا، أتألم وأتعب وأعاني. لكن لو كانت الحاجات دي مش صحية، لو كانت العملية هتكون أسهل بكتير. أما الأصعب جداً فالحاجات اللي لازم تكون حية في حياتك لكنها ميتة وفقد الإحساس. وكمان صعوبة الموقف بتعتمد على ايه بالظبط العضو الميت. لو دراع مات ممكن نعيش من غير دراع، لو الرجل اهو ممكن برضو يكون في اطراف صناعية او كرسي متحرك، لكن نعمل ايه لو العين ماتت او المخ مات او القلب؟ ناس كتير عايشة وبتمشي بينا وفي حاجات فيها ميتة كان لازم تكون حية. التحدي بتاعنا النهاردة ان احنا نحط نفسنا تحت الفحص، فحص ربنا طبعا لحياتنا، ونكتشف ايه اللي في حياتنا ميت لازم يكون حي، وايه اللي في حياتنا حي كان لازم يكون ميت. يا ترى الكرامة والذات والشخصية والمركز والاعتزاز بالنفس والحقوق وممتلكاتنا وذكرياتنا، الخطايا القديمة اللي اتغفرت، الحاجات دي كلها اخبارها ايه؟ حية ولا ميتة؟ حية ولسه بتوجع وتنجرح وتحس لما حد يلمسها زي الراجل اللي شعره بيوجعه لما حد يلمسه، ولا

خلاص سلمتها لربنا من زمان وقلت له يا انت تكون حي فيا يا انا اكون حي فيا. التحدي انك تكتشف ايه كمان الحاجات اللي فيك ميتة او ماتت، لكن ربنا عاوز النهاردة يشاور عليها ويرجع لها الحياة. يا ترى قلبك هو اللي ربنا بيشاور عليه عشان يحييه؟ يا ترى ذهنك محتاج يتجدد شبابه ويرجع يحيا؟ او يمكن علاقتك مع حد، يمكن ربنا بيقولك النهاردة ان في علاقة في حياتك ميتة لكن لازم ترجع تعيش. يا ترى احلامك ولا مشاعرك ولا امكانية الابداع عندك؟ كل ده وغيره أخباره إيه؟ تعالى النهاردة بكل ما فيك للإله الوحيد الحي، هو وحده يقدر يحيي كل اللي مات.

0: صلوا هكذا. الطلبة اللي بنتكلم فيها في الحلقات دي: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. عرفنا في الحلقات السابقة معنى الغفران، الغفران بمعنى الغطاء، الستر، المحو، الإبعاد، التحرير، التخلي، كل المعاني دي. النهاردة عايزين بنعمة الرب نتكلم عن أساس الغفران، لأن الغفران مش مجرد أن كلمة ربنا يقولها لنا أو حاجة كده مجازية، لكن نتمتع حقيقي بالغفران اللي رب عمله لنا، لأن ما فيش غفران غير من الله وحده. أخ أندرو، عرفنا أن غفران الذنوب لا يستطيع إنسان أنه يعملها مهما كان تدين خارجي، سواء حولنا، لأن الخطية حاجة بشعة جدا، لها سلطان وسلطة، يعني سطوة علينا جامدة قوي، محتاجين نتحرر منها، نتستر منها، تبعد عننا، تستأصل من حياتنا. النهاردة عايزين نتكلم عن أساس الغفران.
1: أمين. إحنا قلنا أن الغفران حطناه في 12 حاجة، فكرة كتابية لمفهوم الغفران ب 12 آية أو كذا شاهد من الآيات. لكن لو حبينا نلخص ال 12 حاجات دول، 12 حاجة، نقدر نقول أن الغفران هو نزع للخطية، أن الغفران هو ستر للخطية، أن الغفران هو محو للخطية، أن الغفران هو إبعاد للخطية. يعني الخطية انفصلت تماماً عننا بفضل قبولنا للغفران المقدم لنا
0: من المسيح.
1: حضرتك في الحلقة اللي فاتت قلتي كل هذه البركات لمفهوم كلمة الغفران اتمتعنا بيها مجاناً، لكن في نفس الوقت الغفران صحيح أنه قدم إلينا مجانا، نقبله بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية الله. فإحنا بنقبل الغفران كعطية إلهية، منحة من الله لينا، لكن في نفس الوقت هو مكلف. عشان كده هل في أساس بيقوم عليه الغفران؟ ده سؤال مهم جدا. نعم، في أساس بيقوم عليه الغفران.
0: ليه بقى؟
1: أول حاجة، الله قدوس وضد الخطية، وإحنا وقعنا تحت الخطية، والخطية جعلتنا مذنبين، والخطية حكمت علينا. فبالتالي عشان نتحرر من الخطية لازم نتفك من العقوبة، فعشان نتفك من العقوبة لازم واحد يسدد لينا العقوبة.

0: عارفة افتكرت الآية اللي بتقول إنه ما يقدرش القوي، لازم واحد يجي أقوى منه يدخل بيت القوي يربطه وينهب أمتعته. أنا بالنسبة للخطية وإبليس أنا ضعيفة ما أقدرش أعمل حاجة، لكن لازم يجي واحد أقوى من إبليس وأقوى من سطوة الخطية عليا عشان يفكني.
1: بالزبط.
0: وده الدليل إن ما فيش حد يقدر يخلصني من الخطية غير الله نفسه.
1: في قصة بتقول إن في قاضي وقاضي محترم جدا ومعروف عنه العدل، والعدل أساس سلوكياته وأحكامه، ومش بيحابي حد ولا بيجامل حد. في يوم من الأيام القاضي ده لقي ابنه في قفص الاتهام، اتخانق مع ناس، ابنه أتلف أشياء كتيرة جدا، اتقبض عليه، اتوضع في قفص الاتهام. مين القاضي اللي قاعد على المنصة؟ الأب. مين اللي موجود في قفص الاتهام؟
0: ابنه.
1: ابنه. القاضي طبق القانون كما يجب أن يكون وحكم، لأن ده إتلاف، ما قتلش، ما سرقش، ده إتلاف للأشياء، فحكم بغرامة وعلى الغرامة. يعني الغرامة كانت ممكن توصل مثلا لمية جنيه مثلا، أنا بدي لك أمثلة، لا هو على الغرامة
0: لألف مثلا
1: إن الشخص اللي أتلفت أشياءه مش بس يعالج الأشياء اللي أتلفت، لكن يتعوض عن كل خسارة. فعلى المنصة كقاضي حكم، وبعد ما أصدر الحكم أنه المتهم الغرامة. مدان، أولا مدان، ثانيا عليه حكم، ثالثا أنه إذا لم يدفع الغرامة
0: هيتحبس.
1: طب المتهم جوه القفص ما معوش فلوس وما معي أي حاجة، إذن لو ما دفعش الحكم باقي، لو دفع الحكم سقط وخرج. فالقاضي بعد ما حكم الحكم خلع روب القضاء اللي بيلبسه القضاء، قال إيه؟ أعطيت للقضاء دوره وللعدالة حقها، ولكن جاء دور الأب. بعد ما خلع روب القاضي القضاء نزل وبصفة الأب دفع الغرامة. في حكم علينا إحنا مش قادرين ندفعه، لكن في الغفران معناه إيه؟ مش بس تغطية وستر، مش بس حمل وإبعاد، مش بس محو، كل الكلام الجميل ده كله، لكن الحاجات الجميلة دي قامت على أساس
0: الدين كمان.
1: إن فيه إحنا خدنا الـ 12 معنى الجميل للغفران من خلال إن فيه واحد شال الحكم اللي علينا. فواحد يقول لي ليه؟ لأن فيه حكم علينا،
0: الله قدوس، زي ما اتكلمنا عن إنه رفع الصك، محى الصك.
1: فلأن الله قدوس والإنسان خاطي، بس مش بس خاطئ، ده عليه حكم. لازم يتسدد الحكم ده. لازم يتسدد الحكم بمين؟ بشخص جدير وقدير. جدير من جهة سلوكه وصفاته، وقدير من جهة فعله. أن يقدر يعمل كده. لازم شخص له مواصفات معينة، لأن محدش يقدر يعمل كده. القاضي هو بيدفع عن ابنه، هو محدود بالقيمة المالية اللي موجودة عنده، بس لو وقع في مشكلة هو محتاج اللي يدفع عنه. لكن احنا محتاجين من الواحد مواصفات خاصة، انه يقدر يسدد عن الدين، يدفع او يرفع الحكم من علينا. بس هيرفعه ازاي؟ مش لانه ابعده، لكن الابعاد الحقيقي ان مفعول الحكم يتم يتليه من علي، انه ياخد مكاني، أن يحصل البدلية، أن يحصل استبدال. في قصة تانية، معلش، اتنين شبه بعض توأم، واحد كان تقي جدا، واحد كان شقي جدا. التقي جدا وصل لمرحلة ناجحة جدا في المجتمع، والشقي جدا وصل لمرحلة أن أصبح يرتدي بدلة الإعدام. التقي جدا قال إيه؟ أخوي هيموت، بس هيموت وهو خاطي، وهيموت وهو رايح جهنم، لأنه رافض أن يعطي حياته للرب. التقي جدا جي في يوم من الأيام، لأنه شبه بعض توأم، قرر أنه يوصل للسجن،
0: يروح
1: يطلب أنه هو يزور أخوه زيارة خاصة جدا. وفي الزيارة الخاصة قال له بص، أنت هتموت، لكن المشكلة مش في موتك الجسدي، المشكلة

0: يموتك الروحي.
1: الروحي.
0: أخوه قاعد يعسله وفي ربنا وسمح له، قال له ما عادش في وقت، كل اللي مطلوب منك هاخد ثيابك وهدي لك ثيابي، هاخد ثيابك وهدي لك ثيابي. لأنه شبه بعض جدا، اتقي جدا لبس البدلة الحمراء، والشقي جدا لبس البدلة بتاع أخوه. حصل استبدال بدلية. اتقي جدا، تاني يوم جم خدوه نفذوا فيه حكم الإعدام. لكن الشقي جدا طلع، وبعد ما عرف أن حكم الإعدام اتطبق في أخوه، كتب جملة في غاية الأهمية:
1: اثنان
0: ماتا لأجلي، أنا المحكوم عليه بالإعدام، المسيح وأخويا. لازم مش بس أن يتقال لي مغفورة خطاياك زي ما البعض يظن، الله يقدر يقول مش محتاج يجي.
1: طب فين عدله بقى؟ دي المشكلة اللي بنقع فيها، أنه ما ينفعش الله يقول كده يعني عشوائيا مغفورة لك خطاياك. إذا كان القاضي البشري أصدر حكم عشان يحفظ للقضاء حقه،
0: بالزبط.
1: فهل نتوقع من الله القدوس أقل من ذلك؟
0: بالضبط.
1: ما ينفعش.
0: الحاجة التانية، لو الله أصدر كلمة وقال لي مغفورة لك خطاياك، أعطى لنا الحق أن نتسيب
1: بالضبط
0: ونتمادى فيها، لأن شايفين أن الأمر ما كلفش ربنا. ما دي المشكلة اللي وقع فيها الأديان الأخرى، إنه الأديان الأخرى رخصت موضوع الغفران
1: على أي ملوش أساس.
0: ملوش أساس. صوم ويتغفر لك، يعني يقول لك إيه مثلا، أدي لك مثال أنا جاي منه الإسلام، يقول لك إيه من رمضان لرمضان غفران، خلاص هصوم رمضان يغفر لي رمضان اللي جاي، من عرفات لعرفات غفران، هصوم يوم عرفات يغفر لي اليوم اللي جاي. فالموضوع بقى إيه سهل،
1: بقى مقيدة،
0: مقيدة وفي نفس الوقت سهل. فالغفران مش مكلف. ايه كلفني ده؟ ما كلفش الله، كلفني انا حاجة بسيطة خالص، مجرد صيام. ايه صيام 10 ساعات في اليوم؟ طب ما كده كده في ناس كتير جدا بتقعد بدون اكل او شرب 10 ساعات في اليوم. الصلاة من الصلاة غفران، بهت معنى الغفران. وفي نفس الوقت لانه الغفران باهت بالنسبة لينا، ما عندنا ثقة ان اتغفر لينا، عشان كده يعيش الشخص طول عمره
1: مش متأكد
0: رغم اللي بيعمله. ما عندوش ضمان أبدي، لأن شايف أن التمن اللي دفع رخيص، شيء عادي. لكن الموضوع مش موضوع الله قادر يقول كلمة وينتهي الموضوع، لكن الله عايز يقول لي الخطية عملت فينا إيه، وعملت في قداسته إيه، وإزاي الخطية صعبة أمام ميزان قداسة الله. وعايز يقول لي أن الغفران اللي أنت حصلت عليه مش شيء رخيص، لأن اللي يجي بطريقة رخيصة
1: رخيص
0: يروح بطريقة رخيصة.
1: أنا نفسي كمان أنبه لحاجة، إنه كل الأديان الأخرى حضرتك زي ما ذكرت إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني ده المبدأ حتى أيام الفراعنة كان بالزبط. الميزان العدالة
0: بالزبط.
1: بس ما ينفعش فعليا دلوقتي لو مثلا حد جه قتل ابنك أو بنتك أو اغتصبها أو عمل يجي ينفع يظهر في المحكمة المجرم ده ويقول أنا هبني مثلا مستشفى أو هبني ملجأ أو هتبرع ب5000 بطانية للفقراء، هل الأب والأم اللي تقتل ابنه أو اللي اغتصبت بنتها يرضى بحكم زي كده؟
0: طب خلينا لو رضي، وماذا عن الفقير اللي ما يقدرش يعمل؟
1: بالظبط.
0: يبقى حصل هنا إيه؟
1: خلل
0: في ميزان العدل.
1: بالظبط.
0: أولا الأسرة مش هترضى،
1: فالمبدأ من أساسه
0: خلل.
1: بالظبط.
0: مشكلة، لأن المبدأ معناه أن الله تجاوز حقوقه،
1: أن الله بقى شريك في الجريمة،
0: وأن الله بقى شريك في الجريمة
1: لأنه وافق أن العدل لا يطبق.
0: والحاجة الثالثة أن الله عمل تفاوت بين البشر. ليه؟ هديلك مثال، معلش يمكن بتكلم من خلفيتي.
1: فضل.
0: إذا كان الغفران مرتبط بالحج، فأصبح القادر ماديا
1: هو
0: يقدر يحصل على حاجة، والفقير معدوم ماديا محروم من حاجة. إذا كان الغفران مرتبط بصيام، أصبح القادر جسديا يقدر يوصل لحاجة،
1: والمريض
0: والضعيف جسديا ما يقدرش، وهكذا. إيسي ده على كل حاجة. لو الغفران مرتبط بصرف مستشفى، بناء مستشفى أو رصف شوارع أو بتاع، يبقى أصبح القادر ماديا يقدر يعمل، واللي مش قادر راحت عليه
1: بقى.
0: يبقى هنا حصل خلل وأصبح فيه انتقاء على أساس مادي أو قوة جسدية. للي يتحصلوا

0: عن الغفران. الحاجة التانية ان الله هنا تعدى شيء مهم جدا. ايه هو؟ ان في الخطية اوجدت عقاب. فلو قال مغفورة لك خطاياه
1: بدون تسديد العقاب،
0: بدون تسديد العقاب، يبقى الله
1: مش قاضي عادل.
0: شفنا القصة، حكم ونزل دفع، ما قالش ده واسطة، ده ابني يا جماعة طلعوه عشان خاطر،
1: ما عملش خطر. حكم عشوائي
0: ولا حكم عشوائي
1: لكن...
0: ولا صغر الحكم. فقال لي ظلم الراجل، قال له ايه الازازة اللي اتكسر بكام؟ ب100 جنيه، خد لك 50 واسكت. انت هتتكلم مع قاضي؟ لا، العدل اساس الملك،
1: اخذ مجراه.
0: عشان كده الغفران مكلف، ما احنا مش احنا اللي كلفنا، لكن عشان الله يقول لي مغفورة لك خطاياك كان لابد ان يدفع الثمن اولا.
1: وهرجع
0: لان احنا ما نقدرش ندفع الثمن.
1: هرجع تاني للمثل اللي ذكرناه من حلقات قبل كده، اللي هو السيد اللي كان له عبد مديون لي بكام؟
0: ب10,000
1: وزنة،
0: ما يعادل حاليا 16 مليون دولار.
1: يعني مش في مقدورنا احنا كبشر ان احنا ندفع لله،
0: لان الدين ضخم جدا.
1: بالزبط.
0: وصل الى حد الاعجاز لنا.
1: فالحلو في المسيحيه اللي الرب بيقدمه انه خلى البشر كلهم سواسيه، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. لان حضرتك كنت بتقول الفقير مع ضد الغني، الضعيف مع القوي، لكن الله اغلق على الجميع،
0: والعارف مع الجاهل.
1: بالظبط، الرب أغلق على جميع البشرية عشان يوجد هو الحل لكل البشرية.
0: بالزبط.
1: نقف قدامه كلنا متساويين،
0: فقير وغني،
1: بالظبط،
0: عالم وجاهل، ضعيف وقوي، الكل سواسية أمام الله، يتمتعون بغفران له معيار واحد.
1: بالظبط،
0: مش معايير مختلفة، مش بيطبق على الفقير حاجة والغني حاجة. له معيار واحد، لأن الله مش إله المعايير المختلفة،
1: الله عادل،
0: لأن الله عادل، إله مبادئ واحدة، معيار واحد يطبق على الكل. بكل أمانة قدام الرب، ما أعظم إيماننا المسيحي.
1: هللويا.
0: اللي جعل لينا إله عادل، واللي جعل لينا إله له مبادئ، واللي جعل لينا إله من أجل مبادئه تحمل ما لا نستطيع تحمله.
1: ودي حقيقة. وعارف افتكرت لما كنت بتحكي القصة بتاعت الولد اللي له أخ توأم، عارف الكتاب لما يقول تشارك الأولاد في اللحم والدم،
0: اشترك
1: هو أيضا
0: ذلك
1: فيهما، أخذ نفس شكلنا. مع أنه قدوس.
0: بالزبط.
1: وبلا خطية.
0: بالزبط.
1: ويعني قداسة كاملة هو الله نفسه، لكن ظهر في الجسد عشان ياخد عقابنا كبشر.
0: بالزبط.
1: وياخد عقابنا كإنسان. يعني ما فيهوش أي حل للغفران بعيد عن كفارة المسيح.
0: إذن الغفران موجود ومن حق كل إنسان، لكن الغفران له أساس. الأساس الأول اللي اتصنع عليه الغفران وقام عليه الغفران هو دم المسيح نفسه.
1: لأنه بدون سفك دم.
0: ليه دم؟ لأن الدم حياة.
1: بالظبط.
0: الدم حياة.
1: نفس الدم. الإنسان ونفس الحيوان في دمه.
0: والحاجة التانية حضرتك في الطب يقول لي كده، الدم هو شريان الحياة.
1: بالظبط.
0: إذا سفكت الدماء
1: خلاص
0: انتهى الإنسان. انتهت حياة الإنسان. عشان كده يقول لك إيه؟ الحق بسرعة اديله تبرع دم، الحق بسرعة كيس دم، الحق بسرعة حط له دم. ليه؟ الموضوع مش في السائل، ان الموضوع ان الدم ده هو الشريان. زي ما النيل شريان الحياة لمصر، وبدون النيل تعطش مصر ويموت المصريين، الدم هو شريان الحياة، وبدون الدم لا توجد حياة. عشان كده الحياة عشان تسترد لينا، احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها موت أدبي روحي.
1: أيوة.
0: الله عايز يرد لنا الحياة، يرد لنا الحياة من خلال الغفران، بس يعمل إيه؟ يروح ضارب حقن الدم. إيه هو الدم؟ ما الدم بتاعنا ملوث، لكن هل ينفع يتنقل دم ملوث؟
1: لا.
0: غسيل الكلى عبارة عن إيه؟ دورة الدم بتتغسل وبتتنظف. إحنا لازمنا دم جديد يدينا حياة. أول أساس الغفران
1: هو دم المسيح.
0: دم المسيح. عبرانيين 9 آية 22 لو حضرتك الآية قدام حضرتك.
1: بيقول كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون

0: سفك دم لا تحصل مغفرة.
1: الدم الغفران مرتبط بالدم. لا تقول لي صلاتك ولا صيامك لا زكاتك ولا صدقاتك لا عشورك ولا أعمال الرحمة اللي بتعملها ولا الطقوس اللي بتعملها تستطيع أن تنال من خلال الغفران. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. قلوسي 1:14
0: بيقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.
1: بدمه،
0: بدم الرب يسوع،
1: لأن فيه دم سال بناء عليه خدنا شريان الحياة.
0: هللويا.
1: غفران الخطايا. متى 26:28
0: يقولوا الرب يسوع وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.
1: دم مش بيغطي واحد. ليه المسيح وحده هو المخلص؟
0: ده سؤال. ليس بأحد غيره.
1: لأنه نوع تاني. ليس بأحد. بس ليه المسيح وحده هو المخلص لكل العالم؟
0: لأنه زي ما يوحنا قال هو ذا حمل الله
1: الذي
0: يرفع خطية العالم. ده الوحيد اللي كان يقدر يكفر بدمه عن العالم كله.
1: بالضبط. ليه؟ لأنه اتحاد روحي ما بين اللاهوت والناسوت. فحول العمل من عمل محدود واحد مقابل واحد تحول العمل إلى واحد يغطي
0: مقابل العالم كله.
1: في آدم مات الجميع
0: وفي آدم
1: لكن في المسيح
0: سيحيا الجميع.
1: سيحيا الجميع ليه؟ لأنه يستطيع أن يكفر عن كل البشر. عشان كده يقول كده أنه دمي يسفك من أجل كثيرين يكفينه ويكفيك. صدقينه ويكفي اللي بيشاهدنا واللي هيشاهدنا واللي هيشاهدنا ويكفي ملايين ومليارات
0: من البشر. العالم كله.
1: أفسس 1:17
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا
1: حسب غنى
0: نعمة
1: لنا فيه في المسيح. ده الأساس الأول دم المسيح. في أساس تاني قائم عليه الغفران اسم المسيح. يوحنا 2 رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2:12
0: بيقول أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه.
1: اسم يسوع المسيح.
0: لأن ليس اسم آخر
1: أعطي بين
0: تحت
1: الناس.
0: السماء قد أعطي
1: لا
0: بين الناس
1: ولا موسى لا نوح ولا إبراهيم
0: هللويا.
1: ولا أفلاطون ولا أي إنسان اسمه يخلص زي يسوع لأن ليس اسم آخر.
0: أنت عارف أنت ذكرت الأنبياء الآية اللي بعدها بتقول له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.
1: الأنبياء قالوا
0: كل
1: إيه؟
0: الأنبياء
1: عارف الأنبياء في العهد القديم قالوا إيه؟ إحنا عرفناكم وعرفنا نفسينا سكة ربنا لكن الخلاص ما لناش فيه. ليه؟ لأن الخلاص هو من خلال شخص واحد واسم واحد ليس اسم آخر. أعمال 13:38
0: بيقول إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدت.
1: عدد 34 وراء
0: إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة
1: ولذلك
0: قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا. وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة إنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.
1: يعني ناموس موسى كان عاجز عن الخلاص لكن اسم يسوع فيه
0: يخلص.
1: الخلاص.
0: هللويا.
1: عشان كده بطرس الأولى 2:24-25
0: يقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.
1: يبقى حاجتين قلنا عليهم. أساس الغفران قائم على دم
0: المسيح.
1: دم زكي طاهر مقابل دم فسد. الدم الفسد ما يعطيش حياة.
0: وده اللي بيقول الكتاب لا بأشياء تفنى بفضة وذهب لكن بدم كريم
1: كمن
0: حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.

0: الأساس الأول. الأساس الثاني اللي تم على أساسه الغفران هو اسم الرب يسوع المسيحنا، ليس اسمه الآخر. الموضوع مقفول، لا تقول لي أنا تبع فلان ولا علان، ليس اسم آخر.
1: وهو نفسه قال كده، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني الرب ما عندوش سكك كتيرة ولا حتى سكتين، هو سكة واحدة، قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: نعم. الأساس الثالث صلاة المسيح نفسه على الصليب، يا أبتاه
1: اغفر لهم،
0: اغفر لهم
1: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل.
0: على الرغم، شوفي يعني عجيب الرب بصراحة، رغم ان احنا اخطأنا بكامل ارادتنا والشرور صنعناها امام عيني الرب القدوس، الا ان المسيح كممثل لنا
1: دين عز
0: وكمخلص لنا يعطينا، يلتمس لنا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اذن اساس الغفران قائم على ثلاث حاجات: دم المسيح الكريم، اسم المسيح العظيم، صلاة المسيح المنجي الشفاعية لأجلنا. ما فيش أساس تاني. لا تتعب نفسك، لا تروح لطبيب ولا تروح لواحد، لا تروح لمصلح ولا تروح لنبي ولا تروح لرسول ولا تروح لفيلسوف ولا تروح لمدرسة تنمية بشرية. الخلاص من شخص، الخلاص بشخص الرب يسوع المسيح وحده
1: وليس بأحد فعلا. عشان كده الغفران يعني مهم جدا ان احنا نفهم ونقدر ونستوعب قد ايه الغفران ده كان مكلف للرب يسوع، انه بنفسه نزل. عارف لما كتاب يقول يعطيكم السيد نفسه ايه؟ الرب بنفسه، مش بعت ملاك ولا بعت رسول ولا بعت نبي، لكن الله نفسه جه وتجسد واخد صوره انسان عشان يحمل بنفسه وفي جسده خطايانا على الخشبه. فعارف لما كتاب يقول فعلت الشر عوقت المستقيم ولم أجاز عليه، ليه؟ لأنه فدى نفسي من العبور إلى الحفرة.
0: يقول كده قد وجدت
1: فدية. والفداء هو الوسيلة الوحيدة للغفران،
0: حياة مقابل حياة.
1: بالضبط. سفك دم المسيح على الصليب ده الطريق الوحيد اللي يمتعك بغفران أبدي. أشكرك جدا يا أخي أندرو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وصلوا هكذا.

وسهلا بيكم اعزائي الشباب. لو انت قاعد في البيت احنا هنكون قدامك في التلفزيون، لو انت قاعد على اي مكان على اي كرسي احنا برضو موجودين قدامك، بنرحب بيك في برنامجنا كارت اصفر. النهارده عندنا حلقه مميزه، النهارده هنتكلم على لعيب رقم 12 وفي ناس بتسميه اللعيب رقم واحد. النهارده هنتكلم عن جمهور، النهارده هنتكلم عن المشجعين اللي بيلهبوا الحماس وبيولعوا في الملعب وبيخلوا اللعيبه يطلعوا اقوى حاجه عندهم. حلقتنا النهارده عن التشجيع.

الجمهور هو اللي بيدي روح للمباراة. بقالنا وقت في مصر منعين الجمهور من دخول المباريات، تحس كده أن طعم المباراة واللعيبة مش سخنين معاك، لكن الجمهور مش دوره بس يروح يتفرج، الجمهور رايح عشان خاطر يشجع. سمعنا في الأوقات الأخيرة أنه ظهرت مجموعة من رابطي المشجعين اللي احنا بنقول عليهم الألتراس. الألتراس أول مرة ظهروا في العالم ظهروا في الأربعينات في البرازيل، كان أول ألتراس. على فكرة الألتراس دول كل هدفهم أنهم يروحوا يشجعوا مش بس يتفرجوا، بيروحوا طول الوقت واقفين يفضلوا يغنوا ويقدموا أقوى تشجيع عشان الفريق بتاعهم يقدم أروع حاجة عنده، يتحركوا ورا الفريق من مكان لمكان ويبسوا فيه روح وعزيمة عشان

قدم أفضل حاجة عنده. أول أولتراس اتكون في الوطن العربي ما كانش في مصر، لكن أول أولتراس اتكون في الوطن العربي كان في ليبيا، وبالتحديد لفريق الاتحاد الليبي سنة 1989. كان اسمه أولتراس دراجون، وخدوا من التنين شعار ليهم، وبدأوا يكونوا رابطة مشجعي اتحاد ليبيا.

0: هنا في مصر اول اولتراس اتعمل كان للنادي الاهلي. والحقيقه الموضوع بدا سنه 1996 لما كونوا مجموعه اطلقت على نفسها اتحاد محبي الاهلي. بدا يعملوا ليهم موقع صغير على الانترنت يقعدوا يتكلموا فيه ايه اخبار الكوره، ماتش النهارده كان كويس، اللعيبه دي ما كانتش كويسه. اول دخله يعملها اولتراس الاهلي كانت تحديدا يوم 4/8/2001. التاريخ ده اوعى تنسوه، التاريخ ده كانت اهم مباراه اتصور من وجهه نظري لعبها النادي الاهلي، كانت مباراه الاهلي مع ريال مدريد. حد فاكر يوم 4/8/2001؟ المفاجاه انه النادي الاهلي في المباراه دي فاز على فريق ريال مدريد بكل نجومه، زين الدين زيدان، روبرت كارلوس، لويس فيجو، وكسب النادي الاهلي 1-0، واللي جابه لعيب اسمه ابراهيم صندي من نيجيريا، ما سمعتش عنه تاني. جاب الجون في ريال مدريد واختفى. الحقيقه فكره التشجيع والألتراس مبنية على أنه يتحرك، وعندهم شوية قوانين، عندهم البنرات بتاعتهم، ما بيقعدوش طول المباراة، طول الوقت بيغنوا وبيشجعوا اللعيبة. التشجيع بيفرق في تأثيره وقوته على قوة الفريق اللي بيلعب. التشجيع مش بس في كرة القدم، لكن الحياة كلها محتاجة تشجيع. أقول لكم الحقيقة، احنا تعودنا ان احنا نبقى محبطين، بنعرف نشوف قوي الحاجات السلبية. يا ترى بيفرق معاك التشجيع؟ يا ترى بيفرق مع الناس؟ ما تيجوا معايا نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ايه. يا ترى لو حد شجعك ده يفرق معاك؟ ويا ترى انت كمان حد مشجع؟ تعالوا معايا نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ايه.
1: يا ترى لو حد دايما بيشجعك ده بيفرق معاك؟
2: اكيد طبعا، ان هو بيحمسني لحاجه انا عايز اوصل لها
3: ساعات، بس مش قوي يعني، مش هو اللي بيخليني انجح قوي يعني، لازم مني انا يعني.
1: بقول لي جمله حد شجعك بيها وفرقت في حياتك.
2: ان دايما ربنا ما بيسيبكش وهيفضل معاك.
3: بابايا عمره ما قال لي كلمه وحشه يعني، عمره ما قال لي مثلا انت هتعمل يعني مش هتنجح يعني، على طول بيشجعني يعني، وفعلا هو كلامه بيطلع صح يعني.
1: هل انت من الاشخاص اللي بيشجعوا الناس؟
2: يعني مش قوي.
3: قوي بحبهم يعني، بحب اشجعهم جدا عشان يعملوا حاجه كل الناس تحكي عنها، فاهم؟ وانا اللي اقول اللي انا اللي شجعته كده بس.
0: زي ما شفنا راي الشباب، الناس كلها بتحب ان الناس تقول لها كلام مشجع، الناس كلها بتحب ان تسمع كلام يفرق في حياتها. اعظم شخص كان بيشجع الناس وانت بتشوفه كان السيد المسيح له كل المجد. الحقيقة تكتشف وهو بيكلم السامرية، هو عمال يكلمها بموضوع وهي حد جواها بايز وخربان، لكن يقول لها ادعي لي زوجك. تقول له ليس لي زوجك. لا برافو، حسنا قلتي. يختار من وسط كلامها كلمة إيجابية ويقول لها برافو عليك. تعال شوف السيد المسيح هو بيتعامل مع بطرس. تعرف بطرس ده اللي عمل معاه ايه؟ اوعى تفكر بس ان بطرس انكره، ده في آخر مرة من الانكار بدأ بطرس يقول الكتاب المقدس عنه ابتدأ يحلف ويلعن انه لا يعرفه. يحلف ويلعن وانت رايح تشجعه؟ بصراحة لو واحد عمل كده معايا او واحد عمل كده معاك، يا ترى هتعمل معاه ايه؟ لكن نفاجأ انه السيد المسيح راح له وبدأ يقول له بطرس اتحبني؟ ايه ده، انت لسه عايز ترجعه؟ ايوه هو غلط، بس ينفع اشجعه يقف على رجليه مره تاني. فاكرين الابن الضال؟ الابن الضال اول ما رجع عمال يفكر هقول لابويا ايه واحكي له. انا وانتو كتير ما لما بنكون غلطانين نعمل خطط بقى، وهقول له كذا ولو ما وافقش هعمل كذا. لكن ابوه بسرعه شجعه بكل الطرق. اول ما الابن لقى الاب جاي يجري عليه، اتصور انه بدا يتشجع او يمكن خاف، ده جاي يجري عليا يموتني. لكن أول ما قرب منه وقع على عنقه وقبله، اكتشف الابن إنه متشجع. والدليل

انه في جمل كان مجهزها قرر ما يقولهاش. كان مجهز انه ان اخطات الى السماء وقدامك، لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. بس لما لقى ابوه شجعه، بيلبسه حله جديده، كمان يحط خاتم في ايده، حذاء في رجله، بيعمل فرح. الولد اتشجع، الولد رجع لابوه مره تاني. مش كده بس، حتى بولس الرسول هو بيتكلم في رسائله يوصي يقول شجعوا صغار النفوس. خليك دايما شخص مشجع. التشجيع مش بس في الكرة، التشجيع في الحياة أهم من الكرة. فكرت وانت في حياتك تروح تشجع الناس؟ في ناس كتير قوي أثروا في حياتنا، وناس كتير قوي عملوا معانا معروف كتير. فكرت تروح للي بيعزف في الاجتماع بتاعك تقول له برافو عليك؟ فكرت تروح للأسيس أو الكاهن بتاعك اللي بيبذل مجهود وبيعمل زيارات وبيسأل عن الناس وتشجعه بكلام إيجابي؟ فكرت إنك تروح للبواب وتقول له شكرا يا عم فلان على المجهود اللي بتعمله؟ تشجيعك ممكن يفرق في حياة إنسان. عايز أقول لك رسالة، لو أنت شخص محبط، مش محبط، محبط، يعني بتوزع إحباط على الناس، عمال توزع ليهم حاجات كده فيها كوارث، أنت موزع جيد لبضاعة إبليس. إبليس عايز يعيشك في إحباط، وعايز يوصل الإحباط في الناس، فبيستخدم حضرتك. حضرتك تروح للناس تقول له أنت مالك وحش كده ليه؟ أنت بتعمل الحكاية دي ليه؟ كفاية بقى اللي بتعملوه ده. والنتيجة إنك تبقى محبط ومحبط. ما تاخد قرار النهاردة إنك تبقى شخص مشجع. هتيجي نعمل رابطة مشجعي أولاد الله. الله عايزك شخص مشجع، هو نفسه إله مشجع. يروح ليشوع ويقول له أما أمرتك تشدد وتشجع. كتير يقف يقول لا تخف أنا معك، ارجع تاني. ما عنديش كلام تاني هقوله، بس الحقيقة الوقت بيعدي بسرعة، ولأن انتم غاليين جدا على قلوبنا بيبقى نفسنا نطول معاكم أكتر من كده، ولأنه المثل بيقول الأوقات الحلوة دايما تعدي بسرعة. خلينا نتقابل في حلقة جديدة، لكن قبل ما سيبكم خلينا أفكركم أن رأيكم مهم جدا عندنا. عشان كده لو عندك أراء أو مقترحات أو أسئلة أو أي فكرة ابعتها لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامك دلوقتي. رأيك مهم جدا بالنسبة لنا، وما تنساش منتظرينك في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

الكمبيوتر، موضوع مشغولية العالم ما بين النفع والضرر. ودخل الحاسب الآلي تقريبا إلى أغلب البيوت في العالم، بل تحول هذا الجهاز إلى شنطة حقيبة صغيرة يتحرك بها الملايين في كل القارات. وصلنا سؤال للبرنامج، حييكم في هذه الليلة مع هذا السؤال الذي أرسلته امرأة تقول فيه هذا الأمر الذي يزعجها كثيرا. أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات، تزوجت عن حب، كنت أحب زوجي حب كبير جدا، كنت أعلم قبل زواجي منه أن له علاقات مع فتيات، لكن منذ زواجنا لم أرى شيء على زوجي يثير القلق والارتباك، بل أصبح زوج يخاف الله، وقد سمحت على ما فات، لكن سرعان ما اكتشفت أن زوجي والذي أثق به وأحبه يتابع الفتيات والمغنيات العاريات على جهاز الحاسب الآلي، وصدمت عندما اعترف لي أنه أدمن هذه المناظر ولا يستطيع الإقلاع عنها. كيف أتعامل مع هذه المشكلة؟ الحقيقة المشكلة بالطبع ليست في جهاز الكمبيوتر، وإنما في استخدام الجهاز. هذا الجهاز في حد ذاته من بركات وإحسانات الله للعالم، إذ وفر الكثير جدا من الطاقة ومن الوقت وأيضا من المال، إذ في ثواني معدودة يمكن أن تحصل على أي معلومة تحتاج إليها، علمية كانت صحية اجتماعية أو رياضية. لكن ضعف الإنسان وحالة الفراغ اللي بيتخبط فيها الإنسان هي اللي بتدفعه إلى إساءة استخدام زراير الجهاز ورؤية ما لا في حاجة إليه، ومثل هذا السؤال اللي بتقدمه هذه الزوجة. عاوز أخبرك أن زوجك بيمر بحالة فراغ عاطفي، فراغ نفسي، ولأنه اتحدث إليك وسمحتي لم يقبل على نفسه أن يعيد علاقاته بشخصيات، لكن الداء والمرض الحقيقة مازال موجود، فهو بيعمل علاقات مش مع أشخاص ممكن يتلامس معهم، وإنما مع أشخاص لا تربطه بهم سوى هذه الشاشة. والحقيقة النتيجة واحدة، فهذا الأمر بيسلب منه ذهنه وعاطفته ومشاعره ووقته وتدنيس أيضا لعقله وتفكيره. وأنت بتقولي عبارة أنه أصبح إنسان يخاف الله. بعتقد أن اللي خاف الله محتاج وجود الله في حياته، وهذا هو مفتاح حل السؤال بتاع حضرتك، أنه الله يأخذ مركزه في بيتكم، يكون لله وضعه. من يخاف الله يخاف الله في عينيه، ويخاف الله في تفكيره، يخاف الله في الوقت، لأن الوقت هو العمر والحياة بجملتها. وأنا عايز أشاركك في بعض الأمور الهامة جدا تساعدك إزاي تتداركي ظروف زوجك دون أن تلوميه، لكن يمكن أنك تساعديه. وسأقدم لك في نهاية الحلقة بعض الخطوات العملية. أمر الأول، إحنا ولدنا وفي دواخلنا ميول نحو الشر، يقول الكتاب المقدس بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ويتكلم الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7

تذكر عبارات أعتقد لو سألت زوجك لشاركنا وقال هذا ما أمر به بالتمام. اسمعي معي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك ياريت تحضري الكتاب وتشاركيني القراءة في هذه الأعداد الهامة جدا. في رسالة روميا الأصحاح السابع يتحدث الكتاب المقدس عن اختبار الرسول بولس في هذا الأمر. يقول ابتداء في عدد 14: إننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. أنا متأكد أن زوجك غير مقتنع بنفسه وهو جالس بمفرده ربما في ساعات الليل والسكون يقلب في القنوات أو يقلب في الويب سايتس بتاع الكمبيوتر على الإنترنت عشان يتفرج على هذه المناظر الهابطة العارية. ويقول الرسول بولس: ما أبغضه فإياه أفعل، فإن كنت أفعل ما لست أريده فإن أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيه. في كل إنسان فينا في طبيعة الخطية، هذه الطبيعة تجرنا نحو الخطية، سواء كانت خطية بالنظر، خطية بالفكر، خطية بالفعل، خطية بالقول، هي كلها خطية. والشيطان يغذي هذه الاتجاهات في الإنسان مستغلا الإباحية ومستغلا المحاربات والمغريات الموجودة في العالم. وهنا عايزين نعرف إزاي نعمل مع مثل هذا الزوج أو ربما شاب في البيت بيمر بنفس الأمر. أمر الأول: صارحي زوجك بأن هذا الأمر يسبب لك إزعاج ويحزن قلبك. ده الصراحة، اقعدي مع جوزك وتكلمي معاه وعبري عن أن الأمر ده بيزعجك ويحزنك وبيفكرك بالماضي القديم. تشكري أنه قطع علاقاته ببنات أو سيدات، لكن أن الأمر ده بيذكرك بالجروح الماضية. أمر الثاني: اجتهدي أن تذهبا للنوم في وقت واحد معا. مرات كتير الست مع مجهود النهار المضني يجي الراجل ويبتدي يفتح الكمبيوتر، لكن هي تستأذن وتدخل تنام، وفي اللحظات دي يبتدي الشخص يتعرض للتجربة شعوره بالوحدة ويبتدي يقلب في الويب سايت ويتعرض لهذه التجربة. اجتهدي حتى وإن كان الأمر ده مضني في البداية، هو مجهد إنك تنتظر لغاية لما يقوم معاك. اجتهدي ترغبيه فعلا بأسلوب أو بآخر في الاحتياج لوجوده معاك، إنك تذهبه في وقت واحد للنوم. أمر الثالث: ضعي جهاز الكمبيوتر في مكان مفتوح بالمنزل ولو بحجة إعادة ترتيب أساسات البيت. احنا بننصح الآباء والأمهات كمان يعملوا كده مع التي في أو مع أي جهاز آخر، علشان حتى الأولاد والبنات ما يتفرجوش على أي برامج تسيء إليهم وتؤثر على طهارتهم وقداسة حياتهم. مش مشكلة أبدا أن أنت بتعيدي إعداد البيت، الكمبيوتر اللي محطوط في مكان منزوي خليه في الصالة الكبيرة بحيث أن زوجك ما يكونش عنده برضو الفرصة، لأنه شخص محتاج من يغيثه ومن يعاونه على تخطي هذه الحرب، دي حرب روحية. أمر آخر: اشركي زوجك بقدر المستطاع في بعض أعمال البيت اللي تستغرق بعض الوقت دون إشعاره بالذنب أو دون إشعاره بأنه ولد. إذا كان زوجك عنده الوقت ده اللي يقعد قدام الإنترنت ساعات طويلة، استفيدي بهذا الوقت بأنه يقدر يقدم للبيت شيء نافع، ممكن يكون شيء بيصلحه أو بيعاونك في حاجة موجودة تستنزف منه وقت وطاقة، يروح لسريره في آخر النهار مرهق ينام نوم عميق. أمر آخر: اصرفي وقتا مع زوجك كلما أتيح لكم ذلك. هو جوزك بيعاني من حالة فراغ،

والفراغ ده محدش هيقدر يملاه غيرك انت. ومش مطلوب ان يطلع بره كتير برضو، دي مشكلة تانية بيجي لنا فيها أسئلة. لكن تقدري انك انت تصرفي معاه وقت، سواء في زيارة والدته او والدتك، او الاشتراء مشتريات بعض امور هامة للبيت، او حتى الوجود معا في البيت في حديث مسلي او شيء يجمعكما بعضكم مع بعض. امر اخر، شجعي زوجك بكلمات الكتاب المقدس التي تقود الى طريق القداسة. وانا عايز اقرا بعض الاعداد الموجودة في الكتاب العظيم، كتاب الكتب، هذا الكتاب الذي اسعف وعالج الملايين من البشر. يقول المسيح له كل المجد في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن وبالتحديد آية 12، ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وفي مستهل الكلام في ذات الأصحاح يقول أيضا في آية 36: فإن حرركم الإبن. في الحقيقة إن الكمبيوتر مثل بقية أنواع الإدمان، الكمبيوتر إن لم يوضع له حدود في الوقت يتحول إلى نوع من الإدمان، كإدمان المخدرات أو إدمان أي عادات ذميمة. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن واحدة ست اسمها المرأة السامرية. في إنجيل يوحنا أصحاح 4 كانت مدمنة ومستعبدة للجنس. وبيحكي لنا أيضا البشير الطبيب لوقا في إنجيل لوقا أصحاح 19 عن واحد راجل اسمه زكا كان مستعبد للمال. الحقيقة حتى وإن اختلف نوع الاستعباد، لكن في الواقع هو كله يحول الإنسان إلى عبد. اسمحي لي أقول لك إن جوزك مستعبد للشهوة ومستعبد للمناظر الخليعة الخارجة، والله يستطيع أن يحرره. وقد يكون أنت أيضا محتاجة إلى معاملات الله ليدخل المسيح إلى بيتكم وحياتكم ويحول هذا البيت إلى كنيسة. صلي من أجل زوجك، لا تلوميه، بل اجتهدي كيف تملأي عليه الفراغ الذي يتخبط فيه. اجتهدي أن يكون للكتاب المقدس مركزه ومكانته في بيتكم. صلي لأجل زوجك، واجتهدي أن تصلي مع زوجك. وأنا أصلي لأجلكم، لأجل هذا الزوج، لأجل تحرير. أصلي لأجل كل شاب مستعبد، كل شابة مستعبدة. أصلي لأجل كل أم معذبة وهي ترى أسرتها في حالة تفكك. أصلي باسم المسيح أن يتدخل الله في حياتكم ويمنحكم بركة وسلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم، آمين. لا تنسوا أن تكتبوا إلينا، نحن نسعد جدا بالرسائل التي تصلنا. اكتبوا إلينا بالوسيلة التي ترونها مناسبة لكم كما تظهر على الشاشة. وإلى أن نسمع منكم مرة أخرى، الرب معكم. حالتي صعبة للغاية، وهي أنني فقدت ثقتي في كل إنسان، وأنني أشعر بأنني لا أطيق أن أرى أي أحد. أشعر بأن غير مرغوب فيا، وكل شيء أفعله يقابل بالنقد الهدام. إيه السبب اللي وصلك لهذه الحالة الإنعزالية؟ قد يصاب المؤمن بحالة من الاكتئاب.

برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة بندعوك فيها للقاء شخصي حقيقي بينك وبين ربنا. هو عايز يكلمك ويقولك هو مين، هو عايز يديك فرصة انك انت كمان تعرف تكلمه من قلبك وتتقابلوا مع بعض، واذا ده حصل لن تعود كما كنت. عشان كده اسمع معايا الترنيمة اللي جاية، هتساعدك انك تفتح قلبك وذهنك وروحك للصوت الإلهي اللي بيكلمك النهارده.

كان دايما شخص يسوع المسيح بيحاول يفهم الناس مين ربنا. صورة الله اتشوهت عند الناس بكل اللي شافوه وسمعوه من أكاذيب ومن ضلال. المسيح حاول بكل إمكانية أن يقول لهم ربنا مين، واستخدم عبارات زي أنا هو، أنا هو، عشان اللي يشوفوه في المسيح يفهموا أن ده ربنا اللي بيدعوهم للحياة وللشركة معاه. النهاردة العنوان بتاعنا أنا هو القيامة والحياة. والغريبة أن العبارة دي تبدو مقلوبة، أنا هو الحياة والقيامة، لكن الحياة بتبدأ بعد القيامة. والقصة اللي احنا هنروح لها مع بعض النهاردة قصة إقامة من الأموات. عشان كده المسيح استخدم العبارة دي، لأنه قال الكلمة دي عند قبر شخص اسمه لعازر، كان بقاله ميت 4 أيام. القصة دي مثيرة جدا، لكنها مش قصة لعازر لوحده، لأن المسيح استخدم القصة دي عشان يقولك، عشان يقولك يعني إيه أنا هو القيامة والحياة. أنا اللي أقدر أقيمك من قبرك مهما كان بقالك سنين في القبر ده. تعالوا نروح مع بعض للقصة دي زي ما حدثت، لأن دي كانت قصة تاريخية في حياة المسيح على الأرض. في إنجيل يوحنا أصحاح 11 بيقول الكتاب أن لعازر ده

وأختي مريم ومرسى كانوا أصدقاء للمسيح جدا ومن المقربين إليه. وسمع المسيح وهو عن بعد أن العازر مريض. والغريبة أن بعد ما سمع الحكاية دي بدل ما يجري عشان يروح له عشان يشفيه انتظر يومين ثلاثة. وبعد يومين ثلاثة من غير أخبار قال لتلاميذه تعال بينا نروح للعازر لأن العازر حبيبنا قد نام. فافتكروا التلاميذ نام يعني مرض النوم ده اللي مشهور ومعروف حتى وقتنا الحالي. فقالوا له إن كان قد نام فأنت تقيمه يعني مش صعب عليك إن واحد مريض هتخففه. فقال لهم العازر مات وأنا مبسوط إني ما كنتش هناك. أنا مبسوط إني اتأخرت لأنك ما هتشوفوا حاجة لا تخطر على بالكم. ذهب المسيح ووجد الجنازة بقالها 4 أيام ومرثا بتبكي أخته الكبيرة ومريم ما كانتش موجودة. ومرثا قالت له يا خسارة يا خسارة لو كنت ها هنا لم يموت أخي. لو كنت هنا كان خف. اتأخرت ليه علينا؟ ليه عملت فينا كده؟ أكيد غصب عنك لكن هنعمل إيه؟ لعازر مات. وفوجئت بالمسيح بيقول لها أخوك هيقوم. قلت له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير. لا لا لا لا بتكلم عن النهاردة. النهاردة أنت مهما كنت ميت ممكن النهاردة تبقى الإقامة. قال لها أنا هو القيامة والحياة. أنا مش مجرد بشفي أمراض جسدية أنا بقيم أرواح ماتت وتعفنت في قبورها. يا مرثا وريني حطيتوه فين. قالوا له تعالى تعالى تعالى وانظر. فراح إلى القبر وهناك التقى بمريم وهي برضو عمالة تبكي وقالت له نفس الكلمات لو كنت هنا لم يموت أخي اتأخرت ليه. فقال لها نفس العبارات أنا القيامة والحياة. وبعدين حصل مشهد جميل قوي ومش عايز أفوته المشهد دوت لأنه بيعبر عن مشاعر الله تجاهك وتجاهي وتجاه كل إنسان حالته زي العازر. بيقول الكتاب بكى يسوع بكى يسوع. قد إيه ده؟ قد كده غالي عندك؟ آه وإنت كمان غالي عندي. قد كده يفرق معاك مشاعر الناس وأحاسيسهم جدا فوق ما تتخيله. وبكى يسوع والناس كلها انبهرت والناس كلها اتخضت. ياه إيه الحب الصادق ده؟ إيه المشاعر الفياضة ديت؟ بكى يسوع. النهاردة يمكن يسوع بيبكي عليك على الحالة اللي أنت وصلت لها على الطريقة اللي عشت بيها ودمرت بيها نفسك. لكن برغم الدموع اللي بتجري من عينيه هو إله القيامة. أنا هو القيامة والحياة. فجأة قال لهم دحرجوا الحجر. نعم احنا فاكرينك جاي يعني تصلي عشان تعزينا. انت فاكرين جاي تواسينا وتطيب خاطرنا. فدحرجوا دحرج الحجر. يا سيد قد انت الريحه هتبقى خياليه. ما حدش الناس كلها هتجري من هنا يعني ما يعني حتى نبش القبور لا يليق. وبعدين انت عارف برضو ان احنا من خلفيه يهوديه وده ما يصحش. يعني مرثا الم اقل لك. بص العباره اللي جايه دي. الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله. أرجوك افهم الكلمات ديت لأن ده السر عشان تكتشف فيه المسيح رب القيامة والحياة. الإيمان إيمانك برب القيامة مش بس هيطيب مشاعرك. لا لا لا هتخليك تشوف. مريم تقدروا تعملوا إيه في الحالة دي؟ أنت تقدروا تدحرجوا الحجر. أنتوا تدحرجوه. أنا هعمل اللي أنتوا ما تقدروش عليه. اللي أنتوا ما تقدروش عليه إني أنا أقيم لعازر. طب يا رب إذا أنت تقدر تقيم لعازر من الأموات بعد أن أنت 4 أيام يبقى أنت أكيد تدحرج الحجر. أنت دحرج الحجر وقوم مع العازر. بس إحنا لو دحرجنا الحجر والريحة طلعت والعازر ما يقومش هتبقى فضيحة بجلاجل. ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله. لو أنت مصدقاني يا مرثا لو أنت مصدقاني يا مريم دحرج الحجر. تحركت الحجر تعبير إيمان وثقة إنك تعرفي أنا مين وأقدر أعمل إيه.

أنا مش بس أقدر أشفي الأعمى منذ ولادته، أنا مش بس أقدر أسكن العاصفة، أنا مش بس أقدر أشفي المفلوج، أنا مش بس حتى أقيم شاب مات منذ ساعات أو فتاة طبيصة ماتت منذ ساعات، لكن أنا أقدر أقيم ميت أنت في القبر بعد 4 أيام. عملوا اللي قالوا له عليه، دحرجوا الحقل. انت متخيل السسبنس، الإثارة بتاعت الموقف دوت؟ حاجة لم تحدث في التاريخ من قبل، لم تحدث في التاريخ من قبل ولا في كل العهد القديم. وقف المسيح أمام القبر ونادى لعازر، تخيل، لعازر لعازر هلم خارجا. تخيل تخيل، مين ده؟ مين ده اللي بيأمر الميت أن يقوم من الأموات؟ مين ده صاحب السلطان أن يعطي الحياة لميت قد أنتن؟ لعازر لعازر هلم خارجا، ده نفس الصوت اللي ربنا ممكن ينادي بيه روحك اللي ماتت فيك وحياتك اللي تعفنت جواك، ويقول لك هلم إلى الحياة فتختبر القيامة، وبالقيامة تستطيع أن تعيش الحياة. أنا هو القيامة والحياة. حصل إيه؟ دي المفاجأة بقى. المفاجأة لعازر جوه ملفوف، لعازر الأكفان، احنا عارفين الأكفان ده مربوط بالأكفان كده، فبصوا لقوا الميت خرج ويداه ورجلاه مربوطتان. دي الطريقة الوحيدة اللي عرف يعمل بيها انه ينط لانه مربوط. لو انت واقف يومها هتعمل ايه؟ انا متهيألي لو انا واقف هقع من طولي، مش هفرك في عينيا، انا هفضل اقرص في كل حته فيا، لان مشهد لم تشهده البشريه من قبل في تاريخها. فقال لهم حلوه ودعوه يذهب، فكوه، لعازر قاعد معانا شويه كمان، هيقضي معانا كم سنه كمان. لعازر رجع الى الحياه. أنا القيامة وأنا الحياة. المعجزة دي بتقولك وبتقولك إن مفيش عنده مستحيل. مش بس اللي مات، اللي تعفن، عارف يعني إيه تعفن؟ تحلل، تهرأ، ريحته بقت كريهة. مهما كانت حياتك ماتت وتعفنت، مهما كان روحك فسدت، مهما كان أخلاقك، مهما كنت وصلت، مهما كانت النار حرقتك وتفحمت وبقيت رماد، بيقول لك أنا لو ناديت عليك هتخرج للحياة. أنا أقدر أقيمك من قبرك الروحي فتقوم، وساعتها ترجع تعيش. أنا القيامة والحياة. الصورة اللي حصلت في المعجزة ديت بتعبر عن مشهد مادي حقيقي، دي قيامة حقيقية، لكن في نفس الوقت بتعبر عن رسالة روحية، روحية بتكلمك أنت. واللي حصل وقتها كمبدأ إن آمنت ترين، هو نفس الحاجة اللي ممكن تحصل معاك أنت. إن تؤمن، إن كنت تؤمن ترى. إحنا دايما عايزين المعادلة بالعكس، عايزين إيه؟ عايزين إن رأيت أؤمن، إذا شفت أصدق، أشوف أصدق، ما شوفش ما صدقش. ده ما اسموش إيمان، ده اسمه عيان. قانون الإيمان بيقول عكس كده، قانون الإيمان إن آمنت ترى. بعض الديانات بتقولك أنت لازم تؤمن من غير ما ترى، أنت تؤمن ما فيش حاجة هتحصل بس أنت تصدق. ربنا بيقولك صدق ولا هتختبر ولا هتشوف ولا هتلمس ولا حاجة هتتغير، ولا أنت هتتغير ولا الظروف هتتغير ولا حاجة هتتغير، بس لازم تؤمن. المسيح ما بيقولش كده. المسيح مش بيبيع أوهام. المسيح بيقول لمريم ومرثا إن أمنتي ترين. أنت هتشوفي، أنت هتشوفي معجزة إقامة، أنت هتشوفي اللي لم يخطر على بال بشر. إن أمنت ترى، ترى مجد الله لحياتك، ترى عمله فيك، ترى قدرته في حياتك أنت الشخصية. ربنا بيدعونا لحياة حقيقية مش وهمية، وعود صادقة وأمينة.
المشهد عند القبر بيوريني إيه هو؟

والإيمان. الإيمان كان بالنسبة لمريم ومرثى في ذلك اليوم دحرجوا الحجر. اعمل اللي تقدر عليه. دحرج الحجر. مش أنت اللي جبته كده؟ اعمله الناحية التانية. تقدر يا مرثى؟ أنا أقدر بس هو ده الإيمان. لما أعمل اللي أقدر عليه ربنا يعمل اللي هو يقدر عليه في حياتي. أنا أقدر أبطل خطية؟ لا. أنا أقدر أبقى حر من الإدمان؟ لا. أنا أقدر أبطل عاداتي؟ أنا أقدر أبطل العادات السيئة اللي أنا تعودت عليها زي العادة السرية؟ تقدر تبطلها من قدرتك؟ ما تقدرش. ده العفانة، دي العفونة، ده التحلل اللي حصل في ده الموت اللي حصل في حياتك. ربنا يقدر. بس في حاجة أنا أقدر عليها. اللي أقدر عليه هو الإيمان، هو الحجر. والإيمان إني أروح له وأقول له أنا هو جاي لك بموتي، بضياعي، بقيودي، جاي لك والعازر اللي جوايا مات مش 4 أيام، يمكن 14 سنة، يمكن 24 سنة، يمكن 80 سنة، بس مش هيفرق معاك. نادي عليا يا رب، نادي على الموت اللي جوايا، وفي اللحظة اللي هتنادي فيها يا رب أنا هقوم للحياة. صدق صدق، عندك فرصة النهاردة أنك ترى مجد الله بأنك تدحرج الحجر، بأنك تعمل القليل المطلوب منك، أنك تروح لربنا بالعفونة، بالموت، بالقيود، بخيبة الأمل زي ما أنت، وتفتح قلبك وتشيل الحجر على حياتك وتشيل الغشاوة على عينيك، تقول له يا رب أنا عايزك ومصدقك، أنت رب الحياة، أنت خالق الحياة، أنت تعدني للحياة. نادي على يا رب، هتسمع صوت في أعماقك بيناديك وبيأمر الحياة أن تعود إلى قلبك. أنا هو القيامة والحياة. القصة دي تاريخية. القصة دي تاريخية، وكان شهود كتير قوي شاهدينها، مش مجرد احنا قصة ألفناها، ده شهود كتير قوي كانوا شايفينها في ذلك الوقت. وقصتك ممكن تكون تاريخية أيضا، ويكون معادها النهاردة. النهاردة المسيح واقف على قبرك، واقف على قبرك اللي جواك، وانت اللي تقدر تشيل الحجر، تشيل عدم الإيمان، تشيل محاولاتك الفاشلة أنك تجمل هذا الذي قد مات وأنتن، وتقول له أنا عايزه يعيش يا رب، أنا عايز أعيش، أنا عايز ألاقيك وعايز ألاقي الحياة، أنا عايز ألاقي نفسي، أنت تقمني من قبري الروحي. نادي علي النهاردة يا رب. اللحظات اللي جاية دي عايز أصلي معاك. أنت تقدر تقف مع المسيح عند قبرك الليلة ديت، تقدر تقف وتقول له أنا جاي أدحرج الحجر، أنا جاي عايز لمسة منك، لمسة واحدة منك أبرأ، لمسة واحدة منك ترجع لي الحياة. المرأة نازفت الدم قالت كده، لو مسست هدب ثوبه برئت. هو ده الإيمان، إيمانها انتزع قوة الحياة. ده اللي حصل عند قبر العازر، إن أمنتي ترين، إذا صدقت هتشوف وهتختبر تغيير جذري في حياتك، النور يدخل إلى قلبك، الحياة تعود إليك. صلي معانا كلمات الترنيمة دي، أنا بطلب لمسة يا رب، أنا جاي النهاردة لمسة، صوت إلهي نادي علي، وبصدق إن فيك النجاة، بصدق إنك تشفيني، إنك تحررني من قيدي، إنك تغسلني من خطيتي، إنك تقيمني من قبري.

المرأة دي قالت كده، قالت أنا مجرد لو لمست هنال، كان ممكن تقف من بعيد، لكن الإيمان خطوة أنت بتعملها، خطوة بتعبر عن ثقتك، خطوة أنت بتروح فيها لربنا، أنت بتعمل الجزء الصغير اللي مطلوب منك عشان هو يعمل الجزء الكبير اللي أنت ما تقدرش عليه. صلي معايا، صلي معايا اللحظات ديت، صلي معايا صلاة تعلن فيها إيمانك بربنا. وإن آمنت ترى وتختبر قدرة الله المعجزية في حياتك. بجيلك بجروحي، بجيلك بأثامي، بجيلك بقيودي، بجيلك بالموت اللي جوايا ورائحة الموت اللي في أحشائي يا رب، وبقول لك لمسة منك تحييني، كلمة منك يا صاحب السلطان تقمني. أؤمر يا رب النهاردة، أؤمر بقيامة، أقوم من موتي وعيش معاك، نادي علي أخرج من قيودي ومن قبري المظلم اللي أنا عايش فيه، أخرج للحياة معاك، أشوف نور الحياة، أختبر حضورك وحبك، أختبر غفرانك ونعمتك، تعمل مني إنسان جديد، تعمل مني إنسان جديد حي، ترجع لحمي لحم صبي صغير يا رب. أنا بعمل اللي أقدر عليه النهاردة أني أنادي عليك عشان أنت تعمل اللي تقدر عليه وتنادي علي يا رب بقوة القيامة. أشكرك يا رب، أشكرك. العدد الثاني بيقول أنا باجي بجرح في قلبي، أنا باجي بألام محفورة جوايا سنين سنين يا رب سنين، بس أنت ما يفرقش معاك السنين دوت، أنت فيك الكفاية، أنت فيك الشفاء، أنت فيك الأمان.

القصة بتاعت النهاردة ديت قصة بتقول لك مهما كانت حالتك متأخرة هو رب القيامة والحياة. مهما كنت بعت، مهما حالتك ميؤوس منها خالص، ما تفرقش معاه. هو تأخر عشان الحالة تتأخر، عشان أنا وإنت نعرف إن لينا رجاء فقط في المسيح، عشان هو رب القيامة. كل اللي مطلوب منك في يأسك، في ضعفك، في بعدك، في ضياعك، في حالتك المدهورة، ارفع عينيك على الصليب وشوف المسامير، شوف الجراح، وشوف اللي صنعوا عشانك، وشوف التمن. ولو صدقت، لو صدقت الحب والقدرة الإلهية دي، هتقوم النهاردة من الأموات. رن معانا العدد الأخير دوت، ده هيشجع إيمانك.

آمنتي ترينا مجد الله. إن صدقت النهاردة، النهاردة هتشوف مجد ربنا في حياتك، السلام والفرح والطمأنينة اللي هتغمر قلبك. إن كنت عملت كده بصحيح، شجعك دور على ناس وجدت قيامتها في المسيح، عيش معاهم، دور على كنيسة صغيرة أو كبيرة لكن المسيح موجود فيها عشان تقابله هناك، دور على كتابك المقدس، افتحه اقراه، اقرا من إنجيل يوحنا وهتلاقي القصة دي في أصحاح 11 وهتلاقي عشرات القصص. حياة الناس اتغيرت لما لمست المسيح، لما سمعت صوت

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

فيها أشكرك. آه يا رب، يا رب الطريق اللي احنا مش قده انت تمسك ايدنا فيه، الطريق اللي احنا ماشيين فيه طبيا احنا مش قده يا رب وانت تمسك ايدنا فيها يا رب. تصدق فيك، تصدق في قدرتك ومعيتك.

0: بتصلي معانا جوانا، تسمع الأنات اللي مش متقالة وتشفع فينا بأنات لا ينطق فيها. يا رب انت مش زي باقي الآلهة اللي ما عندهمش يا رب ودان مش بيسمعوا، وانت حي قوي، انت حقيقة، انت صخر الدهور، انت ثابت مش بتتغير. أماني ان انت يا رب بأمانتك مش بتتغير. أشكرك
1: انك بتحس قوي يا رب بينا، بتفهمنا، بتقدر الحيرة يا رب، مش بتستهون بيها، بتسمع الأنات يا رب اللي احنا حتى مش عارفين نقولها، مش عارفين نعبر عنها بكلام. انت فاهم كل اللخبطة اللي جوانا يا رب، انت فاهم كل الحيرة، الطريق اللي احنا مش عارفين نمشي فيه يا رب. انت عارف يا رب قد ايه احنا تعبانين يا رب، وقد ايه ناس كتيرة قوي بتعاني في الوقت ده يا رب. انت تقدر تيجي تطبطب يا رب وتقول انا

0: أنا ليه الكلمة الأخيرة يا رب. صدقيني يا رب إنك إله ظهر الدهور يا رب. أنت يا رب تقدر تنتصر على المرض وتنتصر على الألم وتنتصر على الفقر وتنتصر على الحيرة يا رب، وتيجي تبدل الأحوال يسوع.
1: يا رب لو ما فيش حاجة في إيديا لكن أنت ربي وفضلي، أنت رب في ضعفي تشفق علي واحتياجي يا رب. أنت مش نسيه، أنت ملي يا رب، يا رب احتياجي انت مش ناسيني يا رب. شعري راسي انت عدو يا رب، والطريق اللي انا مش قده انت ماسك يا رب ايدي فيه يا رب. اشكرك اشكرك يا رب، اشكرك
2: اشكرك عشان انت صديق العهد، اشكرك علشان انت اللي ماشي معايا يوم بيوم. عمرك يا رب ما نسيتني، عمرك ما قلت لي ان انا مش فضيلك دلوقتي، عمرك ما قفلت بابك يا رب عني، عمرك ما سمعتش طلبتي، عمرك ما حجبت وجهك عني. حتى رب وانا في احلك الظروف، حتى وانا واقع رب في الوحل، انت اللي بترفعني من طين الحمقى. تفكرني بعملك يا رب معايا، تفكرني بفدائك ليا. اشكرك اشكرك لانه يفرق معاك يا رب شخصيتي، واشكرك عشان المسير اليومي معايا يا رب. اشكرك علشان المعيه اليوميه، فعلا فعلا كنت النهارده هبقى ايه انا غير يسوع.
1: يا رب حماية دمك يا رب على الناس اللي ما تقدرش يا رب تقعد في بيوتها يا رب، الناس اللي

0: تعيش مع الناس المضطرة، تتعامل مع الناس المريضة يا رب. حماية دمك عليهم يا رب. اسمك انت
1: يا رب. كل الناس اللي اتقطع رزقهم، اتقطع رب أكل عيشهم في الأيام دي، إلى من يذهبوا يا رب؟ يروحوا لمين يا رب؟ يروحوا لمين يا رب؟ أنت وحدك اللي قادر أنك تسدد كل احتياج جسد يا رب، وكل احتياج نفسي، وكل احتياج روحي. ما عندهمش غيرك يا رب. كل الناس الغلابة اللي بيعتمدوا على أن هم ينزلوا يكونوا في مكان معين ومش قادرين يعملوا كده دلوقتي يا رب، إحنا نثق في أمانتك، ونثق أنك تسدد، ونثق أنك تحرك قلوبنا، وتحرك كمان إيدينا يا رب. تحرك قلوبنا وتحرك ايدينا عشان يا رب نتحرك نسدد احنا الاحتياج. احنا ايوه بنصلي ونثق في امانتك، لكن انا واثق انك هتحط على قلوب كل واحد فينا يا رب احنا نتحرك. ساعدنا نعمل كده يا رب. اشكرك.

درسنا النهاردة اسمه مخافة الرب. حابب أقرأ معاك آية من سفر أرمية وأصحاح 10 والآية 7. بتقول الآية الحلوة دي: من لا يخافك يا ملك الشعوب لأنه بك يليق. مخافة الرب درس في غاية الأهمية، درس مفيد جدا جدا في حياتنا. ما هي مخافة الرب؟ مخافة الرب هي

احترامه، هي تقديره، هي الخوف على مشاعره. إذن مخافة الرب تفرق عن الخوف من الرب. في الحقيقة أنا كمؤمن حقيقي والرب أصبح أبويا، أنا مش بخاف منه، لكن أنا أخافه، أحترمه، أخاف على مشاعره. فمخافة الرب هي احترامه وتقديره والخوف على مشاعره. في على الأقل ثلاث حاجات لما نفتكرهم دايما يزودوا مخافة الرب في حياتنا. أول حاجة لما أفكر نفسي بمحبة الرب، حبني ومات من أجلي على الصليب، لما أفكر نفسي كتير بمحبته تزيد مخافته جوه قلبي. الحاجة التانية لما أفكر نفسي بمعية الرب، هو موجود معايا، يعني أنا موجود في البيت لوحدي، في الأوضة لوحدي، أنا مش لوحدي، هو موجود معايا. فكر نفسك دايما أنه موجود معاك. والحاجة التالتة المهمة جدا، أفكر نفسي دايما بقداسة الرب. إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم في كل شيء بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف. فكر نفسك بمحبته، بمعيته، ثم بقداسته. لكن حابب أشجعك، هجيب لك عينة من البركات يتمتع بها خائفي الرب، وهقتصر على عينة من سفر المزامير. مش هقول لك كل البركات، هقول لك بعض البركات يتمتع بها المؤمنين اللي بيخافوا وبيحترموا الرب. أول بركة اسمها سر الرب. في مزمور 25 آية 24 تقول كلمة الرب: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. لما تخاف الرب وتحترمه، ربنا يقول لك أسراره، والواحد ما يقولش أسراره غير لصديقه. فأنت لما تخاف ربنا تبقى أنت صديقه، مينفعش يخبي عليك حاجة. ودي أول بركة اسمها سر الرب. تاني بركة في مزمور 31 آية 19 اسمها جود الرب: ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك. يعني إيه جود الرب؟ يعني عطاؤه. ربنا محوش لك شوية عطاء وشوية بركات ذخرهم ليك، لما تخافه يغدق عليك بهذه البركات. ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك. لكن البركة التالتة اسمها عين الرب. يبقى أول بركة اسمها سر الرب، تاني بركة اسمها جود الرب، تالت بركة اسمها عين الرب. في مزمور 33 آية 18: هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته. ولما عين ربنا تكون عليك ترشدك وكمان تحفظك. أخذ بركة رابعة رائعة جدا جدا جدا في مزمور 34 آية 7: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ملاك الرب في العهد القديم يعني الرب يسوع. فالرب نفسه يحوطك لما أنت تحترم وتقدره. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ناخد كمان بركة خمسة اسمها نصرة الرب. في مزمور 60 آية 4 يقول كده: أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق. يعني راية؟ يعني علم. ومين اللي يرفع العلم؟ أيوة صح، برافو عليك. المهزوم ولا المنتصر؟ صح، المنتصر. لما أخاف ربنا أنتصر في حياتي. مرة يوسف قال أنا خائف الله، ويوسف لما كان خائف الله انتصر على الخطية وانتصر على خطية الزنا، وقال لمرات فوتيفار: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله.
بركات عظيمة.

عظيمة جدا نتمتع بيها، وجبت لك عينة بس من سفر المزامير، عينة، ودور تاني على البركات اللي يتمتع بها خائف الرب. أول بركة سر الرب، تاني بركة جود الرب، تالت بركة عين الرب، رابع بركة ملاك الرب، خامس بركة نصرة الرب. تعالى اتعلم هذا الدرس المفيد، درس مخافة الرب والرب معك.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا كده بنعمه ربنا شاهد من انجيل متى الرسول اصحاح 17. بيقول كده: ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم ايمانكم. فالحق اقول لكم، لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا الى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. الشاهد ده بيحكي قصة حصلت لما جه واحد كان عنده ابنه فيه روح نجس، وكان تعبه جدا، وكان عمال بيقع ويتمرغ ويخبط ويصور في وقت معين كده يعني. فالراجل جه لقى التلاميذ بتوع الرب يسوع كانوا عمالين ماشيين معاه، والرب يسوع بيعمل معجزات. فقال

طيب انا اودي الولد لغايه للتلاميذ علشان يطلعوا منه الروح الشرير ده. حاول التلاميذ اكتر من مره ان هم يطلعوا الروح الشرير، لكن الولد صار اكتر، والروح الشرير اللي كان موجود فيه ابتدى يزعق ويخبط ويتمرمغ على الارض. فالراجل يعني اخر لما تعب راح لرب يسوع وقال له ابني تعبان جدا، لو سمحت اشفيه. انا رحت للتلاميذ بتوعك ومعرفوش ان هم يشفوه. فالرب يسوع بص كده للولد وبكل سلطان انتهر الروح الشرير فخرج منه في الحال. جم بقى التلاميذ زي ما قرينا كده في الشاهد، ابتدوا ان هم يكلموا كده الرب يسوع كده بصوت واطي كده مكسوفين شوية، يعني هو احنا ليه ما قدرناش ان احنا نطلع الروح الشرير ده؟ فالرب يسوع قال لهم ايه؟ لعدم ايمانكم. فالحق الحق اقول لكم، لو كان لكم مثل ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل. دي رسالة النهاردة بمنتهى البساطة، انه الايمان عامل مهم جدا علشان تحصل المعجزة او علشان تحصل الاستجابة. يعني انا عندي طلبات بقالها سنين مش عارف اخدها. ببساطة ربنا محتاج مننا ايمان، والايمان ده مش ايمان يعني كبير قوي، بيقول كده ايمان مثل حبة خردل. حبة خردل دي بتبقى اصغر الحبوب، لانه قال كده بصراحة كده بيقول كده كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه. نحكي كده قصة بسيطة عن أب دخل البيت كده فوجئ بمنظر غريب جدا. بنته الصغيرة قاعدة قدام والدته اللي هي تبقى جدتها وماسكة مية، جايبة طبق كده كبير مليان مية وفي تراب عمل الطينة، وقاعدة عمالة بتلغمط في وش جدتها. الأب أول ما دخل وشاف الوضع ده راح مزعق في بنته، إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ وعشان تيتا يعني مش بتعرف تشوف تقومي تبهدليها البهدلة دي؟ امشي روحي في أوضتك وعاقبها، ولا ما تحركش من أوضتك أبدا. وخد أمه وهو مكسوف جدا وعمال بيعتذر لها، رايح على الحمام، معلش معلش يا ماما البنت دي مش مؤدبة، أنا ما عدتش تاني أسيبك معاها لأنها ممكن تعمل حاجات زي كده، أنا آسف يا ماما ما عدتش أعمل كده تاني. وخدها الحمام على الحوض علشان يغسل لها وشها. ابتدى يجيب مية ويغسل وشها وينزل الطين ويغسل وشها وينزل الطين. فجأة أمه بصت له كده وابتدت إن هي تشوفه، وقالت له كده المسيح نور العالم، أنت صورتك زي ما توقعتك بالظبط من صغير، أنا ما شفتكش لما كنت شاب صغير خالص، أنا بشوف دلوقتي. فالأب ابتدى يفهم إيه اللي حصل. بنته كانت في الكنيسة في مدارس الأحد، وحكولها القصة بتاعت المسيح لما فتح عينين الأعمى وحط طين على عينيه وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. فرجعت قالت أنا عايز أعمل نفس الكلام مع تيتا اللي مش بتشوف. لو عايزين نعرف الإيمان، هو ده الإيمان، إيمان الأطفال الصغيرين اللي ما فيهوش أي شك. البنت لما راحت عملت الكلام ده كانت متأكدة تماما إنه زي ما عمل الرب يسوع أنا كمان إيه هعمل، وقدرت إنها تعمل اللي هو عمله الرب يسوع واللي ما قدروش يعملوه التلاميذ مع الشخص اللي كان فيه روح نجس. يعني ده اللي بيقوله بالظبط إيه القديس بولس الرسول في رسالته لروميا، يقول كده ولا بعدم إيمان، بيتكلم على أبونا إبراهيم، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. نقول قصة تانية، أنا عارفكم بتحبوا القصص، والقصص بتبين قوي الكلام المقصود اللي احنا عايزين نوصله النهاردة. واحدة ست أرملة عندها ابن وحيد. الأرملة دي جت كده آخر الليل على الساعة 10-11 كده وإيه، وبصت كده الفلوس اللي عندها في الصندوق بتاعها ما لقيتش غير 5 جنيه، حطتها على ترابيزة بره
وقالت ايه

5 جنيه دولت انا هروح اجيب بيهم بكره الصبح عيش صبح بدري، والاكل بقى ممكن اقضيها اي حاجه، مثلا بطاطس ولا اي حاجه، انا عندي كام بطاطسيه موجودين، وبعد كده ربنا يدبر. كانت داخله ان هي تنام، الباب عندها ابتدى يخبط، تفتح الباب لقت واحده جارتها. جارتها قالت لها ايه؟ قالت لها

فالست كده راحت بصت لها قالت لها اه عندي، ودخلت وجابت ال5 جنيه واديتها لجارتها. طبعا ابنها واقف من بعيد كده طالع من اوضته عمال بيبص، ايه ده؟ دي اخر 5 جنيه موجوده عندنا. قال لها يا ماما ايه اللي بتعملي ده؟ قالت له معلش الست يعني معذوره واحتاجت ال5 جنيه دي، ما عندهاش ولا مليم في البيت. قال لها طب ما انت لما اديتيها ال5 جنيه دولت احنا ما بقاش عندنا اي فلوس في البيت. قالت له ربنا يبعت 5 جنيه بدلها يا ابني، خلي ايمانك كده وربنا كبير. قال لها يعني هتيجي 5 جنيه ازاي؟ الساعه دلوقتي داخله على 11 وانت بتروحي بكره الصبح هي الساعه 6 علشان خاطر انك انت تجيبي العيش. ربنا بقى هيبعت فلوس او هيبعت ال5 جنيه دي امتى؟ قالت له ما تقلقش ارميها على ربنا وان شاء الله ربنا هيبعت ال5 جنيه. دخلت الست تنام، ودخلت يعني في منتهى الهدوء والسلام والاطمئنان، مطمنه خالص لان الهها عمره ما تخلى عنها ولا يوم. صحيت طبعا الصبحيه من الساعه 5 الصبح علشان تصلي زي عادتها. ابتدت تصلي، قرت الاجبيه، خلصت الاجبيه وابتدت تصلي وتكلم الرب يسوع. قالت له بص يا رب بقى ما تكسفنيش مع الواد. انا قلت له انك انت هتبعت 5 جنيه، انا مش عارف هتبعتها ازاي، الساعه دلوقتي داخله على 6 ولازم اروح الفرن من بدري عشان الحق في الطابور واجيب العيش. طب انا هجيب العيش ده ازاي؟ وابتدت تصلي رب. قالت له بس انا عارفه يا رب انك انت عمرك ما تخليت عني في اي يوم، ما فيش يوم انا كنت محتاجه فيه وانت ما اديتنيش. انا متاكده انك انت هتتصرف، انا ايماني بيك كبير، انا واثقه فيك. مفيش الساعه 6 الا ربع كده لقت الباب عمال بيخبط عندها. قالت مين اللي هيجي لنا في الفجريه ده؟ فتحت الباب لقت واحده جارتها بس من بعيد شويه، من شارع بعيد شويه. اول ما فتحت لها قالت لها معلش سامحيني انا اتاخرت عليكي، انا اسفه جدا معلش سامحيني. قالت لها بس في ايه اللي حصل؟ قالت لها اصل انا بنتي زي ما انت عارفه مسافره امريكا وما كانتش بتخلف، الشهر اللي فات ربنا رزقها بعيل. فقالت لي يا ماما خدي وزعي على كل ارمله موجوده عندكم في القريه 50 جنيه. انا كنت ناسياكي ومش واخده بالي، بس مش عارفه ايه اللي حصل امبارح بالليل، ربنا فكرني بيكي فعلشان كده بقيت طول الليل عماله افرك ومش عارفه انام لغايه لما الشمس يا دوبك شقشقت رحت جايه جري علشان اديكي الامانه اللي بنتي بعتاها ليكي معايا. راحت الست كده خدت ال50 جنيه ودخلت وبصت كده لربنا، قالت يا رب انا كنت عايزه 5 جنيه بس علشان اجيب العيش، انت كريم جدا بعت 50 جنيه بدل 5 جنيه. الست دي تخيلوا الست دي يعني ايه اللي كانت حاسه بيه وايه اللي شعره بيه؟ كانت بتتكل على الهها وكانت واثقه فيه، بسبب ان هو في مواقف كتيره حصلت معاه وهو عمره ابدا ما تخلى عنها. فالمعجزه حصلت، شفنا في قصه البنت الصغيره المعجزه حصلت، ودلوقتي معجزه حصلت. الايمان يقدر ان هو يعمل معجزات، وده اللي احنا عايزين نقوله النهارده. الايمان بيعمل معجزات، لكن هآمن بإيه؟ أو ممكن أقولها بطريقة تانية، هآمن بمين؟

قديس بولس كده في رسالته لروميا بيقول ايه؟ فآمن إبراهيم بالله فحسبه له برا. الشخص لما بيكون عنده إيمان واتكال على الله نفسه بيقدر إن هو لما يصلي الطلبة بتستجاب، ولما بيتكل بيحصل اللي هو عايزه، لأنه متكل على شخص مش متكل على ظروف حصلت ولا حكاية حصلت قبل كده ولا حاجة هو اختبرها قبل كده، لكن متكل أو مآمن بالله نفسه. هو ده اللي كان بيعمله أبونا إبراهيم، كان مآمن بالله فالإيمان كان ليه بر. قديس ماري إبراهيم السورياني بيقول كده: إن وثقت في الرب القدير فلا تهتم، بل قل أن الذي أسلمت ذاتي هو يكفيني في كل شيء، عندئذ ستشاهد عجائب الله. خلي عندك ثقة في الإله القدير، كل ما ثقتك بتزيد فيه كل ما المعجزة بتحصل بسرعة. بيقولوا كده معادلة جميلة جدا، بيقولك إن استجابة الطلبة بتعتمد في تحقيقها على الإيمان بالله. يعني الطلبة بتتحقق بنسبة قد إيه؟ بنسبة الإيمان اللي أنت بتآمن بيه. يعني نقدر نقول كده معادلة بسيطة، إنه تحقيق الطلبة بيساوي الطلبة في مقدار الإيمان بالله. لو الإيمان صغير تحقيق الطلبة مش بيبقى كامل، بيبقى بنسبة، لكن لو الإيمان كبير تحقيق الطلبة بيبقى كبير جدا. نحكي حكاية تانية عن شخص بتبين برضو يعني إيه إيمان. إحنا النهاردة بنحاول إن إحنا نقول الإيمان من خلال شوية قصص عملية حصلت بالفعل. يعني واحد بيحكي بيقول: امبارح الساعة 12 بالليل وأنا راجع من الشغل، بعد ما وصلت البيت افتكرت إن ما فيش أكل في البيت، فدخلت الشقة وسبت الشنطة ونزلت تاني عشان أجيب أكل من عند البقال. لما وصل بقى عند البقال بيقول إيه؟ لقى خناقة موجودة، راجل كبير ومعاه ابنه طفل صغير. الأب معاه راجل على قده معهوش غير 10 جنيه في جيبه. ابنه مصر إن هو يشتري بالعشرة جنيه دي لعبة. فأبوه بيقول له: يعني ما ينفعش، أنا ممكن إحنا هنشتري علبة جبنة وهنشتري عيش، وإنت ممكن تشتري كيس أي حاجة كده، وهيتبقى 3 جنيه نفطر بيهم الصبح ونشوف ربنا هيتصرف معانا إزاي بعد كده. ابنه عمال بيعيط وبيدبدب ومصر إن هو ياخد العشرة جنيه ويشتري بيها ايه؟ اللعبة اللي هو عايزها دي. فالراجل عايز يخلص من، يعني هو الاخ اللي كان بيحكي ده بيقول الراجل مزنوق جدا وعايز يخلص، فبيقول لابنه: يعني بكرة ان شاء الله لما تجيلنا فلوس انا هجيب لك اللعبة بتاعتك. فالواد قال له: يعني هو كل يوم تقول لي كده وما فيش حاجة بتيجي؟ فالاب قال له: ما تقلقش، خلي ثقتك في ربنا كبيرة، هو يقدر يفرحنا ويبعت لنا فلوس. فالواد راح ايه بصله كده وقال له: ايه بتخلي انت بقى عندك ثقة في ربنا، وهات العشرة جنيه اجيب اللعبة وبعد كده هو هيرزقك. فالراجل ابوه سمع الكلمتين دولت اتسمر في مكانه، بقى مش عارف يعمل ايه. فقال له: خلاص يا ابني هات اللعبة. وراح قال للراجل البقال: هات له اللعبة ده اللي هو شبطان فيها دي. فالراجل جاب له اللعبة. اللعبة دي كان بيبقى عليها هدية، يعني جواها بتختلف من من من علبة للتانية. يعني الواد اول ما جت اللعبه العلبه بتاعت اللعبه كان فرحان جدا، راح فاتح العلبه بسرعه، راحت العلبه وقعت منها 100 جنيه. طبعا

يعني الراجل بص كده والبقال قال له ابنك ده مرزق، العيال بتكسب حلاوة ولا لبان، لكن ابنك ده كسب فلوس. فقال له لا وانت الصادق، ده ربنا ما حبش يكسفني قدامه. انا عندي ايمان بشخص يقدر ان هو يعمل كتير، يقدر ان هو يتصرف، يقدر ان هو يغير الامور، يقدر ان هو يبقى موجود في الموت مخارج كتيرة. ربنا سهل جدا ان هو يعمل معجزات، سهل جدا ان هو يستجيب للطلبات، لكن الحاجة الوحيدة اللي بيبقى محتاجها هي الإيمان، وهي الحاجة الوحيدة اللي بيبقى معجب بيها جدا. شفنا قصة قائد المائة لما كان ابنه تعبان والرب يسوع قال له أنا أروح أشفيه لك، فالراجل قال له أنت، أنا راجل تحت عندي قائد وعندي عساكر وعندي حاجات، أقول ده روح أقول ده جه، أنت وأنت في مكانك هنا ممكن تبعت أي حد يشفي الابن. كان عنده إيمان كبير. فالرب يسوع كده بص له كده واعجب بايه؟ اعجب بالايمان بتاعه. الله بيعجب جدا بايمان. اكتر حاجه بتفرح قلب ربنا هو الايمان. بولس الرسول كده بيتكلم عن ابراهيم ابو الايمان في رسالته لاهل روميا ويقول ايه؟ واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، اذ كان ابن نحو 100 سنه ولا مماتيه مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. أبونا إبراهيم إيمانه ما تهزش لحظة واحدة رغم طول السنين. إبراهيم جاب ابنه إسحاق ابن الموعد وهو عنده 100 سنة، والوعد أخده من أكتر من 25 سنة، وكان قاعد مستني بعدم ارتياب. يعني إيه عدم ارتياب؟ يعني بدون شك، ما فقدش الثقة لحظة واحدة، حتى وهو شايف الأيام عمالة بتمر ومراته سارة عمالة بتكبر يوم بعد يوم لغاية لما وصل 90 سنة، لكن الإيمان ما تهزش، لأنه كان إيمان بشخص مش إيمان بأمور بتحصل، كان إيمان بشخص الله، وعارف إن الشخص ده لما بيقول الكلمة ما بيرجعش فيها، ولما بيقول الوعد ما بينزلش عنه. إله قدير قادر. قصة تانية بيحكيها أحد الآباء الرهبان، اسمه كان أبونا أشعياء، ده تنيح سنة 73، وكان بيحكي على حكاية حصلت معاه سنة 1971، من زمان جدا يعني. طلب منه الربطة بتاعت الدير ان هو يروح القاهرة علشان يجيب شحنة اسمنت، لان الدير كان محتاجها، وهو الربطة ده حجز بالتليفون من الشركة وعرف الميعاد الاستلام والمبلغ المطلوب. فلما ابونا كده الربطة ده قال ابونا اشعيا، فأبونا أشعياء قال له طب ما تديني المبلغ علشان أروح أجيب بيه الأسمنت ده. فالأب الربيطة قال له روح أنت بس والرب سيدبر إيه المبلغ. نزل من الدير بتاعه، كان في وادي النطرون، ووصل لغاية القاهرة في وسط ميدان التحرير، واقف عند موقف الأتوبيس عمال مش عارف هو ايه اللي هيحصل، الفلوس هتيجي ازاي، هروح احجز ازاي، انا معيش ولا مليم. بس هو قال لي ربنا هيدبر. قال له يا رب عليك التدابير، انا هقف استنى وانت هتتصرف بقى تشوف هتعمل ايه. يقول هو واقف كده لقى شخص جاي في وشه وبص كده عليه، هو كان لابس لبس الرهباني بتاعه فعرفه، فسلم عليه بحرارة كده وقال له ازيك وعامل ايه، انت هو انت من الدير الفلاني؟ قال له ايوه انا من الدير الفلاني.
قال له انا عارف الاب اللي ماسك الدير ده اب مبارك جدا، وعارف عمله العظيم جدا في بنى الدير،

أنا فعلا مشتاق إن أنا أروح أزور الدير ده، لكن أعذرني أنا وقتي ضيق شوية، فهستأذنك بس تاخد المبلغ ده توصله لأبونا عشان المساعدة في الدير. الأب كان متشوق جدا إنه هيعرف الفلوس اللي هيديها له الراجل دي كام، فكان هيندفع كده ويسأله أنت اديتني كام، بس إيه سكت وإيه يعرف إن السؤال ده كده مش مناسب، فسكت وخده وشكره. وابتسم كده. فالأخ ده لما أبونا الراهب ابتسم بيقول له أنت بتبتسم ليه؟ فقال له أنا خرجت من الدير معيش ولا مليم، وأبونا الربطة قال لي ربنا هيبعت، وفعلا ربنا بعتك، لأنه تقريبا المبلغ اللي أنت اديته ده هو المبلغ اللي احنا كنا محتاجينه عشان نشتري الأسمنت. فالراجل بص له كده قال له لا دي معجزة بقى، إزاي ربنا رتب إن أنا أجي في الوقت ده وقابلك وكأني احنا الاتنين مرتبين معاد علشان أدي لك الفلوس دي، دي معجزة. فأبونا ابتسم كده وقال له دي حاجة بتحصل معانا كتير في الدير، احنا المباني اللي عملناها في الدير دي والحاجات دي كلها بمعجزات زي اللي انت اشتركت فيها النهاردة. فالراجل قال له هو ربنا يعني بيتعامل معاكم بطريقة المعجزات دي؟ فقال له اه. فتأثر جدا الراجل قال له بص انت دلوقتي هتاخد المبلغ ده وتروح تشتري بيه الاسمنت، طب بعد كده هتعيشوا ازاي في الدير؟ قال له ربنا اللي بعت فلوس الاسمنت هيبعت الفلوس التاني. قال له بص انا كنت نفسي ادي لك مبلغ تاني، لكن في مبلغ معايا هو تاني صغير، خده وصله برضه لابونا. المهم الأب كان شكره، الأب الراهب شكره وراح على مكتب حجز الأسمنت وادى الراجل الفلوس، قال له الفلوس اللي حجزنا بيها الأسمنت اهي، من فضلك رتب عربية تبعت الأسمنت للدير عندنا. فالراجل الموظف بص له كده وقال له معلش أنا متأسف، هو في مشكلة. قال له إيه المشكلة؟ قال له إن المصاريف بتاعت النقل زادت شوية اليومين دول، فالمبلغ انا عايزين مبلغ زياده عن المبلغ اللي انت اديتوني ده، جزء بسيط فرق قيمه الايه النقل. فالاب الراهب كده بص دخل ايده في جيبه وطلع الفلوس اللي اداها له الراجل زياده، بيبص لقاها بالظبط قد الفلوس الزياده اللي زادت في الاسمنت. فلما رجع للدير كده وقال وحكى لأبونا الربطة قال له هو ده ربنا، هو ده ربنا، احنا ما بنجريش ورا المعجزة لكن العمل بيتم فبنقول عليه معجزة. الإيمان، إيمان الأب الربطة ده اللي هو بعت الراهب من غير ولا مليم، والفلوس اللي زادت دي بطريقة غريبة جدا، الراجل زي ما يكون جه الفلوس اللي في جيبه كلها على قد الشراء بتاع الأسمنت وفرق النقل. شجع كل واحد مننا إنه يرفع ثقته بالإله ده ويرفع إيمانه. الإيمان بيصنع معجزات. طيب أنا لو ما عنديش إيمان أعمل إيه؟ لو أنا ما عنديش الإيمان اللي إحنا حكينا عنه ده كله، اطلب من رئيس الإيمان ومكمله يسوع، قل له كده يا رب أنا بسلم قلبي كله ليك، وبقول لك يا رب أنت تملك على حياتي وأنت تدبر كل حياتي وأنت تستلم كل الأمور، أنا بثق فيك. يقول كده بولس الرسول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وهذا ليس منكم، هو عطية الله. الإيمان عطية من عند ربنا، مش حاجة بناخدها بدراعنا ولا حاجة بتنزل علينا كده، لا ده الإيمان ده عطية من الله، لكن الإيمان ده برضو

علشان ما نبقاش الدنيا صعبة علينا شوية. الإيمان بيتدرج، يعني النهاردة بيبقى إيماني قد كده، بكرة ممكن إيماني بيكبر شوية. يقول كده القديس بولس الرسول: دربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. الإيمان بيبتدي وبيكبر شوية بشوية، عشان كده حتى كنيستنا بتقول كده في القداس إيه: لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. نطلب من ربنا كده ونرفع قلوبنا كده، وكل واحد واقف قدامي دلوقتي وقاعد قدامي دلوقتي يرفع قلبه كده ويقول: يا رب أنا نفسي في الإيمان ده، نفسي في الإيمان اللي أنت بتحبه ده. أنا عايز يكون قلبي كله مليان إيمان بشخصك أنت، مش إيمان بحاجة هتحصل ولا إيمان بمعجزة، لكن أنا إيماني بشخصك أنت. أنت كفايتي، أنت اللي تقدر تغير كل حياتي، وأنت اللي تقدر تبدل كل حياتي. نرفع كده قلوبنا ونسلم كده قلوبنا كلها لربنا، ونطلب منه العطية بتاعة الإيمان دي. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب

وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك. هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية ياللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

كان يتكلم أخونا الحبيب خسيس جرجس وتكلم عن هذه الجزئية وقال إنه بطرس قال نصنع ثلاث مظال، صحيح؟ وبعدين قال له جيد أن نكون ها هنا. طب أسألكم سؤال، هم كانوا جيد أن يكونوا هناك؟ حقيقة هو عجبته الكسلة، لكن مباشرة الرب يقول كلمة، يقول هلموا لننزل. احنا اليوم مستمتعين، ثلاث أيام كانت من السماء وفرحانين، يا رب ما نخرج وننتظر الفرصة الثانية، لأن اليوم الرب يريد يرسلنا. الرب اليوم يريد يرسلنا. كم واحد حوالينا احنا اعتدنا أن نلتقي فيه ولا نكلمه عن الرب، أو اكتفينا بأنه يميزنا لأنه نقول نشكر الرب، صحيح؟ هذا إنجيلي يشكر الرب، صحيح؟ لكن كم مرة شافوا الرب بينا؟ أعتقد الرب اليوم ابتدى في هذه الفرصة، ابتدى ينقينا يفحصنا. أنا عندي طلب من حضراتكم قبل أن نبدي. اليوم إحنا نريد نتعزى ونريد نفرح، لكن تعرف أنا أقول لك أهم من أنه نتعزى وأهم من أنه نفرح، نريد الرب اليوم يكلمنا. كم واحد يريد يكلمه الرب اليوم؟ تعرف من قلبك أريدكم في أقل من دقيقة، غمض عيونك معي في أقل من دقيقة وقل له يا رب افصلني عن الخادم، وافصلني عن المرنم، وافصلني عن الترانيم، وأنا أحتاج يا رب اليوم تقابلني مقابلة شخصية. افحص قلبي وأشر على أشياء أنت قلتها لي مرات عديدة وأنا ما انتبهت. أرجوكم

في أقل من دقيقة. أغمض عيونك وصلي لأجل نفسك، وصلي لأجل اللي جنبك، وصلي لأجل الخادم، وصلي لأجل المرنم، وقل له يا رب اليوم أنا أريد أخذ قوة جديدة منك يا رب، أريد أطلع وأنا مليان. تعرفون قبل أن نبدي نصلي أقولكم كلنا عدنا اختبار مع الرب، وأعتقد في مرة داود قال رد لي بهجة خلاصك، صحيح؟ أنا ما أريد يرد بهجة خلاصه، لكن أريد أذكركم بالحماسة يوم اللي قبلنا الرب. كنا نريد نتكلم على الحياطين، صحيح؟ كنا نريد نكلم الرب يسوع، المنبر نكلمه، الناس نكلمها. أرد أسألك وأسأل حضرتك سؤال، وين راح ذاك الحب؟ وين محبتنا الأولى للرب؟ تعال قل له يا رب أنت ما عندك مانع تقلب صفحة جديدة معي اليوم يا رب، تبدي معي من جديد يا رب اليوم. يا رب ابعدني عن فكرة أنه أنا في مؤتمر وأنه أنا متعزي، ابعدني عن هذا الأمر. لكن يا سيدنا الرب اليوم أنا أريدك تهمس في أذاني وترسلني في أقل من دقيقة. أرجوكم أغمض عيونكم وصلي لنفسك وصلي لأجل الخدمة. يا رب احنا نستودعك هذا المساء يا رب، متوقعين منك يا رب يوم غير اعتيادي. كلم قلبي يا رب وحرك الروح القدس فيه من جديد ليمتلك أراضي جديدة في داخلي بعد أن امتلكها استرديتها يا رب. أرجوك يا رب أنا أسلمها من جديد لك يا رب، من جديد أنسحب من كل أرض في حياتي، من كل أرض في قلبي يا رب، وأسلمها ليك من جديد تستخدمها يا رب بالكامل يا رب لك. أنا أريد بالكامل أكون لك يا رب. معوقات كثيرة أعاقتني، أمور كثيرة بردتني، مشاكل كثيرة فترتني، لكن أنت يا رب تستطيع من جديد أن تنهضني اليوم يا رب، من جديد ترسلني اليوم يا رب. أرجوك يا رب، يا رب أنت لم تيأس، أنت إله الفرصة الثانية، أنت الشخص اللي لا يمكن أن تيأس فيه، أنت الراعي الذي لا ييأس من غنمه، أنت الراعي اللي بدأ الرحلة وواثق فيك أنك هتكمل. أرجوك يا رب احفظنا من أن ننشغل بالهاتف وباللي حوالينا، احفظنا من أن ننشغل بالترنيمة وننسى من نرنم له، احفظنا من أن نسمع كلمات حلوة تطيب لأذهاننا وننسى أن ننشغل بالروح ليدخل فيها في أعماق القلب. يا سيدنا الرب نضع في يدك كل الأمور، عاجزين لكن نستطيع أن نقول شيء واحد إلى من نذهب، وكلام الحياة الأبدية عندك. سيدنا الرب احنا نشكرك لأجل أنك في كل مرة نأتي إليك تسمع لنا وتستجيب لك. في المحبوب يسوع كل إكرام ومجد إلى الأبد، أمين أمين. الرب يبارك حضراتكم. أنا متأكد أنه اليوم رح نخرج ليس باختبار جديد لكن بإرسالية جديدة. اليوم رح نطلع بقوة الروح القدس تعمل من جديد وتشتغل في حياتنا، ونطلع وتذكر أنه في أماكن كثيرة فاضية في هذا المكان. هدفنا ليس أن يمتلئ المكان، لكن هدفنا أن يكون الفكرة الجاية أنه المكان يكون أكبر ويمتلئ بنفوس أكثر ونفوس كثيرة ترجع. إبليس كل واحد يعرف كم أسبوع فيكيشن عنده إبليس في السنة؟ ولا يوم ولا لحظة ولا بريك عنده. قال للرب هكذا في سفر أيوب، جئت من الجولان في الأرض لا يكف أن يصل. وإحنا اليوم باسم الرب يسوع رح يتعامل فينا فنصل لكثيرين حوالينا، كثيرين لم يعرفوا. لا أريد أشكر حضراتكم لكل اللي حضر في هذه الفرصة. أريد أشكر من قلبي أخونا الحبيب قسيس أمجد اللي استضاف خدمة الطبيب العظيم، واللي ابتدينا نشوف من جديد عمل فيها. تعرفوا أكثر شيء لمسني وكنت أكلم الأحباء، أخوي الحبيب بيتر، أخوي الحبيب زياد، وأخوي الحبيب جرجس، سمعت كلمات من حضراتكم لمست قلبي. خدمة الطبيب العظيم ابتدأت في ميشيغان 2005 اللي يتذكر في زاين تشيرش. سمعت كلمات عجبتني وأنعشت قلبي، قال رجعتونا ذلك المجد اللي في 2005، وهذا كان بركة.

كبيرة لحياتنا، إنه نرى الرب يعمل من جديد. خدمة استمرت على مدار 22 سنة، ونصلي في اسم الرب يسوع أن تبقى خدمة الطبيب العظيم إلى يوم مجيئه، إلى يوم مجيء. كم واحد يقول آمين؟ إلى يوم مجيء الرب. ونفوس كثيرة ولا يقولوا إن خدمة الطبيب العظيم خلصت، لكن يقولوا إن الطبيب العظيم نفسه ما زال يجول ويصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس في اسم الرب يسوع. نشكر أحبائي الغاليين قناة الكرمة اللي وصلت هذه الفرصة. كنت أتعزى وأنا أدخل الخدمات وأشوف الحضور اللي داخل حوالي 2000 شخص وشوي. أنا أعرف أنه هناك مؤمنين كثيرين، لكن الله يستطيع أن يصل لكثير. أنا كلمني في هذه الفرصة على الأقل في 10 أمور في حياتي، على الأقل في 10 أمور. والحقيقة أقولكم بكيت على أمور كلمني فيها عدة مرات وأنا كنت أسمعها. تعرفوا بالعراقي نقول يدخل منا ويطلع منا، صحيح؟ لكن المرة هذه تقول يا رب خليها تدخل وتنزل إلى القلب، خليني أتغير. عيب أتغير؟ صدقني الكتاب يقول نتغير، نتغير هادمين ظنونا، هادمين حصونا. اليوم كل حصن في حياتنا الرب رح يهدمه من جديد في اسم الرب يسوع. رح ننطلق بقوة غير اعتيادية ونكون سبب بركة لكثيرين ونشهد عن ذلك الحبيب. أنا أريد أشكر من أعماق قلبي، أنه أشكر الرب لأجل أنه جمعني بقديسين أفاضل مثل حضراتكم، ومع حبيبي أخوي الغالي قسيس زياد اللي هو بركة لحياتي، واللي وصلني رسائل لأشخاص لما عرفوا أنا معه وقالوا أنه هناك تأثير وشاركته، هناك تأثير والرب كلمنا. حبيبي أخوي القسيس جرجس اللي مستخدم بكل قوة، واللي رأيناه امبارح، أنا امبارح أطلقت عليه اسم قلت ينبوع الماء. امبارح كان الأخ جرجس، القسيس جرجس كان يفيض ماء. امبارح أنا شعرت الكلمات تتدفق من فمه، واليوم باسم الرب يسوع راح يبوق فيه من جديد وراح يعطينا ماء جديد. كم واحد يقول آمين؟ آمين. تعالوا نبتدأ ندخل محضره بالترنم. ومثل ما قلنا احنا اليوم مو داخلين خدمة، احنا اليوم داخلين معركة. تعرفوا يا إبليس يصفق معنا اليوم؟ إبليس هو ممكن يصفق معنا بالترنيم؟ صدقني ويقودك بالترنيم إذا نويت تسمع وما تتغير، راح يرنم معك. لكن تعرف إذا شعر أنه أنت ناوي تتغير وتقول له أسمع، اليوم راح نهز مملكة إبليس في اسم الرب يسوع. فتعالوا ندخل بزينة مقدسة ونقول يا رب قدس قلبي، قدسني حتى لما أرنم ما أرنم لك بصوتي، لكن أرنم لك من قلبي. لأنه ولا مرة قال الكتاب مترنمين للرب أصواتكم، لكن دائما يقول بقلوبكم. تعالوا من قلبنا نقول له يا رب احنا نريد نرنم كل كلمة من قلوبنا لك يا رب، ونرجع نشكرك من جديد ونرجع نسبح اسمك من جديد. حبيبي قسيس زياد تفضل يا غالي، ربي بارككم حبايبي الغاليين.

هللويا. شكرا للرب. فعلا كنيسة غالية وشعب غالي والطبيب العظيم في وسطنا اليوم. ومش اليوم الأخير، يمكن أخوي الغالي رجل الله بيتر ورجل الله كمان أخوي فادي يمشوا مع قناة الكرمة ونحن نمشي، لكن الفادي العظيم الطبيب العظيم يستقر يمكث في بيوتكم في حياتكم ويعلن ذاته ومجده لكم أكثر. تمسك بي، اقترب إليه، يقترب إليك أكثر أكثر. ديترويت بلد رائع لأنه فيه الرب وفيه شعب الرب، المصري والعراقي والسوري واللبناني، كل شعب الرب من كل منبت وأصل. لكن العراقيين، أنا زايد 2 كيلو.

يومين يا جماعة. الله ما قالها، الله ما قالها، حرام حرام. كرمكم غير عادي وحبكم غير عادي بكل النواحي بكل طريقة. بتحبوا يا أخي أنتوا العراقيين، ولا سيما شعب الرب العراقي في ديترويت مميز جدا جدا. حيوا الرب وحيوا أنفسكم. تعالوا نقول للرب ما أحلى حضورك. واليوم معلش سامحوني كأنه ما فيش منبر، مع أنه هذا المنبر مقدس. أي مكان نتكلم فيه عن الرب هو مكان مقدس. أجسادنا هياكل الرب مقدسة، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة أنا ومرتي وبيتي، لما نقعد في العربية لما نروح مقدس مقدس. لكن نفسي بالمصري بقول لك بص عليه، اتشاور عليه. اليوم هو يكون مكرم مكرم مكرم في كنيسته. فانسى الأخزيات وانسى أي حد تاني. نود أن الرب يزيد ونحن ننقص، ونهيم في حبه مش مشاعر وانفعالات زي ما تفضل أخوي فادي، لكن قرارات حاسمة بالإيمان المبني على الكلمة. لن نتركك إن لم تباركنا، لن نتركك إن لم تشفينا من داء الخطية، لن نتركك إلا وتطلقنا إلى حرية في العبادة، حرية في الكرازة. وكل حائط سياج عداوة ضد الكرازة ينهار أمام الطبيب العظيم في هذا اليوم. باسم يسوع ما أحلى حضورك.

ليس مثله حسب كل ما سمعناه في أذاننا. ليس مثل الله يا يشيرون. يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. لأجل الكنيسة، لأجل الأحباء، ولكل شخص بعيد يود أن يقترب، هو مادة ذراع الحب، مبادرات الحب، لأنه هو السلم المنصوب من أعلى إلى

أسفل كي ينقذك من الغضب الآتي. الرب ليس غضوب، يسكن في نور لا يدنى منه، ينسب للملائكة حماقة، السماء غير طاهرة في عينيه، نور نور من نور نور نور نور، ليس فيه ظلم البتة. مرعب مخوف مخيف الوقوع بين يديه، مش بس للحساب. إذا كان يوحنا الحبيب الذي كان يلقي كان بحضنه يعني سقط أمامه كميت قدوس.

مرعب ذات الشخص الحنون الطيب الذي الملائكة تغطي وجهها وهي تقول قدوس قدوس قدوس ورجليها وبإثنين يطير وهذا ينادي ذاك وترتج أساسات العتا من صوت الصارخ. لكن هذا الإله العظيم القدوس هو إله الحب والرأفة والرحمة والتعزية, شفاف حساس, يحب الخاطي يكره الخطية, ليس مثله, ليس مثله في الحب في الصدق والإخلاص. حتى محضر ومحضر الفرح, احنا مفكرين انه الله مكشر, محضر الله محضر الفرح. اذكر ادخل ايش بقول, اعبد الرب بنكد بفرح. ليش؟ لانه محضر ومحضر الفرح. ادخل الى حضرته بترنم.

لو مهما كانت كتب أيمن كفروني وقال لو مهما كانت صعب ظروفي رح غني لك، لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك رغم الألم والضيق. هلأ بدنا في معنى لبنانية وأنا نص لبناني ومرتي بس نصا. العراقيين أكلتوا البلد، مليتوا العالم. ليس يهودي ولا يوناني ولا يلا مع بعض نقول التنميه.

وقف معنا من فضلك، سلم على حدك، قل له ربنا يفتح عليك الليلة وتشوف. افتح يا رب عيون شعبك، افتح عيني، افتح علي يا عالي يا قدوس، افتح عيني فأرى عجائب من شريعتك، أرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. آمين آمين. وأنا نفسي كل شخص بعيد

اليوم يقول يا أخي هذول جماعة مميزين لأنه الرب في وسطهم، لأن إلهنا جبار يخلص. يلا مع بعض نقول يا عالي يا قدوس.